جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني انت والعالم.

0: يا أرض الحب نفحاتك بعيني تفرق حب عكل الأحباب.
1: الله.

الله.

لا تخاف علي لا تخاف، شعري بحر وبحري طاف، والله يعين ال

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك مثل القاشوش وقت اللي أنا بدي

نعم شو بعد بدي اقولها؟

شتي شتي ورد وعناب، زتي غمزاتك زتي وخلي الأحباب من الساعة الخمسة لستي تحت البلكون.

حلو الله مثلك حلو نسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هيا الله بدفع رعبوني يا وسيمة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: المحكمة المركزية في اللد تحكم بسجن 10 سنوات على شابة عربية من الطير بعد إدانتها بعشرات المخالفات والتنكيل بحق 8 أطفال رضع في حضانة في هود هشارون، مع إلزامها بدفع تعويضات بقيمة 450,000 شيكل لأهالي الأطفال. مصادر فلسطينية تفيد بأن المستوطنين قاموا بتسميم أغنامهم في منطقة السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله بهدف اتهام أهل القرية واستخدام الحاد الذريعة للاعتداء عليهم. الجيش الإسرائيلي والشباك يعلنان استهداف مواقع عسكرية تابعة للفصائل، وكاتس يقول إن الجيش استهدف قادة الفصائل داخل القطاع ملوحا بأن دور خليل الحي سيأتي أيضا. ارتقاء 8 أشخاص وإصابة نحو 30 جراء القصف الإسرائيلي منذ السبت. مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم لحركة أنصار الله استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وسط استمرار تبادل الضربات. ترامب يقول إن بلاده تدرس إمكانية المشاركة في الضربات السعودية ضد حركة أنصار الله، ومصادر في الإدارة الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية. ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على التوقف عن استهداف مرافق الطاقة في الدولتين. ترامب يصرح بأن أوكرانيا بحاجة لرئيس جديد، وزيلينسكي يقول إن الأوكرانيين يختارون رؤساءهم.
0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: الحضانة مكان يضع فيه الأهل أطفالهم وهم يثقون بأنهم في أمان، في مرحلة لا يستطيع فيها الطفل دائما أن يشرح ما يمر به أو أن يدافع عن نفسه. وهنا يبرز السؤال، كيف نضمن أن تكون الحضانات بيئة آمنة، ومن يتحمل مسؤولية حماية الأطفال ومراقبة ما يجري فيها؟ هذا السؤال وعد إلى الواجهة اليوم مع صدور حكم بالسجن لمدة 10

0: سنوات على الشابة روان عبد الحي من الطيرة، وهي مساعدة في روضة جانشل سيغال في مدينة هودا شارون. المحكمة المركزية في اللد أدانتها ب 277 مخالفة عنف بحق 8 أطفال تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وسنة ونصف. وقعت الاعتداءات خلال 3 أشهر عام 2023، وقضت المحكمة أيضا بتعويض أهالي الأطفال بمجموع 450 ألف شيكل. في جلسة الحكم تحدث الأهالي عن آثار لا تزال تلاحق أبنائهم. طلبت النيابة السجن لمدة 14 عاما، بينما طلب الدفاع مراعاة سن المتهمة والأخذ بعين الاعتبار عدم وجود سجل جنائي بحقها. وشددت القضية على أنه لا مكان للتساهل مع العنف في الحضانات، وقالت للأهالي الذين لاموا أنفسهم إنهم لم يكونوا قادرين على معرفة ما كان يحدث.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا، نحن بانتظاركم.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة راكبا للاشتباه باعتدائه العنيف على سائق حافلة تابعة لشركة سوبربوس في مدينة العفولة. وبحسب الشبهات قام الراكب بالبصق على السائق وتوجيه الشتائم له، إضافة إلى ضربه بلكمات على عنقه مرددا عبارات عنصرية وتحريضية قاسية بينها عربي مخرب ويجب قتلك. أصدرت وزارة حماية البيئة والصحة قرارا بتعليق الدراسة لمدة 24 ساعة في مدرستين في كريات آتا بالقرب من منطقة مصافي التكرير في مدينة حيفا، وذلك في عقاب رصد تركيزات عالية وغير طبيعية لمركب البنزين السام والقابل للاشتعال في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الوزارتان تعليمات وتوصيات عاجلة للسكان المتواجدين في نطاق جغرافي يصل إلى كيلومتر واحد من مصافي التكرير، تطالبهم بالامتناع عن البقاء في الأماكن المفتوحة وتجنب الخروج إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم. وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير ورئيس جهاز الشباك المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق شامل ضد صناع فيلم نازا. وطالب نتنياهو بتقديم المشاركين في الفيلم للمحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات معلوماتية خطيرة والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل والقذف والتشهير الجنائي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. من جانبها أعلن الجيش الإسرائيلي قتل أحد أهالي غزة جنوب القطاع بدعاء تجاوزه الخط الأصفر وتشكيله تهديداً. أعلنت بحرية الحرس الثوري وقوع انفجار كبير بنقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز. وأضافت أن 3 نقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ الأمس لعبورها مسارات غير مصرح بها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس الأحد. وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية. أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن أنها بحثت خلال اتصال مع وزيرة الخارجية اليمنية سبل تعزيز الدعم الدولي لزيادة عزلة جماعة الحوثي وفرض مزيد من العقوبات عليها. وأوضحت السفارة أن المباحثات تناولت أيضا محاسبة قادة الجماعة على تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود

0: التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب لنظيره السعودي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأبدى استعداد طهران للمساعدة في بدء حوار بين الرياض وصنعاء إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وفي ساعات المساء يتوقع هطول أمطار محلية في جنوب البلاد ومنطقة العربة. في القدس 24 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحنا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الاثنين 12 من أكتوبر من العام 2026 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نقترب من موعد الانتخابات في 27 وكأننا أمام ساعة رمل ما بين استطلاعات الرأي التي تعطي أفضلية لهذا المعسكر أو ذاك، والتذبذب في الأرقام ما بين من يعبر نسبة الحسم أو لا يعبر، وهذا قد يؤثر وبشكل كبير على الصورة القادمة بالنسبة للحكومة إذا شكلت، ولكن صورة الوضع الراهن تبدو أنه لا حسم، وهذا قد يكون مؤشر إيجابي تحديدا لنتنياهو. بعض الاستطلاعات تمنح تفوق على معسكر أيزنكوت، ولكن كلاهما لا يصل إلى 60 عضو كنيست، وهذا معنى أيضا أن الأحزاب العربية هل ستكون في موقع التأثير والتغيير أو التغيير والتأثير، أم ستبقى في مكانها، وكيف ستحسم الأمور لاحقا. أسئلة كثيرة نناقشها نتابعها، ولكن حتى لا نقول المعطى ربما الأبرز هو نسبة التصويت لدى العرب، إلى أي مدى سترتفع بشكل كبير لتكون عامل حاسم للطرفين ما بين ما يمنع مثلا دخول هذا الحزب أو ذاك إلى الكنيست تحديدا في معسكر نتنياهو، أم هذا سينعكس كذلك في عدم تمكن أي طرف من الأطراف من تشكيل الحكومة، لنذهب إلى إما حكومة وحدة وطنية كما تسمى وهذا سيناريو يبدو بعيد، وإما العودة إلى دائرة الانتخابات من جديد. نتنياهو ما زال في محاولاته وفي حملته الشرسة، وما ظهر يوم أمس أمام القضاء في المحكمة المركزية في القدس، وهناك حضر شخصيا المستشار القانوني السابق للحكومة أفيحاي مندبليت الذي اتخذ القرار بمحاكمة نتنياهو، ليواجه أيضا أسئلة كثيرة ويستغل هذا المشهد

المشهد كذلك في الحملة الانتخابية. وإن كان نتنياهو أيضا يحاول أن يبرز دوره في مواجهة العنف والجريمة ليخاطب حتى الجمهور العربي. والسؤال إلى أي مدى حتى موعد الانتخابات ستكون كذلك مفاجآت. الليلة الماضية وهذا الصباح تحذير من إمكانية تنفيذ عملية هدم كبيرة في منطقة الجنوب في محيط مدينة رهط. بعض الأصوات التي وردت في ساعات الليل تتحدث عن إمكانية تنفيذ عملية هدم كبيرة قد تصل إلى عشرات المباني والمنازل في محيط رهط، وقد يصل وزير الأمن القومي شخصيا إلى هناك. وإذا كان هذا لا يكفي فتحديات أيضا كبيرة في الساحة الفلسطينية ما بين تأجيل الانتخابات وواقع مأزوم وبين الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين على المزارعين الذين يخرجون إلى كرومهم لقطف الزيتون. وهذا لا يكفي كما يبدو، فالليلة الماضية تحذير من نسبة تلوث عالية جدا في منطقة خليج حيفا وتحديدا في محيط مصافي النفط، لأن هنالك تلوث لأسباب قد تكون تقنية وغير ذلك، وبالتالي يوجهون رسالة للمواطنين في المنطقة بضرورة توخي الحذر. أمام هذه المشاهد وأخرى سنتابع كذلك افتتاح العام الدراسي الأكاديمي بدأ يوم أمس، والتحديات كبيرة إذا كان على مستوى البلاد بشكل عام وعلى مستوى مجتمعنا العربي بطلابه ومحاضريه. هذه المحاور وأخرى سنتابعها في هذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفري ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي. عبر الويز مفروشات القاضي، بيتيلي كفري ياسيف، الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح، وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام اتنين ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر ونبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يتحدث عن انخفاض على درجات الحرارة في مختلف المناطق وإمكانية تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمالي البلاد وفي الساحل الشمالي. الأمطار تمتد في ساعات بعد الظهر إلى جنوب البلاد. درجات الحرارة في القدس 24، في تل أبيب ويافا 27، حيفا والساحل الشمالي 26، في الجليل على 27، طبرية 33، في الناصرة 29، الساحل الجنوبي 28، النقب بئر السبع كذلك، وفي إيلات 34 درجة. إلى أخبار من الساعة الأخيرة، بلاغ من شرطة إسرائيل عن اعتقال رئيس بلدية وكذلك مدير عام شركة اقتصادية اعتقلوا الفجر اليوم. نتحدث عن 24 معتقل في قضية وصفت بأنها قضية فساد كبيرة، والحديث كما ذكرنا عن رئيس بلدية في وسط البلاد وزوجته مدير عام لشركة اقتصادية ورجال أعمال، وهذا بعد تحقيقات سرية قامت بها الشرطة خلال العام الأخير. ووفق

0: من رجال الأعمال الذين حصلوا على عطاءات ومناقصات في هذه السلطة المحلية اعتقلوا فجر اليوم من قبل الشرطة. وكما نؤكد مرة أخرى الحديث عن سلطة محلية يهودية في وسط البلاد. إذن هذه المعلومة أيضا وردت في الدقائق الأخيرة. ونحن إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. الشرطة تعتقل راكبة للاشتباه باعتداه العنيف على سائق حافلة تابعة لشركة سوبربوس في مدينة العفولة. وبحسب الشبهات قام الراكب بالبصق على السائق وتوجيه الشتائم وضربه. وهذا الأمر للأسف يتكرر. يوم أمس كنا قد حاورنا سائق حافلة عربي أيضا من أم الفحم تعرض لاعتداء قبل عدة أيام في مدينة الخضيرة، وهذا يتكرر بوتيرة عالية. إلى قضية أخرى، وزارتا حماية البيئة والصحة أصدرتا قرار بتعليق الدراسة لمدة 24 ساعة في مدرستين في منطقة خليج حيفا تحديدا في كريات آتا، وهذا بالقرب من منطقة مصافي تكرير النفط في حيفا في خليج حيفا، وهذا بعد رصد تركيزات عالية وغير طبيعية لمركب البنزين السام القابل للاشتعال في المنطقة. وسكان المنطقة هناك في مدينة ناشر ومنطقة حيفا القريبة وأيضا بعض التجمعات السكانية القريبة طلبوا بتوخي الحذر، وحتى اتخذ قرار بإغلاق مدرستين، وهذا بفعل نسبة تلوث عالية في الأجواء. سنتابع في هذا المحور في سياق البرنامج. رئيس الحكومة نتنياهو طالب قائد الأركان إيال زمير ورئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني والمستشار القضائي للحكومة غالي باراف ميارا بفتح تحقيق شامل ضد صناع فيلم نازا. ويقول نتنياهو، أكد نتنياهو على ضرورة تقديم المشاركين في الفيلم للمحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات خرق المعلومات ونشرها أو منظومة الأمن ونشر معلومات خطيرة والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. في قطاع غزة، وزارة الصحة تعلن عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات الماضية. من جانبه يعلن الجيش عن قتل أحد أهالي غزة في جنوب القطاع بادعاء تجاوزه الخط الأصفر وتشكيل تهديد للجنود. في الأخبار الإقليمية، بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول أو تعلن عن وقوع انفجار كبير في ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز. والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن عن وفاة مقيم الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين جراء هجوم جديد استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس الأحد، وهذا بعد سلسلة هجمات استهدفت مواقع استراتيجية بما فيها مطارات في العربية السعودية من قبل الحوثيين. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة. هذا الصباح،
1: المحكمة المركزية في اللد تحكم بالسجن 10 سنوات على شابة عربية من الطير بعد إدانتها بعشرات المخالفات والتنكيل بحق 8 أطفال رضع في حضانة في هودهشارون، مع إلزامها بدفع تعويضات بقيمة 450,000 شيكل لأهالي الأطفال. مصادر فلسطينية تفيد بأن المستوطنين قاموا بتسميم أغنامهم في منطقة السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله بهدف اتهام أهل القرية واستخدام الحادي ذريعة للاعتداء عليهم. الجيش الإسرائيلي والشباك يعلنان استهداف مواقع عسكرية تابعة للفصائل، وكاتس يقول إن الجيش استهدف قادة الفصائل داخل القطاع ملوحا بأن دور خليل الحي سيأتي أيضا. ارتقاء 8 أشخاص وإصابة نحو 30 جراء القصف الإسرائيلي منذ السبت. مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم لحركة أنصار الله استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وسط استمرار تبادل الضربات. ترامب يقول إن بلاده تدرس إمكانية المشاركة في الضربات السعودية ضد حركة أنصار الله، ومصادر في الإدارة الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية. ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على التوقف عن استهداف مرافق الطاقة في الدولتين. ترامب يصرح بأن أوكرانيا بحاجة لرئيس جديد، وزيلينسكي يقول إن الأوكرانيين يختارون رؤساءهم.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة، ومن العناوين البارزة هناك أيضا الملفات الإقليمية والدولية وكذلك المحلية. ومن الملفات المحلية والمؤلمة القرار الذي صدر يوم أمس بفرض عقوبة السجن الفعلي على مساعدة حاضنة الشابة عربية من مدينة الطيري، لكنها عملت في بلد آخر في هودا شارون في حضانة هناك لأطفال من جيل 8 أشهر حتى عام ونصف، وتم تسجيل عشرات المخالفات خلال فترة 3 أشهر فقط. وهذا طبعا أثار تساؤلات عديدة حول تأهيل المساعدات والحاضنات في هذه الحالة وفي الحضانات الخاصة وتعرضهم، قد يكون أنا ليس للتبرير والتفسير، ولكن أنهم غير ملائمات لهذا العمل مع أطفال، وينتهي بهذه التفاصيل المؤلمة التي تم توثيقها. والمحكمة تفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات على هذه الشابة التي عملت كمساعدة حاضنة في حضانة خاصة. نستمع إلى التقرير التالي وأيضا ما قاله المحامي يزهر كونفرتي والذي ترافع عن هذه الشابة.
1: حضانة مكان يضع فيه الأهل أطفالهم وهم يثقون بأنهم في أمان في مرحلة لا يستطيع فيها الطفل دائما أن يشرح ما يمر به أو أن يدافع عن نفسه. وهنا يبرز السؤال، كيف نضمن أن تكون الحضانات بيئة آمنة، ومن يتحمل مسؤولية حماية الأطفال ومراقبة ما يجري فيها؟ هذا السؤال عاد إلى الواجهة اليوم مع صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الشابة روان عبد الحي من الطيرة، وهي مساعدة في روضة جان شلسيغال في مدينة هودا شارون. المحكمة المركزية في اللد أدانتها ب277 مخالفة عنف بحق 8 أطفال تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وسنة ونصف. وقعت الاعتداءات خلال 3 أشهر عام 2023، وقضت المحكمة أيضا بتعويض أهالي الأطفال بمجموع 450,000 شيكل. في جلسة الحكم تحدث الأهالي عن آثار لا تزال تلاحق أبنائهم. طلبت النيابة السجن لمدة 14 عاما بينما طلب الدفاع مراعاة سن المتهمة والأخذ بعين الاعتبار عدم وجود سجل جنائي بحقها، وشددت القضية على أنه لا مكان للتساهل مع العنف في الحضانات، وقالت للأهالي الذين لاموا أنفسهم إنهم لم يكونوا قادرين على معرفة ما كان يحدث.
2: פעוטונים כאלה בפיקוח של מי?
3: 270 ומשהו אישומים, היו פחות, אבל התיאורים נפרסו על כ-72 עמודים של כתב אישום.
2: זאת אומרת, אם אני אקח את זה, בוא נגיד ככה, בצורה תיאורטית שנסביר למאזיננו, אם המצלמה תעידה תקיפה של תינוק או פעוט, אז לקחו את התקיפה עצמה ופרקו אותה, פה היא עשתה ככה ופה היא עשתה ככה, וכל אחד מהם הפך להיות לסוג של אווירה, נכון?
3: האישומים למעשה מפורטים מלבד אחד, כלפי שמות של הפעוטות, או כל פעוט הופרד לאישום. היה פעוט אחד שהופרד לשני אישומים בגלל כל מיני דברים שלא הרחיב עליהם עכשיו, והיה עוד אישום אחד שהוא אישום כולל שטענו שעצם זה שהילדים נאלצו לראות את הדברים האלה זה סעיף התעללות נוסף בפני עצמו, כן הרשיע אותה. שנה בין 9 שנים ל-13 שנים, משום מה הוא החליט שלא למקם אותה בתחתית של המתחם, זאת אומרת, לשיטתי, בן אדם נהדר.
2: אנחנו יודעים שהפרקליטות ביקשה 14 שנים, נכון?
3: נכון, אבל גם המתחם שבית משפט קבע, אני חושב שהוא היה צריך להציב את העונש שלה בתחתית של המתחם. בית משפט בגזר הדין פירט למה הוא לא שם אותה למטה למטה, הוא רוצה להרתיע את הרבים. אני חולק על על פניו כבר אני חולק על המניע הזה, אני לא חושב שהיא המקרה שצריכים להרתיע את הרבים ולהחמיר את עונשה, במיוחד שבית משפט גם לפרוטוקול גם לא לפרוטוקול אמר הרבה פעמים שזה לא מהמקרים החמורים ביותר, כתבו במיוחד במפורש שהיא לא מעמידה את העונש בתחתית של המתחם בגלל שרוצים להרתיע את הרבים, דבר שאני לא מסכים איתו, בגלל ש למעשה בית משפט קבע, ואנחנו יודעים גם שזה לא מהתיקים שהמעשים בו הם מהחמורים ביותר ששמענו עליהם. מקרה מהודה כולל מעשים חמורים הרבה הרבה יותר, ואני חושב שהיה ניתן להסתפק בעונש מופחת. נלמד את גזר הדין, נתייעץ עם הלקוחה ונראה מה עושים.
0: إذن المحامي يظهر كونفورتي الذي ترافع عن المساعدة الحاضنة من مدينة الطير التي عملت في هودا شارون وأدينت بعشرات المخالفات التنكيل والاعتداء على أطفال في الحضانة الخاصة، والعقوبة كما استمعتم 10 سنوات سجن فعلي بالإضافة إلى 450 ألف شيكل غرامة. ولكن أسئلة عديدة تطرح عن تأهيل الحاضنات وإمكانية تشغيلهم في مثل هذه الأطر. الآن من الحضانة إلى الجامعات والأكاديمية، افتتاح العام الدراسي الأكاديمي بدأ يوم أمس في عدد كبير من الجامعات والمؤسسات. طبعا هنالك تفاوت بين بعض الجامعات والكليات والمؤسسات، ولكن بداية العام الدراسي وهذا يشكل تحدي في مسارات عديدة. دكتور منصور النصاصر عضو إدارة منتدى المحاضرين في المعاهد العليا في البلاد وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرسبا، تحياتي دكتور، صباح الخير.
4: صباحك لك وللجميع.
0: أي تحدي يواجه المحاضر بشكل عام مع في هذه الفترة؟
4: صراحة منذ الحرب، يعني منذ أكتوبر حتى اليوم، يعني الظروف في الجامعات تغيرت كثيرا، في خاصة في التعبير عن الرأي، في الحرية الأكاديمية وملفات شائكة أخرى كثيرة تواجه المحاضرين وأيضا الطلاب صراحة. لأنه شفنا في حالة من الصمت في الجامعات الإسرائيلية، في حالة من الخوف، في حالة من أيضا عدم السماح للمحاضرين يعني بالحرية الأكاديمية اللي كانت معروفة لنا وكانت شيء يعني واضح وشيء أساسي في العالم الأكاديمي. واليوم الظروف كما تعلم أيضا في العالم تغيرت، يعني إن كان في الأكاديمية البريطانية هناك ضغط على الأساتذة والمحاضرين، إن كان في الولايات المتحدة، إن كان في القارة الأوروبية، يعني منظور كل الفكر الحرية الأكاديمية يعني أخذت يعني اتجاه نوعا ما في العالم في السنوات الأخيرة، وجزء مركزي مربوط بما يحدث في
0: عندما تقول دكتور منصور الحرية الأكاديمية، هي حرية البحث الأكاديمي ولا حرية التعبير داخل حرم الجامعة؟
4: حتى في البحث الأكاديمي، يعني هناك بعض المصطلحات اللي أصبحت تقريبا يعني ممنوعة استعمالها في أبحاثنا الأكاديمية وفي ندواتنا في محاضراتنا. يعني أنت محاصر علميا فكريا في الكثير من الاتجاهات، خاصة في استعمال مصطلحات اللي تخص الحالة اللي احنا عايشينها في البلاد بعد الحرب. في الأكاديمية الغربية يعني مصطلح جينوسايد مثلا ولا أبرتهايد، يعني أصبح أيضا مصطلحات اللي هي تمنع استعمالها بشكل واضح ويلاحق عليها المحاضرين حتى في الجامعات الأوروبية في الولايات المتحدة وأيضا في البلاد هنا. يعني كنا نعرف من حالة الأستاذة نادي رشلهوب، يعني منذ حيني احنا يعني حسينا هناك تغيير واضح في السياسات، وهذا الأمر واضح.
0: نعم أنا دكتور منصور، يعني من تحدثنا إليهم وسن يعني قد نذيع هذا لاحقا من المسؤولين في الجامعات والمحاضرين الإسرائيليين، تحدثوا عن قضية المقاطعة وعدم التعاون من قبل مراكز أبحاث ومحاضرين في دول كثيرة، وهذا يؤثر على المسار البحثي بشكل كبير، ويؤكدون أنه العمل الأكاديمي بالأساس هو البحث وليس فقط المحاضرات. وأسأل المحاضر العربي إلى أي مدى يعاني من الاتجاهين، من جوا محاضر عربي في منظور صعبة، في المقابل في إطار البحث الأكاديمي هل لكونه عربي هذا يعني يخفف من الضغط الذي يمارس عليه أو ربما يزيد من إمكانية التعاون، أم هو يواجه الأمر باتجاهين، من جهة أنت محاضر في مؤسسة إسرائيلية فلا تعاون وأنت عربي داخل هذه المنظومة؟
4: هذا سؤال الأسئلة جاني. يعني نحن مؤخرا في منتدى المحاضرين الفلسطينيين في المعاهد العليا في والكليات في إسرائيل، يعني طرحنا هذا الموضوع في ندوات مختلفة، في الندوات اللي نظمناها تحدثنا فيها كثيرا. ما العمل في هذه الحالة؟ هناك حركة مقاطعة دولية محسوسة في كل

0: لجانب من جوانب حياتنا كمحاضرين كأكاديميين. فهناك يعني الكثير من النقاشات في هذا المجال. لا شك أن المقاطعة الأكاديمية اللي تزداد كل يوم تجاه مؤسسات إسرائيلية هي تؤثر علينا جميعا كباحثين فلسطينيين وكباحثين إسرائيليين.
1: يعني كونك فلسطيني في مؤسسة إسرائيلية لا يعطيك أي امتياز
0: صراحة. عندك كفلسطيني تريد أن تتحدث الآن بحرية في جامعة في إسطنبول، لن يكون هناك الأمر أمر سهل ومهيأ. لن يكون هناك أمر سهل ومهيأ أيضا حتى في جامعات أوروبية. يعني نحن نضطر في السنوات الأخيرة أن أيضا يكون عندنا ما يسمى كمان انتساب أكاديمي أفليشن، ولذا أتى هذا المنتدى، منتدى المحاضرين الفلسطينيين، اللي يعطينا أيضا عنوان ويعطينا أيضا توجه أكاديمي فلسطيني ولنا أراءنا. يعني طبعا هذه المقاطعة هي تكون لها أشكال مختلفة. اليوم هناك صعوبة جاكي في نشر بعض الملفات الأكاديمية، في نشر الأبحاث، في نشر الكتب، وهذا الأمر ظهر جليا بشكل واضح لدى المحاضرين الإسرائيليين خاصة. وهذا الأمر احنا بنحس في الجامعة، في أروقة الجامعة، في المكاتب اللي بتوصلنا، في الإيميلات، انه هذا المقال رفض مرة ومرتين وثلاثة، هذا الكتاب رفض مرة ومرتين وثلاثة. وهذا الأمر صراحة ليس من فراغ، انما هناك حالة في العالم في قضية المقاطعة، وهذه تؤثر علينا كفلسطينيين بشكل واضح، وتؤثر على المنظومة الإسرائيلية ككل.
1: نعم، والسؤال أمام هذا المشهد، يعني أنت ذكرت التحديات أمام المحاضر، ماذا عن التحديات أمام الطالب؟ وهل الشعور العام أنه المساحة تضيق، ورغم مرور 3 سنوات على الحرب ما زلنا في نفس المربع، أم هنالك نوع من يعني التحرر من القيود؟ ونذكر عشرات المعتقلين من الطلاب والطالبات، وأنتم تابعتم هذا بما في ذلك في الجنوب تحديدا.
0: صراحة المساحة تضيق أيضا على الطلاب. يعني نحن كمحاضرين فلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية يعني شهدنا بشكل واضح، يعني منعت النكبة، ذكر النكبة في الجامعات، منعت أي وقفات احتجاجية في داخل الجامعة، كلها كانت برا الجامعة بتصير، منعت أيضا أي نشاطات لأطر طلابية. يعني بشكل واضح لأنه رأينا أن الطلاب يعني حريتهم الأكاديمية تم تقييدها، وحريتهم التعبير عن الرأي على ما يحدث في غزة، ما يحدث في بلادنا ككل. وهذا الأمر كان واضح أنه تم منع الكثير من الندوات، من الأمسيات، وهذا أدى إلى حالة أنه الطالب يعني أيضا يعيش حالة من الخوف من ناحية، ومن ناحية ثانية تم إبعاد طلبة كثر من الجامعات الإسرائيلية. عدالة تعاملت مع مئات الحالات، ونحن كمحاضرين نعيش الحياة هذه اليومية.
1: نعم، وسؤالي لأي مدى المحاضر، أسألك بصراحة دكتور منصور، من موقعه، كل في موقعه، وهنالك محاضر مع يقول يعني له تجربة وله باع، وهنالك المحاضرين الجدد، ولكن هل يمكن المحاضر أن يوفر غطاء ليشعر الطالب العربي بالأمان؟ أم تقول لي أنا أريد أن أحمي نفسي ولكن لا أستطيع كمحاضر أن أوفر أي حماية للطلاب في الظروف التي شرحتها الآن؟
0: صراحة في المنتدى المحاضرين الفلسطيني ناقشنا هذا الموضوع، ونناقش هذا الموضوع مع أطر الطلابية بشكل دائم. يعني لكن احنا بيصلنا ايضا من الطلاب انه وجودنا نحن ايضا في الحيز، فقط وجودنا في الحيز هو شبكة امان صراحة للطلبة. يعني يجدون هناك عنوان، تواجدنا معهم في المحاكم، تواجدنا معهم في الاحتجاجات. يعني انت وجودك كمحاضر فلسطيني هو شيء مركزي لا يمكن ان نتغاضى عنه. يعني هو شيء وجودك بشكل يومي يعطي شبكة أمان. لكن من ناحية أخرى هذا المنتدى، منتدى الأكاديميين الفلسطينيين، يعني يلعب دور مهم جدا منذ أن تأسسه، أنه يتم أيضا التعامل مع حالات مختلفة من المحاضرين ومن الطلاب، وهناك أيضا يعني التشبيك مع العالم الخارجي، مع الغرب، أنه هذا ما يحدث هنا. وجرينا الكثير من الأبحاث والكثير من الدراسات جاكي في هذا الجانب، ورأينا أنه تم تقييد حرية الطالب الفلسطيني بشكل واضح في الجامعات، ومقابل ذلك الطالب الإسرائيلي يعني أخذ حرية بشكل واضح، وأيضا تجرأ على الطالب الفلسطيني. نعم، في هذا الحيز.
1: على كل، نحن سنتابع ونتمنى للجميع النجاح في العام الأكاديمي. أنا أشكرك دكتور منصور على هذه المداخلة.
0: اسمنا واسم منتدى المحاضرين الفلسطينيين جاكي نهنئ طلابنا على بداية هذا العام، ونتمنى لهم عاما دراسيا ناجحا، وأيضا فيه نوع من الهدوء والإنتاج المعرفي شيء إن شاء الله.
1: شكرا لك دكتور منصور النصاصر، عضو إدارة منتدى المحاضرين الفلسطينيين في المعاهد العليا في البلاد، أستاذ العلوم السياسية جامعة بئر السبع، شكرا لك، تحياتي، صباح الخير. وفي هذا الباب أيضا سألنا مدير

0: זה לא שאנחנו נפסיק לחשוב, או שאנחנו נאבד את היכולות האנושיות הבסיסיות, פשוט הם יעבור טרנספורמציה משמעותית.
1: إذن دكتور ليو كوري مدير عام الجامعة المفتوحة وأيضا أستاذ تاريخ في التاريخ العلوم وتحدث عن تحديات أيضا ما بين التعاون وعدم التعاون والمقاطعة للمحاضرين الإصليين وهذا يرتبط بما قال دكتور منصور النصاصر قبل قليل وأيضا موضوع الذكاء الاصطناعي وتداعياته على مرافق عديدة حتى في موضوع تسجيل الطلاب واستيعابهم في كليات محدودة أو محددة مثلا في علم الحاسوب لكن يقول منذ أفلاطون وسقراط كان نقاش حول التكنولوجيا في حينه من بداية الكتابة وصولا إلى الطباعة وغير ذلك وهذا أثار مخاوف عديدة ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن التفكير لأنه مرة اليونان القديمة كانت تعلم العالم كيف يفكر إلى فاصل ونعود ونتابع في أول خبر.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
4: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
5: مرحبا معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط شو تركيز شو طاقة فينيا غيرت لحياتي وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما
7: هذا الموجود برنامج سياسي
8: لا وين اجتماعي
7: لا ممكن ترفيهي
8: فني
7: لا
8: اوكي فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة
7: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز
8: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
7: ولا مرة
8: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
7: عليك الرام وتامر نفار

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، ومن بداية العام الدراسي الأكاديمي والتحديات من المحاضرين العرب الفلسطينيين في الجامعات إلى التحديات أمام الأكاديمية الإيصالية في ظل الواقع السياسي في المنطقة والعالم، وأيضا التكنولوجيا وتحديدا الذكاء الاصطناعي، إلى تطور كان الليلة يعيدنا إلى مربع أساسي وهو الهواء الذي يعني نستنشقه. والليلة الماضية وزارة الصحة وكذلك وزارة جودة البيئة رصدت تركيز عالي جدا بنتحدث عن البنزين نتيجة عمليات يعني تتم في مصافي تكرير النفط في منطقة خليج حيفا، وبحسب المعطيات الرسمية سجل في باحة إحدى المدارس تركيز بنزين يزيد بثلاث مرات على القيمة البيئية اليومية، وهذا مؤشر خطير لما يحدث في منطقة خليج حيفا. ومعي على الخط الهاتفي لمتابعة هذا الموضوع، يعني نحن نتابع أيضا مع أشخاص لديهم باع ومتابعة، العد أخمن مجمايروكا. شلوم لخا بوكر توف.
1: شلوم بوكر توف.
0: ما كرا؟
1: בעצם אנחנו עדים שוב לליקוי מאוד.

0: إذن وزارة الصحة وجودة البيئة تحذران من ارتفاع غير اعتيادي في تركيزات البنزين التي رصدت قرب مجمع مصافي النفط في منطقة خليج حيفا، والوزارة أوصت بإغلاق مدارس في منطقة كريات أتا وكذلك توخي الحذر في المنطقة الصناعية وأيضا الأحياء السكنية القريبة في التجمعات السكانية حيفا ناشر وغيرها بفعل ارتفاع كبير جدا في تركيزات البنزين وصلت إلى 230% فوق المعدل المطلوب، وهذا كما يبدو نتيجة خلل معين في المصافي النفط. قالوا نعمل على إصلاح الخلل، وهذا جزء أيضا من منظومة إعادة الترميم هناك بعد الإصابات التي تعرضت لها المصافي خلال الحرب مع إيران. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى هذا إلعاد هوخمان كان من مجمع يوروكا في حيفا. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار مع الزميلة ياسمين غميض، ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من أول خبر. يهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في الإعداد، جاكي خوري معكم وراء الميكروفون، نلتقي بعد قليل.
1: الغير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: محمص حيدر وسلحيفة، يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
3: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايس،
4: أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
7: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، اهلا وسهلا.
8: الشمس دائما.
9: هذا الموجود برنامج سياسي؟
10: لا، وين؟ اجتماعي؟
9: لا ممكن ترفيهي؟
10: فني؟
9: لا
10: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلع

0: العالم وبيحكوا بكل صراحه.
1: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
0: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
1: ولا مره.
0: هذا الموجود كل تنين الساعه 2 مع هذول التنين
1: عليك الرام وتامر نفار.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين شارع حيفا 44 كريات آتا، نحن بانتظاركم.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال 24 مشتبها في قضية فساد بينهم رئيس سلطة محلية في وسط البلاد وزوجته ومدير عام شركة اقتصادية ورجال أعمال بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام. وتشتبه الشرطة بتورطهم في الرشوة والتلاعب بمناقصات ضخمة مقابل أموال دفعت نقدا إلى جانب شبهات غسل أموال والاحتيال ومخالفات ضريبية. اعتقلت الشرطة راكبا للاجتماع باعتدائه العنيف على سائق حافلة تابعة لشركة سوبربوس في مدينة العفولة. وبحسب الشبهات قام الراكب بالبصق على السائق وتوجيه الشتائم له إضافة إلى ضربه بلكمات على عنقه مرددا عبارات عنصرية وتحريضية قاسية بينها عربي مخرب ويجب قتلك. أعلنت الشرطة عن أصدرت وزارة حماية البيئة والصحة قرارا بتعليق الدراسة لمدة 24 ساعة في مدرستين في كريات أتا بالقرب من منطقة مصافي التكرير في مدينة حيفا، وذلك في عقاب رصد تركيزات عالية وغير طبيعية لمركب البنزين السام والقابل للاشتعال في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك واجهت الوزارتان تعليمات وتوصيات عاجلة للسكان المتواجدين في نطاق جغرافي يصل إلى كيلومتر واحد من مصافي التكرير تطالبهم بالامتناع عن البقاء في الأماكن المفتوحة وتجنب الخروج إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم. طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كل من رئيس أركان الجيش إيال زمير ورئيس جهاز الأمن الشباك دافيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهرف ميرا بفتح تحقيق شامل ضد صناع فيلم نازا. وأكد نتنياهو على ضرورة تقديم المشاركين في الفيلم للمحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات معلوماتية خطيرة والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل والقذف والتشهير الجنائي. أظهر استطلاع للرأي ارتفاع قوة كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 53 مقعدا بزيادة مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق مقابل تراجع كتلة جاد أزينكوت إلى 50 مقعدا. وفيما يتعلق بالتمثيل العربي المتمثل بالقائمتين العربيتين فتحصلان على 13 مقعدا بواقع 8 مقاعد للمشتركة وخمسة للموحدة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. من جانبها أعلن الجيش الإسرائيلي قتل أحد أهالي غزة جنوب القطاع بدعاء تجاوزه الخط الأصفر وتشكيله تهديداً. أعلنت بحرية الحرس الثوري وقوع انفجار كبير بنقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز. وأضافت أن 3 نقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ الأمس لعبورها مسارات غير مصرح بها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين جراء هجوم جديد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس الأحد. وفي السياق أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم ويطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد، وعلى امتداد السهل الساحلي تنتقل مساء إلى مناطق في جنوب البلاد. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لبرنامج أول خبر، ونحن في ساعة ثانية. في الساعة الأولى تابعنا في أبرز العناوين، كذلك في بعض الملفات بضمنها بداية العام الأكاديمي الدراسي الأكاديمي والتحديات أمام المحاضرين والأكاديمية بشكل عام بما في ذلك في مجتمعنا العربي، موضوع التلوث في منطقة خليج حيفا والبيان الذي صدر عن الصحة وجودة البيئة، أيضا في بعض الملفات الجنائية إدانة مساعدة حاضنة وعقوبة سجن 10 سنوات على شابة عربية عملت في هودا شارون، وأيضا البيان الذي صدر هذا الصباح عن الشرطة اعتقال رئيس بلدية وزوجته وعدد من الموظفين الكبار وكذلك عدد من المقاولين، الحديث كما ذكرنا عن سلطة محلية يهودية في وسط البلاد وليس في مجتمعنا العربي، والقضية ترتبط بالفساد وتلقي الرشوة لمساعدة أيضا مقاولين. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى النقب وخوف وترقب في منطقة أبو وادي وفي محيط مدينة رهط على ما نعلم، وهناك يخططون كما يبدو لهدم 80 مبنى سكني وتخوف كبير في الساعات الأخيرة. نحن إلى هناك سيد أحمد أبو وادي، يعطيك العافية، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شو اللي عم بيصير عندكم في المنطقة؟
3: عندنا أوامر هدم، واليوم الهدم تبع البيوت، يعني احنا مترقب يعني كمان يمكن 10 دقائق يخشوا يبدوا في هدم البيوت.
2: نعم، وفي يعني جرافات وصلت المنطقة عم بتشوفوها ولا شو الوضع؟
3: جرافاتها بنشوفها هسه بالضبط في حالهم حتبدوا في التجريف والهدم.
2: نعم، واحنا بنحكي على 80 بيت فعلا؟
3: 80 بيت فعلا.
2: 80 بيت، اللي احنا بنحكي على بيوت اللي هي بيوت يعني بطون ولا اكواخ صفيح، ويعني بنعرف احنا في القرى غير المعترف فيها،
3: في منها بطون وفي منها كواخ وفي منها يعني جميع أنواع البيوت موجودة.
2: نعم، المنطقة وين موجودة يا أخ أحمد؟
3: موجودة في شمال مدينة رهط بين بيت كاما ورهط.
2: نعم، وأنتوا يعني جزء من رهط ولا أنتوا خارج نفوذ منطقة رهط؟
3: إحنا جزء من مدينة رهط، بس هم مش راضين يعترفوا يعني إحنا جزء من مدينة رهط، بس هم اليوم أخذوا كل القوانين لصالحهم هم، حتى مدينة رهط بيقدرش يتدخل، حتى الدخل تبع مدينة رهط بيقدروش يتدخلوا اليوم.
2: يعني بلدية رهط ما عنده أي إمكانية أو سلطة للتأثير على القرار.
3: هم سحبوا كل الصلاحيات من كل البلديات العربية، يعني حتى البلديات العربية هي كخيال، يعني ما عندها مجال أنها تتأثر في هذا الموضوع.
2: والموجود يعني التهديد موجود انه منذ فتره، ولا شو اللي صار اخر ايام؟ يعني ليش اليوم انتم خايفين انه يتم عمليه الهدم؟
3: احنا عندنا اخذنا قرار في محكمه الصلح ان نهد البيوت، وبعدين مشينا على المحكمه المركزيه ما بعد، فالمحكمه المركزيه ردتها للقرار تبع محكمه الصلح، كل القرارات حتى تبعت المحاكم، لان يعني ما في مجال انك حتى

0: تصل لقرار معهم، يعني كلهم مقنعين على نفس القرار هدم بيوت. يعني كل البدو اللي تعالوا نقول البدو في النقب كل اللي راحوا على المحاكم فكلهم نفس المسار، يعني ما كان في تقول واحد منهم اللي كان عنده قرار غير عن القرارات الموجودة، وكلها قرارات بالهدم يعني.
1: ولما احنا بنحكي على 80 بيت هي بيوت سكن، يعني في عائلات كاملة كبار وصغار وأطفال، وهذول عمليا ممكن يكونوا بدون مأوى
0: كلهم كمان 10 دقائق كلهم بكونوا بدون مأوى، يعني قرار نهائي يعني. فاحنا بنترقب بس متى يخش ويبدو يبدأ الهدم يعني.
1: والارض اللي انتم قاعدين عليها يعني هو ايش الادعاء انه هي ارض دولي؟ هاي الارض انتم لكم موجودين؟ انتم اتصلكم كعائلات موجودين هناك؟
0: احنا موجودين من زمن الاتراك في البلاد هاي يعني، ومعنا اوراق ومعنا كل المستندات وكله، بس هم ما بيخرفوك على انها ارضك ولا مش ارضك، وبقول لك انت باني بناء غير مرخصه وبناء غير، فهذا الادعاء تبعهم يعني.
1: نعم. وكان في مفاوضات بالسنوات الأخيرة إنه اطلعوا من هذا الموقع روحوا على محل تاني، عرضوا عليكم بدائل ولا كيف؟
0: لا ما عرضوا بدائل، والبدائل اللي بيعرضوهن فهن صعبات جدا يعني. كان أحد العروض إنك تسكن في حدات ديور يعني اللي هي ثمان سكنات وتسع سكنات، فكمان الأصعب منها هو دي يكتبنيها أنت لحالك يعني انت تبنيها بمصاريك يعني، فكان شبه مستحيل يعني، حتى لو بدي اعطوك حاجه كانت شبه مستحيل انك تقدر تسويها يعني.
1: نعم. واللي قلت لي انت يعني انتم شايفين الجرافات، لانه البعض بيقول لك هاي يمكن مجرد ادعاءات، الجرافات موجوده، في قوات شرطه موجوده في المنطقه، يعني العمليه ممكن تبدا خلال الساعه القريبه.
0: لسه حكى معي الضابط المسؤول عن الهدم، فقال لي كمان انه صعب يكون الجرافات موجودات عندك، وانا بفكر فين يعني الجرافات، كمان نص ساعة يعني بيكون بيبدو في الهدم.
1: نعم. طيب هني طلبوا عليه، عرضوا عليكم مثلا انه انتم تطلعوا من حالكم، طلبوا انك تخلوا المنطقة، طلب انه انتم تهدوا بايديكم، هذا الامر موجود ولا كيف؟
0: موجود.
1: وانتم رافضين؟ موجود.
0: مش نصد رافضين، احنا المجال ما بيسمح يعني، هذه البيوت بدها هدمها بده يومين ثلاثة، هم عندهم الامكانيات الاقوى منا يعني. فكمان بدك تهدم بيتك بيدك، فكانت صعبة علينا شوي يعني.
1: نعم. وعم تحكي لي على 80 بيت ومبنى.
0: 80 بيت ومبنى.
1: وانتوا لحالكم هناك ولا في حدا في تضامن معك؟
0: في لنا جيران من عدة الزير وعدة الزيادنا بس الحبل على الجرار يعني، البداية كانت في جيراننا وبعدين جت علينا ومكمل المشوار يعني، بعد جيراننا كمان عليهم أوامر هدم يعني.
1: نعم. وانت يا أخ أحمد بيتك كمان بيتك يعني، انت مش بس متضامن وساكن هناك يعني بالمنطقة أو مع انت بيتك نفسه مهدد بالهدم؟
0: مهدد بالهدم.
1: شو عندك أولاد وشو مين عندك عايش في البيت؟
0: عندي 5 بنات وولدين وأنا والمرأة.
1: 7 يعني انت والمتسعة يعني عمليا 9
0: عمليا 9.
1: وانت يعني ممكن تكون خلال ساعات بدون بيت؟
0: شبه اكيد.
1: على كل بوعدك انه نتابع الموضوع ونكون على تواصل، لانه في حديث كمان انه بن غفير يمكن يوصل لهناك وبدي يعمل عرض، كيف شفناه في الاسبوع الماضي. خبروكم اشي هيك؟ عندك معلومات بهذا الموضوع ولا لا؟
0: ما عنديش ولا معلومات بن غفير، بس انت عارف وزير التكتف يعني غير يكون في المشهد يعني، ما ظنيت انه ما يكون، هو لازم يكون في المشهد يعني يسوي ال
1: نعم. على كل حال احنا يعني عم نتابع الموضوع، عم نوصل صوتكم ووصلنا صوتك اليوم، واحنا موجودين يعني من خلال المتابعة. وانا للأسف بقدر اقول لك انه عم توصلنا صور الان لل يعني الشاحنات اللي عم تنقل الجرافات، هذا في اللحظات الأخيرة. على كل راح نتواصل معكم، نكون على اتصال. شكرا لك اخ احمد، يعطيك الى اللقاء. سلامات.

إذن أحمد أبو وادي من ضاحية الضحية في شمال مدينة رهط، والجرافات تصل إلى الموقع. نشاهد يعني بعض الشاحنات التي تنقل هذه الجرافات، واستمعنا إلى أحمد أبو وادي أحد المواطنين وبيته مهدد، يقول أنا من الموقع من هناك أنه اتصل به ضابط شرطة وبلغه بقرار الهدم الذي سينفذ، ويتحدث عن 80 مبنى ومنزل.

0: فيها عشرات العائلات التي قد تجد نفسها الآن بدون مأوى. ولاحظوا وتيرة الهدم كيف تنتقل من منطقة إلى منطقة وبشكل ظاهري كبير. الأسبوع الماضي في الطور مبنى من 5 طوابق 10 شقق سكنية تم هدمه وحضر وزير الأمن القومي. قد يكون هذا المشهد أيضا اليوم في النقب وينتقل من موقع إلى آخر. هذا في النقب في هذه الساعات، واستمعنا إلى التفاصيل في بث مباشر. إلى فاصل ونعود ونتابع.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وإلى الحلبة الحزبية السياسية. استطلاعات رأي التي تنشر في الأيام الأخيرة تشير إلى تفوق محدود لمعسكر نتنياهو مقارنة بمعسكر أيزنكوت، طبعا هذا إذا تم اختزال التمثيل العربي والمعطيات التي تعطي القائمة المشتركة والقائمة الموحدة بين 13 إلى 14، في بعض الاستطلاعات المتفائلة 15 مقعدا، ولكن هذا لا يغير في موازين القوى بالنسبة لمن يشكل الحكومة القادمة. نتنياهو في غالبية بياناته يطعن في شرعية أي حكومة يشكلها أيزنكوت أو معسكر التغيير إذا اعتمدت على العرب، لكنه يحاول توجيه رسائل للعرب في الفترة الأخيرة لكسب أصواتهم أو للتأثير على موضوع وخاصة في موضوع العنف والجريمة. نتحدث إلى من كان مستشار ومتحدث بلسان نتنياهو في مرحلة من المراحل، وأيضا مستشار استراتيجي للعديد من الوزراء وكذلك في حزب الليكود، أورن إلمان. شلوم لخا، بوكر توف.
1: אהלן, בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אם אני אבקש ממך, כי כמו שמבקשים רופאים, תעשה לי הבחנה לזירה הפוליטית, זה נראה ללא הכרעה לכל מה שנקרא מחנה נתניהו מול מחנה השינוי.
1: כן, זה תלוי אם אתה מסתכל על הסקרים או שאתה מסתכל בסופו של דבר על התוצאות הסופיות. אני חושב שמערכת הבחירות הזאת וכל הסוקרים אומרים את זה,

0: די ברורים, הם אומרים את זה גם,
1: והשאלה... אז הם כל דבר עדיף מבחינתם.
0: טוב, אנחנו... איך אומרים, יש לנו עוד שבועיים ויום, ונראה איך זה יתפתח, זה מאוד מעניין, זה גם מאוד חשוב מה שהזכרת לי מבחינת המספרים, כי הכל תלוי פה לפעמים על כמה קולות בודדים, וזה יכול לשנות את כל התמונה. אני מודה לך, אורן, ועוד נשתמע. תודה רבה, יום טוב.
1: שיצאו להצביע, רק שיצאו להצביע.
0: תודה רבה, תודה, יום טוב. إذن أورن هيلمان في السابق كان مستشار استراتيجي ومناطق بلسان نتنياهو عندما شغل مناصب عدة في ليس في رئاسة الوزراء بل أيضا في وزارة المالية ولكن أيضا في قراءته التحليلية وكان يعني مقرب أيضا من الليكود. يقول نتنياهو لا يستطيع أن يصل إلى 60 مقعد وهذا واضح لكنه لا يريد الخسارة بمعنى أن يضمن أن أيزنكوت وفريقه أو ما يعرب بمعسكر التغيير لأنه قد يكون مرشح آخر لرئاسة الوزراء أن لا يقترب من 60 عضو كنيسة من الأحزاب الصهيونية ويضمن عمليا أغلبية لا تعتمد إطلاقا على النواب العرب وهذا معناه أنه كلاهما آيزنكوت من جهة أو معسكر التغيير من جهة ونتنياهو لا يستطيعان تشكيل حكومة وعليه قد يذهب المشهد إلى انتخابات بعد ذلك بأشهر وهذا معناه أن يبقى نتنياهو في سدة الحكم لفترة انتقالية أخرى. منطق آخر أيضا يقول أورين هيلمان لا أعلم إلى أي مدى يمكن البناء عليه أنه في حال مثلا وصل آيزنكوت ومعسكره إلى 59-58 قد يكون ذلك انقسام داخل مثلا القائمة الموحدة. لا أعتقد ذلك، هذه قراءة، ولكن وأيضا يتحدث عن سيغالوفيتش. نقطة أخرى يقول الاستطلاعات تعطي فينتر وهندل وزليخة 4 مقاعد ولكن كلا الحزبين قد يكونا أيضا في الخطأ في موضوع يعني نسبة الخطأ في الاستطلاعات، وعندما نأخذ العينة هذا يكون مجموعة قليلة جدا من الأصوات التي تحسم الأمور، فبالتالي الأمور ما زالت ضبابية ولكن لا حسم في هذه المرحلة. وذكر أيضا أن نسبة تصويت مرتفعة جدا سترفع أيضا عدد الأصوات لكي تتخطى نسبة الحسم، قد يصل إلى 160-170 ألف صوت، وهذا قد يشكل إشكالية كبيرة للأحزاب الصغيرة. وعليه يقول نسبة تصويت مرتفعة داخل المجتمع العربي ستكون عامل حاسم وقد يمنع دخول فينتر وهندل وزليخة إلى الكنيسة القادمة، وهذا قد يغير الصورة بشكل كبير. هذا إذن ما قاله أورين هيلمان لمستشار إعلامي وسياسي لرئيس الحكومة سابقا. والآن إلى فاصل إعلاني ونتابعه.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: انسى كل اللي فات وهات شليخ نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
3: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر عشليخت. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توب 600

0: جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشة هاوفين 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع لطة الشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: الشمس دائما.
2: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في قراءة تحليلية للمعطيات الحالية في المشهد السياسي في البلاد في ظل استطلاعات الرأي. الآن إلى ما يحدث في الضفة الغربية والاعتداءات اليومية ومحاصرة المنازل، ومجموعة من المستوطنين أيضا اقتحمت حيز ومكان سكن لعائلة في منطقة وادي الرحيم أو رحيم، سنتأكد من الاسم، في جبل الخليل، وهناك يتواجدون منذ عدة أيام. الجيش وصل إلى الموقع ولكن لا يعمل على إخلائهم. سيد يوسف شران، يعطيك العافية. سيد يوسف السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا فيك وحياك والله.
0: احكي لنا شو اللي صار معكم.
1: اللي صار معنا انه يعني الحصار، يعني هذا الوضع يعني هو انه تقريبا هالحين 6 أشهر، بس كان الوضع يعني اخف يعني شوي من هذا الوضع اللي انا فيه الحين.
0: ايش صار الحين؟
1: الحين يمد تقريبا 10 أيام حصار على البيت، حصار لا بتعرف تطلع لا بتعرف تدخل ولا حدا بيعرف يصني، يعني مقطوع، يعني زي ما تقول مقطوع، يعني مقطوع عن العالم.
0: انت موجود في منطقة اللي هي يعني معزولة وبعيدة عن اماكن السكن، لحالك عايش في بيت، هو بيت يعني ولا مبنى بطون ولا كيف؟
1: لا بيت الحمد لله، بيت مبنى بطون.
0: بطون مش صفيح يعني وزينكو؟
1: لا والله بيت.
0: بيت وعايش فيه انت والعيلة يعني؟
1: انا وعيل.
0: كم نفر انتو هناك؟
1: تقريبا 10 أنفار 9 أنفار.
0: طيب والمستوطنين اجوا على وحاصروا البيت؟
1: نعم، وهي هم الحين موجودين.
0: شو بدهم؟ ايش بدهم يعني تطلع من هناك؟
1: اي نعم.
0: يعني شو السبب، شو الدافع، ولا ما في اي تفسير للموضوع؟
1: ما في اي تفسير، يعني ضغط بيضغطوا علي ضغط يعني لا يوصف. والله لا يوصف يا رجل، الضغط والشغلات اللي سووها والضرب والتكسير والهجوم، وطلعوا وصاروا يتشربعوا ويطلعوا بدهم يخشوا علي، رشوا علينا غاز، بدهم يخشوا علينا في الدار. بس الحمد لله رب العالمين، رب الله مش رايد، الله رحمنا.
0: نعم، انا سامع اطفال في البيت، في عندك اطفال كمان في البيت؟
1: انا بستنى في تنسيق، انا اخذت البارح ولد على الدكتور ابن الي، بدي ارجع على البيت من البارح الساعة 9 الصبح وانا بستنى، يعني على اليوم بدي ادخل في البيت بستنى في التنسيق، مش قادر ادخل في البيت.
0: تنسيق تفوت على بيتك؟
1: نعم.
0: تنسيق من مين؟ من الجيش؟
1: من الجيش.
0: يعني انت طلعت من البيت اخذت ابنك على الدكتور عشان ترجع على بيتك بدك تنسيق؟
1: اي نعم، ابني مع الهجوم اللي صار علي والضرب صحته، هو بدي اخذه اخذته على المستشفى، يوم رجعت لهم بقولي فيش الحين، وقلناها اللي تواصلوا معهم اللي يقدر يتواصل معهم، قالوا اليوم نقدرش لبكرة، يعني بقول لك من الساعة 9 عن بارح لليوم أنا بستنى في التنسيق مش قادر أدخل بيت.
0: طب مين مين الموجود في البيت الآن؟
1: موجود عيلتي وولادي الثانيين وأكثريتهم أطفال كمان.
0: وأنت ما بتقدر تدخل البيت لأنه بدك تنسيق لبيتك من الجيش؟
1: أي نعم.
0: والمستوطنين بعدهم حوالي البيت؟
1: موجودين حوالي البيت ولا قطعوني 24 ساعة، والله ما قطعوني دقيقة، وكل شوي كان قاموا ترحوا ضرب في البيت، كل ما بيساهوا فيه قال حطوا نقطة عندي، نقطة جيش باب البيت حماية،

0: طيب والجيش موجود، يعني ايش الجيش بتصرف؟
1: مش فاهم والله.
0: الجيش شو عم بيعملوا؟ يعني الجيش ما ابعدوهم للمستوطنين ولا عم بيخلوك تفوت على البيت؟
1: بغض النظر عنهم يعني بعد شوي بقوم هيك يعني بس شغله فاضي يعني.
0: نعم. انت ايش اقرب بلد يعني فلسطيني عليك، اقرب تجمع سكني عليك؟
1: اللي اقرب سكني علي انا الحين بقاعد انا عنده قريب علي، دار بتكون دار اخو الي يعني.
0: نعم
1: يعني
0: بس باي بلد؟
1: في وادي الرخيم.
0: الوادي نفسه يعني في المنطقه هنا.
1: وادي الرخيم.
0: وانتوا لحالك، ما حدا بيساعدك وما في حدا عم بيجي عليك يقدم لكم مساعده ولا يدعمكم؟
1: لا والله يا عمي ما بيجي، اجوا حاولوا مره واحد قبل اسبوع، حاولوا مره جابوا لنا شويه غرضنات يعني، بس هذه يعني هالحين ما عندي اي شيء ولا حدا قادر يدخل لي شيء.
0: وانت شايف انه السبب هو انه يضغطوا عليك وتترك المنطقه هناك وترحل عمليا انت واولادك؟
1: هذا كل هذا كل هدفهم، بس باذن الله انا ما بتركه بيتي، ما بتركه. وين اروح؟ وين اتركه؟ وين بطلع من بيتي انا؟ انا ما بطلع من بيتي.
0: على كل إن ابو ايش انت، الله يخليك.
1: الله يحييك ابو ماجد.
0: ابو ماجد احنا يعني وصلنا صوتك، عاده يعني صوتكم بعرف انه صعب يوصل، بس احنا بهمنا كمان بإذاعة الشمس نوصل صوتك، وبتامل انه نقدر نساعدك. والله يقويك، شكرا لك.
1: الله يقدركم ويحييكم ولا يهمك.
0: شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
1: الف سلامه، حياك الله.

0: إذن هذه قصة أخرى من واقع الحال في مناطق في الضفة الغربية، تحديدا في منطقة جبل الخليل ودير حيم، محاصرة منزل، عائلة تتواجد هناك، صاحب المنزل يخرج لمعالجة ابنه بعد تعرضه لاعتداء من قبل المستوطنين الذين يحاصرون المبنى وبحضور الجيش الإسرائيلي، ولكن لكي يعود إلى بيته هو بحاجة إلى تنسيق من قبل سلطات الجيش، ولم يسمح له بالدخول، والضغط هذا يمارس على هذه العائلات من أجل ترحيلهم. يعني التوجه السياسي واضح، هو الضغط على منازل عائلات، مناطق تبدو معزولة، والضغط عليهم من أجل إبعادهم وترحيلهم. والجيش طبعا لا يتحرك، إنما ينتظر، هنالك نقطة مراقبة للجيش، ولكن استمعتم إلى ما قاله هذا الرجل أبو ماجد. الآن فقط نقول بموضوع الهدم، بدأت كما يبدو عملية الهدم على الأقل وفق الصور التي ترد إلينا الآن من منطقة الجنوب، تحديدا شمال مدينة رهط، الجرافات التي وصلت وبدأت تعمل كما يبدو، والحديث عن عملية هدم في هذه الساعة. فقط نعود إلى محور آخر، ما يرتبط بالضفة الغربية بالنسبة للاعتداءات من قبل المستوطنين، وتحديدا في فترة موسم الزيتون. المواطنة من بلدة المغير تحدثت أيضا لإذاعة الشمس.
1: طيب شو المشكلة يا أختي؟ أنا يعني موسم قطف الزيتون ماشي ما شاء الله عنه، شغال وخير السنة، مانعينكو تنزلوا على قطف الزيتون؟
2: لا والله خالتي، والله مانعيننا ننزل على.
1: مين اللي منعكو يعني؟ طلعتوا منعوكو مين هني؟
2: المستوطنين بيكونوا في شركة الأشجار يعني، ولما اليوم نزلنا على الزيتون منعونا من قطفه. والله
1: كم واحد بيكون هذول؟
2: مستوطنين مع الغنم ومع الرعاة يعني مع الأغنام، وفي جيش حماية إلهم، وبعدها بيجي بتصلوا، احنا بنحاول يعني نتصل على الشرطة مشان كان يخلونا نقطف، جنوا يجوا الجيش طرونا ومنعونا، احنا صاروا يضربوا علينا يعني في غاز ويطلقوا علينا النار.
1: والجيش بتفرج ولا لا؟
2: والله يا أخوي بتفرج يعني، ومعطيهم الحرية، وانت اللي ممنوع تطيح، وانت ممنوع يعبر على بيتك فوت، وبرضه حتى لما نفوت على البيت بيجي بيددونا في التكسير موت، ويعني وهذا يعني
0: هذه رواية أخرى، هذه سيدة من قرية المغير تحدثت للزميل نبيل سلامي، وما تتعرض له هذه العائلات. وكنا قبل ذلك في جبل الخليل، ومواطن بيته محاصر لكي يعود بحاجة إلى تنسيق. وإلى محور آخر يأخذنا إلى جائزة نوبل للسلام، ومن فازت بالجائزة هي نافي بلاي، المحامية الجنوب أفريقية التي ناضلت ضد نظام الفصل العنصري. لكن هذا القرار يواجه الآن بغضب كبير في إسرائيل والولايات المتحدة، حتى ترامب ينتقد. أستاذ شعبان جبرين المدير العام لمؤسسة حق الحقوقية، يعطيك العافية، صباح الخير.
3: يقول العافية، السلامات، صباح النور.
0: أبدأ معك بما سمعناه قبل قليل، ما يحدث الآن في الضفة الغربية، تبدو بعض النماذج، ولكن هذه صورة كيف نقيمها في حقوق الإنسان أستاذ شعبان؟
3: بصراحة يعني الجريمة مستمرة، نحن نقول غزة يعني جريمة إبادة صاخبة وشاملة، وهنا جريمة إبادة صامتة إلى حد ما في هذا الموضوع، ولكن هي امتداد لبعضها البعض. ما يجري هو موضوع التهجير القصري، ما يجري هو اقتلاع الأشجار وتدمير الممتلكات. أنا برأيي يعني هذا السلوك لا يعبر عن سلوك دول سوية طبيعية عادية، لا قيميا ولا قانونيا ولا سياسيا. يعني الأمور وصلت حد صحيح يعني في الانحطاط في هذه الممارسات. يعني إيش يعني أنت تيجي تضرب الناس في بيتها وتمنعها وتخرج وتهددها، والجيش يحمي هذا الأمر، وبالنهاية يقول لك يعني أنت بدك تنسيق في الدخول لبيتك. أنا برأيي موضوع التنسيق وموضوع التصريح هي بداية لنزع الملكية وبداية لمنع السكان من الوصول إلى هذه المناطق. هذا حصل كمان بالخمسين وواحد وخمسين كل الأحوال، في الشريط القريب من شرق أم الفحم، في هناك ناس كانت عندها أملاك خلف يعني الخط، وكانوا يسمحون لها في فترات معينة بالدخول بموجب تصاريح، واستمر إلى حد ما بشكل معين، ولاحقا استولوا على الأرض ومنعوا الناس وطردوهم. هذه هي سبل وطرق وأشكال مختلفة. يعني التصريح هو ليس أداة لتيسير وتسهيل الأمور وحياة الناس وكأنه إجراء.
0: وهل هذا مؤشر إلى ضعف كل ما يسمى بالمنظومة الدولية أم ماذا؟ يعني كيف نقرأ هذا الأمر؟
3: بصراحة المنظومة الدولية ليس ضعفا فيها، هي واضحة في هذا الاتجاه. الممتلكات هي محمية، قوة الاحتلال ليس لها الحق نهائيا باتخاذ أي إجراء إلا إذا كان يخدم هدفهم. الهدف الأول هو هدف راحة الناس وحقوق الناس، يعني بمعنى ثاني حتى بيقولوا كيف للسكان المدنيين الأولوية الأولى، والنقطة الثانية إذا كان في هناك لأسباب أمنية واضحة يمكن لقوات الاحتلال أن تأخذ إجراء. ولكن أنت تتحدث عن احتلال غير شرعي غير قانوني، هذا ما قالته محكمة العدل الدولية في هذا الجانب، وتتحدث عن احتلال انتهك كل قواعد القانون الدولي، ولذلك القانون الدولي على مستوى على مستوى النصوص مستوى الضمانات واضح وضوح الشمس، ولكن هذه الدولة لا تلتزم لا تطبق. المشكلة ليست في النص، المشكلة في إرادة سياسية، المشكلة في السلوك، والمشكلة كمان في أدوات وآليات الضغط.
0: وهنا سؤالي، إذا أخذنا يعني يستخدمون كثيرا النموذج الجنوب أفريقي وتحديدا بالنسبة لما يحدث في الضفة الغربية، إلى أي مدى يعني كذلك في جنوب أفريقيا من يراجع تاريخ الأبارتهايد وأيضا كانت أمور تراكمية حتى وصلت إلى ذروتها، وأيضا نظام دولي قرر التحرك، يعني هل نحن أمام مشهد موازي أم لا نستطيع المقارنة إطلاقا؟
3: يقترب من ناحية ضغط الدولي، وخلينا نقول الحراك الدولي، هناك تنامي شبه يومي في هذا الجانب، هناك تراكم، هناك وصل على مستوى الشعوب، أقصد هناك كثير حراك واسع وعميق، ليس طبعا لمرة واحدة، ولكن أنا برأيي نوعي في هذا الجانب. أما موضوع المقارنة والتقابل في هذه المسألة، نحن في وضع أسوأ بكثير من جنوب أفريقيا. الجنوب أفريقي الأفريقي الأصلاني في بلده لم يكن مهدد بالطرد، لم يكن مهدد بالطرد والاقتلاع، وإنما كان هناك

0: محاصرة و يعني تحميش لدوره بشكل كامل، وهناك تسييد للأبيض بعنصرية فاضحة، ولكن أنت هنا يستهدف وجودك. الجنوب أفريقي لم يكن وجودا مستهدفا، ولكن هنا يختلف الموضوع. ولذلك عندما نقول اقتلاعي، هذا الاحتلال اقتلاعي وإحلالي، نعم هذه العبارات هي تصف تماما واقع الحال في فلسطين. والجنوب أفارقة عندما يأتون إلى هنا يقولون ما تواجهوه أنتم أكثر فظاعة، أكثر صعوبة، لا مقارنة بما واجهته جنوب أفريقيا.
1: نعم، وأنتقل معك إلى يعني موضوع النقاش، وإن كانت الظروف أيضا تفرض علينا ما سألناه وطرحناه، ولكن نبي بلا هي شخصية تستحق برأيك جائزة نوبل للسلام؟
0: نعم تستحق، وأنا برأيي الجائزة في هذه المرة اختارت بعناية الموضوع، وعبرت بشكل سليم عن عنوان الجائزة، جائزة السلام يعني لهذه الشخصية. السلام لا يحقق يعني شخص مثل ترامب، يعني سلام ترامب هو سلام القهر وسلام القتل وسلام التدمير. ولذلك نيفي بيلي هي دافعت في وجه كل أدوات العنصرية وأدوات القتل وأدوات الجريمة وأدوات جريمة الإبادة.
1: ولكن الجائزة بتبرير يعني موقف اللجنة هو بفعل نشاطها ضد الأبارتهايد ونشاطها في جنوب أفريقيا، أم بفعل موقعها أيضا في المحكمة الدولية واتجاه القضية المرتبطة بالأراضي الفلسطينية؟
0: في مسارها، والأرض الفلسطينية كانت وحظيت بدور جدا أساسي وواسع في عمل هذه السيدة، سواء كانت في بصفتها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لست سنوات تقريبا. شيء ثاني، عملها في لجنة التحقيق الدولية الدائمة التي كانت ترأسها والتي أصدرت تقرير فقط يعني في 25 التي قالت فيه ما يجري في قطاع غزة وما جرى هو جريمة إبادة جماعية واضحة لا لبس فيها. ولذلك أنا برأيي هذا التقرير كان جدا مهم، يعبر عن جرأة ويعبر عن ضمير حقيقي يتسق تماما مع قواعد القانون الدولي.
1: ولكن أسألك بحذر أستاذ شعوان، يعني معك الحديث يعني ورغم ألم التفاصيل، ولكن الآن يسعون إلى تفريغ المحكمة الدولية من خلال حتى فرض عقوبات أمريكية وغيره، هل برأيك سينجحون في تفريغ جائزة نوبل، بتحديدا جائزة نوبل للسلام، بضغط أمريكي وترامبي دعني أسميه بإعاز من قبل جهات عديدة؟
0: هو يسعى وعبر وقال وصرح بذلك وقام خطوات في هذا الاتجاه، لم ينجح حتى الآن. نحن أمام الامتحان، الدول أمام الامتحان أقصد في هذا الأمر. أعتقد أنا بوجهة نظر شخصية لن ينجح نهائيا في هذا الموضوع. ما سمعته يعني خلال الأيام الماضية، أنا عدت يعني فقط أقل من حوالي 5 أيام وكنت موجود في عديد من الدول الأوروبية بما فيها بروكسل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعنوان المحكمة كان هو عنوان أساسي لكل جلسات النقاش إلى حد ما والاجتماعات التي جرت مع الدول بال27. يعني كان في أحد اللقاءات عنوانه الأساسي كان موضوع المحكمة وحماية المحكمة. لأول مرة أشعر لأنه في هناك قدر من إرادة، وقالوا أكثر من ذلك عندما طالبناهم ب يعني تفعيل القانون الأوروبي برفض القرار الأمريكي بفرض العقوبات، إنه يعني فعلوا موضوع البنوك إنه لا يستجيب الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب ويتحمل المسؤولية للبنوك لأنها بنوك خاصة. قالوا نعم نفعل إذا يعني فرض على المحكمة كمؤسسة بشكلها الشامل والذي فرض نعم الآن، قالوا نفعل ويزيد لدينا ما يزيد، سنحمي المحكمة. المحكمة الآن لا تتعامل نهائيا مع التكنولوجيا الأمريكية، لا تتعامل نهائيا الآن مع، وهناك أدوات مختلفة. نعم. يعني هولندا وفرت كل القضاء اللي تم فرض العقوبات عليهم شخصيا والمدعي العام،
1: يعني عمليا هنالك من لديه الجرأة ليواجه هذه العقوبات والإجراءات، وهذا مهم ما تقول.
0: نعم. هم أمام السؤال الصعب، تقديري أن الأمور ستسير قدما للأمام، المحكمة ستمضي ستبقى، وآمل وأتوقع

0: أن تكون هناك مزيدا من قرارات التوقيف بحق مجرمين ارتكبوا في إطار جريمة الإبادة وما يجري الآن بالضفة الغربية.
1: أنا أشكرك أستاذ جعوان.
0: يجري بالضفة الغربية موضوع اهتمام بالغ جدا جدا جدا لدى المحكمة في إطار التحقيق.
1: أنا أشكرك وسنكون على تواصل أستاذ شعوان جبرين. شكرا لك تحياتي. صباح الخير. شكرا لكم. إذن شعوان جبرين مدير عام مؤسسة الحق الحقوقية وتعليق على ما يحدث في الضفة والمشهد العام وأيضا قرار منح المدعي العام السابق للمحكمة الدولية جائزة نوبل للسلام كما استمعنا وهي نافي بيلاي ورد الفعل في إسرائيل والولايات المتحدة. فقط يسمح الآن بالنشر أن رئيس البلدية الذي اعتقل في وسط البلاد ورئيس بلدية كفر سابا رافي ساعر هو الذي اعتقل على خلفية شبهات فساد مع زوجته وآخرين في البلدية ومقاولين تلقي الرشوة وغير ذلك من المخالفات. ننهي البرنامج. الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج والهندسة الإذاعية هاب عويس في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري فاصل ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن. إلى اللقاء.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، ثلاث علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحد بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، ثلاث علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65 وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور ونأمل تشريفكم.
8: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
9: البروف بفش غلك
10: الشمس دائما.
11: صباح الخير. تحت الشباك.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. بشرت الآلية الإسرائيلية بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة بتنفيذ عملية هدم واسعة لعشرات المنازل في قرية طحية غير المعترف بها في شمال مدينة رهط. وبحسب المعلومات المتوفرة تؤوي المنازل ما لا يقل عن 400 شخص، والذين بشروا منذ أيام بإخلاء منازلهم وممتلكاتهم عقب تلقيهم أوامر هدم. اعتقلت الشرطة راكبا للاشتباه باعتدائه العنيف على سائق حافلة تابعة لشركة سوبربوس في مدينة العفولة. وبحسب الشبهات قام الراكب بالبصق على السائق وتوجيه الشتائم له، إضافة إلى ضربه على عنقه مرددا عبارات عنصرية وتحريضية بينها عربي مخرب. أعلنت الشرطة عن اعتقال 24 مشتبها في قضية فساد بينهم رئيس بلدية كفر سابا وزوجته ومدير عام شركة اقتصادية ورجال أعمال، وذلك بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام. وتشتبه الشرطة بتورطهم في الرشوة والتلاعب بمناقصات ضخمة مقابل أموال دفعت نقدا، إلى جانب شبهات غسيل أموال والاحتيال ومخالفات ضريبية. أصدرت وزارة حماية البيئة والصحة قرارا بتعليق الدراسة لمدة 24 ساعة في مدرستين في كريات أتا بالقرب من مصاف التكرير في مدينة حيفا، وذلك في عقاب رصد تركيزات عالية وغير طبيعية لمركب البنزين السام والقابل للاشتعال في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك وجهت الوزارتان تعليمات وتوصيات عاجلة للسكان المتواجدين في نطاق جغرافي يصل إلى كيلومتر واحد من مصاف التكرير، تطالبهم بالامتناع عن البقاء في الأماكن المفتوحة وتجنب الخروج إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل غزي جنوب القطاع بادعاء تجاوزه الخط الأصفر وتشكيله تهديداً. أعلنت بحرية الحرس الثوري وقوع انفجار كبير بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز، وأضافت أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ الأمس لعبورها مسارات غير مصرح بها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين جراء هجوم جديد استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر يوم أمس الأحد. وفي السياق أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية. دعت وزيرة الخارجية اليمنية إلى اتخاذ موقف إسلامي موحد وحازم إزاء ما وصفته بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية. وجاءت الدعوة خلال اتصال مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل أحمد في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم أسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. عشرات البيوت تهدم في هذه اللحظات شمال مدينة راهط، ووزير يرقص وينتشي على ركام البيوت آملا أن يحصد من خلالها دعما انتخابيا. هكذا يتم حصد الأصوات على حساب ألم الناس ومعاناتهم ووجعهم وضياع أحلامهم، والعبرة لمن يعتبر. ونحن على مدى هاتين الساعتين من عدد أول من يوم جديد سننتقل تباعا ما بين المحاور والملفات المختلفة، ما بين ملفات البيوت المهدومة والواقع المجتمعي الذي نعيشه، الواقع السياسي، وبطبيعة الحال نختمه بالواقع الرياضي. إذاعة الشمس، ساعة أولى من يوم جديد، 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويسر النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة. 15 يوما على يوم الانتخابات.

0: إلى البيوت التي تهدم ومن للأسف الناس التي تدفع أثمان سياسات تحرم الناس من بيوتها. أستاذ سلام أبو خرمس صباح الخير.
1: خير لك ولجميع المجتمعين. أهلا وسهلا.
0: قرية ضحية، صورة الحال أستاذ سلامي.
1: نعم، صورة هي شبه نكبة، بل نقول نكبة جديدة على مجتمعنا وعلى من عائلة أبوادي. هدم 75 بيت إلى عائلة أبوادي، هذه يسكنها 420 فردا شخص. أول ما بدوا أخي العزيز بدوا بهدم العقيدة والدين والإسلام، بدوا بهدم المسجد، وهم الآن يمارسون هدم، يريدون أن يمحوا القرية بأكملها. المنظر هنا شبه نكبة جديدة لمجتمعنا. المؤسف أخي العزيز أنه لا يوجد أي سياسي من إخواننا من 48، لا يوجد أي صحفي عربي هنا في أرض الواقع. أنا هنا متواجد مع ثلاث صحفيين يهود، اثنان منهم عنصريين وواحد يتحدث معنا بصورة محترمة. يريدون أن يهدموا القرية. عند تسمع صوت الآليات يهدمون البيوت، البيت تلو البيت، لا ما لهذه العائلة إلى أين يذهبون؟
0: يعني أخ سلامي، بيتك هو أحد البيوت التي
1: إحنا بجوار هذه البيوت. إحنا تولدنا في هذه القرية. إحنا أقولها على الهواء مباشرة، تولدنا في قرية ضحية وسنبقى في ضحية، وعائلة أبو وادي سيبقى في ضحية. البيوت التي تهدم هي بيوت عائلة أبو وادي. عائلة أبو وادي مكونة من 420 فرد عائلي. نقول لهم إلا لا حول.
0: طب إذا نظرت من حولك أخ سلامي، إذا نظرت من حولك كم جرافي موجودين؟
1: موجود ما يقارب 12 جرافي وثلاث آليات اللي يسمون باجر.
0: نعم.
1: وقوات كبيرة معددة، طفايات إطفاء، قوات كبيرة، وكأنهم هاجمين على دولة وليس على قرية.
0: يعني لما بتقول قوات كبيرة إحنا بنحكي إيش؟ عشرات، مئات؟
1: تحكي على آلاف، من فوق الألف جندي.
0: نعم. شرطي
1: حدود وشرطي وحرس حدود ووحدة يافا المعروفة بعنصريتها قبل العرب.
0: طبعا عائلة

0: أبو وادي وين موجودين الآن؟
1: لا هم موجودين هنا في أرض الواقع طبعاً، من لهم يومين فرضوا كل البيوت، أخرجوا كل المعدات من البيوت ووضعوها في شاحنات، هي هنا موجودة نراها وقد عيني تبكي على هذا المنظر. فلهم ما لهم ما هو إلا الله، ليس لهم ما هو إلا الله.
0: نعم، والناس عملياً واقفين يرأوا وعم بيشوفوا
1: يتفرجون على النكبة
0: وبيشوفوا بيوت تهدم.
1: بالضبط، يتفرجون على النكبة. وكمان مرة لا أرى أي سياسي يريد أن يدخل الكنيسة يوقف مع هذه الناس، يوقف الهدم. على ماذا نتحدث عن نخبتنا كنيسة ويريد أن نجلس الكنيسة؟ أين أنتم من أرض الواقع؟
0: طيب
1: نعم.
0: أنتوا كجيران لهذه العائلة كيف تفكرون في مد يد العون؟
1: أخي عزيز، بدك بأن كل جيران أهل الضحية تم وضع تأشيرة هدم للبيوت وإعلان كل البيوت في المحكمة، يعني يمكن بكرة بعد يجي يدوا للفقين. هنا ألف ألف ألف نزمة في قرية الضحية، من عائلة أبو خرم أبو وادي لزيد والبحيري وأبو عمار، ألف نزمة توقع في كل دقيقة أن تكون القرية على بكرة أبيها مثل أم الغنان وغيرها.
0: يعني حتى بيوتكم أنتوا عائلة أبو خرمة أيضا مهددة بالهدم.
1: مهددة بالهدم وعليها لاصقات هدم وهناك محاكم.
0: عندكم أي فكرة متى يمكن أن تتم عملية، يعني متى متوقع؟
1: لا أتوقع كل دقيقة، ليس لهم أمان، ليس لهم أمان أبدا في هذه الظروف الصعبة. ليس لنا مأوى، ليس لنا قيادة في النقب توقف مع أهل البيوت المكوفة.
0: هاي القرية نعم، هاي القرية تابعة لمين؟ يعني هي شمال مدينة رهط من ناحية الموقع،
1: تابعة لمجلس ما يسمى بن شمعون، مجلس بن شمعون اللي هو مع كل صندر ما ترى فيها في المنطقة الشمالية لرهط. حدثت أنه حدود مدينة رهط كانت أن تصل لهذه القرية،
0: كادت أن تصل عمليا، ولكن هي خارج حدود رهط.
1: خارج حدود رهط كادت أن تصل، وهناك مناكفات مع رئيس بلدية رهط تقريبا شهريا يناكف من أجل صمود أهل الضحية وصمود أهل الزيادة على أرضهم وأعطاهم الفرصة كي يأخذوا ويبنوا.
0: سلامي، قديش لكم ساكنين على هاي الأرض؟
1: أخي أنا ولدت هنا وأنا اليوم عمري 51 سنة، أنا 15 سنة قبلي من 94.
0: يعني عمليا يعني أنتم على هذه الأرض منذ عشرات السنين.
1: عشرات 60 سنة على هذه الأرض.
0: عندك فكرة؟ نعم. وعندك فكرة عائلة أبو وادي شو راح يصير فيهن وين بدهن يروحوا؟
1: والله ليس لهم ما هو إلا الله، ومكان بيوتهم الآن بعد أن ترحل هذه القوات أن يبنوا قيم. لهم قيم ويسكنون في القيم.
0: هذا التخطيط أنه بعد انتهاء عملية الهدم أن يقوموا ببناء خيام؟
1: نعم. أنا حدثك أخي وأنا بالضبط بعد 20 كيلو عن مدينة غزة، لا فرق بين مدينة غزة اليوم وقرية الضحية اليوم أبدا، دمار شامل، دمار شامل.
0: خلال عملية الهدم أخ سلامي، خلال عملية الهدم كان في أي مواجهات اعتقالات؟
1: حتى الآن سوء هدوء، فلا نريد أن نقبل إلى عقولنا. عندما نقترب من الأهليات يبعدون الشرطة، فلا نريد معهم أن ندخل السجون.
0: لا واضح، ولكن تعرف يعني عندما يرى إنسان بيته يهدم يعني قد يعني يحاول أن يصرخ، يحاول أن
1: لا أنا أطلع الآن وأنتعك ما أطلع على الأطفال في سنتين ثلاثة ونساء في العراء، من لهم إلا الله بعد البيوت هذه أخي. أنا أحدث الآن وأنا أبكي من هذا المنظر الصعب، العائلات مشردة بالكامل. ما الفرق بين اليهود والسامرة والمتطرفين اليهود يبنون لهم البيوت ويشنون لهم الطرق بالماء؟ ما الفرق بينهم وبين عرب 48؟
0: نعم أخ سلامي، هاي البيوت هي بيوت من الطوب، بيوت من
1: صفيح،
0: كلها بيوت
1: صفيح. وأعلمك أخي أنه تم هدم ما يقارب 10 بيوت، ولكن وباقي الملجأ لم يأتوا الملجأ الذي أتوا به في الحرب. هذا أشرت لهم أن يأتوا الملجأ أيضا،
0: الملجأ المتنقل بعده موجود.
1: نعم موجود، لم يأتوا. فعلى مصر أن لم يأتوا، وإنهم إن لم يأتوا فليأتوا نحن بأنفسنا بأنفسنا.
0: هذه صورة الحال أخ سلامي،
1: صورة صعبة جدا،
0: صورة قاتمة جداً. نعم قاتمة جدا.

0: أنا أريد أن أشكرك في هذه في هذه اللحظات. إذا منطقة أو قرية الضحية والبيوت التي تهدم بيوت عائلة أبو وادي، أكثر من 70 بيتا يتم هدمها في هذه المرحلة. نحن سنتابع بطبيعة الحال من سينتشي من عملية الهدم هذه ومن صور البيوت المهدومة والركام. بطبيعة الحال كلنا نعرف من سيحاول أن يستغل هذه المشاهد لحصد الأصوات. فاصل ونعود.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
2: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويست طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
3: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجليفيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: سائل غير شيكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
2: محمص حيدر وسلحيفة، يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا، سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15 10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا، سوق التلبيون، بتشرفونا.
3: لبروف، تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: لبروف بفش غلك
6: الشمس دائما.
7: هذا الموجود برنامج سياسي؟
8: لا، وين؟ اجتماعي؟
7: لا لا، ممكن ترفيهي؟
8: فني؟
7: لا لا لا لا.
8: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
7: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
8: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
7: ولا مرة.
8: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين،
7: عليك كرام وتامر نفار.
9: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

إلى أمر آخر، إلى قضية باتت آفة نتحدث عنها بشكل متواصل، الاعتداء على سائقي الحافلات، آخرها كان يوم أمس في مدينة

0: مش راح ترضي ولا أي حدا.
1: تعال نرجع للحدث من بدايته، كيف صار؟
0: اللي صار، اللي أنا فهمته من الزميل اللي هو موجود، اللي هو طلع على الباص، فهو أجا بده ينزل بمحل اللي هو فيش فيه محطة. من هنا بلش الخلاف، نزلني بنزلش، قال له بقدرش انزلك الا غير على المحطه. فهذاك شاف انه هو بيحكي بلغه عبريه، يعني اللي هي واضح انه مش هو
1: مع لهجه مع لهجه عربيه،
0: فشافه فبلش له يا عربي يا مصري يا تموت نارقد خار والى اخره، من كل هاي الالفاظ اللي بكلها عنصريه، طبعا من طابع عنصري. فهو ما قبل يفتح له، فضربه، هجم عليه، كسر حتى في بكل في الكوبا اللي موجوده بقلب الباص.
1: نعم.
0: كسرها وطلع بالقوه، يعني دخل، يعني حط حاله بالباب وزد حاله، ومن هون بلشت المشكله تكبر. طبعا هو اتصل بالبوليس، ويعني واجر البوليس اعتقله بعد 10 دقائق. بس للاسف انا بقول لك بدون ما اعرف شو راح يصير، البوليس راح يتركه بعد نص ساعه، لانه بالاخر كل ما هي شفريت البساط مجديرة أو تحت ستاتوس اللي هو مش عمال اللي بيخدموا الجمهور مسجلين، راح يضل في هاي إنه مشكلة صارت مع مواطن ومواطن آخر فيش فيها إلى حال.
1: وكانوا عمليا سائقي البساط تحولوا يعني عرضة للتنكيل، للأذى، للاعتداء. والتساؤل وين وزارة المواصلات؟
0: لانه هو المشكله بنرجع بنقول من كلنا عرب، لو صار الموضوع مختلف كان بتلاقي وزاره المواصلات قايمه. لكن انا العتب اكبر مش بس على وزاره المواصلات، والعتب كمان على الشركه اللي هي الموجوده اللي بتشغل. يعني احنا عندنا مثلا في انا موجوده في احنا احنا عندنا لجنه عمال، لولا لجنه العمال هي موجوده وبتساعد وبتعمل مع الشفرية، الا غير كان في وضع صعب. يعني تعطل اليوم، يعني حتى من بعد 7 اكتوبر كان يعني صار في تزايد بالعنصريه وتزايد بالاعتداءات الموجوده على الشفريه بشكل يومي. يعني حتى مش بس على الشفريه، صاروا يعتدوا على الناس اللي موجوده بقلب الباص. وشفنا قبل كم يوم اعتدوا على بنت سمعوا حكي اللي هي موجوده، لان بس حكت بالعربي.
1: طب السؤال على ضوء هاي الاحداث، فكرتوا تعملوا تشويشات عمل، تعملوا عرقلة عمل؟ في نهاية المطاف هناك صوت يجب أن يسمع.
0: طيب احنا احنا احنا فينا لك اتفاق انه كل كل خط يتم فيه اعتداء على اي سائق حافلة، كان فيه اتفاق طبعا انه هذا الخط ما بيكمل لاخر الخدمة بالليل. فاحنا اجت الشركة وقالت انه في ناس هنا هناك يعني منها ممكن انها تتضرر، اللي هي ما لها ذنب. احنا عملنا هاي التشويشات، وقفنا الخطوط لمدة 2 ساعة اللي هي موجودة بأي اعتداء بتصير. فاحنا كمان بس هذا ما بيكفي، لازم يكون في يعني تبول اللي هو جزري من شرشه الاشي. يعني اليوم ما بيجي واحد مواطن بتدي على شوفير باص لازم يعاقب كأنه اعتدى على شرطي. لما الشرطة والحكومة بعدين بتساهلوا بهاي الأمور، يعني بيعتبروا شوفير الباص بس مجرد يعني مواطن منها شراء، راح يضل في
1: عادي. طيب سؤالي، في كل الأحداث اللي كانت وإحنا بنحكي على عشرات مئات الحالات من الاعتداءات، لما بتطلع على الاعتقالات، على المحاكمات، على المساءلات، لأي مدى أنت راضي؟
0: لا صفر. يعني عشان تعرف تقريبا يعني اغلب الملفات تتسكر لعدم وجود ادله كافيه، مع انه فينك تصوير، لكن المعتدي عليه هو عربي والمعتدين هم من الوسط الثاني للاسف الشديد. واذا انت بتلاحق وبتشوف يعني كان في قبل كم سنه شوفير انضرب على خشمه وانكسر خشمه ونزل الدم وصارت يعني ميمة. بالآخر حكموه كأنه 1500 شيكل تعويض للشوفير.
1: طب بالحدث الأخير اللي كان في منطقة العفولي، وين كانت الركاب؟ يعني الباص عادة مش باص فاضي، في ركاب؟
0: لا، هو بالصدفة امبارح كان ما كانش في ركاب بالباص، كان يعني موجود لحاله، متواجد لحاله، لأنه كان على خط الساعة 9:30 تقريبا
1: المساء.
0: بس عشان تعرف في كتير ناس بفضل إنهم ما يتدخلوا، او ما بيحكوا. ليش؟ لما بيسمعوا في شتائم طبعا، بس مش الكل طبعا، لكن لما بيشوفوا انه في هناك المعتدي هو نمط اليهودي وبلش يحكي بالكلمات اللي عنصريه.

0: والأخير، فبفضل إن ما يتدخلوا. أخ مصطفى، الوضع بالدولي تغير كتير، يعني صارت كلمة العنصرية والموطن العرب قتم العرب صار إشي اللي هم يعني
1: كأنه صار عادي، صار عادي
0: عادي عادي. عادي
1: كم
0: عادي
1: شوفير خلص. كم شوفير بسمع هاي الكلمات وبمر عليها مرة الكرام
0: يوميا أغلب الشفرية، لأنه أغلب الشفرية جاي بدها تسترزق وجاي بدها تعيش. ما احنا عارفين أنت اليوم إذا أنت بدك تفوت بهذا النقاش وبدك تفوت بهذا المواجهة، بالآخر راح تحس أنه راح يقلب الموضوع عليك، لأنه احنا مش شايفين فيش تيبول، فيش علاج من شرطة
1: جذري. نعم،
0: للأسف الموجود، يعني لا الشرطة ولا الحكومة ولا المؤسسات اللي مشكلة كبيرة.
1: طيب اليوم السائق اللي تعرض للإهانة وللأذى مبارح وللاعتداء رجع اليوم على الشغل؟
0: هو حكي معي قال لي أنا بديش أرجع الشغل. هو أصلا زعلان وزعل ومتضايق نفسيا، متضايق نفسيا لأنه هو بقول لك أنا بشتغل وأنا بحترم حالي ومحترم وباخذ حقوقي وبعطي حقوق، لكن لما بتيجي ناس عن الشكل كله بهذا الحكي فهو بتضايق أكثر نفسياً، ويعني زي بحس بإهانة للأسف الشديد.
1: لا يعني مهين طبعاً. الحدث مهين بدون شك،
0: مهين جداً. لا بس إحنا طبعاً إحنا وظيفتنا كلجنة العمال، إحنا وظيفتنا إن إحنا نوقف مع الشفرية ونحكي معها ونساعدها قد ما بنقدر أكيد. وأنا قلت له يعني حكينا معاه مع بعض إنه ارجع على الشغل لأنه قعدتك بالبيت ممكن تضر عليك أكثر.
1: فإحنا هاي صورة الحال وللأسف يعني هذا لحد الحدث القادم. أخي محمد هيري شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا لك. الاعتداءات مستمرة، لا وزارة المواصلات ولا الشركات المسؤولة ولا الشرطة تقوم بدورها لحماية من يقوم بتقديم هذه الخدمة، وهكذا بات هذا الأذى وهذه الإهانة نهجا للأسف اعتدنا على سماعه. لكن نحن نتحدث عن موظفين، عن سائقي حافلات، هم موظفو جمهور يقدمون خدمة للجمهور، لا يعقل أن تبقى الأمور بهذا الحد من الإهمال.

إذا نتحدث عن سائق حافلة وبات هذا المشهد مشهد يومي وكثير من السائقين يتعرضون للأذى ويمكن أن أقول يواصلون عملهم خوفا من العواقب أو لأنهم قد أيقنوا بأنه لا أحد سيكترف ولن تتم هناك أي إجراءات فعالة تحميهم وتساعدهم على وضع حد لهذا التنكيل ولهذا الأداء.

0: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

أسعدتم نحن وإياكم في ساعة أولى من يوم جديد، نواصل وإياكم بطبيعة الحال. كنا مع الاعتداءات التي يتعرض لها سائقو الحافلات، وفي كل يوم قصة، وهذه الاعتداءات لا تتوقف، ولجان السائقين يطلبون التعامل مع هذه المهنة على أنها مهنة جماهيرية قد تحمي نوعا ما وقد تعرض المعتدين لمستوى أعلى من العقوبة. هم غير راضين إطلاقا عن تعامل الدولة، الشرطة، المؤسسات المختلفة مع المعتدين. ويقول عضو لجنة السائقين في شركة سوبربوس بأن معظم هذه الاعتداءات في نهاية المطاف الملفات تغلق ولا يتم مساءلة المعتدين، لأن المعتدى عليهم هم عرب.

وهكذا ننتقل ما بين الملفات المختلفة من المحلي إلى السياسي، وما بين المحلات الملفات المحلية والسياسية والحزبية نحن ننتقل تباعا. كنا مع عملية الهدم المستمرة في قرية الضحية في شمال مدينة راهط، ونحن الآن للتو نتحول لقضية أخرى ولملف آخر.

0: نتحول إلى ملف مثير يتعلق بالأطباء الذين يعملون في اللجان الطبية في مؤسسة تأمين الوطني. أستاذ محمد نعيم، صباح الخير.
1: صباح الخير لك مصطفى ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: معظم من يتوجه إلى هذه اللجان يشعر وكأن هذه اللجان تعمل لمصلحة التأمين الوطني وليست لجان محايدة.
1: يعني هذا الشعور منتشر وفي له خلينا نقول
0: الأساس.
1: ايوه هذا الشعور يعني اللي بيحكي عنه اليوم هو قرار محكمه عليا. المحكمه العليا بشكل مبدئي بتقول انه لا يجوز انه عمليا الجسم او الهيئه اللي هي قبيلك في في في الدعوه هي اللي عمليا تكون بتعيين المختص الطبي اللي بده يبت في الأمر. وهذا القرار المبدئي من المحكمة العليا عمليا سيتم ترجمته لتغيير كل ما كنا نعرفه عن تعيين المختصين في اللجان في التأمين الوطني. القرار كان مبارح يعني في
0: يعني على هذا الأساس أنتم التمستم إلى العليا بهذا الشأن.
1: نعم طبعا الالتماس مش جديد، الالتماس من عدة سنوات، ولكن كان هناك أمر احترازي اللي ألزم الوزير ومؤسسة التأمين الوطني اللي عمليا تعطي حلول للمشكلة المبدئية اللي كان فيها. عمليا ما كانش في جدال على الموضوع المبدئي انه لا يجوز انه التأمين الوطني يقوم بالتدخل في العملية، ولكن أجوبة المؤسسة كانت أنه عمليا الوزير هو اللي بيكون بالتعيين وإحنا عم نعطي زي ما تقول الموضوع التنظيمي. ولكن بعد متابعة من قبل نقابة المحامين والجمعيات المستأنفة تم تأجيل البت بالقضية عدة مرات، وتم إصدار عدة أوامر احترازية من المحكمة العليا اللي ألزمت التأمين الوطني أنه يعني

0: يغير في الأنظمة. في النهاية المحكمة أعطت قرار نهائي امبارح اللي بتعطي التأمين الوطني سنة من أجل تغيير كل هاي المنظومة، كل موضوع تعيين الأطباء أو إدخالهم لقائمة الأطباء اللي ممكن يكون عندهم صلاحية بالبت في الأمور الطبية، وأيضا كل ما يتعلق بتعيينهم بترقيتهم بتمديد التعاقد معهم، لأنه عادة كان المفروض طبعا حسب الأنظمة أنه يكون التعاقد لمدة 3 سنوات، يعني أي طبيب يدخل للقائمة بيكون لمدة 3 سنوات. حاليا ما فيش رقابة، يعني بالبراكتيكا اللي ماشي اليوم ما في تنظيم ولا في متابعة، وفي هناك أطباء بدون عقود حتى.
1: من يدفع رواتب هؤلاء الأطباء؟ احنا بنحكي على رواتب مش بسيطة.
0: في النهاية مؤسسة التأمين الوطني اللي تابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي هي اللي بتدفع رواتب الأطباء، وهي اللي تدفع كل التكاليف اللي بتتعلق في هذه اللجنة.
1: طب إذا هذه الجهة هي التي تدفع الرواتب بشكل مباشر أو غير مباشر، واعي أو غير واعي، من يعمل يدين بالولاء ولو بشكل غير واعي لمن يدفع له الراتب.
0: طبعا هذا الشيء مفروغ منه، يعني واضح أنه هيك الموضوع بيكون. طبعا هذا مش أول استئناف، يعني كان في هناك استئنافات في السابق بالتسعينات حتى لمؤمنين اللي ادعوا هذا الادعاء بالنسبة لكل موضوع تعيين الأطباء في هاي اللجان، ودائما كانت الرد من قبل التأمين الوطني اللي عملية أن الوزير يكون بالتعيين ونحن فقط نقوم بدفع الأجار، يعني أو إيجار الأطباء الأجر. طبعا هاي الادعاءات كلها رفضت في المحكمة. المحكمة يعني أقرت امبارح بالقرار المبدئي أنه عمليا التأمين الوطني كان يكون بدور جوهري أيضا في فحص وأيضا في تعيين وأيضا في ترقية هؤلاء الأطباء. طبعا إحنا يعني ما منقول ولا من شك في أي طبيب، ولكن بشكل طبيعي الشعور موجود، يعني بشكل طبيعي يعني الواقع بأنه المؤسسة نفسها اللي هي عمليا قبيلك في هذا الإجراء تقوم بتعيين الحكم، هذا واقع اللي هو عمليا غير صحي وغير طبيعي وغير قانوني.
1: مهما كان المسار نزيه وعادل ومنصف، كون غريمي هو الذي يدفع ثمن اللجنة المهنية، هذا يدخل نوع من الشك.
0: طبعا هناك تضارب في المصالح، حتى لو انه احنا بنقول انه كل الاطباء نزيهين والى اخره، بضل في هناك تضارب في المصالح، وهذا الاشي من ناحية القانون الاداري ومن ناحية القانون العام، يعني هذا الاشي مرفوض. والموقف المبدئي من المحكمة كان أنه عمليا اللي كان لحديث اليوم لا يمكن أنه يستمر.
1: هل أمرت المحكمة وزارة الرفاه ببناء منظومة جديدة تفصل ما بين الأطباء ومؤسسة التأمين الوطني؟
0: نعم، هذا هو القرار. طبعا أعطته المهلة، المحكمة لا تتدخل في النصوص والأنظمة المحددة. المحكمة أعطت مهلة 12 شهر من أجل تنفيذ هاي الأمور. طبعا اليوم إحنا في فترة انتخابات، المحكمة الفترة ما فيها وزير. بعد طبعا تشكيل الحكومة ستقوم نقابة المحامين أيضا بالتوجه للوزارة من أجل تفعيل هذا الموضوع ومن أجل التقدم في اتجاه أنظمة مرتبة لهذا الموضوع اللي عمليا تترجم ما قالوا قرار المحكمة العليا لعمليا برنامج فعلي اللي بيؤدي في النهاية لفصل كل موضوع التعيين وكل موضوع إدخال المختصين الطبيين. طبعا هذا بينعكس كمان على أدائهم في اللجان الطبية بشكل طبيعي.
1: هل تحدثتم مثلا عن أين تنعقد هذه اللجان؟ في كثير من الأحيان هذه اللجان تنعقد في المؤسسة نفسها، في المؤسسة نفسها عمليا أنت تتقاضى في بيت الغريم.
0: طبعا يعني في النهاية مؤسسة التأمين الوطني الهدف من وراها هي خدمة الناس، وإحنا في دولة رفاه اجتماعي اللي فيها كل المواطنين لهم حق أنهم يحصلوا على مستحقاتهم بشكل عادل. وجود اللجان داخل التأمين الوطني بنظري أنا شخصيا يعني ما بضرش بهذا المبدأ، ولكن وجود نزاهة في الإجراء، وجود عدالة في الإجراء بلزم أنه يكون هناك فصل بين الموضوع الإداري اللي ممكن يتم داخل التأمين الوطني وبين الموضوع الطبي اللي فيه اختصاص لازم يكون عمليا حر، ولازم يكون كل هذا الإجراء نزيه.
1: حتى ذلك الحين، يعني حتى ينقض

0: عام وتبنى منظومة جديدة. أستاذ محمد، هل أمرت المحكمة بأمور احترازية معينة يجب أن تأخذ بالحسبان؟
1: طب حاليا هناك القرار المبدئي، يعني في النهاية هذا الموقف يضع التأمين الوطني بشكل عام في مكان اللي يعني الكل يعرف لوين الطريق، يعني هناك استمرارية لهذا المسار. وكيف ما أنا حكيت في البداية، القضية مش جديدة، يعني القضية موجودة في المحكمة العليا صلها سنوات عديدة. كل مرة بيكون هناك اقتراح من الوزارة وإعادة تنظيم الموضوع، يعني تدريجيا كان هناك توصل لنظام معين، والمحكمة قالت عنه أنه هذا لا يكفي. ففي النهاية القرار من المحكمة أنه التأمين الوطني يجب عليه أنه يغير. طبعا الوزير وزارة الرفاه الاجتماعي اللي هي عمليا مسؤولة عن تطبيق هذا القرار عليها أنه تقوم بتغيير كل هذا البرنامج. أعطتهم سنة ممكن يطلبوا تمديد، ولكن المسار موجود وصرنا احنا في الطريق لهناك. يعني
0: إخراج اللجان الطبية من منظومة أو من مسؤولية التأمين الوطني، عمليا هذا هو الاتجاه.
1: نعم، بشكل عام يعني لما بيكون هناك إخراج لصلاحية التأمين الوطني في تحديد هوية الأطباء اللي موجودين في القائمة، فهذا الإشي بيؤدي في النهاية إلى أنه بتكون هناك استقلالية تامة للجان لقدام. يعني
0: سنتابع مثير على أمل فعلا أن تكون المنظومة أكثر عدلا من حيث المسار ومن حيث يعني كيف ينظر الناس إلى هذا المسار. هذا أيضا يعني مهم جدا. أشكرك أستاذ محمد نعيم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، نقابة المحامين، رئيس لواء شمال في نقابة المحامين، بعد قرار المحكمة العليا والاتجاه بعمليا تغيير وبناء منظومة جديدة للجان الطبية التي تعمل ضمن التأمين الوطني. إذا قضية دولية تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، هل ثمة نوع من الالتزام المتبادل بحماية منشآت الطاقة؟ دكتور محمود الأفندي، صباح الخير. دكتور محمود صباح الخير.
2: نعم،
0: هل تسمعني الآن دكتور محمود؟
2: أنا أسمعك سيدي، سمعني؟
0: الآن أنا أسمعك أيضا بشكل جيد. هل يمكن أن نقول بأن هناك بادرة جديدة، اتفاق حماية المنشآت، منشآت الطاقة ما بين روسيا وأوكرانيا؟
2: أنا باعتقادي ليس هناك أي الآن هدنة معقولة يمكن أن تكون. يعني اقتراح ترامب كان هو اقتراح برأيي، يعني اقتراحه عدة رؤساء غربيين وليس فقط الرئيس ترامب، ورؤساء أيضا من دول الشرق الأوسط. ولكن باعتقادي أن المشكلة تكمن أن أوكرانيا تريد وقف ليس وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة، تريد وقف إطلاق النار على ما يسمى المنشآت التجارية أيضا والمنشآت الاقتصادية، فهي تريد كل شيء، يعني تقريبا كل ما يسمى الضربات الجوية. لذلك أنا في رأيي هذا القرار يعني معبأ بالألغام المائية، فلذلك من الصعب تطبيقه، وخصوصا أن الاتفاق يجب أن يدرس بشكل كامل. الهدنة ليست مجرد هدنة، إذا تكلمنا عن هدنة جزئية، إذا هدنة عامة تمام يمكن أن نقول عن هدنة عامة وقف إطلاق النار بشكل كامل، ولكن أنت تتكلم عن هدنة جزئية. هدنة جزئية بحاجة إلى كثير من التعقيدات والأمور والاتفاقيات، ولا بد من التفاوض المباشر، وليس فقط من رئيس يقول أنا تكلمت وقررت وقررت، ولكن دخلت وساطة إنه بين الطرفين وقف إطلاق النار. ولكن أين، ما هي منشآت الطاقة؟ من مقصود بمنشآت الطاقة؟ فلذلك هناك عبارات كثيرة مرادفة. أنا في رأيي، وخصوصا أن روسيا الآن ليس مصلحتها أي نوع من أنواع الهدنة في ما يسمى مثل منشآت الطاقة، لأنه فعليا اتخذت استراتيجية جديدة لإفشال الدولة الأوكرانية. فإذا أوقفت الآن ضرباتها الجوية سيكون هناك يعني فرصة سانحة لروسيا،
0: ولكن روسيا يعني أيضا أرهقت دكتور محمود، ولكن روسيا أيضا أرهقت من القصف المتواصل والاستهداف الأوكراني المتواصل لمنشآت الطاقة الروسية، وهذا خلق أزمة.
2: أرهقت في وسائل الإعلام. ما هي أرهقت؟ كيف أرهقت روسيا؟ يعني حتى الآن أنا لا أفهم، عندما يتكلم الإعلام الغربي والصحف الغربية وبعض المسؤولين أجاب أن روسيا أرهقت، ما معنى روسيا أرهقت؟
0: يتحدثون عن شح في بعض منتجات الوقود، يتحدثون عن طوابير على محطات الوقود.
2: طوابير سيد الكريم، أنا طوابير ليست طوابير، يعني موجود شيء طبيعي أن يكون هناك يعني حرب لها أثر، ولكن هذا لا يغير الاستراتيجية. يعني الإرهاق من ماذا؟

0: المشتقات النفط موجودة، ليست مفقودة، يعني موجودة، ولكن اتصل الإنسان أو السائق حوالي ساعتين أو ساعة أو نصف ساعة لمحطة البنزين شيء طبيعي. يعني حتى ما يعني الـ الـ الـ هناك استراتيجية عسكرية، هناك استراتيجية أمن قومي. سنسأل عن المواطن إذا وقف نص ساعة ولا ربع ساعة على محطة البنزين، هذا مضحك مبكي من نفس الوقت سيد الكريم. ومن نفس الوقت روسيا طبعا تتكبل خسائر اقتصادية، لأن السيد الرئيس بوتين اعترف أن 1% من الإنتاج المحلي خسرته روسيا خلال الضربات، ولكن الأمن القومي مقابل خسارات اقتصادية، ما هو الأهم بالنسبة لأي دولة في العالم؟ الأمن القومي. لذلك وقف إطلاق النار بالنسبة لمنشآت الطاقة يجب أن يكون في مصلحة روسيا، لأنه دائما سيد الكريم خلينا نأخذها بأمر عام، إذا أنت لديك المبادرة العسكرية والطرف الآخر يطلب وقف إطلاق النار، هناك مبادرة وقف إطلاق النار، يجب أن تكون هذه المبادرة لمصلحتك وليس لمصلحة الطرف الآخر. فكيف ستكون مبادرات وقف إطلاق النار بمصلحة روسيا؟ حتى الآن من الصعب التكلم. لذلك يعني هذا القرار نوعا ما مستعجل الرئيس ترامب، ولكن بحاجة إلى دراسات ومفاوضات مباشرة وبنود كثيرة.
1: قد يكون يعني دكتور محمود، قد يكون هذا لمصلحة العالم، خاصة أنه يعني روسيا لا تصدر فقط النفط الخام، هي تصدر أيضا مشتقاته ومنتجات من النفط الخام. إذا حميت المصافي قد هذا يوفر للعالم منتجات وقودية العالم بحاجة لها، كالديزل مثلا الذي ستشتريه الولايات المتحدة من روسيا.
0: أو أول شيء خلينا ندرس أنه الديزل لا تستطيع أوكرانيا أن تستهدفه، ليس هناك شحف الديزل في روسيا بأي شكل من أشكال. يعني إذا حتى لو كان عندما ترى الطوابير الديزل موجود في كل محطات البنزين ومتوفر، الديزل الروسي دائما أو ما يسمى مصافي النفط بعيد جدا عن الأهداف الأوكرانية، فلا تستطيع أوكرانيا أن تستهدف مشتقات الديزل. خلينا أول شيء بالنسبة للديزل، روسيا لديها الديزل من الفائض الكبير، والرئيس بوتين هو عرض هذا الديزل في مؤتمر فرداي، قال لدينا كميات واحتياطات كبيرة فليشتروه، يعني هو عرضه للبيع، حتى ما نقول انه والله اذا وقف الضرب راح يتوفر الديزل، لا ابدا. الديزل روسيا متوفر بشكل فائض عن الانتاج، ولكن اوقفت استيراد فقط للمحصول الزراعي، لانه نعلم ان الحصاد الزراعي الان انتهى في روسيا، فروسيا ليست بحاجة للديزل. وفقط روسيا 5% او 4% من سياراتها تعمل على الديزل، كلها تعمل على البنزين، هناك شحف البنزين 95 فقط لا اقل ولا اكثر. لذلك يعني دائما يجب أن نضع على الميزان سيد الكريم أمرين، الأمن القومي أم الأضرار الاقتصادية، ما هو الأهم؟ الأمن القومي طبعا. أنظر إلى إيران،
1: هي المسألتين القضيتين مربوطتين في بعضهما البعض، أمن قومي وأمن اقتصادي في نهاية المطاف يؤثران الواحد على الآخر.
0: أبدا سيد الكريم، أتكلم إذا أنت قدام خيار أما الأمن الاقتصادي أو الأمن الاستراتيجي، الأمن الاستراتيجي أهم بكثير من الأمن الاقتصادي. الاستراتيجي هي حماية ما يسمى وجود البلد بشكل عام، فلما أنت بحاجة لتضحيات ليس هناك حرب بلا خسائر سيد الكريم.
1: يعني ما تقول دكتور محمود، ما قاله ترامب عن اتفاق ما بين الدولتين هو مجرد أحاديث يعني أو شيكات بدون رصيد؟
0: يعني في اعتقادي أنا ليس شكات رصيد، اعتقادي أن الوفد الأوكراني عندما كان في ميامي ويتكوف أعطاه الصورة أن أوكرانيا موافقة وروسيا من خلال التليفون أنها موافقة على هدنة، ولكن ما هي الهدنة؟ يعني كيف ستكون هدنة؟ ليس يعني بشكل عام الموافقة مبدئية موجودة من الطرفين، هذا يمكن أن يكون موجود، يعني حتى لا كما نقول لا ندخل في التفاصيل، ولكن ليس هناك تفاصيل، لأنه يعني إذا الرئيس زيلينسكي تفاجأ بهذا القرار والحكومة الروسية لم تصدر أي بيان، هذا يعني أن حتى الآن غير متفق. يعني الرئيس يجب أن نفهم تصريحات الرئيس ترامب هي تصريحات بورصوية، يعني دائما يقوم التصريح الآن والتصريح البارحة، هناك منشآت الطاقة يمكن أن ينزل السعر اليوم اثنين فتح البورصة، يمكن أن ينزل سعر النفط الخام حوالي 4-5% 6%. يعني دائما أن تعلم أن ترامب يتعامل مع البورصة الأمريكية، فأن نقول أن الهدنة غدا أو ستحصل غدا أو بعد غد أمر من سابع المستحيلات، هذا يجب أن يكون هناك اتفاقات مشتركة، ومن سيراقب وقف إطلاق النار هذا هو. والسؤال طيب، ما هي منشآت الطاقة في أوكرانيا التي روسيا لن تستهدفها؟ ما هي؟ أوكرانيا ليس لديها منشآت طاقة، كل المنشآت الطاقة روسيا تريد أن تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية لأنها تستعمل في الغرض العسكري. طيب هل ستوقف روسيا عن ذلك وستسمح لأوكرانيا بضرب عدد ضرب منشآت الطاقة حتى تصنع الصواريخ والصواريخ البالستية أو الصواريخ أو الطائرات المسيرة لضرب أراضيها؟ يعني هذا هو الشيء اللي غير يعني منطقي. لذلك يجب

0: يجب أن نقرأ التفاصيل، ولكن حتى الآن ليس هناك أي تصريحات تستطيع ولا
1: نعم ونحن ننتظر أن ترشح فعلا تفاصيل أوفى. دكتور حمود الأفندي شكرا جزيلا لك، الخبير في العلاقات الدولية. إذن حتى الآن هناك تصريحات لا تفاصيل من خلف هذه التصريحات. بهذا نطوي ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، نلقاكم بعدها في ساعة أخرى. ياسمين عابد الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، ومحدثكم مصطفى شلاطة. نلقاكم بعد الأخبار.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM ستيريو.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رقص الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تواصل الآلية الإسرائيلية بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة بتنفيذ عمليات هدم واسعة لعشرة المنازل التابعة لعائلة أبو وادي في قرية طحية غير المعترف بها في شمال مدينة رهط، والتي تؤوي ما لا يقل عن 400 شخص. ووصف سلام أبو خرمة مالك أحد المنازل

0: نازل في حديث لإذاعة الشمس ما يجري بالنكبة قائلا إن مئات الجنود وعناصر الشرطة ينتشرون في المكان وكأنهم في ساحة حرب، وأشار إلى أن الآليات باشرت بداية بهدم مسجد القرية ثم وصلت في هدم منازل سكان القرية المكونة من الصفيح، فيما يقف الأهالي أمام مشهد هدم منازلهم عاجزين عن فعل أي شيء. أعلنت الشرطة عن اعتقال 24 مشتبها في قضايا فساد، بينهم رئيس بلدية كفر سابا وزوجته ومدير عام شركة اقتصادية ورجال أعمال بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام. وتشتبه الشرطة بتورطهم في الرشوة والتلاعب بمناقصات ضخمة، وإلى جانب شبهات غسل أموال والاحتيال ومخالفات ضريبية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء نازحين اثنين على الأقل وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية قرب مسجد معاوية جنوب مواصي رفح جنوب قطاع غزة. اقتحم مستوطنون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحاته من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة. منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمس عية شمال رام الله لقطف ثمار الزيتون حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن القوات أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم. إلى ذلك قطع مستوطنون اليوم الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، وأفاد مسؤول الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي بأن المستوطنين أقدموا على قطع الكهرباء عن المنطقة للمرة الخامسة منذ أكثر من شهرين في محاولة للتضييق على السكان. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إنه سيعمل على منع إجراء انتخابات جديدة وضمان تشكيل حكومة مستقرة محذرا من حجم التحديات الوطنية. كما أشار هرتزوغ إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال محاولة جهات داخلية أو خارجية لتخريب الانتخابات. أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض معتبرا أنه اعتداء إرهابي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها. بدورها دعت وزيرة الخارجية اليمنية إلى اتخاذ موقف إسلامي موحد وحازم إزاء ما وصفته بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية. أعلنت وزارة الداخلية التايلاندية اليوم أن حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي بدأت منذ 16 من أيلول الماضي ارتفع إلى 71 قتيلا. وأوضحت الوزارة أن الفيضانات اجتاحت 51 إقليما.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وسعدتم أوقاتا ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا الشمس نقطة كوم وتطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة. بدأت سنة أكاديمية جديدة، وفي كل مرحلة نقول بأن هذه السنة التي تبدأ هي سنة مركبة أيضا بتحدياتها المختلفة. بروفيسور منى خوري، صباح الخير.
1: صباح النور مصطفى، أهلا.
0: يعطيك العافية. نائبة رئيس الجامعة العبرية لشؤون التخطيط الاستراتيجي والتنوع، يمكن أن نصف هذه السنة على أنها سنة مركبة كثيرة التحديات؟
1: طبعا زي كل سنة، بس يمكن شوي أهون من آخر 3-4 سنين اللي واجهناهن، بس طبعا نعرفش إشي إلا بعد نتيجة الانتخابات. يعني تركيبة السنة أكيد رح تكون متأثرة من نتائج الانتخابات اللي جاي علينا.
0: أسبوعين على الانتخابات، لأي مدى هناك قدرة لخلق نوع من الأجواء المفلترة في الجامعة بدون دعايات انتخابية؟
1: بالوقت الحالي طبعا حسب قوانين الجامعة ما بنفع تعمل فعاليات من أي نوع مخصص، يعني الانتخابات بأول أسبوع، بس طبعا إحنا بدنا نشجع طلابنا أن يكون في فعاليات اللي فيها فعاليات بتعرف كل واحد يعرض آراءه وأفكاره حسب الأحزاب المختلفة. فراح نفتح المجال طبعا بعد ما يخلص هذا الأسبوع، بعد 10 أيام من بداية السنة ممكن يعملوا الطلاب فعاليات، وهذا قسم مهم من الحياة الطلابية أنك تكون كمان طبعا فعال ونشيط من ناحية سياسية ومن ناحية اجتماعية. يعني إحنا ما بدنا الطالب بس يجي يتعلم، بس أكيد التركيز هو التعليم،
0: التركيز هو التعليم، ولكن الخوف أن تؤثر النتائج على النسيج.
1: طبعا أكيد إحنا يعني عندنا تخوفات إنه النتائج تأثر على كلنا، يعني مش إحنا الجامعة مش مؤسسة منفصلة عن باقي المؤسسات في الدولة، فأكيد رح يأثر علينا، وأكيد رح يأثر علينا كمجتمع عربي، ورح يأثر على كل السياسات الموجودة اليوم من ناحية ميزانيات للجامعات. إحنا بنعرف إنه خلال الحكومة المرأة، يعني هاي الموجودة حاليا، بتأمل إنها تكون مرأة، رح يعني كان في كتير تأثير من ناحية الميزانيات على ميزانيات الجامعات زي على ميزانيات أشياء مختلفة، وكلنا بنعرف وين تركيز الميزانية كان،
0: وهذا قد يؤثر أيضا على علاقة الجامعة بالعالم، لأنه بنعرف إنه الجامعات علاقة الجامعات الإسرائيلية بالعالم أيضا تأثرت خلال السنوات الأخيرة.
1: أكيد كان في تأثير كبير، سياسات الحكومة الحالية كتير أثرت على العلاقات بين الجامعة وبين الجامعات المختلفة بالعالم. طبعا إحنا دائما بنحاول نفصل بين سياسة الجامعة لسياسة الدولة، بس يعني هذا الفصل هو مش فصل تام، لأنه منضلنا مؤسسة الموجودة في دولة إسرائيل.
0: لاحظتوا من حيث آثار الأبحاث المدعومة، العلاقات البحثية بين باحثين محليين وعالميين، يعني عم يلاحظ أثره؟
1: طبعا أكيد مش بس يلاحظ، يعني موجود في المعطيات كلها. إحنا بنشوف إنه مثلا في ميزانيات موجودة من الاتحاد الأوروبي اللي فيها كان الباحثين والباحثات في دولة إسرائيل والجامعات الإسرائيلية إلهن نسبة عالية، وبآخر كم من سنة بنشوف إنه نسبة كتير وطيات. طبعا في مقاطعات اللي هي علنية، وفي مقاطعات اللي هي مش علنية، بس احنا بنحس بكل مجال المشاركة بيننا وبين اي باحثين من العالم.
0: الطالب العربي يأتي هذه السنة او يبدأ هذه السنة بظروف اقتصادية صعب.
1: نعم، يعني احنا طبعا نعرف الوضع كتير صعب من ناحية اقتصادية، دائما الطالب العربي بيجي مع أكتر بشكل عام، طبعا مش كل الطلاب العرب، في طلاب عرب ما عندها مشاكل اقتصادية، بس بنسبة المنح اللي احنا بنعطيها للطلاب اللي هي الأساس تبعها الوضع الاقتصادي والاجتماعي 40% منها هي للطلاب العرب، لأنه احنا بنعرف ان الطالب العربي بوصل على الجامعة مع وضع اقتصادي واجتماعي أصعب من الطالب اليهودي. طبعا مش كل الطالب اليهودي، في عندنا مثلا طلاب الأثيوبيين اللي هني كمان بيجوا مع وضع اقتصادي اجتماعي أصعب، وإحنا بنشوف إنه مع إنه نسبة الطلاب العرب بالجامعة باللقب الأول هي اليوم طبعا نسبة عالية جدا مقارنة لإيش كنا زمان، 22% من طلاب اللقب الأول في الجامعة العبرية هن طلاب عرب، وهذا إشي طبعا إحنا بنفتخر فيه. ونسبة المنح للطلاب هي 40%، فبنعرف إن الطلاب العرب نسبة دبل العدد، أو يعني نسبة من ايش هني؟
0: الطالب العربي بروفيسور منى ياتي الى الجامعه وفي السنوات الاخيره الفرص فرصه ان يحصل او ان يجد مسكن في القدس بسبب الظروف السياسيه الموجوده تراجعت، فرصه ايضا ان يجد عمل في ظل الظروف الحاليه تراجعت.
1: طبعا السكن

0: مثلاً إحنا باختلافاً من باقي الجامعات ما بنعطي سكن بس لسنة واحدة مثلاً زي جامعة تل أبيب، إحنا بنعطي سكن للطلاب لكل اللقب. فهاي السنة فتحنا كمان سكن للطلاب بكمان كامبوس عنا، كامبوس سافرة اللي بتعلموا فيه العلوم الرياضيات فيزياء، فتحنا سكن وفيه كمان إمكانيات للطلاب العرب. إحنا بنعرف هاي المشكلة اللي موجودة بالذات في القدس من ناحية وجود إمكانيات سكن، عشان هيك إحنا الطالب العربي بنعطيه أولوية طبعاً كتير مرات إذا ما بيلاقي سكن، عشان نقدر يعني ما يواجه هاي المشاكل الصعبة. طبعاً أنا كنت بفضل إنه ما تكون هاي المشاكل صحيح. بس أنا ما بقدر أغير وجه الناس في القدس كلها.
1: لو حكينا عن التحديات المركزية للجامعة في عملها الأكاديمي هذا العام،
0: أكيد التحديات يعني المركزية كمان مرة رح تكون متأثرة بنتائج الانتخابات يعني بدون شك، بس مش بس إحنا يعني خلال 3 سنين 4 سنين كتير تأثرت كل الأكاديمية في دولة إسرائيل من ناحية الميزانيات، من ناحية زي ما حكيت قبل كل العلاقات الدولية. فهذا طبعا تحدي كبير جدا لإلنا، هل إذا في تغيير من ناحية حكومة إسرائيل وسياستها، طبعا مش بس تغيير الحكومة إلا تغيير السياسي، هل رح يأثر علينا؟ طبعا رح يأخذ وقت، يعني مش راح الاشياء تتغير مره واحده، لانه اكيد العالم راح يكون يتطلع بنظره معينه على التغييرات اللي بتصير. حتى لو كمان مره احنا بنحاول نفصل بين سياسه الجامعه لسياسه الدولي، بس طبعا يعني في كثير بتضل الجامعه الموجوده في دوله اسرائيل في لها تاثيرات للسياسه، طبعا هاي عالميا. فاحنا بنطلع كمان بقلب الدولي في تاثير، لانه طبعا كثير مثلا الحكومه والوزراء في الحكومه كثير عندهم تعليقات تعقيبات او عدم رضا عن مواقف قسم من مواقف الجامعات في امور سياسيه. وطبعا هن كمان من ناحيتهن نعرف احنا كثير قوانين اللي حاولوا يسنوها اللي الاساس تبعها هو طبعا الضرر في حريه التعبير عن الراي في الجامعات وعند المحاضرين اليهود والعرب.
1: فعمليا أنتم بين ضغطين، ضغط الطلاب أن يسمح بمستوى أعلى من التعبير، وضغط المؤسسة العامة الحكومي بأن يسمح بحرية أقل.
0: نعم، بس إحنا عم بنحاول قد ما بنقدر إنه ما نخلي تأثير للمؤسسة والحكومة علينا. إحنا عندنا اللي في لجنة لحرية التعبير عن الرأي اللي إمناها بعد اللي صار في السنين الأخيرة، عشان نحاول نعطي لأعضاء الطاقم الأكاديمي والإداري والطلاب دعم بحرية التعبير عن الرأي، وكمان نسن القوانين اللي بتسمح للطالب إنه يعبر عن رأيه، وكمان نحط خطوط لوين ممكن الواحد إيش المجال طبعا اللي ممكن يأثر عليك. وطبعا إحنا يعني أهم إشي عنا إنه إحنا نحافظ على أمان الطلاب، وأنا هذا شيء كتير كتير بهمني إنه الطالب يحس إنه الجامعة كمان هي محل له بقدر يعبر عن رأيه وبقدر ما يخاف من الضرر. بس برجع وبقول طبعا أنا مش حاطة راسي في الأرض ومش شايف الحياة حوالي، تقدر تعبر عن رأيك، بس طبعا في السياسة اللي بريت الجامعة اللي ممكن تأثر علينا كتير، يعني إحنا مش عايشين بمحل لحالنا.
1: كيف نسبة تمثيل المحاضرين العرب في الجامعة العبرية مقارنة بأعوام سابقة؟
0: أنا بفكر إنه في تغيير إيجابي جدا، كل سنة عم بفوت على الجامعة العبرية محاضرين محاضرات ممتازين رائعين. هاي السنة أخذنا دكتور إيمان مصالحة اللي خطيب مصالحة اللي هي أول امرأة بعد بروفيسور مونا مارون بالمواضيع الدقيقة في كلية الطب، وهذا طبعا تغيير مهم جدا إنه في عندنا نساء مش بس بالمواضيع الإنسانية والاجتماعية إلا كمان بالمواضيع الطبية، وكتير أنا مبسوطة. طبعا قبلوا عنا بآخر كم من سنة عدد كبير من المحاضرين، بس بتضل النسبة كتير واطي، يعني وإحنا عم نحاول قد ما بنقدر نزيد عدد المحاضرين العرب. زدنا تقريبا دبل ما كنا قبل 10 سنين، بس طبعا هذا ما بيكفي، لازم أكتر محاضرين عرب. وإحنا طبعا بنحاول ندعم طلاب الدكتوراه إنه يطلعوا على بوست دكتوراه عشان يقدروا يرجعوا يكونوا محاضرين في الجامعات.
1: الذكاء الاصطناعي لكم كمحاضرين الآن تحدي في كل ما يتعلق بنزاهة التحصيل، بنزاهة الوظائف، بنزاهة
0: تحدي كبير جدا، تحدي كبير جدا. وإحنا طبعا في عنا لجان مختلفة في الجامعة اليوم عشان نحاول نعرف، طبعا إحنا زينا زي أي جامعة في العالم أو أي محل مؤسسة في العالم اللي مش معروف وأكبر من اللي إحنا عارفينه، بس من

0: حاول إحنا نعمل تغييرات. مثلا واحدة من الأمور اللي قررناها في الجامعة هو تقليل الوظائف ورجاعا لامتحانات في لتقييم الطلاب. هذا طبعا شيء اللي غيرناه هاي السنة، لأنه إحنا بنعرف إنه الوظائف اليوم أغلبها الطلاب بيستعملوا الذكاء الاصطناعي. طبعا أنا ما عندي مانع، أنا بالكورسات اللي بعلمها إنه الطالب يستعمل الذكاء الاصطناعي، إحنا موجودين اليوم بهذا المحل وما بنقدر نرجع لورا. بس إحنا هم أنا مثلا بهمني كتير بالكورسات اللي بعلمها إنه الطالب كمان يفهم المواد، يفهم إيش عم بعلمه. أنا بعلم مثلا كيف نعمل أبحاث، فبهمني إنك تفهم المادة بعدين تستعمل تستعين بالذكاء الاصطناعي. طبعا هذا شيء طبيعي، اليوم الكل بيستعين بالذكاء الاصطناعي، ما بنقدر نقول للطالب ما تستعين بالذكاء الاصطناعي.
1: في أو معلومات منظمة للطلاب أو في توجيهات معينة؟
0: طبعا طبعا كل فاكولتا كل قسم طلع معلومات كيف انت ممكن تستعمل الذكاء الاصطناعي. وطبعا في كمان زي ورقة اللي انت بتمضي عليها استمارة انك انت استعملت الذكاء الاصطناعي، وبتكتب كيف استعملته. يعني احنا طبعا برجع وبقول احنا ما بنمنع استعمال الذكاء الاصطناعي، بس لازم المهم انه الطالب يجي يتعلم. انت مش جاي بس تاخذ علامات، يعني هاي المرحلة بتأمل انه الطالب مرقها واخذ علامات ووصل على الجامعة. الجامعة هي عشان تعلمك تفكر بطريقة تاني، بطريقة اللي انت تقدر تفتح افاقك وتطلع على الامور بشكل مختلف. عشان هيك ما بكفي انك انت بس تستعمل الذكاء الاصطناعي وتعمل يعني كوبي بيست.
1: نحن نتمنى لطلابنا سنة أكاديمية ممتعة مثمرة ونافعة، وأيضا لكم سنة مع أقل تحديات. بروفيسور منى خوري شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك مصطفى، بس بقول عن جد أنا بتمنى النجاح لطلابنا، إني فخر لإلنا لمجتمعنا. هذا إحنا وجه المجتمع اللي إحنا لازم نشوفه. إحنا مجتمع اللي اليوم عنا إحنا بالجامعة العبرية زي ما حكيت 5 من الطلاب اللقب الأول هن طلاب عرب. هذا إحنا الإشي اللي لازم نفتخر فيه، ونأرجي المجتمع بشكل عام إيش إحنا كمجتمع عربي، مش بس مجتمع عنيف، إلا مجتمع متعلم مثقف، أهالينا بحبوا إنه يتعلم أولادهن. وهذا بتأمل إنه هيك نضلنا، وهذا هو عن جد نجاحنا كأهالي وكمجتمع عربي.
1: خمس الطلاب بس أغلبهن طالبات صح؟
0: طالبات نعم، نسبة الطالبات أعلى من نسبة الطلاب تقريبا 70% أو 60% 65%.
1: هذا ما نتمنى أن يتوازن، يعني نعم. يعني بدنا كمان الذكور تتعلم.
0: أكيد. شكرا مصطفى، يعطيك
1: العافية. شكرا جزيلا لك بروفيسور منى خوري، نائبة رئيس الجامعة العبرية لشؤون الاستراتيجيات والتنوع. فاصل ونعود.
2: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائماً

إذن بدأ سنة أكاديمية مع تحديات مختلفة وفرص، ونتمنى لطلابنا تعليما مثمرا يقودهم إلى مستقبل أفضل وإلى واقع أفضل تعليميا وأيضا في كل ما يتعلق

0: مواطنة من أجل بيئة نظيفة هي جمعية أقيمت قبل 7 سنوات من أجل معالجة قضايا الحرائق في الوسط العربي، حرائق النفايات في الوسط العربي. الجديد في الأمر في الفترة الأخيرة هي أنه هناك رسالة مرفقة موجهة من 110 رؤساء بلديات محلية من مختلف البلاد لرؤساء الأحزاب، كل الأحزاب اليهودية والعربية. والمطالبة الأساسية كانت في الأسبوع الأخير هي طلب وضع أزمة النفايات وحرائقها في مقدمة الأجندات الوطنية، وطالبنا بشكل واضح إقرار خطة الطوارئ خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة.
1: هناك من استغل هذه القضية، الهواء الغير نظيف الذي نستنشقه من الشمال حتى الجنوب، لإثارة أفكار عنصرية أيضا ولتعزيز أفكار عنصرية لدى المجتمع اليهودي.
0: صحيح، هذا الأمر جدي وحقيقي، وهناك استخدام لهذه القضية، ولكن هناك جمعيات بيئية والتي تعلم الحقيقة والتي توجه الأمر إلى المسار الصحيح، بمعنى أن الرسالة واضحة. الرسالة تقول أن مشكلة الحرائق هي ليست مشكلة المجتمع العربي فقط، وإنما هي مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول عامة. هذا الأمر مهم جدا، وأيضا هناك خطة موثقة والتي تساعد الوسط العربي في هذه القضية وتساعده في حل مشكلة وهذه الإشكالية. ولذلك فإن هذه الجمعيات تساعد وسائل البلدية العرب من أجل إيجاد حلول ممكنة للقضية بغض النظر عن التوجه الذي تأخذه بعض الجهات الغير مسؤولة في الدولة.
1: المسألة تحولت لآفة، وربما في كل منطقة نتجول فيها نلحظ مستوى الهواء الغير نظيف جراء احتراق النفايات.
0: صحيح، الحقيقة هي أن الوسط العرب بكامله أصبح حظيرة خلفية للدولة، بمعنى إذا بدك أنا أدخل في الإشكالية الحقيقية، الإشكالية الحقيقية هي أن هناك 6 إلى 7 مليون طن نفايات في السوق العام، وأن الدولة تستطيع أن تحل إشكالية 4.5 طن من النفايات. لذلك هناك 2.5 طن من النفايات لا مليون طن من النفايات لا تستطيع حلها، وكيف يمكنك حلها إذا لا يمكن أن تحولها إلى الحاضرة الخرطية للدولة والمجتمع العربي. ولذلك المجتمع العربي يعاني من إشكاليات الحكومة لم تحلها، وكل هذه النفايات تصل إلى الوسط العربي كحل مؤقت، لأن هناك ليس هناك حكومة لتدير هذه الأمور. لذلك كل الجمعيات البيئية وكذلك 110 رؤساء بلدية عرب توجهوا لرؤساء الأحزاب وقالوا لهم خلال 100 يوم إن لم تحل هذه الآفة فهذه الآفة ستستشري في كل
1: ماذا فعلت وزارة حماية البيئة خلال 4 سنوات؟ سلمان كانت على رأس هذه الوزارة، لأي مدى هذه القضية كانت قضية جوهرية في سياسة هذه الوزارة؟
0: هذه القضية كانت سلمان وجهت جهود مساوية لقضية التماسيح وقضية النفايات في الوسط العربي وقضية النفايات في كل الدولة، وجهت نفس الجهود، فيمكنك أن تحلل وتعلم ما مدى الجهود التي استخدمتها من أجل حل هذه الأزمة.
1: وفي نهاية المطاف المجتمع العربي لا يمكنه أن يغرق في النفايات، عليه أن يتخلص منها بشكل أو بآخر.
0: صحيح، المجتمع العربي هو الدفع الذي يدفع الثمن من بين الجميع، لأنه كما قلت هو الأزمة أزمة قطرية وليست محلية. الأزمة يدخلها عصابات الإجرام كذلك، وكلنا نعرف ذلك، ولذلك فهي أزمة وآفة لا يمكن أن أثنيها. أنا حسب رأيي أن هناك تفاؤل حذر، لأن 110 رؤساء بلديات عرب عندما يوجهون رسالة إلى رؤساء الأحزاب يقول لهم أن الآفة أصبحت حادة جدا وتحتاج إلى علاج فوري خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة، أعتقد أن هذه الرسالة واضحة أننا في أزمة وأن هذه الأزمة كبيرة جدا، وأعتقد أن المجتمع العربي نفسه لا يعلم ما هي كم الآفة كبيرة و... و... و... و...

0: الآفة هي ليس فقط جودة حياة أستاذ محمد، الآفة ليس فقط يعني راحة أو عدم راحة، انزعاج فقط من الرائحة، الآفة تؤثر على كل صحتنا الجسدية.
1: أكثر من ذلك، أنا كفعال في كفر قاسم مثلا والمنطقة، وجدت أن هناك حرائق أو استخدام لمادة البنتونايت التي تستعمل في البناء والتي هي سامة جدا، ويضعها أثبت هي المادة الوحيدة المسترطرة وهي موجودة في كل وسط العربي. نحن آخر فترة نبحث المواد التي يتم إلقاؤها، كلها مواد سامة يتم إلقاؤها لأنها صعب إيجاد أماكن خاصة لإلقائها، لذلك تلقى في الوسط العربي. أعتقد لا، كما قلت الوسط العربي نفسه لا يعلم ما هي الأزمة التي يمر بها، ولا يفهم أين تتحدث. لذلك علينا إفهام الجميع، حتى الأحزاب العربية التي الآن تأخذ هذه القضية وكأنها جانبية. أعتقد أن كل الأحزاب لذلك نتوجه إلى كل الأحزاب، لأن هذا البرنامج يجب أن يكون على أولويات كل حزب في إسرائيل، عربي أو يهودي. هذا مهم جدا.
0: نعم، ونحن سنتابع بطبيعة الحال مواطنين من أجل بيئة نظيفة. أستاذ محمد فريش، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.

يعني وأمس كان لنا عن يوم الاختناق أقول العالمي ولكن المحلي، وفي الفترة الأخيرة نسجل مستويات عالية من الهواء الملوث جراء احتراق النفايات في مناطق مختلفة، وهذا عمليا يعرضنا لمخاطر بيئية ولمخاطر صحية كثيرة جدا جراء انبعاث غازات سامة وجزيئيات مضرة تصل إلى أجسامنا وقد تؤدي أيضا حتى إلى آثار سرطانية.

0: إلى قضية أخرى دولية تتعلق بالفضيحة التي شاهدناها في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة. أستاذ ناصر جبارة صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: مسؤول جهاز الاستخبارات الألماني عميل أجنبي؟
1: عفوا،
0: مسؤول جهاز الاستخبارات في ألمانيا عميل أجنبي؟
1: نعم، أو على الأقل هذه إحدى التهم الموجهة لأوغست هانينغ الذي اعتقل الثلاثاء الماضي بتهمة التجسس، ولكن أيضا الخيانة العظمى. ولكن قضية أوغست هانينغ أكبر من ذلك بكثير أعتقد، لأنه هذا الرجل كان على رأس الشعب الخارجية للمخابرات الألمانية بين عامي 1998 و2005، وهذه فترة طويلة وتخللها كثير من الأحداث الدولية التي لهذا الرئيس الموقوف السابق أيضا ضلع فيها. هذا بالفعل ما حدث الأسبوع الماضي في ألمانيا.
0: التهم المركزية التي وجهت إليه هي ماذا؟ لمن كان يوصل المعلومات؟
1: هذا السؤال المليون إن صح التعبير، لأنه علاقات، يعني ما يميز أوغست هانينغ عن غيره من الرؤساء السابقين، يعني الرؤساء أجهزة المخابرات الألمانية الثلاثة، خارجي داخلي وعسكري، هو أنه بعد ترك منصبه في عام 2005 بقي في يعني تحت الأضواء، بقي في الرأي العام. الأسبوع

0: الماضي تحدث من أحد مع أحد المقربين من أوغست هانينغ، رفض طبعا ذكر اسمه، ويقول أنه دائما كان يرحب بإعطاء المعلومات بشرط طبعا أن يكون إعطاء هذه المعلومات في إطار حلقات ضيقة، ولكن أيضا خلف الكواليس، وأن يكون الموجودون يعني يحظون بثقته. إذن بقي هو في الرأي العام، هذا مهم جدا. ومن هنا من الصعب يعني ذكر اسم دولة واحدة هي أذربيجان، ولكن أنا أعتقد أنه هذا الاتهام بأنه حضر بعض الاستراتيجيات للحكومة الأذربيجانية هي تغطية أو على علاقاته ربما مع دول أخرى، علاقاته كانت مع دول كثيرة، علاقاته مع إسرائيل كانت ممتازة، وهنا هذا ما يدفعنا ربما إلى الحديث عن هذه العلاقة تحديدا مع الإسرائيليين، لأنه هو وصفهم في مقابلة مع جيروزاليم بوست إنهم يعني تمكن من بناء صداقات حتى مع الإسرائيليين. إذا ذكر لغاية الآن اسم أذربيجان، ولكن لا أحد يعرف عن أي دول أخرى.
1: وهذا الغريب سيد ناصر، أذربيجان ليست دولة ذات شأن لربما تبني هذه العلاقة الغير قانونية مع مسؤول استخباراتي رفيع المستوى، قد تكون أذربيجان ربما هي جسر لدولة أخرى، لدولة ثالثة.
0: إذا سألتني أنا عن رأيي، أنا عندما بدأ الحديث عن الإسرائيليين والعلاقة مع الإسرائيليين تم في اليوم التالي الإعلان عن أذربيجان. صحيح أذربيجان دولة ربما لا تكون مهمة في معادلات السياسة الدولية، ولكن لا ننسى أذربيجان حليف قوي جدا لإسرائيل.
1: صحيح، بس
0: هذا مهم جدا.
1: تعودنا بأنه يعني مسؤولين في أذربيجان قد يعملون لمصلحة دول أخرى، نتحدث عن ألمانيا، يعني ألمانيا تشغل ولا تشغل، هيك تعودنا.
0: لا يعني هو مقابل المال، يمكن أن هذا الرجل لم يعد عندما اشتغل سواء للأذربيجانيين أو لغيرهم لم يكن في حينها في السلطة، يعني هو كان يعمل لشركات خاصة، وبالتالي مقابل المال ممكن إعداد أي تقرير، أو يعني البعض قد يعني يحفز المال على كتابة هذه التقارير أو الإفشاء بأسرار دولة. ولكن إذا تحدثنا، وأنا هنا حاب أتحدث أيضا عن علاقته مع الإسرائيليين، ليه؟ لأنه هذه العلاقة فعلا مهمة ومرتبطة بقضية أخرى، هي قضية اختطاف أطفال من الدنمارك، طفلين تحديدا، لأولاد سليلة سلسلة المطاعم بلوك هاوس. هذه مطاعم منتشرة ليس فقط هنا في ألمانيا، وفي عام 2024 هناك محاولتي اختطاف الحقيقة للطفلي هذه السيدة. في عام 2022 كانت المحاولة الأولى محاولة فاشلة، وفي 2024 المحاولة التي نجحت. ومن دبر هذه العملية هم عملاء سابقون في الموساد، وتحديدا نتحدث عن ثلاثة أشخاص، عن شخصين وسيدة، هم الذين أوكلت لهم المهمة أو يتهمون بأنهم هم من اختطفوا هذين الطفلين. إذن ما علاقة هانينغ بالموضوع؟ علاقة هانينغ أنه يتهم أيضا من قبل النيابة العامة، وهذه اتهامات، هذا ليس كلامي، هذا ليس رأي، وإنما اتهامات واضحة مباشرة له بأنه هو الذي أو لنقل يعني بنى أول قناة اتصال بين هذه السيدة وبين العملاء في الموساد، لأنه أيضا يعمل في شركات أمن إسرائيلية خاصة. هذا مهم أيضا، وهذا هو دوره في الموضوع.
1: سيسأل سائل يعني علاقات استخباراتية بين أجهزة استخبارات، هذا أمر طبيعي وموجود، يعني هناك علاقات معلنة وغير معلنة بين أجهزة مخابراتية ما بين دول مختلفة، حتى أحيانا دول معادية. ما الذي جعل الحكومة الألمانية أو المحاكم الألمانية تتعامل مع هذه القضية على أنها قضية مختلفة؟
0: يعني هي لا تتعامل، أنا لا أعرف شو يعني هي لا تتعامل مع هذه القضية بأنها قضية مختلفة. أنا ما أثار انتباهي في الحقيقة هو توقيت هذا الاعتقال.
1: أنا قصدك يعني كأمر غير مشروع، هذا القصد تبعي، يعني من وين الحديث عن أمور غير مشروعة، خاصة أنه نحكي على علاقات بين أجهزة مخابراتية مختلفة بين دول مختلفة.
0: لا يعني هناك اتهامات بأنه هو اتهامات بالخيانة العظمى، وأفشى أسرار لأجهزة مخابرات أو لحكومات أجنبية أخرى، وهذا يعاقب عليه القانون. هذا ما حدث يعني.

0: هو الأمور لغاية الآن غامضة. إذن السلطات الألمانية تصرفت من منطلق أنه هذا الرجل كان على رأس المخابرات الألمانية الخارجية، وبعد ذلك أفشى هذه الأسرار لأجهزة مخابرات ألمانية أجنبية، وهذا هو سبب الاعتقال.
1: مقابل مال، مقابل أموال.
0: بالتأكيد مقابل المال، علما أنه يعني هذا الشخص الذي تحدثت معه دائما كان يقول أنه لم يكن يتقاضى الأموال، ودائما كان منفتحا على تقديم المعلومات ولم يكن يتقاضى الأموال، ولكن هذا لا يعني شيء الصراحة. يعني دعنا نلقي نظرة خلف الكواليس، يعني أنا عندما سألت عن هذا الموضوع قال لي اسأل من المستفيد من هذا الاعتقال، فقلت أكيد يعني أعداء، أنت ماذا تخمن؟ فقال لي أكيد أعداء هذا الشخص، وهذا الرجل له أعداء كثيرين. أنا لا أريد هنا اتهام الأمريكيين بذلك، ولكن هو لديه أيضا فاتورة مفتوحة مع الأمريكيين. لا ننسى أن أوغست هانينج في عام 2003 هو الذي قدم للCIA للمخابرات الأمريكية في حينها تقرير عن امتلاك النظام العراقي السابق مختبرات متحركة للأسلحة البيولوجية.
1: وهذا ربما وهي كانت من الأسباب اللي أدت إلى غزو العراق مرة ثانية.
0: بالضبط، على هذا التقرير الذي قدمته المخابرات الألمانية للأمريكيين اعتمد كولين باول أمام مجلس الأمن في تبرير غزو العراق، في تبرير احتلال العراق. يعني هو ذكر ذلك. إذن الأمريكيين اعتمدوا على معلومات ألمانية مخابراتية ألمانية في إثبات، وبناء على شهادة المدعو رفعة الجنابي ومهندس عراقي طلب اللجوء إلى ألمانيا، ويقال أن أوغست هانينج حقق معه شخصيا، وهذا الشخص رفعة الجنابي أعطاهم هذه المعلومات الكاذبة، واعترف في عام 2011 في مقابلة مع الجارديان عندما قال إنه أنا أردت فقط المساهمة في إسقاط النظام العراقي، ولم يكن لدي معلومات تفيد بامتلاك النظام العراقي هذه المختبرات المتنقلة. إذن هنا لديه أيضا فاتورة مفتوحة مع الأمريكيين، فبالتالي أنا يعني هناك أعداء كثيرين لأوغست هانينج، ومن هنا لا نريد طبعا أن نخمن هنا هناك عملية اعتقال، ولكن أنا أعتقد أن هناك أسباب أخرى، أو ربما يحق لنا نحن كصحفيين أن نتساءل هل هناك أسباب أخرى لعملية الاعتقال ولماذا الآن.
1: أن نتساءل وأن نفتش وأن نبحث. أستاذ ناصر الجبارة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: جزيلا لك على هذه المعلومات. فاصل ونعود.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي، عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس

في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: جهود مختلفة كثيرة تبذل لتشجيع ذهاب لصناديق الاقتراع وزيادة نسب التصويت بالتوازي. المناكفات ما بين الأطراف المتنافسة لا تتوقف. أستاذ كادب عياش صباح الخير.
1: صباح الورد سيد مصطفى حبيبي، كيف حالك؟
0: يعطيك العافية، من الله بخير، كيفك أنت؟
1: الله يعافيك، هلا حبيبي.
0: إذن الكثير من الجهود تبذل من أجل إقناع الناس أن يذهبوا لصناديق الاقتراع.
1: نعم، الحقيقة يعني هو يوم فاصل أو يوم حاسم راح يكون اللي بخص وسطنا ومجتمعنا العربي بأكمله، داخل يعني في داخل إسرائيل وكل فلسطين. الأمر هالكد مهم، هالكد حاسم، لدرجة إنه إحنا، أنا، أنت، أي شخص منا، كل صوت له تأثيره، له قيمته وقيمة ثمينة جدا جدا وفرصة لا تعوض. فهذا الأمر اللي بخلي الأمر هالكد مهم وممنوع، ممنوع ما نستغلوش لآخر لحظة،
0: لأن التعامل مع هذه الانتخابات وكأنها حدث مصيري.
1: حدث مصيري، نعم أخ مصطفى، نعم حدث مصيري. إحنا موجودين على مفترق طرق، اللي واحدة من يعني واحدة من الطرق هي الهاوية، هي المصيبة، هي الدمار الشامل اللي ممكن نصله بعد اليوم هذا.
0: لأي مدى المناكفات بين الأحزاب اللي عم نشوفها واللي كان المفروض أنها تتوقف وبعدها موجودة، لأي مدى هذه المناكفات بتضر بجهودك وإقناع الناس للتصويت؟
1: مصطفى، إذا بنأخذ نسبة التصويت عند العرب بشكل عام بين 45 إلى 55% بوسطنا العربي لانتخابات البرلمان وانتخابات الكنيسة. وإذا يعني ملفت لشغلة إنه يوم انتخابات المجالس بنصل 90 و95%.
0: صحيح.
1: أنا اللي بقوله الأمر هالكد أهم مين يترأس المجلس، الأمر أهم إنه إحنا مين يقود وسطنا العربي، مين يحافظ على وسطنا العربي، مين يحمي وسطنا العربي من الأيام اللي جاي. اللي بصير بالضفة اليوم، اللي بصير بالضفة هو نوع من فيلم بفرجونا إياه اللي رح يصلنا بوقت معين إذا حكومة اليمين الفاشية استمرت بوجودها. كيف نعرف نطلع على الصناديق بال90% و95% بأيام انتخابات المجالس؟ ليش؟ لأنه ابن عمي رئيس، أنا اليوم بدي ابن عمي يدافع عني بالكنيسة. بتأمل أنه الناس واعية، عشان أقول لك الاجتماع كان بحيات فيه مئات الأشخاص، مش أشخاص عاديين، هن أشخاص تبعون مئات الأصوات وراهن وعشرات الأصوات وراهن. الدعوة يعني عادة لما كنت أحكي بشكل عام وبدي أخلي إنسان يطلع يصوت، كان يفتح جدال معي طويل، شو عملوا، إيش ساووا، هدول بدوروا على بهمهم مصلحتهم. لا، امبارحيات كان الأمر إنه يعني ما بس بدك تقول له اتفضل تعال، جاهز وجاي.
0: كان في استعداد مختلف، يعني إذا أنت بتقارن هاي المرة بمرات سابقة، الردود الفعل مختلفة؟
1: إذا بأخذ مثال على قريتي المتواضعة البسيطة، إذا بأخذ مثال، إحنا
0: لا مش متواضعة، قرية محترمة.
1: أنت البركة أخي مصطفى، إحنا الانتخابات اللي فاتت ما وصلناش 50%، بديش أبالغ وأقول 80 مضمون إن شاء الله من القرية.
0: والسؤال كيف هاي العدوى ممكن تنتقل لقرى أخرى؟
1: أنا يعني كيف بعيش الشارع، كيف بعيش اليوم يوم. سنجعل موضوع المناكفات بين الأحزاب، لكن اللي بشوفه أو اللي بحسه إنه الناس جوعانة اليوم هذا، عارف قيمته، وما بدنا يعني مش إنه بدناش نتعب كثير، لا لازم نتعب، وكل واحد منا عليه مسؤولية كاملة. يعني إذا أنا اليوم كنت بقدر أضيف صوت لواحد من الأحزاب اثنين وما جبتوش، أنا بحق يعني بقول إنه أنا أجرمت بحق شعبي، أجرمت بحق مجتمعي، أجرمت بحق نفسي. فكل صوت له تأثيره وله أهميته، لكن بحس انه الناس جاهزيتها او قبولها للموضوع من وجع، من من من فهم،
0: وكأنه في اقل ناس عم تحكي او عم بتروح باتجاه عدم التصويت.
1: امبارح حكيت عن شخصين اعطيتهم مثال اللي انا بعرفهم حق المعرفه. واحد مثل اخوي اللي في حياته كان بحياته ما صوتش من نظره دينيه، من نظره كل واحد عنده طريقته، لكن من اسابيع يعني بقول لي انا هاي المره راح اصوت. بقدر احكي عن علسان امام بمعرفة شخصية بينه وبينه، ما صوتش في حياته راح يصوت، وأنا متأكد هذول مثال لكثير ناس اللي راح يتوجهوا للصناديق لأول مرة بحياتهم، لأهمية الحدث، لأهمية اليوم، لأهمية مصيرنا.
0: وهنا التوقع من الأحزاب أن يتعاملوا مع الحدث ومع الموقف من خلال
1: أنا يعني بتربطنا علاقة بال الحزبين إن كان مشترك وإن كان موحد، مطني علاقة بكوني ابن المجتمع العربي، كوني ابن منطقة الناصر، ابن الجليل، تربطنا علاقة بالطرفين، علاقة نزيهة وعلاقة نظيفة جدا. بأسف على اللي بسمعه، مع أنه الحمد لله رب العالمين في أقل يعني في أقل تجريح خلينا نسميها، وبتأمل أنه يتراجعوا عن كل، لأنه همنا الوحيد اليوم، وهي الحقيقة أنا بحكيها وبحكيها بصراحة ومعلنة، بفضل التصويت للمشتركة، لكن حتى اللي بده يصوت للموحدة أنا بطالبه ويعني وبشد على إيده إنه اطلع وصوت، لأنه في الآخر إذا منجيب 13 أو 14 أو 15 والإمكانية 17 واردة، صدقني واردة، إذا منصل لهاي لنسبة تصويت عالية احنا بنقدر نكون بموضع قوي جدا، ان كان المشترك وان كان الموحد، بنقدر نكون بموضع جدا اللي احنا نرسم طريق المستقبل للاربع سنين الجايه.
0: نحن سنتابع بطبيعه الحال. استاذ خالد ابو عياش، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه.
1: يعطيك العافيه،
0: الف الف عافيه، شكرا جزيلا لك. للوقفه الرياضيه زميلنا بسلامه، صباح الخير.
2: اهلا يا مصطفى، يسعد صباحك.
0: ليفربول مع كل التعزيزات، يعني كم استثمر هذا الفريق من أموال على الفاضي؟
2: طلع المباراة يعني النتيجة كاذبة نوعا ما. أنا يعني جزء كبير من المباراة تابعته، خاصة بالشوط الأول، وإذا بقول لك بتصدقش أنه كان ليفربول أفضل من السيتي بكثير كمان، ووصل لفرص وكان بإمكانه أنه يسجل فوز محترم، ولكن الأمور تغيرت هيك فجأة
0: بعد الطرد
2: خاصة بعد الطرد. يعني مش معقول، يعني الشوط أول انتهى 0-0 مع أنه ليفربول كان أفضل. الشوط الثاني مع الطرد 62 تقريبا، اللي كان لاعب متألق هذا
0: غرافنبرغ
2: الهولندي، خلص المباراة بشكل يعني أنا أقول لك مستعجن. ما بعرف قديش بده يفيد هذا الفوز للسيتي اللي على صفيح الساخن يا مصطفى، قضية العقوبات وقضية هالاند وقضية على كل يعني السيتي
0: يعني هو رغم العقوبات، رغم خسائر، رغم فقدان غوارديولا، الفريق علامة كاملة
2: 100%. وما بعرف شو تفسيره، ما بعرف شو تفسيره ايش، يعني هل هذا المدرب الثاني عظيم، ام انه يلعب بعد بإرث بيبي غوارديولا، أو إنه اللي تركوا بيبي غوارديولا راح يبقى لسنوات.
0: مع إنه على فكرة هذا الفريق يعني غير دم، يعني حتى بعد غوارديولا غير كثير من اللاعبين، يعني عدة لاعبين تركوا الفريق وكان في استخدامات جديدة. الفريق حتى الآن بأداء ممتاز.
2: بس مصطفى مش

0: انه يعني نفس الفلسفه اللي اتبعها جوارديولا تقريبا مشابه، يعني ما تغير شيء. يبدو انه كان دارس المدرب الجديد ماريسكا، وما بعرف شو الطريقه اللي بتناسب هذول اللاعبين، على الرغم انه جاب لاعبين جدد يعني حتى يتاقلموا للطريقه الجديده بدك وقت، ولكن الفريق بدون عراقيل بدون كوابح يعني يتالق ويسجل نسبه نجاح 100%. انا اعتقد شيء لافت للنظر، اعتقدنا انه راح ينهار الفريق ولكن يبدو انه لا.
1: من مباراة القمة الإنجليزية لو بدك تاخذنا عشان ما تتهمنيش.
0: لا تبعتك قسم المباراة ريال مدريد وإبعاد فينيسيوس، ويعني خوف إنه يطرد لعبتين وما يلعبش بالكلاسيكو مع برشلونة.
1: خوفي من يخسر الكلاسيكو.
0: أنا بقول لا، يا ريت إنه ما ينطرد ويا ريت إنه يلعب في المباراة هاي. أنا بحب برشلونة. أنا بحب برشلونة، بحب لعب برشلونة. أنا عشان تكون فيها إثارة اللعبة، أنا متمنى أنه يلعب الأخ فينيسيوس في هاي المباراة. بكون لها طابع أخ آخر يختلف. كانش لازم، ما بعرفش إذا كان لازم يبعد بهذا الحد.
1: أنا هي معايطة، تعال نسميها مش معطى.
0: معايطة صغيرة، ما عطوا من شعره، نعم. معايطة من المعايطة، ما بعرفش في قائمة دي انتب في عشيري بالأردن المعايطة. احنا بنقصد معطة الشعر هنا.
1: نعم.
0: كانش لازم يتصرف هيك، مش رايح له، مش عمال يجيب اهداف، ومش عارف الفريق مش منيح. ريال مدريد مش منيح خلص باختصار مفيد. مورينيو مش منيح كمان، يعني بصراحة يعني كمان اقول لك اياها اشكره. طبعا بالدوري الايطالي تابعت مباراة كثير مهمة، كانت كومو وروما، كانت خيبة امل كبيرة، فريقين مفاجئين الموسم، وكومو خاصة انتهت بدون اهداف. أكثر دوري، أقل دوري بتسجيل أهداف من بداية الموسم بين الخمس دوريات الكبرى هن التليان، وأكثر دوري هو الإسباني معدل 13 هدف. التليان وصل المرتبة الأخيرة السادس، ستة فقط. لذلك العشق دائما للدوري الإسباني، والدوري الأقل منه بهدف واحد الدوري الألماني أو الدوري الإنجليزي. على كل بيطار القدس امبارح بعث مؤشرات واضحة، 4-0 فاز على رمضان جلد،
1: وينضم للقمة
0: أكيد، وراح يكون بالثلاثي، يعني الثلاثي المتقدم، ربما مكابي حيفا كمان مع تعزيز جديد لداسا كابتن منتخب 34 سنة، صار له 7 أشهر مش لاعب، 350,000 يورو أعتقد بالسنة على مدار سنتين. قد يكون مكابي حيفا أيضا في المقدمة، ما بعرف،
1: لأن مكابي حيفا بحاجة لأظهرة، في عنده مشكلة بالأظهرة.
0: نعم عنده ظهير أيمن اللي هو بتاي، ولكن قد يكون داس البتاي ويحاول هناك للمدافع الأيسر، أو يلعب بطريقة ثلاث مدافعين متأخرين. لحد لسه مش معروف كيف الطريقة، بده يندمج لأنه بدون لياقة، بده يأخذ وقت ونشوف شو بصير. وتنساش أنه بكرة عنا موعد مع جولة أخرى من مباريات بطولة الشامبيونز، رح نتحدث
1: اليوم مكابي حيفا أمام بول القدس في تيدي. جمهور مكابي حيفا ما اشترى تذاكر، أو على الأقل اشترى كمية قليلة من التذاكر،
0: لأنه شرطة القدس يعني تتعامل بفظاظة وبقسوه مع الجمهور الضيف، خاصة الجمهور حيفا، وشفنا عدة اعتداءات كانت. ويبدو لي انه هو مع انه المباراة مع هابوعيل ومش مع بيطار، وكأنه مؤيد للفرق المقدسية خاصة بيطار، وضربة كبيرة من ناحية مدخول لفريق القدس. كثير زعلانين في القدس انه على الاقل 6,000 أو 7,000 واحد من حيفا المفروض يكون في المباراة. اعتقد لن يزيد العدد عن جمهور حيفا عن 300 اللي هذول بدهم يعني يتهربوا وتهرب ويروحوا على المباراة، لأنه في دعوة كانت من رابطة المشجعين عدم الحضور إلى ملعب تيدي، عدم مشاهدة المباراة.
1: وكل نداءات المديرية ما أقنعت جمهور مكابي حيفا.
0: صحيح مش مقتنعين، ما عندهمش ثقة بالشرطة. أشكر بقول لك إحنا لا نثق بالشرطة، عملتنا بقساوة في عدة حالات بالماضي، لذلك إحنا ما بدنا نروح على هذه المباراة.
1: بجملة أخيرة، سخنين ومكابي تل أبيب الضجة لم تهدأ.
0: لا يعني هي الشتائم
1: اللي تعرض لها أبوكسيس.
0: تحدثنا امبارح مع خالد أدوخي، الشتائم كانت كثير صعبة وقاسية عليه، دعوة له بالموت لمرته لبناته، مش معقول يعني، كثير يعني في حد للشتائم، مش يعني مش أنا بتصور لازم الحكام يكتبوا بهالحالة أو المراقب، يعني لا يعقل إنه مدرب يعني يتعامل. بتعرف إني بحاسبه مش لأنه بدرب سخنين وفريق عربي، لأنه هو بتعرف ما يعني محسوب على هابوعيل تل أبيب، أكبر عدو لفريق مكابي تل أبيب، فبسبوا عليه بشتموه لأنه بعيد عن إشي اسمه مكابي، مدان الإشي ومقرف. ولكن أنا كم مرة لا أستبعد سقوط قتيل في الملاعب الإسرائيلية من نهاية الموسم، طالما لم يتم تنفيذ وإنفاذ القانون بشكل صارم.
1: أنا أشكرك زميلي بالسلامة، شكرا جزيلا.

0: لك. نحن بهذا نطوي ساعة ثانية عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم عن المتابعة. شكرا للزملاء ياسمين عابد هابع ويس محدثكم مصطفى شلاطة أطيب المنى. كونوا بخير.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414. خاضع لشروط الحملة.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل. منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل. ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودي والثقة والأماني هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل. شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل. بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل. وبوظة ريو ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM Stereo.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدمت الآلية الإسرائيلية بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة عشرة المنازل التابعة لعائلة أبو وادي في قرية الضحية غير المعترف بها في شمال مدينة رهط، والتي تؤوي ما لا يقل عن 400 شخص. ووصف سلام أبو خرم مالك أحد المنازل في حديث لإذاعة الشمس ما يجري بالنكبة قائلا إن مئات الجنود وعناصر الشرطة ينتشرون في المكان وكأنهم في ساحة حرب، وأشار إلى أن الآليات باشرت بهدم مسجد القرية بداية ثم واصلت في هدم منازل سكان القرية المكونة من الصفيح. بدوره قال رئيس بلدية رهط طلال القرناوي إن البلدية تقف عاجزة أمام مشاهد الدمار وتشريد المئات بينهم أطفال ونساء وتركهم بدون مأوى. وأكد القرناوي أن إقامة الخيام على أنقاض المنازل المهدمة هي السبيل الوحيد المتاح في ظل الأوضاع الراهنة، متسائلا أين المعارضة ورئيس الحكومة وأين العقلاء في الشارع اليهود.

0: السعودية. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأضاف أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى عدم تفعيل صافرة الإنذار. في سياق متصل، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل للموافقة على إنشاء بعثة أمنية عسكرية أوروبية إلى لبنان تتولى تقديم التدريب والخبرات للجيش اللبناني والقوى الأمنية. وفي سياق الدبلوماسي، أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية ينتظر أن تعلن خلال الأسبوع الجاري عن إحراز تقدم في مسار الاتفاق الثلاثي مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء نازحين اثنين على الأقل وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية قرب مسجد معاوية جنوب مواصي رفح جنوب قطاع غزة. وأشارت تقارير محلية إلى إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة حمد شمال خان يونس. اقتحم مستوطنون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحاته من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة. منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمسعية شمال رام الله لقطف ثمار الزيتون حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن القوات أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم. إلى ذلك، قطع مستوطنون اليوم الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس. وأفاد مسؤول الدفاع عن أراضي المسعودية بأن المستوطنين أقدموا على قطع الكهرباء عن المنطقة للمرة الخامسة في محاولة للتضييق على السكان. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ إنه سيعمل على منع تكرار الانتخابات وضمان تشكيل حكومة مستقلة، محذرا من حجم التداعيات الوطنية. كما أشار هيرتسوغ إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال محاولة جهات داخلية أو خارجية لتخريب الانتخابات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. أما في ساعات المساء فيتوقع طول أمطار محلية في جنوب البلاد ومنطقة العرباء. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

أنتم مع حلقة جديدة لليوم من بيت العائلة، وإن ما كنتوا أكيد مرحب فيكم مثل العادة، ومندعيكم للمرافقة والمتابعة على مدار ساعتين من الوقت. كيفكم؟ شو أخباركم؟ كيف الصحة؟ وأهم شيء الصحة. وبما أنه نحن عم نحكي عن الصحة، وبما أنه نحن بشهر أكتوبر الشهر الوردي، هيدا الشهر للتوعية بين سرطان الثدي، هيدا الشهر اللي بخص كل امرأة وكل قلب بينبض بالحب والحياة، هيدا الشهر اللي بيكتسب اللون الوردي الحلو. نحن ما بنحتفل بس بلون على فكرة، نحن دائما بنحتفل بقصص صمود، بنحتفل بحكايات أمل ما بتنطفي. هيدا الشهر منه مجرد محطة عبرة، بل هو تذكير حي بقوة المرأة اللي بتشرق دائما مثل الشمس مهما كانت قسوة الغيوم. إلى كل أنثى عم بتواجه، ولكل امرأة انتصرت، ولكل روح عم تبث القوة لكل شي حواليها، بدنا نقلك اليوم وبدي قلك اليوم منك لحالك بهيدي الرحلة. خطوتك نحو الفحص المبكر دائما اللي نحن منذكرك فيه، واللي مهم وواجبنا أنه نذكرك فيه، منا مجرد إجراء طبي، هي رسالة حب لنفسك، إعلان بأنه الحياة بتستحق أن تعاش بكل تفاصيلها. قوتك بدي أقولك أنه أعمق مما أنت بتفكري، ابتسامتك قادرة على أنه تصنع الفارق. خلينا اليوم نفتح قلوبنا للوعي، للأمل، للدعم المتبادل. خلينا نخلي من هيدا اللقاء اليوم مساحة دافية نحتفي فيها بالحياة والصحة. يسعد أوقاتكم وصباح الخير.

يلا خليني هيك أول شيء طبعا بنرحب فيكم هيك ونرحب بكل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات. خلينا بس نحطكم بأجوانا لليوم عن شو رح نحكي اليوم. بطبيعة الحال بما أنه نحن بشهر أكتوبر هذا الشهر الوردي شهر التوعية من سرطان الثدي مرض سرطان الثدي, فنحن اليوم بدنا نكون هيك نحكي عن هذا الموضوع بكافة جوانبه, وأيضا بدنا كمان بما أنه شهر أكتوبر أيضا في فعاليات أيضا لجمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي, نحكي شوي كمان عن الفعاليات لهذا الشهر أيضا وحملة أطرق الباب. موضوع آخر أيضا بدنا نحكي عن السمنة لدى الأطفال اللي هو لا يعد فقط مجرد تغير بالشكل, إنما أيضا تأثير, هناك تأثير على صحة الطفل الجسدي والنفسي. موضوع آخر اليوم الدولي للفتيات, فبدنا نحكي شوي عن هذا اليوم وأهمية تمكين الفتيات والدفاع عن حقوقهن. أيضا بترم, مؤسسة بترم يعني كمان هيك في تقرير لهيدي المؤسسة طبعا اللي تعنى بأمان الأطفال عن أنه هناك مع انتهاء موسم السباحة تقرير بيقول 9 أطفال عرب ضحايا الغرق لهذا الموسم.

يلا خلينا هيك نبدأ المشوار وخلينا نشوف طبعاً أول شيء بإعداد هذا البرنامج طبعاً معنا ابتهال حسن وخليل حداد، في الهندسة الصوتية معنا إيهاب عويس، معكم من وراء المايك بكل الحب رانيا العالم.

0: عائل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا، سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا، سوق التلبيون، بتشرفونا.
2: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك
4: الشمس دائما.
5: هذا الموجود برنامج سياسي؟
6: لا، وين؟ اجتماعي؟
5: لا لا، ممكن ترفيهي؟
6: فني؟
5: لا لا لا لا.
6: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
5: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
6: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
5: ولا مرة.
6: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
5: عليك كرام وتامر نفار.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا رجعنا لكم مع بيت العائلة. نحن هيك رح نبدأ المشوار أكيد مع أولى فقرات مشوارنا لليوم. طبعا سرطان الثدي الذي يعد الأكثر انتشارا بين النساء, ورغم التطور الطبي الكبير إنما بضل الكشف المبكر دائما كما نقول هو طوق النجاة الحقيقي والركيزة الأساسية لرفع نسب الشفاء لأرقام بتتجاوز 90%. اليوم ونحن بخضم رفع التوعية بهذا المرض. طبعا كمان اليوم بتنطلق حملة التبرعات السنوية أطرق الباب لجمعية مكافحة السرطان بمشاركة ألاف الطلاب والمتطوعين لحتى تلبي احتياجات ألاف المرضى وعائلاتهم. للحديث أكثر عنها هاو المواضيع طبعا, وأكثر بداية عن سرطان الثدي وأحدث أساليب الوقاية والكشف المبكر, يسعدني أن أستضيف معي على الهواء مباشرة مسؤولة مكتب جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي صابرين بحوث. أهلا وسهلا فيك صابرين. مرحبا.
1: أهلا فيكي بجميع المستمعات والمستمعين.
0: صابرين, إذا هيك بتحطي لما أنه حضرتك طبعا اليوم مسؤولة مكتب جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي, وإذا بدنا نبدأ نحكي عن شهر التوعية بمرض سرطان الثدي, إذا بتحطينا شوي من حيث المعطيات, تقارير جديدة, أهمية الفحص المبكر, الفحوصات الأساسية اللي دائما أنتوا بتدعوا لها بهذه الجمعية.
1: طبعا احنا بنحكي عن شهر التوعيه اللي هو شهر اكتوبر, والكل بيعرف اكتوبر الزهري, اكتوبر الوردي, وكلياتنا منزقف ونهلل لهذا الشهر. وطبعا هذا إشي كتير مهم, بس بحب انوه انه احنا بكل شهر وبكل يوم ودائما المفروض انه نتابع حالنا ونعرف مين احنا ونعرف شو جسمنا. طبعا المعطيات اللي بنعرفها احنا, كل سنة بيتم تشخيص حوالي 5730 امرأة بسرطان الثدي في إسرائيل. هاي معطيات مش قليلة. وسرطان الثدي مسؤول عن حوالي ثلث حالات سرطان السرطانات الجديدة سنويا بين جميع النساء في إسرائيل. طبعا الكشف المبكر بسرطان الثدي كتير بيرفع نسبة الشفاء, ونعرف كتير احنا المعطيات بتقول حوالي 90% من نسبة سرطان الثدي بتم الشفاء منه اذا احنا بنعمل الفحص المبكر.
0: طيب اليوم اذا نحن بدنا نحكي على الفحوصات المبكرة, اذا بدنا نحكي بداية طبعا عن اليوم من حيث مثلا كيف اليوم المرأة بتقدر تساعد حالة بداية تشوف حالة بالبيت, الفحوصات الأولية اللي ممكن تنعمل بالبيت, هل في أعراض مثلا ممكن تبين وتظهر للمرأة أنه هناك شيء ما ممكن بدل على أنه في شيء غريب مثلا, أو بيعطينا ضوء أحمر لحتى نسارع في الفحوصات.

0: المساء بتوقف على المراية الصباح بتحط مكياج تفرج على نفسها، طلعي على حالك شوفي نفسك، اطلع على السري تبعك إذا فيه أي تغيير إذا فيه أي إشي ما تستهونيش بإشي وتروحي عند الدكتور. طبعا في كمان إحنا بنعرف إنه النساء اللي هني بجيل الخمسين من جيل الخمسين المرأة مفروض تتوجه لطبيبها وتروح عند طبيب المعالج واللي بيوجهها لفحص الميموغرافيا اللي هو فحص جدا هين وبنعمل بكل الكوبات وعلى حساب الكوبا على حساب كوبات حليم، تقدر تروح تطلب منه بوجهها للفحص وفحص جدا هوين وجدا سريع وموجود بكتير محلات. لهذا احنا نحكي عن النساء اللي بجيل الخمسين. كمان المرأة اللي هي عندهن بمنطقة الخطر، ايش يعني منطقة الخطر؟
1: تاريخ الوراثي.
0: بالضبط، اللي في عندها ام، اللي في عندها اخت، اللي في عندها بنت اللي هي مريضة بسرطان الثدي، فهذا لازم تعمل الفحص الميموغرافيا سنويا وتتابع نفسها عند الطبيب من جيل صغير من جيل 25. وكل النساء يتابعوا نفسهم عند طبيب المعالج عند طبيب العيلة. يعني اليوم الفحوصات أغلبها مجانية وبتنعطى بكل الكوبوت، فبلاش نستنى زي ما بقولوا للدقيقة 90، بلاش نستنى لشهر 10. فكل يوم وقفي وقولي لنفسك صباح الخير أنا موجودة أنا هون شو بقدر أعمل لنفسي.
1: بتعرفي في نقطة كتير مهمة حكيتيها صابرين، إنه كل مرأة اليوم بتوقف قبل المراية لحتى تحضر حالها للشغل، تحضر حالها لأنها تطلع من البيت، بتتماكياج، بترتب حالها. بس كمان مهم كتير من ضمن هذه السيرورة كمان في عنا شيء اسمه إنه نحن دايما نفحص هيدي المنطقة بالذات، نتحسس هيدي المنطقة بالذات. يعني ظهور كتلة جديدة في الثدي أو تحت الإبط هيدي كمان علامة، تغير مفاجئ بحجم الثدي أو شكله كمان علامة، تجاعد الجلد أو زيادة سمكته، ظهور ملمس اللي بيشبه قشر البرتقال كمان هيدي علامة، تغير بالحلمة ولون الحلمة وإفرازات ممكن تكون كمان من هونيك كمان هيدي علامة. طبعا ونحن عم نقول إنه مش كل كتلة يعني سرطان، هيدي النقطة كتير مهمة.
0: بالضبط، اليوم النساء لما بيشوفوا تغيير بخافوا. لا ما تخافيش، ممكن هذا التغيير ما يكون إشي يعني مرض.
1: بس كمان في نقطة كتير مهمة صابرين، إنه نقول إنه نحن اليوم الشابات اللي هن اليوم عم بيكونوا أكثر ميل لتجاهل تغيرات الثدي لأنه بيعتقدوا إنه سرطان الثدي هو يصيب الأكبر سناً. قديش بتشوفوا هذا الموضوع كمان مهم إنه نطرحه؟
0: لا للأسف المعطيات مش هيك. النسبة الأكبر هي للنساء المسنات يعني الكبار، بس إحنا صغار كمان مصاب بسرطان الثدي وبجيال صغيرة وبنسب عالي كمان. فاليوم من جيل 25 سنة توجهي للطبيب المعالج، خليه يعمل لك فحص يدوي اللي هو بيقدر كمان يشوف ويشخص إذا في أي إشي موجود بالثدي وأي تغيير بالثدي، ومن هناك كمان أنت تقدر تكوني مرتاحة. بدركيش تفكري صغيرة كبيرة مسنة. لما الإنسان بتوجه وباخذ تشخيص الصحيح كمان بيكون هو بالمحل الصحيح.
1: ممتاز، ومهم كتير كمان نحكي على كل موضوع انه علاج سرطان الثدي صابرين شهد قفزات نوعية بالسنوات الأخيرة، خاصة هيك مع العلاجات الموجهة طبعا والبيولوجية وكل ما إلى هنالك. لأي مدى اليوم انتو جمعيتكم اليوم طبعا بتضمن كمان وصول كافة النساء لهيدا الموضوع، وخاصة بالمناطق البعيدة كمان لهيدي العلاجات الجديدة، كيف كمان يعني شو اللي موجود كمان ضمن سلة الأدوية كمان؟
0: طبعا الجمعية دائما بتشتغل على تحسين ظروف المريض ودائما بتحسن سلة الأدوية تبعت المريض. يعني الجمعية سنويا بتتابع سلة الخدمات تبعت المريض، شو الحقوق اللي احنا نقدر ناخدها نقدر نساعد فيها مريض السرطان. وبصراحة يعني بإسرائيل مريض السرطان بين قوسين خلينا نقول إنه محظوظ، يعني اليوم الخدمات اللي تعطى لمريض السرطان من جميع المؤسسات الحكومية هي خدمات عالية خلينا نقول، وقسم منها برجع إلى جمعية مكافحة السرطان. يعني الجمعية اليوم موجودة في كتير محلات اللي بالتأمين الوطني، بكل محل اللي بتقدر تساعد وتساهم بتحسين ظروف المريض.
1: قديش اليوم الجمعية بتشتغل كمان على الجانب مش بس الجانب الطبي إنما كمان في تحديات نفسية منشوفها كمان؟ قديش كمان عندكم برامج الدعم النفسي أيضا؟
0: في عنا خط دعم إحنا اللي هو الكل يسجله اللي سمعني كمان اللي هو 1-800-36-36-55

0: 50. هذا خط مجاني دعم لجميع المرضى، احنا بنقدر من خلاله نساعد المريض يوصل لكل الخدمات الموجودة بمؤسسات الحكومية وغيرها. وطبعا في عنا كمان احنا مشاريع دعم، وفي عنا بيوت اللي احنا ندعم فيها، في عنا مثلا مكتب حيفا اللي فيه خدمات بنعطيها للمريض، فيه دورات دعم، دورات فنون اللي ممكن المريض يكون موجود هناك وياخذ الخدمه الصحيحه.
1: طيب من هذا الواقع هيك والتحديات اللي ممكن عن جد هيك يواجه او تواجه مريضات سرطان الثدي وكافه ايضا مرضى السرطان، يعني كمان اليوم عندكم حمله اطرق الباب السنويه، احكي لنا شوي عن هذه الحمله السنه هيدي.
0: حمله اطرق الباب هي الحمله السنويه لجمع التبرعات ولدعم مرضى السرطان اللي احنا من خلالها بنقدر نساعد عده مرضى، بنقدر نقدم الخدمات للمرضى، بنعطي فيها محاضرات توعيه حول مرض السرطان بكل المؤسسات التعليميه. المدارس بتشارك معنا بهاي الحمله، جميع المدارس بتشارك معنا، طلاب المدارس لسه بهاي اليوم بتنطلق الحمله، طبعا طلاب المدارس بيشتغلوا بالحملة. الحملة حملة سنوية بتنعمل سنويا بالمدارس.
1: الجمعية بتعتمد بالكامل على تبرعات الجمهور، ما هيك؟ ما في ميزانيات
0: الجمعية من الحكومة، تعتمد فقط على تبرعات الجمهور ولا بأي دعم من الحكومة.
1: طيب هيك كلمة أخيرة بتوجهها لكل من عم يتابعنا اليوم ولكل بيت اليوم رح يطرق بابه غدا لزرع الأمل.
0: طبعا للنساء أنا بقول اهتمي بنفسك، حطي حالك بسلم الأولويات. ولجميع المجتمع العربي بشكرهم طبعا على الدعم اللي بعطونا إياته سنويا، وإحنا دعمنا بس من خلال الجمهور.
1: كل الشكر لك طبعا سيدة صابرين بحوث، ويعني منتأمل هيك بكرة البواب هيك والقلوب تفتح لكل متطوع عن جد هيك بيحمل رسالة أمل لمرضانا. شكرا كتير لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: تحياتنا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يلا منروح لموضوع آخر.

بدنا نروح لموضوع مهم كتير يا جماعة. سمنة الأطفال اليوم ما بقت هيك مجرد مسألة شكل خارجي أو أرقام على الميزان يوميا، بل صارت اليوم تحدي صحي، تحدي نفسي، بمس حياة أطفالنا ومستقبلهم. الوزن الزايد بمرحلة الطفولة عمليا بيفتح الباب لمشاكل صحية ممكن تبقى معهم مستقبلا حتى كمان، يعني مثل السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل القلب، إلى جانب أيضا كمان ما تنسوا أثرها العميق على ثقة الطفل بنفسه وصحته النفسية نتيجة الشعور بعدم الراحة، نتيجة التنمر اللي ممكن يتعرض له من قبل المجموعات اللي حوله، من قبل المحيط اللي حوله، عن قصد أو عن غير قصد. في كتير أمور يمكن هيدا الطفل بمر فيها وأوقات ما بننتبه إنه هيدا الطفل عم بمر شيء. هيا الله، بانتظار ضيفتنا

0: طيب قبل ما نروح لهيدا الموضوع خلينا نطلع لبريك قصير. يلا نطلع بريك وبعدها بنرجع.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا خاضع لنظام الحملة.
3: الشمس دائما.
4: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا رجعنا أكيد بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، أنتم مع بيت العيلة عبر إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM. كل انضموا لنا بهذه الأوقات، فتحوا الراديو هلا، أهلا وسهلا فيكم. كل اللي معنا ربات البيوت على الطرقات بالبيت بالشغل، والكل الكل الكل تحياتي. فنجان قهوة، فنجان ماتشا كمان مش غلط، من الصبح نحن جدالات حول الماتشا. يلا بكل الأحوال كل شيء هيك لذيذ وطيب برفقتكم. خلينا نروح نحكي إذن على موضوع مهم كتير، ألا وهو سمنة الأطفال، اللي هي كيف حكينا منا مجرد مسألة هيك شكل أو أرقام على الميزان، إنما كمان هي تحدي اليوم، يعد تحدي صحي، تحدي نفسي، بمس أولادنا ومستقبل أولادنا، لأنه كلنا بنعرف أساساً أنه الوزن الزائد بمرحلة الطفولة بيفتح باب كتير كبير حول مشاكل صحية كتير كبيرة، وبتضل مرفقيتهم حتى مستقبل. حول أكثر هيدا الموضوع، مع هيدا الموضوع كيف نتعامل مع هيدا التحدي بوعي وبدون إشحاف بحق أطفالنا وطفولتنا، شو الطرق الطبيعية كمان والتغذوية المتوازنة للتعامل مع سمنة الأطفال دون اللجوء لحميات قاسية، وهيدا نقطة كتير مهمة أنا بحب أحكي عنها. خلينا نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا نداء إغبارية، مدربة صحة ومعالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية. أهلا وسهلا فيك نداء، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك رانيا وبجميع المستمعين.
0: خلينا هلا فيك، خلنا نبدأ هيك من التغيير بالمفاهيم. كتير اليوم من الأهالي أو من الأسر بتعتبر زيادة الوزن أو زيادة وزن الطفل هو دليل على الصحة، يعني ما شاء الله صحته منيحة أو أمر عابر رح هيك يمشي أو سيزول مع النمو،
1: بكرة بكبروا
0: بكرة إيه بالضبط. ولكن التوصيات الجديدة اليوم بتأكد أنه السمنة تتعدى المظهر الخارجي، وفي هناك تأثير جسدي ونفسي. كيف كنت بتحكي وبتوضحي هذه النقاط وهذه المخاطر من منظوركم اليوم كمعالجين بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية؟
1: صحيح، سمنة الأطفال اليوم هي موجودة، إحنا تقريبا هون في مجتمعنا العربي بإحصائيات اللي هي شوي مقلقة. إحنا كمان ممكن نفرق بين مصطلح زيادة الوزن والسمنة، لأن السمنة ممكن توصل لمحلات اللي هي أكثر قاسية في الجسم وتستمر مع الطفل لعمر جدا أكبر، وبتصير نمط حياة اللي هو بصير صعب عليه إنه هو يتخلص منها بشي مرحلة. طبعا إحنا مش رح نحكي بس عن الأعراض الجسدية، كمان هي الأعراض النفسية اللي هي بتمرق فيها هذا الطفل، بحيث إنه أغلب الدراسات اللي انعملت على المراهقين العرب اللي هم من جيل مثلا 11 سنة ل 19 سنة تبين عنا أنه 23% من الذكور العرب هم عندهم نسبة زيادة وزن أو سمنة، وعند لدى الإناث 21.7. هاي الأرقام هي
0: شو الفرق؟ ليش الفرق؟
1: شوي مقلقة أنه هاي الأرقام، لأنه هذا الإشي هو بيجي على نمط حياة كالطفل، يعني أنه هو بيكون موجود يعني تقريباً بين كل 4 أطفال أو بين كل 4-5 أولاد في عندك طفل أولا.

0: اللي هو مع سمنة زائدة. يعني هذا الاشي اللي حتى اليوم اذا انت رانيا بتروحي شوي على المدارس بنفتح هذا الباب شوي بنشوف انه بالصف يعني في عنا كمية اولاد او اطفال اللي بيكونوا مع سمنة زائدة او زيادة وزن اللي هي بالنسبة اللي هي كثير عالية. وللأسف هذا الاشي بلش يكون متواجد كمان ما قبل يعني المدرسة الحياة التعليمية الكبيرة، مثلا ان كنا على رياض الاطفال او البساتين او كل هاي الامور. فاذا بدنا احنا نرجع للأساس، اساس هاي الامور هي اكيد يعني احنا مناش نيجي نلوم محل واحد، لكن الاساس هي بسلوكياتنا من بداية تعاملنا مع هذا الطفل. فإحنا من هو صغير يعني من قبل ما هذا الطفل يبلش يتعرف على عالم الأكل، على عالم الغذاء، على هاي الأمور كلياتها، إحنا منبلش نسلط يعني نخلي الطفل يتوجه أكثر لعالم النشويات، السكريات، الحلويات بصورة اللي هي جدا أعلى أولا. وثانيا منبلش إن نعمل الأكل كأنه إشي هو مجبر عليه وملزم وبكل يعني حتى المكافأة.
1: بس بالضبط هيدا اللي بدي أقول لك إياه، وقت كثير بنكافئ نحن كمان بالأكل، يعني اعمل هيك رح أعطيك شوكولا، اعمل هيك رح أعطيك بوزة، اعمل هيك رح
0: هسا على يعني حتى أنا مرة حكيت بهذا الشغل بمحاضرة اللي هي جدا كانت متوسعة إنه ليش إحنا اليوم كأشخاص بالغين كبار منعاني من ما يعرف بالأكل العاطفي أو الاضطراب الطعام العاطفي. فهذا الإشي بنرجع له لسلوكياتنا أو سلوكيات التعامل مع أجسامنا للأكل. فإحنا منشوف الأكل أو منبلش نبرمج لهذا الطفل إنه الأكل هو عبارة عن يا إما بهدي علشان هو بيكون متعصب زعلان، أو إنه كمان بكافئه بهاي الشغل.
1: وأوقات سوري بس نداء سوري أوقات كمان الطفل بيأكل جراء نفسية يمكن، أو عم يتعرض مثلا لتنمر معين. بتعرفي أنت اليوم موجودين صحيح. بالمدارس ومنعرف قديش هيدي التحديات، التنمر بالمدارس وهيدا كمان بيضعف الثقة بالنفس عند الطفل وبينعكس صحيح. على سلوك الطفل الغذائي وعلى نموه النفسي كمان، هيدي نقطة كتير مهمة.
0: صحيح، الأطفال عندهم تحديات أو تقلبات غذائية طبيعية جدا زي الكبار تماما. هذا الإشي إحنا لازم إحنا يعني نشتغل عليه بصورة اللي هي شوي أوعى كأهل، كمعلمين، كمربيين. لما أنا بكون في عندي طفل مع سمنة زائدة تمام أو مع زيادة وزن، أنا ممنوع أول إشي أبلش أحسسه بأنك أنت مرغم على أنك تتبع أي نظام أو أي شغل أنك أنت صحيح. عندك سمنة أو أنك أنت عندك زيادة وزن. في هاي الحالة لازم أنا بالبيت أشتغل بنمط عام وأشتغل مثلا أنا كأهل مع المدرسة بشكل منتظم. فهم بنفعش كمان اني انا يعني اجي امنع ابني عن مثلا طفل عنده سمنة وامنعه عن الكاربز يعني النشويات وامنع عن الخبز وامنع عن الحلويات، وهي اساسا متواجدة بالثقافة بشكل يومي وهي اساسا انا عودته عليه. يعني اليوم الطفل لما ببلش عمره 6 شهور ونبلش ندخله الاكل، احنا المفروض انه نبلش ندخله الاكل من الخضروات. احنا شو بنعمل؟ احنا بنبلش ندخل الفاكهه بشكل يومي لإله كوجبه اللي هي كامله ووجبه دسمه. فهون الطفل جسمه تعرف على السكر، حب السكر
1: مزبوط.
0: فهون ببلش في عنده يميل للسكر اكثر. فانا بقدرش بعد مثلا 11 سنه صار عمره للطفل صرت اشوف انه هو ميال اكثر، ممكن يصير في عنده دهون على الكبد، ممكن صار يبلش عنده سكري او بري سكري.
1: ممتاز.
0: وأجي أقوله لا بدك تأخذ خضرة.
1: ممتاز. سوري بس لأنه الوقت دايما نداء، نحن عنا مشكلة مع الوقت، بس دايما أنا بدي هيك لحتى نلخص كل هيدا الأمور. أوكي تعال نحكي هيك للأهل اليوم كيف بيقدروا اليوم يعدلوا من العادات اليومية ومن نمط الغذاء المتوازن من دون ما يشعروا الطفل بالحرمان، لأنه بالنهاية وطبعا كتير أبحاث ودراسات أثبتت إنه حرمان الطفل يأتي سلبا أو بينعكس سلبا على صحته وما بيجيب نتيجة أساسا.
0: ما بيجيب نتيجة بالزبط. اولا لانه على صحته الجسديه وصحته النفسيه كذلك، لانه هو راح في مشكله. يعني اذا انت اليوم بتيجي تشوفي رانيا الاطفال اللي عندهم سمنه يعني كثير منهم أو الغالبية العظمى بتعاني من قلة بالثقة بالنفس ومن التنمر بشكل عام، وإذا بده يتخلص من هاي ال

0: القاسي ببلش يثقل شخصيته على انه يتسلط او انه يكون انسان مضحك تمام للزملاء اللي حواليه, وانه هو بيزيد من الاكل, فبتصير السمنه تاعته هي طريقه انه يشهر نفسه فيها. تمام. فاولا انا كاهل شو بقدر اني اعمل بالبدايه؟ ابلش اغير بيئه الطعام بالبيت كبيئه. يعني أنا الإشي اللي موجود عندك بالبيت مش بس لإلك, موجود
1: للجميع.
0: بالضبط. ببلش أنا أدخل الخضروات بأكثر من صورة. ممكن الطفل ما يتقبل الخضروات كسلطة, ممكن يتقبلها بمشوية, ممكن يتقبلها بشوربة خضار, ممكن يتقبلها بعدة أمور. هاي أولا. ثانيا نحدد, نحكي, نوعي الطفل بصورة حديث إنه مش بس أنت ماشي عليه, كمان أنا ماشي عليه, كمان البابا, كمان الأخوة, كمان كلياتنا إحنا ماشيين بهذا النظام. يعني نبلش ما يكونش في عندي بيئة أكل عشوائي. صحيح. يعني وانت ما بدنا نوكل, لا, يكون في بيئة منظمة
1: للأكل.
0: الشغل الثاني هي دخل لحياة الولد الحركة. اليوم الأولاد كثير, يعني بتشوفي أغلب الأولاد بتروح من المدرسة بلاي ستيشن أو إكس بوكس, أو حتى اليوم لما بدهم صاروا بدهم يلعبوا, صارت الأمور هي مثلا سكوتر كهرباء أو بسكليت كهرباء, يعني ما في عندهم الحركة التامة. فالحركة لازم تكون موجودة بشكل كثير كبير. ونحدد لهم وقت للنوم والروتين. يعني الروتين النوم نشتغل عليه بصورة كثير كبيرة, لأنه هرمون الميلاتونين والجروتينج هرمون, هرمون النمو, بهاي المرحلة بيكونوا يشتغلوا بصورة كثير متناغمة, خصوصا كل ما كان الطفل أصغر. فكل ما أنا مثلا قبل ما ابني ساعة النوم, نحدد ساعة للنوم قبلها بساعة.
1: ممتاز. طيب أعطيني بس هيك بداية أخيرة نداء, شو البدائل؟ يعني اليوم نعرف إنه الأطفال كلها بتحب الشوكولا, بتحب البوزة, بتحب التسالي. أعطيني شو البدائل اليوم لحتى الأم كمان تلاقي طرق بديلة أو إشياء بديلة, لحتى إذا ما بدها تجيبها هاي الإشياء على البيت, في إشياء تانية اللي هي بتكون أكثر صحية.
0: تمام. أول شغلة أنا ممكن إني أعملها بالبيت كبديل, إني أبلش أعمل هاي الحلويات. زي ما حكيت لك, الحلويات موجودة بنمطنا الحياتي بشكل عام وبشكل كبير. أولا إني أنا أشرك الطفل بإنه يعمل هاي الحلويات بالبيت. تمام. بقدر إني أروح لبدائل السكر الطبيعية, وبدل مثلا ما أستخدم السكر الأبيض, بقدر إني أستخدم مثلا السيلان, بقدر أستخدم الكرفة بالكعك ببيتي, بقدر
1: أو ممكن كمان أقلل من كمية السكر. يعني بدل كباية ممكن حط ربع كباية أو نص كباية.
0: يعني مثلا الكعك اللي أنا بشتريه جاهز هو يعادل, يعني الكعك نفسها تعادل يعني كباية السكر اللي بستخدمها بالبيت على كعكة كبيرة. هم بتكون مستخدم غاد 4 أو 5 كاسات. تمام. فأنا بقدر إني أنا أتحايد هذا الإشي, ألعب بكمية السكر اللي هي بتكون موجودة. بقدر إني أجيب الكاكاو بغير محلى, ببلش يعمل الولد مثلا الفخفخينة أو مشروبه المفضل بالبيت. بنفع إنه هو من خضروات من فاكهة. يعني تنفع إنك أنت تشركيه أولا وتخليه يذوق, ما تخليه يشوف بالبداية. عادة الأولاد إذا بتشوف بتقولي له إنه هذا إشي صحي وهذا إلك إشي صحي وعملته, لا, خليه بالأول اعملي أنت الشغلة بدون ما هو يشوفها, خليه يحبها يستطعمها, بعدين بتبلش, بعدين هو ببلش ياخذها.
1: لا بس تعرف شو كمان نداء, انه نحن هيدا للبيت كله عملنا, يعني بدون ما تحسس الطفل انه هيدا الشيء خاص لإلك. اوكي. نحن هيدا البيت, هيدا نظام البيت كله ماشي عليه. عرفتي كيف؟ كمان هيدا بالضبط, هيدا نقطه كتير مهمه واللي بتساعد وبتساهم. شكرا كثير. نعم نداء,
0: هيك كلمه اخيره, بدناش بس هيك نخلي الرك كله على الاهل لحاله. كمان اليوم لازم النظام هذا يفوت للمدارس.
1: المدارس
0: لما اليوم احنا بنفوت على المدارس بس بنحكي عن الهرم الغذائي وبنمشي, لا, لازم يكون هذا الاشي داخل المدرسة.
1: شكرا نداء. شكرا لك. عن جد ميرسي. متأسفة بس ان احنا مجبورين لانه في بعد عنا ضيفتنا جاهزة على الهواء بالخط الثاني. شكرا لك نداء إغبري, مدربة صحة معالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية, رائعة مثل العادة. شكرا عزيزتي. تحياتي لك. الى اللقاء. صحة اطفالنا. بننتقل معكم لحتى نروح للتغطية الخاصة اليوم اللي بيصادف اليوم الدولي للطفل. هو مناسبة عالمية طبعا من صلة الضوء فيها هيك على حقوق الفتيات الصغيرات وأهمية تمكينهم ودعمهم بمجتمعاتنا لحتى نضمن لهم بيئة آمنة اللي بتنمي قدراتهم وبتصون كرامتهم وحقوقهم. كلنا بنعرف إنه التنشئة الأسرية والتوعية الوالدية هي اللبنة الأولى لبناء شخصية طفلة واثقة أو قادرة على مواجهة التحديات. حول هيدا الموضوع طبعا لحد يساعدنا وتساعدنا رباب كرة بمرشدة أهالي وأزواج ومتخصصة في الوالدية العائلية.

0: والجنسانية ومديرة مركز محطات. أهلا وسهلا فيك يا ربا. مرحبا مرحبا.
1: مرحبا رانيا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، كيفك؟ اشتقنا لك، زمان ما سمعنا صوتك.
1: صحيح، شكرا شكرا.
0: بداية هيك باليوم الدولي طبعا رباب الدولي للطفلة طبعا، كيف منترجم اليوم مفهوم تمكين الفتيات داخل نطاق الأسرة والتربية اليومية؟
1: رائع. يعني بالأساس هو صادف بالأمس اليوم، بس أنا يعني برأيي كل يوم ممكن نحكي عن حقوق الأطفال والطفلات والإنسان بشكل عام. فلما بنحكي عن أطفال، مهم هيك نعرف أنه لما بنحكي عن أطفال أو طفلات حاليا، إحنا بنحكي من جيل الولادة لجيل 18. وبالأساس يعني كل اليوم وتركيزه هاي السنة بحكي عن الطفلات من جيل 6 لجيل 18 تقريبا. أولا عشان نمكنهن ويكون في عندهن قدرة، أولا يتعرفوا على جسدهن، يحافظوا عليه، تكملة لموضوع الصحة اللي حكيت عنه قبل. ومن ثم يعرفوا إيش حقوقهن، شو بطلع لهن، شو مسموح شو ممنوع. وبعدين نبلش نعطيهم فرصة متساوية، أولا يكونوا في المدارس ويتعلموا ويكبروا بشكل صحي وسليم، ويقدروا يأخذوا قرارات اللي هي مناسبة لإلهن. يعني الشعار لهذا العام حول كل يعني عالم الطفلات هو التصدي لزواج الأطفال أو الطفلات.
0: واو.
1: لأنه إذا إحنا منزوج الطفلات بجيل صغير، فإحنا منمنع عنهم كل الأمور الأخرى اللي حكينا عنهم أو رح نحكيها. فالأساس نبلش نفكر أنه لما أنت بتجوز طفلي، أنت بتعمل يعني إجرام بحقها وبحق أجيال قادمة.
0: مليون بالمية.
1: فهون التركيز بالأساس على كل فكرة اليوم الدولي للطفلي.
0: طيب شو برأيك اليوم، بما أنه حضرتك طبعا هيك مرشدة أهلي وأزواج متخصصة في الوالدية العائلية والجنسانية، يعني من واقع خبرتك اليوم بإرشاد الأهالي طبعا، وأكيد بتتعاملي مع هذا الموضوع بشكل يومي، تعي حكي لي شوي هيك من ناحية التربية اليوم، التربية الشائعة اللي كيف اليوم عم نربي بناتنا؟ هل بتشوف التربية اليوم عم بتعطي هيدي التربية أو نمط هذه التربية عم بيعطي ثقة الثقة بالنفس للطفلة، من يعني أم إنه عم يضعف الثقة بالنفس؟ أم ماذا شو بتشوفي إنه نحنا لازم أكتر نركز على إنه نحنا نمكن أطفالنا وطفلاتنا اليوم على إنه يطلعوا على أطحالهم فعلاً؟
1: صحيح. يعني بالأساس صعب أعمم إذا كيف كل الأهالي بيشتغلوا أو بربوا.
0: مش عم نعمم، نحن بشكل عام.
1: يعني بشكل عام مهم كل حدا فينا كأهل يهتم أولا مع أطفاله وطفلاته، يعني الطرفين، لأنه مهمين أنه إحنا نتواجد ونكون حاضرين بحياة بناتنا وأولادنا. يعني الحضور الفعلي العاطفي، مش بس التواجد في البيت بدون الاهتمام بأطفالنا. يعني جزء من انشغالنا الكثير اليوم بالحياة، وأنا بشوف في فترات عندي بتكون يعني الانشغال هو كثير مخيف، وبحس أنه أنا ما تواصلتش مع أولادي كيف ما لازم. فهذا المنبه مهم كل الوقت نشغله، أنه أنا حاضرة بحياة أولادي وبناتي عاطفيا. يعني بقعد معهم، بحكي معهم، بتواصل، بسأل عن أحوالهم، لأنه باللحظة اللي أنا يعني بتواجد كأم أو كأب مع أولادي، هم بيعرفوا أنه أنا مرجعية لإلهم وبحسوا بطمأنينة وأمان
0: 100%.
1: والخطوة الثانية نبلش نشتغل على، يعني لما بنحكي تمكين، أنا بحكي عن أنه طفلي أو طفلتي يكونوا أقوياء، شايفين حالهم بنقاط القوة، قادرين يحكوا عن هاي النقاط، قادرين يبينوها كمان في المدرسة في الإطار اللي بتواجدوا فيه وحتى في البيت. فالتمكين بيعني أنه أنا أشوف يعني قوتي وأجيبها بطريقة أو بأخرى. وإذا أطفالنا بيكون في عندهم يعني خربشة زعزعة بالثقة في الذات، فمهم نشتغل نقويهم بكثير طرق. يعني كمان من خلال تعزيزاتنا وأحاديثنا، ممكن من خلال قصص معينة، ممكن من خلال أنه نتوجه معهم لمعالجة أو مرافقة من شخص خارجي اللي يدعمنا ويساعدنا بهذا المحل. وكمان نكون إحنا يعني المساحة اللي كل الوقت بتذكرهم بنقاط القوة الموجودة عندهم عشان تزيد، وبتساعدهم يتخطوا أو يعني يتحدوا نقاط الضعف القائمة والموجودة، لأنه دائما رح يكون في نقاط اللي هي أقل يعني بروز ووضوح.
0: 100%. قديش مهم نوفر هيك اليوم للطفلات والأطفال يعني بشكل عام الفرص اللي بحاجة لها، يعني قديش مهم يقدروا يحققوا طموحاتهم، يكونوا عن جد هيك سند لأسرتهم ومجتمعاتهم، يعني إنه نعطيك البنت اليوم الدعم اللي بحاجة لها اللي بخليها واثقة من حالها بقدراتها من قدراتها وعندها المعرفة اللي بتساعد إنها تاخد

0: قرارات تفيد حياتها وحياة اللي حولها كمان. يعني إذا بدنا نستثمر بكل شيء بأنه يحققوا طموحاتهم، تعليمهم، مهاراتهم، حمايتهم، أمانهم، بصحتهم، بكثير تفاصيل.
1: يعني أنا دائما بحكي بالأساس طفل أو طفل اللي مرتاح نفسيا وعاطفيا بيقدر ينجح ويتفوق على كل الأصعدة الأخرى.
0: مزبط.
1: يعني لما هو مرتاح نفسيا هذا بيساعده كمان ينجح تعليميا، وهي الأمور بتغذي بعضها، ولكن الأساس هو النفسي والعاطفي. فلما أنا كأم يعني بفسح مجال لبنتي تعبر عن حالها، تجيب صوتها، بعزز تقديرها لذاتها، أنا كمان لإلي هذا بنعكس علي بشكل إيجابي، لأنه كمان أطفالنا مرآتنا وكمان إحنا مرآتهم. فلما بنفسح مجال للتعبير هذا كمان مساحتي أنا كأم، كوني بكون في الشغل على الشارع ومضغوطة ومتوترة، فلما بقعد مع أولادي حتى لو لوقت قصير وبنفتح هيك مساحة للحوار، للدعابة، للضحك، فإحنا منفرغ الطاقات السلبية وبيكون في عنا قدرة كمان نتحكم بحياتنا بشكل أفضل على الأقل على هذا الصعيد. يعني إحنا بحاجة نستثمر بشكل حقيقي. ممكن مرات الناس بيحكوا معناش وقت، هذا بده منا جهد وبده منا نتعلم مهارات جديدة. لا، أنا بحكي عن وقت قصير اللي هو يكون وقت نوعي جميعنا نقعد ولو لنص ساعة نحكي نضحك نعمل إشي لطيف خفيف اللي يحسسنا أنه إحنا عيلي. فلما أنا كطفلي بحس أنه في عندي عيلي بقدر أرجع لها كل يوم، هذا بيقويني وبيمكنني. لما أنا بحكي عن حق إنسان فهذا بيمكنه أنه يحس أولا بالأمان، هاي حاجاتنا الأساسية، ومن ثم بقية الاحتياجات والحاجات بتصير قادرين أنه نلبيها بالحياة.
0: جميل جميل رباب. هيك بكلمة أخيرة اليوم بمناسبة يعني اليوم الدولي للطفلة، شو ممكن تقولي، شو ممكن توجهي للأهالي؟ لأنه بالنهاية وكمان للمدارس كمان على فكرة، يعني أنا بقول كمان
1: صحيح.
0: إذا في ما بعرف إذا بقوموا بمحاضرات معينة، إذا بيعملوا نشاطات معينة، وخاصة بهيدا اليوم اللي هو كان امبارح طبعا واليوم، يعني هو أكيد رح يستمر لكم يوم، رح ياخدوا بعين الاعتبار أعتقد. فشو بتشوفي اليوم أهمية هيدا الموضوع؟
1: يعني دائما بنحكي أن طفلات اليوم هن رح يكونوا نساء المستقبل
0: طبعا،
1: فمهم جدا جدا عن جد نرجع نستثمر بهاي الطفلات، نبعدهم شوي عن الشاشات، نقعد معهم بشكل فعلي، نحكي عن الشغلات اللي بتدور حوالينا، نطلع على الطبيعة اللي هي قريبة منا مش بعيدة مش بالضرورة، ونحاول نرجع نتواصل مع ذواتنا ونطلع هاي القوة اللي بداخلنا اللي ربنا منحنا إياها. فبداخل كل طفل فيه نور رائع بحاجة نطلعه عشان يقدر يؤدي رسالته ومهمته بهاي الحياة بشكل جميل. فلكل طفل مليان يعني حب، وهي بحاجة لأهل ولعائلة ولمدرسة اللي تدعمها وتحبها. فإحنا عنا هاي الإمكانيات بحاجة بس نآمن فيها ونطلعها لحيز التنفيذ شوي شوي.
0: بكلمة أخيرة يعني مش قادرة هيك مرق الموضوع من دون ما أذكر كمان قديش بما أنه حضرتك هيك متخصصة بمجال الوالدي والجنسانية رباب، قديش ممكن اليوم كمان ومهم للأهالي اليوم بناء وعي جنسي وسلوكي سليم عند الفتيات بمراحل عمرية مبكرة لحمايتهم وتعزيز حدودهم الشخصية، وخاصة بهيدا العالم اليوم، العالم الكبير، العالم الواسع، العالم اليوم اللي ما حدا قادر يسيطر عليه.
1: صحيح، كثير كثير كثير الحاجة ملحة. يعني أنا كمستشارة لحالي كل يوم توصلني على الأقل يعني توجهين من أهالي الأجيال مختلفة، أسئلة إلها علاقة بعالم الجنساني طبعا، أسئلة أو مواقف وحالات صارت. فباللحظة اللي أنا كأم أو كأب ببلش أحكي مع أولادي بالمضامين، أبلش من الجانب المريح لإلي، أحكي عن هاي المضامين، أفتحها، أتوجه لطلب مساعدة، في كثير يعني شغلات بحياتنا رح تتغير، لأنه الأجهزة بين إيديهم وهي مفتوحة. فإذا أنا بضلني كأم أو كأب أغض البصر وأحكي مش وقته، رح تفاجئني المفاجآت بشكل كثير كبير. فبلشوا احكوا بالمحلات البسيطة والصغيرة اللي رح توصل وتبني هذا الجسر مع أولادكم وبناتكم،
0: مهم كتير. شكرا، 100%. رباب قرابي مرشدة أهلي وأزواج ومتخصصة في الوالدية العائلة والجنسانية ومديرة مركز محطات، رح نحكي معك مرتين على هذا الموضوع. شكرا كتير لإلك، يعطيك ألف عافية. شكرا عزيزتي، تحياتي. نحن لهون بنوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. أكيد شكرا كمان كتير لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة. برجع وبلتقي فيكم عن جديد بالساعة الثانية بعد نشرة الأخبار مع زميلة ياسمين غميد. فهيك يكونوا كتار ونرجع بعد شوي. Okay.

0: عائل غير شكل في محسنيتي ورا. 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسنيتي ورا. خاضع لنظام الحملة.
1: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي. عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
0: سيل غير شكل في محسنيتي ورا. 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسنيتي ورا. خاضع لنظام الحملة.
4: الشمس دائما.
5: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بيحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرؤوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميد وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه لإصابة أثناء أعماله في ورشة بناء في قرية جولس بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 نساء من سكان عرعر النقب بشبهة إلقاء الحجارة باتجاه أفراد من عائلة ثانية وذلك في إطار نزاع عائلي عنيف شهدته البلدة. ونشرت الشرطة صورا للنساء وهن يحملن الحجارة. هدمت الآلية الإسرائيلية بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم عشرات المنازل التابعة لعائلة أبو وادي في قرية الضحية غير المعترف بها في شمال مدينة رغط والتي تؤوي ما لا يقل عن 400 شخص. ووصف سلام أبو خرم مالك أحد المنازل في حديث لإذاعة الشمس ما يجري بالنكبة قائلا إن مئات الجنود وعناصر الشرطة ينتشرون في المكان وكأنهم في ساحة حرب. بدوره قال رئيس بلدية رهط طلال القرناوي إن البلدية تقف عاجزة أمام مشاهد الدمار وتشريد المئات بينهم أطفال ونساء وتركهم بدون مأوى. وأكد القرناوي أن إقامة الخيام على أنقاض المنازل المهدمة هو الحل الوحيد المتاح في ظل الأوضاع الراهنة متسائلا أين المعارضة ورئيس الحكومة وأين العقلاء في الشارع اليهودي. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إنه سيعمل على منع تكرار الانتخابات وضمان تشكيل حكومة مستقرة. كما أشار هرتزوغ إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال محاولة جهات داخلية وخارجية لتخريب الانتخابات. هاجم وزير المالية بتسليل سموتريتش وزير الأمن القومي تامار بن غفير قائلا إن حملته الانتخابية تستهدف انتزاع أصوات منه ومن نتنياهو. وقال سموتريتش إن الانتخابات المقبلة حاسمة لمستقبل إسرائيل مشددا على ضرورة توحيد الجهود لإقناع الجمهور بأهميتها. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأضاف أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص. في سياق متصل يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا في بروكسل للموافقة على إنشاء بعثة أمنية عسكرية أوروبية إلى لبنان تتولى تقديم التدريب والخبرات للجيش اللبناني والقوى الأمنية. وفي سياق دبلوماسي أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية ينتظر أن تعلن خلال الأسبوع الجاري عن إحراز تقدم في مسار الاتفاق الثلاثي مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء نازحين اثنين على الأقل وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية قرب مسجد معاوية جنوب مواصي رفح في جنوب القطاع. وأشارت تقارير محلية إلى إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شمال خان يونس وكذلك في المناطق الجنوبية من المدينة جنوب القطاع. منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمسعية شمال رام الله لقطف ثمار الزيتون حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن القوات أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم. إلى ذلك قطع مستوطنون اليوم الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس. وأفاد مسؤول دفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي بأن المستوطنين أقدموا على قطع الكهرباء عن المنطقة للمرة الخامسة في محاولة للتضييق على السكان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات الصباح وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في جنوب البلاد ومنطقة العربة. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

رجعنا لكم مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم على جديد 12:05 دقايق باستوديوهاتنا. كيف الحال هلا؟ كيفكم هيك بساعة تانية؟ وكيفنا من الساعة الأولى اللي هيك سلطنا ضوء فيها على كتير مواضيع مهمة ومهم كتير أيضاً.

بعد ما هيك سلطنا ضوء بالساعة الأولى وحكينا ببيت العيلة لليوم عبر إذاعة الشمس على شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، ومن بعد ما حكينا عن سمنة الأطفال اللي هي ممكن تأثر على الصحة الجسدية والنفسية مع مرور الوقت، ومن بعد ما حكينا عن اليوم الدولي للطفلة ولدعم تمكين فتياتنا والدفاع وأهمية الدفاع عن حقوقهم، كمان رح نروح هلأ بالساعة الثانية لحتى نحكي عن تقرير جديد لبتيرم، 9 أطفال عرب ضحايا الغرق لهذا الموسم مع نهاية ومع انتهاء موسم السباحة طبعا. وأيضا موضوع آخر أيضا كل ما يتعلق بالفضاء اليوم، شو بانتظارنا هيدا الشهر، بيحكوا عن شهر أكتوبر شهر المفاجآت، كتير بانتظارنا إشياء نشوفها في الفضاء، رح نسلط الضوء عليها بعد شوي.

0: خلينا نروح إذا هيك لحتى نحكي مع هيك مع انتهاء موسم السباحة الرسمي طبعا وتوقف خدمات الإنقاذ على الشواطئ. دائما بيتبادر لذهننا فورا أنه خطر الغرق قد انحسر أو انتهى حتى الصيف القادم، ولكن لغة الأرقام والمعطيات الرسمية لمؤسسة بيتيرم تحمل رسائل تحذيرية بالغة الأهمية، خاصة مع تسجيل 9 ضحايا من الأطفال العرب خلال هذا الموسم وحده. للحديث أكثر عن هذه المعطيات وهذه الإحصائيات من مسؤولية مجتمعية وفردية، يسعدني أن أرحب على الهواء مباشرة بعطاف شتاوي مركزة سفيرات مؤسسة بيتيرم لأمان الأطفال. أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
1: أهلا رانيا، فيك بكل المستمعين.
0: تحياتي عطاف. عطاف، هيك تعال نبدأ من الأرقام الأخيرة اللي صدرت من قبلكم ببيتيرم مع إسدال الستار على موسم السباحة الرسمي واللي أشارت لحصيلة مؤلمة بتسع أطفال عرب ضحايا الغرق، يعني برأيك شو وين المشكلة؟ وين في غياب للرقابة بالشواطئ، الأهل، بيوت، ما بعرف، يعني كتير تفاصيل. بعدنا عم نحكي

0: رغم من كل التحذيرات وبالرغم من كل التوعية اللي عم بتكون، بعد عم نشهد هذه الأحداث المؤلمة للأسف.
1: نعم، من البداية نحكي شوي مقدمة نحط المستمعين في الصورة. في يوم السبت الموافق، هو يعني سبت المرأة، انتهى موسم السباحة بشكل رسمي، اللي معناه أنه توقفت خدمات الإنقاذ في الشواطئ.
0: صحيح.
1: اليوم بالشواطئ ما في منقذين حتى الموسم القادم. بحسب معطيات المؤسسة كان في 21 حالة وفاة غرقا لأطفال، من بينهم 9 أطفال المجتمع العربي، يعني تقريبا 43% من مجمل الضحايا، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة الأطفال العرب في السكان.
0: صحيح.
1: أماكن حوادث الغرق هي عديدة متعددة، فطبعا الغرق أهم شيء بنحكي عنه لو بنحكي عن الغرق هو المراقبة الفعالة. مش مهم وين كان الحادث، سواء في شاطئ بحر، سواء في بركة سباحة خاصة أو بركة سباحة بفندق، في أنهر، في مجمعات مياه. أهم شيء في حوادث الغرق هو المراقبة الفعالة، اللي كتير مرات إحنا ما بنعطيها الوزن الكافي، لهيك بتصير حوادث الغرق.
0: نعم. طيب، يعني نقاط كتير مهمة حكيتيها، إنه خاصة يعني بتعرفي إنه بما إنه خلصت، يعني بفكروا كتير أهالي إنه انتهى موسم السباحة يعني نهاية الموسم، وبالتالي زوال الخطر. ليش أنتم مهم كتير كان لألكم إنه كون تطلقوا هذا التحذير الصارخ بأنه انتهاء الموسم لا يعني استمرار حالة الغرق؟ يعني وشو السيناريوهات الأكثر تهديدا للأطفال بهذه الفترة بالذات بتشوفوها؟
1: صح، انتهاء موسم السباحة لا يعني انتهاء خطر الغرق، خاصة استمرار استخدام البرك المنزلية، استمرار حجز بيوت الضيافة، استمرار الحجز في الفنادق. في أهل كتير اللي ممكن بعد، إذا إحنا طبعا بشهر 10 كمان الجو هو حامي وفي بعد فرصة للاستجمام في البحر، في أهل كمان بزوروا البحر في هاي المنطقة في هاي الفترة فالإشي كتير مهم إنه إحنا نحذرهن إنه انتهاء موسم السباحة لا يعني انتهاء خطر الغرق. طول ما إحنا راب على أي مجمع مياه، إحنا منعرض، في عنا نسبة معينة منعرض نفسنا أو أولادنا للغرق.
0: يعني كيف ذكرتي مع إقبال العائلات هيك على استئجار بيوت الضيافة بعد يعني بالفترات أو بالعطلات، مثلا بعطلات هيدي الفترة في دائما مأساة هيك الوصول المباغت للأطفال للبرك غير المحمية، لأي مدى اليوم بتشوفوا أنه بتفتقر العديد من هذه المرافق لمعايير الأمان الأساسية، وشو هي الحماية أو الاشتراطات الحماية الإجبارية اللي لازم أنه الأهل يصروا عليها قبل حجز أي مكان اليوم بتشوفوا أنتو؟
1: بيوت الضيافة بشكل خاص بنشوف انه احنا اولا اي مساحة هي مخططة، اغلب اللي بخططوا المساحات بخططوها للبالغين، ما بفكروا باحتياجات الاطفال، كيف احنا نمنع الحادث اللي ممكن يصير مع الطفل. للأسف الا الناس تتعلم بعد التجارب وبعد ما يكون صار معها لا سمح الله حادث اللي هو قريب للموت. فكتير مهم احنا لما بنحجز اي بيت ضيافة نتأكد اذا فيه بركة مبنية تكون في حواليها سوق جدار، يعني بوابة معينة اللي هي بتقفل بشكل أوتوماتيكي لما إحنا بنطلع منها، ومراقبة فعالة دائما. يعني إذا إحنا برا نتأكد أنه الطفل ما بيقرب على بركة السباحة، فكتير ممكن بعد انتهاء فترة السباحة الطفل يروح بده يطول مثلا طابة من البركة أو أي غرض تاني وبوقع وما حدا بنتبه له. فننتبه حتى لما إحنا مش بوقت السباحة، ننتبه أنه الأطفال بعاد عن البركة وفي حواليها بوابة.
0: نعم. كيف بتقيموا اليوم بعد كل هيدي الفترات، بتقيموا استجابة الأهالي لحملاتكم؟ يعني وفي إذا في رسالة مهمة كتير بترغبوا هيك بتوجهوها اليوم لكل أم وأب عم يسمعونا بهيدي اللحظات؟
1: إحنا بنوجه رسالة دائما للأهل، غياب الانتباه للأولاد يعني بالذات بمرحلة الطفولة المبكرة ممكن يؤدي لكتير حوادث، مش بس حوادث الغرق. شفنا مبارح كمان الحادث اللي صار، دهس الطفل للأسف بدون انتباه. فدائما بنوجه لهم رسالة الانتباه ثم الانتباه. لما الأطفال موجودين بأي مكان مثلا في سيجارات، لازم هن متابعة مراقبة فعالة 24/7. إذا ما كان حادث غرق أو حادث دهس، ممكن تكون حادث تسمم لا سمح الله أو حادث حروق، إحنا مقبلين على شتاء أيضا، فكتير مهم الانتباه لكل التفاصيل الصغيرة. كل الأغراض الموجودة بالبيت تكون آمنة للأطفال، والبيئة اللي حواليهن توفر لهن الدعم الكافي إنهن ينموا بشكل صحيح ولكن كمان بنفس الوقت بشكل آمن.
0: والرقابه انا بقولها هيك الرقابه الفعاله هيدي اهم نقطه كمان
1: نحن
0: فعليا هيك اهم نقطه هيك نحكي فيها دائما بكافه المناح.

0: وين ما وين يعني وين ما يكونوا متواجدين. شكرا كتير طبعا لإلك عطاف شتاوي.
1: شكرا رانيا، شكرا على استضافتك الدائمة إلي وتشديدك على هذا الموضوع.
0: طبعا مركزة سفيرات مؤسسة بريطانيا للأمان الأطفال، هذا الموضوع هذا كتير مهم لألنا دائما نتابع معكم، وشكرا لكم كمان على المتابعة دائما. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا، تحياتي، إلى اللقاء. بنطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا رجعنا اكيد عن جديد. اهلا وسهلا فيكم. بتعرفوا انه السما اكتوبر هيدي السنه من كاي السما، وكانه الكون بيفتح البوم من العجائب البصريه والاحداث الفلكيه النادره التي تتسابق وكالات الفضاء العالميه لرصدها.

الشمس للجميع لكل متوجني هلا هيك عم بيقطفوا الزيتون وعم يشتغلوا بهيدا العمل الرائع جدا جدا جدا بهيدا الموسم المبارك. يا رب يكون على الجميع وعن جد ان شاء الله يكون موسم مبارك وهيدي هيك مهم كتير. نتمنى للجميع موسم كله خير. يلا بعد شوي رح نروح ونشوف سماء اكتوبر هيدا الشهر شو بانتظارنا.

0: يلا فاضل شاكر قربت قربت فاضل كلنا هيك كلنا بانتظار حفله الأول لفاضل شاكر. يلا منروح لأكتوبر. على ما يبدو أكتوبر حملنا مفاجآت كتير يا جماعة حقيقة، بين المفاجآت أول شي فاضل وشيرين، وهلأ منروح لمفاجآت الكواكب اليوم والسماء سماء أكتوبر، وكأنه عن جد هيك تعال نشوف شو بانتظارنا هيدا الشهر. على الهواء مباشرة دكتور عبدالله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة، أهلا وسهلا فيك دكتور عبدالله. مرحبا،
1: أهلا بك تلانيا وجميع المستمعين.
0: تعال نبدأ من الصورة هيك اللي عم تشغل عشاق الفضاء عالميا هيدا الشهر، عم يحكوا عن 8 أحداث فلكية كبرى اللي بتزين سماء أكتوبر 26. لو بدنا نبسط الصورة هيك لكل المستمعين، أنا كمان منهم اللي ممكن يرفع راسه هيك للسماء، شو اللي راح يشوفه، شو يعني شو اللي بيخلي أكتوبر أساسا استثنائي كمان؟
1: نعم، يعني نحكي اليوم عن أول يوم طبعا كوكب عطارد اللي هو كوكب صعب الرؤية بسبب قربه من الشمس وبسبب

0: الزاوية اللي ما بينه وما بين الشمس والأرض، فهو اليوم موجود في زاوية مريحة جدا اللي بإمكاننا بساعات المغرب بعد غروب الشمس ممكن النظر إلى جهة الغرب وممكن نشوف كوكب عطارد اللي هو طبعا أول كوكب بعدا عن الشمس وكوكب مميز جدا من ناحية ظهرية، حلو إنه نشوفه في لأنه مش دائما بيكون عندنا هاي الفرصة، فاليوم في فرصة جيدة اللي ممكن فعلا نشوفه من جهة الغرب. بالنسبة لعطارد طبعا بالنسبة لشهر أكتوبر احنا يعني مع فصل الخريف بتبدأ الكواكب الجميلة جدا، منها كوكب زحل بنبدأ نشوفه بشكل أكثر، بنبدأ نشوف طبعا يعني بالعين ممكن يعني لأنه عادة بيكون أو خلال فصل الصيف أو أغلب أو في مراحل معينة زحل بيكون يعني شروقه بيكون بالنهار مش بالليل، فالموسم اللي ممكن طبعا بس بده رصد بالتلسكوب لمشاهدة كوكب زحل.
1: في عنا يعني ما بتقدر تشوفه بالعين المجردة، بده تلسكوب لحتى تقدر تشوفه
0: بالعين. بالعين المجردة منشوفه، لكن متعة رؤية الحلقات زحل الأقمار ممكن كنا نشوفهم بس عن طريق التلسكوب.
1: طيب
0: أكتوبر يعني طبعا هو شهر الكواكب اللي احنا بنستناه من السنة للسنة يعني
1: عدا عن والشهب كمان بيحكوا عن الشهب.
0: الشهب طبعا عندنا موسم شهب يعني الموسم الأجمل طبعا بالصيف بشهر زماني، لكن كمان ما ننسى انه كمان عندنا هنا بقايا مذنب هلي اللي بإمكاننا كمان نشوفه في أكتوبر، راح يكون كميات منيحة كمان من الشوب خلال الليل. فيعني فيها بعض الأحداث يعني يعتبر شهر أو فصل الخريف طبعا بتعلق بالطقس، لأنه بتبدأ كمان الثاني شكلها تقلبات الطقس راح تكون شوية يعني أبدر يعني بالنسبة لوضع الغيوم، لكن يعتبر فترة جيدة للرصد في ساعات الليل سواء للكواكب سواء للنجوم البعيدة، فهو يعتبر يعني الطقس المثالي للرصد.
1: طيب كتير اليوم يعني من متابعي، وأنا هيدا الشيء عم شوفه كتير طبعا عبر مواقع التواصل، متابعي صفحات الفلك اللي عم بيلاحظوا يعني الحديث عن كوكب عطارد وظهور المميز بسماء المساء، هيدي المشاهد التي ترى بالعين المجردة دكتور عبد الله، كيف بتقرأوها أنتم كفلكيين يعني اليوم كخبراء بهذا المجال؟
0: يعني أول شيء هو رؤية كواكب اللي عادة صعب بسبب يعني خصوصاً نطلع على كوكب عطارد الزاوية ما يعني ما بينه وما بين صغر الكوكب وما بين بعده عن الشمس، فمش دايما بإمكاننا نرصد أو نقدر نشوف هذا الكوكب. يعني وجوده بزاوية اليوم خصوصا يعني بعد فترة طبعا هو كوكب يبعد عن الشمس حوالي 57-58 مليون كيلومتر، يعني قريب جدا من الشمس، احنا بنبعد عن الشمس 150 مليون كيلومتر، لكن الأهم كمان الزاوية ما بينه وما بين الشمس، ف وجوده بهيك زاوية اليوم طبعا بيعطينا فرصة مش كل يوم بتصلنا انه نقدر يعني نشوفه حتى بالعين المجردة، بس طبعا بدنا نكون بمنطقة اللي هي شوي تكون مفتوحة لانه بيكون قريب على الافق، يعني وقريب على الافق بيكون شوي صعب، لكن اليوم من الايام اللي بامكاننا فعلا نشوفه. لكن طبعا اللي معه تلسكوب بيقدر يتمتع انه فعلا يشوف كوكب عطارد بشكل جميل جدا.
1: يعني رح نستشعر عظمة هذا الكون هيك الليلة. طيب من واقع عملك هيك دكتور عبد الله، قديش اليوم عم تلمس هيك شغف متزايد لدى اهلنا وشبابنا وطلابنا اليوم لمتابعه هذه الظواهر، وشو كنت اليوم هيك بتعطي هيك مستمعينا كمان النصائح مثلا او اي شيء هيك شو بانتظارنا رح يكون كمان اكثر خلال هيدا الشهر مش بس اليوم؟
0: يعني أولا هناك في يعني كل ما يتعلق في خصوصا مع كل تطور زيادة أو سهولة وجود المعلومات حول سواء بتشات جي بي تي سواء بالذكاء الاصطناعي عن تطور الكون ونشأة الكون وتكوينة الكون، عم بتزيد الشغف عند الأولاد وعم بتزيد حب الاستطلاع عند الأولاد وحب الفهم. اليوم عم ينحكى عن ظواهر طبعا اكتشافات كل مالها ما بتزيد وبتتوسع وتتعمق في الكون، وهنا كل يعني بكل يعني كل ما تطورنا أكثر كل ما زادت الأسئلة والشغف عند الأولاد اللي بدهم يعرفوا الطلاب خصوصا وكمان الناس، يعني لأنه المعلومات حول كل ما يتعلق في الكون معلومات صعبة وبكتير مرات غير مفهومي، يعني غير مفهومي ضمنا لأنه الكون كلياته على بعضه غريب، يعني اللي احنا بنعرفه وجزء بس الناس

0: الناس اللي مش مختصين خصوصا معلومات عن الكون كتير ضعيفة. لكن المعلومات اللي عم تتاح لإلهني معلومات كبيرة، بس قدرتهم على تحليل هاي صعبة جدا. فهم بتيجي بتشوف انه صار في حب استطلاع اكبر، بدين يفهموا اكتر، بدين يتعمقوا اكتر. عم يشوف في شغف كبير بكل ما يتعلق بموضوع الفلك. وفهم الظواهر اللي عم بدرسها العالم اليوم. العالم عم بتطور جدا في البحث في الفضاء، عدة شركات العالم اللي هي عم بتروح لأبحاث الفضاء، وهاي المعلومات موجودة. لكن كمان مرة بتثير فضول وحب استطلاع، خصوصا كمان عن كشف بعد الكشف في الولايات المتحدة الأمريكية عن ظواهر فلكية، عن كائنات حية وما إلى ذلك. يعني كلياته بيؤدي لأنه في فعلا حب استطلاع عند الناس. بالنسبة للظواهر الفلكية،
1: 27 أكتوبر كمان ما حكيت لنا دكتور عبد الله شو بانتظارنا. 27 اكتوبر شو بانتظارنا؟ عم يحكوا عن مجموعه نجوم الثريا، القمر اللي راح يمر بجانبها.
0: طبعا يعني اللي عنده دقه ملاحظه ممكن يتمتع بمنظر وجود القمر في بنجم الثريا، في مجموعه الثريا. ف يعني هو هي ظاهره فلكيه، بس بدك هون تكون بسماء صافي، لانه بنحكي عن مجموعات نجميه اللي هي بعيده جدا جدا. فبدك تكون في منطقه فعلا اللي يكون فيها الطقس صافي حتى تقدر انه تستمتع بهيك منظر. طبعا اللي عنده تلسكوب بتخطى كل هاي الامور، لكن كمان بالعين المجردة شهر اكتوبر هو شهر اللي بتبدأ فيه، خلينا نقول يعني الناس بتفكر انه الصيف هو اجمل فترة للرصد، ولكن فصل الخريف مع بداية الامطار الاولى هي اجمل فترة للرصد، لانه الهواء بدون ما ندرى هو مليان غبار، مليان شوائب فصل الربيع والصيف. لكن بفصل مع فصل الخريف مع المطر الاولى بتبدأ كل هاي الظواهر الفلكية تبين قدامنا بشكل اعمق، بشكل اجمل، بشكل اوضح للعين.
1: جميل دكتور عبد الله خطبة، مدير مركز فضاء الناصرة. يعني نحن بالانتظار الليلي كمان، واكيد رح يعرض كمان عبر مواقع التواصل طبعا الصور. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافية. شكرا جزيلا. نطلع لفاصل، بعد الفاصل مباشرة نواصل.
2: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا، سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا، سوق التلبيون، بتشرفونا. خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي، بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
3: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: الشمس دائما.
5: هذا الموجود برنامج سياسي.
6: لا، وين؟ اجتماعي.
5: لا لا، ممكن ترفيهي.
6: فني.
5: لا لا لا لا.
6: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
5: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
6: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
5: ولا مرة.
6: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين،
5: عليه كرام وتامر نفار.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا أهلا وسهلا فيكم. تأخذكم لهيدا الخبر شامي. في معلومات متداولة لأنه منصة نتفليكس رح تعمل على مشروع وثائقي درامي موسيقي بيروي قصة صعود النجم السوري الشامي وأبرز محطات مسيرته الفنية. هلا طبعا من المتوقع وأكيد كيف شفنا قبل إنه يسلط العمل الضوء على كواليس حياته الشخصية والفنية والنجاحات أيضا اللي حققها منذ انطلاقته وصولا إلى النجومية. وبحسب المعلومات ينتظر أن تبدأ الاجتماعات التحضيرية خلال الفترة المقبلة تمهيدا لوضع التفاصيل النهائية للمشروع، ولكن بعد ما في إصدار إعلان رسمي لحد هلأ.

فأخذكم شو رأيكم؟ بتعرفوا هلا محبي القهوة كتار أكيد نحن بنعرف وبنعرف كلنا أساسا متعلقين بالقهوة بشكل دائم تمام. بس القهوة كلنا بنعرف كمان إنه هي منا مجرد هيك جرعة كافيين بس, إنما هي بتعرفوا إنه القهوة ممكن كمان تكون مرآة تعكس أعمق تفاصيل شخصيتكم. بما إنه كان قبل فترة قصيرة كان اليوم العالمي للقهوة, بقى هيك نشروا كل نوع قهوة شو بتحكي عن شخصيتك. يعني للي بيحبوا القهوة العربية, العربية أو التركية, هاو أشخاص عندهم صبر طويل وبيعشقوا التفاصيل وبيفضلوا المحادثات العميقة مع المقربين. القهوة المثلجة هاو بيحبوا الروح الشبابية والمغامرة, بيكرهوا شيء اسمه روتين ودائما يبحثون عن كل ما هو جديد, وهيدي نقطة كتير مهمة. أيضا الفلات وايت والكورتادو هاو دي أشخاص منظمين ودقيقين جدا جدا, بيركزوا بالتفاصيل كتير منيح وعندهم ثقة عالية بحالهم كمان بشكل كتير كبير. فشفتوا كل قهوة وكل نوع قهوة بيحكي عن شخصيتكم شيء.

يلا نحن لهون نوصل لنهاية لقائنا لليوم. شكرا جزيلا دائما على حسن المتابعة. بدي أتمنى لكم أحلى الأوقات دائما برفقة إذاعة الشمس. بكرة رح تكونوا مع بيت العائلة مع زميلي الحديد، وبكرة أكيد انطروني كمان بلقاء معكم. شكرا للجميع، تحياتي للجميع. كانت معكم من وراء المايك على مدار ساعتين بإذاعة الشمس، وأنتم كنتوا على الموجتين 98.1 و101 FM. رانيا العلم، شكرا ابتهال حسن، شكرا خليل حداد على إعداد هذا البرنامج، شكرا إيهاب عويس اللي رفعنا بالكنترول والهندسة الإذاعية. كونوا دائما بخير، إلى اللقاء.

0: سيل غير شكل في محسنيتي ورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسنيتي ورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية.

0: كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة، الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور ونأمل تشريفكم.
1: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليك كرام وتامر نفار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
6: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا، نحن بانتظاركم.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة أثر سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء في إشدود، وبحسب الطواقم الطبية سقط العامل من الطابق الثالث حيث قدمت له الإصابات الأولية ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في حادث عمل آخر أصيب عامل يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه لإصابة أثناء عمله في ورشة بناء في قرية جولس، بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 نساء من سكان عرعر النقب بشبهة إلقاء الحجارة باتجاه أفراد من عائلة ثانية، وذلك في إطار نزاع عائلي عنيف شهدته البلدة. ونشرت الشرطة صورا للنساء وهن يحملن الحجارة. هدمت الآلية الإسرائيلية بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة نحو 80 منزلا لعائلة أبو وادي في قرية الضحية غير المعترف بها في شمال مدينة رهط، وقالت مصادر محلية أن المنازل تؤوي ما لا يقل عن 400 شخص. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إنه سيعمل على منع تكرار الانتخابات وضمان تشكيل حكومة مستقرة، كما أشار هرتزوغ إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال محاولة جهات داخلية أو خارجية لتخريب الانتخابات. إلى ذلك هاجم وزير المالية بتسليل سموتريتش وزير الأمن القومي تمر بن جفير قائلا إن حملته الانتخابية تستهدف انتزاع أصوات منه ومن نتنياهو، وقال سموتريتش إن الانتخابات المقبلة حاسمة لمستقبل إسرائيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأضاف أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص. في سياق متصل يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل اليوم للموافقة على إنشاء بعثة أمنية عسكرية أوروبية إلى لبنان تتولى تقديم التدريب والخبرات للجيش اللبناني والقوى الأمنية. اقتحم مستوطنون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحاته من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة. منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمسعية شمال رام الله لقطف ثمار الزيتون حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن القوات أجبرت المزارعين على مغادرة أرض

0: أراضيهم. إلى ذلك قطع مستوطنون اليوم الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، وأفاد مسؤول دفاع عن أراضي المسعودية بأن المستوطنين أقدموا على قطع الكهرباء عن المنطقة للمرة الخامسة منذ أكثر من شهرين في محاولة للتضييق على السكان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة. وذكر بقائي أيضا في مؤتمر صحفي أن إيران تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء. على صعيد آخر، أعدمت إيران اليوم عنصرا رئيسيا في جماعة جيش العدل السنية المسلحة بتهمة توريد أسلحة ونقل مقاتلين وتحديد القواعد العسكرية لاستهدافها بهجمات. جاء ذلك حسب ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقالت الهيئة في بيان أن القرار يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها عقب تعرضه لهجوم حوثي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء توقع هطول أمطار محلية في جنوب البلاد ومنطقة العربة. في القدس 24 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. استمرار عملية الهدم في قرية أضحية غير المعترف بها وهي في منطقة رهط، عدد كبير من المباني التي تستخدم كبيوت للسكن عشرات العائلات، 50 منزل وفق المعطيات التي تصل من هناك، وصورة صعبة جدا. كنا قد تحدثنا صباحا إلى أحد المواطنين من أصحاب المنازل وتابعنا بفعل البلاغات الأولية التي وصلت إلينا، ونحن سنتابع أيضا في هذا المحور. إذن عملية الهدم وعملية صعبة كانت وما زالت اليوم في هذه المنطقة. نبدأ من هناك ولكن مع التقرير التالي.
1: في قرية الضحية بالنقب لم يكن الهدم يوم الاثنين مجرد إزالة جدران، ففي حي أبو وادي هدمت السلطات نحو 80 منزلا ومسجدا تؤوي ما لا يقل عن 400 شخص، والحديث عن عائلات تعيش على أرض ورثتها منذ أجيال، فيما تقترح السلطات نقلها إلى مساكن في رهط وهو خيار يرفضه الأهالي. الضحية قرية غير معترف بها في قلب القضية، خلاف على التخطيط والسكن. الأهالي يطالبون بتنظيم وجودهم والبقاء في أرضهم، بينما تنفذ أوامر الهدم بذريعة البناء من دون ترخيص، وكان طلب تجميد الهدم قد رفض في المحكمة المركزية في بئر السبع. تضع الأرقام ما جرى اليوم في سياق أوسع، فبحسب المعطيات المعروضة قامت السلطات بهدم 5742 مبنى في النقب خلال عام 2025، وكان عدد المباني المهدومة قد ارتفع في عام 2024 بنسبة

0: 58% مقارنة بالعام الذي سبقه. في قرى يواجه سكانها صعوبة في الحصول على تراخيص، تصبح الإزالة المتكررة أكثر من خسارة منزل. إنها تهديد للاستقرار ولمصادر الرزق ولمستقبل عائلات كاملة. واليوم مع هدم المنازل والمسجد في الضحية، عاد هذا الصراع إلى الواجهة.
1: إذن يعود الصراع إلى الواجهة في عمليات الهدم وعشرات المنازل. نحن إلى المنطقة هناك، وينضم إلينا رئيس البلدية في رهط ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الجنوب السيد طلال القرناوي. أبو أمير السلام عليكم، تحياتي.
2: وعليكم السلام أخي جياكي خوري، وسلام الله على المستمعين عامة. ويوم صعب ويوم أسود على جبن حكومة إسرائيل، وعلى يوم أسود لنا كمواطن.
1: والسؤال أولا، أنتم كبلدية إلى أي مدى كان لديكم محاولات لمنع هذا الهدم؟ هل هم جزء من رهط؟ هل كان بالإمكان أن تجد لهم حلول أستاذ طلال؟
2: نعم، أولا احنا نبدأ في الموضوع منطقة الضحية. كان هنالك اتفاق بين مجلس إقليمي بني شمعون وبلدية رهط منذ سنة 2015، ومن سنة 2023 بأن هذه المنطقة تضم إلى نفوذ وحدود مدينة رهط. وتوجهنا إلى وزير الداخلية أنا ذاك على أساس أنه إدخال هذه المنطقة إلى ضمن حدود مدينة رهط، ولكن سلطة التوطين البدو والوزير المخول شكلي عارضوا ذلك في وزارة الداخلية، وحتى الآن هنالك معارضة منهم بأن تدخل هذه المنطقة لنفوذ مدينة رهط. بالنسبة لدورنا كبلدية على أساس منع الهدم، أنا كنت شخصيا في المحكمة 4 ساعات ضمن التحقيق وضمن مطالبتنا ومساعدتهم على أساس أن يبقوا في هذا المكان، لأن هنالك نية لتضم هذه المنطقة إلى نفوذ مدينة رهط. ولكن للأسف الشديد المحكمة أعطتهم مهلة لسنة، وبعد ذلك قبل شهر تقريبا توجهنا أيضا خطيا إلى المحكمة بأن هذه المنطقة ستضم إلى مدينة داخل نفوذ مدينة رهط، وأن الحل المقترح إذا لم يوجد حل هنالك ضاحية تسمى الكوثر بجنب عائلة أبو وادي، يجب نقلهم إلى ضاحية الكوثر، ولكن سلطة توطين البدو عارضت ذلك بأنها يعني تعمل على أساس إدخال مواطنين من خارج مدينة رهط، من منطقة حورة، من منطقة ديمونة إلى الكوثر، وبقي عائلة أبو وادي تحت
1: يعني ما أفهمه أنه أيضا الحلول التي اقترحت من قبلهم ومن قبلكم، يعني من قبل الدولة، لم تقبل. ما المشكلة كانوا في نقلهم إلى الكوثر؟
2: لا يريدون نقلهم من الكوثر لأنهم يريدون إدخال مواطنين من القرى غير المعترف بها إلى الكوثر، إلى داخل نفوذ مدينة رهط. وهذه المنطقة مخططة وموافق عليها من ناحية اللجنة الوضعية واللجنة المحلية، وجاهزة لإدخالهم إلى الكوثر، لكن السلطة والحكومة والوزير المخول هدفهم دمج أكثر مواطنين من القرى غير المعترف بها، وعدم حل مشكلة منطقة ضحية بنية نقلهم إلى ضحية 10، وضحية 10 هنالك 8000 من الأزواج الشابة بحاجة إلى قسائم بناء، ولا نستطيع حاليا أعطاهم أي ترخيص في ضحية 10 لأنه موضوع المجاري لم يحل وموضوع المسكن لم يحل، وهذه ضحية معدة فقط لأزواج الشابة في مدينة رهط.
1: نعم، والسؤال يعني اليوم عملية الهدم أولا انتهت سيد طلال أم ما زالت مستمرة يعني حتى الساعة؟ وكم عدد المباني التي هدمت وفق معلوماتك؟
2: وفق المعلومات تبعتي، أولا العملية انتهت من الساعة 6 صباحا، 80 مبنى هدم، ما يقارب 400 إنسان رجل وامرأة وطفل بدون مأوى، 280 طالب بيتعلموا في مدارس رهط بدون أي مأوى. طبعا اللي بنقوم فيه احنا كبلدية، فتحنا مؤسسات في داخل بلدية رهط لأنه ما في عندنا مسكن جماهيري، ديور سيبوريزم بيحكوا، ولا عندنا فنادق نوقيهم فيه، فاحنا فتحنا المؤسسات العامة لاستقبال عائلة أبو وادي من منطقة الضحية.
1: والسؤال المنطقة التي
2: الشؤون الاجتماعية والعمال نفسانين متواجدين على أساس إعطاء خدمات باستطاعتنا وبقدراتنا اللي موجودة عندنا، لأن احنا موجودين مع وزارة، مع حكومة اليوم يعني قامت بعمل لا حتى في دول العالم الثالث ما بقولوا
1: إبقاء المواطنين. المنطقة التي تم الهدم فيها يعني الدولة تريدها لمشروع معين، يعني هذه المنطقة التي يتم إخلاء الآن وهدم البيوت فيها، هل هنالك أي تخطيط بالنسبة لها؟ لماذا أصروا على التنفيذ في هذا الموقع أستاذ طلال؟
2: أولا احنا مع مجلس الأرض هاي تلقى

0: في ضمن نقود مجلس إقليمي بني شمعون، واتفق بني شمعون مجلس إقليمي مع بلدية رهط بأن تضم هذه المنطقة إلى نفوذ مدينة رهط. يعني ليس هنالك معارضة من المجلس الإقليمي، يعني السلطات المحلية رهط وبني شمعون وافقوا واتفقوا، ولكن الحكومة وسياسة الحكومة وسياسة العار من الوزير شكلي بأنه لا يمكن أن نوسع نفوذ مدينة رهط لتصبح 42 ألف درهم. يعني بالنسبة له هذه كأنه احنا ماخذين الأرض ومدينة على السعودية ولا مدينة على الأردن. هذه منطقة ساكنين فيها ناس، ساكنين فيها عائلات، في ما يقارب 2500 بني آدم ساكنين في هذه المنطقة. فالهدف أنه هاي تتخطط وتضم وتوفر مأوى ومسكن منظم للعائلات اللي موجودة في هذه المنطقة، ولكن هذه سياسة حكومة للأسف الشديد لا رحمة عندها ولا شفقة عندها ولا أي اتجاه لرحمة على المواطنين. يعني لما ترى تنظر إلى الصورة وترى الأطفال،
1: يعني شاهدنا نعم الصور وتابعنا منذ ساعات الصباح، هذا هو المشهد للأسف الشديد. على كل نحن سنتابع وسنوصل هذا الصوت. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ طلال، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن هذا في النقب في قرية أضحية أو هذا الحي القريب من رهط وتنفيذ عملية هدم. كنا قد بدأنا صباحا في برنامج أول خبر، وكنا أيضا في برنامج يوم جديد متابعة هذا الحدث، عندما يعني تأتي الصور صعبة جدا، عشرات المباني فيها عائلات يتم هدمها بشكل بشع وسافر كما تابعنا، ووزير الأمن القومي يتغنى بذلك كما حصل في الأسبوع الماضي. نحن إلى فاصل ونتابع بعد ذلك في محاور برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن الهدم في منطقة رهط قرية أضحية في شمال مدينة رهط، وهذا الملف الذي نتابعه منذ ساعات الصباح، إلى قضية أخرى. يوم أمس في هذه الساعة أيضا ناقشنا موضوع قرار الحكم الذي صدر ضد مساعدة حاضنة من مدينة أطيرة عملت في مدينة هودا شارون عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات. ومن الأمور التي برزت في لقائنا مع محاميها هو موضوع يعني التأهيل، من يؤهل الشابة لتكون مساعدة حاضنة أو تكون حاضنة في مثل هذه الأطر، وهذا طبعا بحاجة إلى تأهيل ومتابعة ومراقبة، وقد ينتهي الأمر، هذا ليس مبرر ولكن قد يفسر لماذا تصل الأمور في بعض الأحيان إلى العنف. نستمع بداية جزء من ما قاله المحامي في هذا السياق، التقرير التالي، ونتابع بعد ذلك مع ضيفتنا.
6: אני לא מקל בשום דבר שקשור במה שהורשה בו הלקוחה, אבל עבודה בפעוטון היא עבודה קשה מאוד, מתסכלת לפעמים, והשופטת אמרה נכון, מי שאין לו את הסבלנות ואת החמלה לדבר הזה, שיתרחק מגנים כאלו, הוא להסתבך.
1: כן, וזה אולי גם מביא אותנו לנושא אחר, שזה לא עכשיו נדון בו, כל העניין של ההכשרה והמקצועיות וכמה...
6: עד משמעית.
1: לא כל בחורה לא יכולה להיות סייעת גננת, וכל התפקוד המקצועי.
6: שום הכשרה לא הייתה לבחורה הזאת, אפילו לא אימא לילדים, כך ש... אין לה ניסיון, זה פשוט עצוב, אנשים לפעמים למקצועות...
1: שנייה, אתה אומר לי פה משהו מדהים, אין לה שום ניסיון, אין לה שום הכשרה, הביאו...

0: ובחורה שתהיה סייעת בפעוטון
1: ככה,
0: וככה.
1: וככה קורה גם בהרבה מהמקרים.
2: الحضانة مكان يضع فيه الأهل أطفالهم وهم يثقون بأنهم في أمان في مرحلة لا يستطيع فيها الطفل دائما أن يشرح ما يمر به أو أن يدافع عن نفسه. وهنا يبرز السؤال، كيف نضمن أن تكون الحضانات بيئة آمنة ومن يتحمل مسؤولية حماية الأطفال ومراقبة ما يجري فيها؟ هذا السؤال عاد إلى الواجهة اليوم مع صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الشابة روان عبد الحي من الطيرة، وهي مساعدة في روضة جان شيل سيغال في مدينة هودا شارون. المحكمة المركزية في اللد أدانتها ب277 مخالفة عنف بحق 8 أطفال تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وسنة ونصف. وقعت الاعتداءات خلال 3 أشهر عام 2023، وقضت المحكمة أيضا بتعويض أهالي الأطفال بمجموع 450 ألف شيكل. في جلسة الحكم تحدث الأهالي عن آثار لا تزال تلاحق أبنائهم. طلبت النيابة السجن لمدة 14 عاما بينما طلب الدفاع مراعاة سن المتهمة والأخذ بعين الاعتبار عدم وجود سجل جنائي بحقها. وشددت القضية على أنه لا مكان للتساهل مع العنف في الحضانات، وقالت للأهالي الذين لاموا أنفسهم إنهم لم يكونوا قادرين على معرفة ما كان يحدث.
0: إذن هذه القضية المؤلمة، واستمعنا إلى المحامي ما بقال بشكل واضح بأن المتهمة المدانة لم يكن لها أي تأهيل في هذا المجال. دكتورة عبير شحبري قاسم، رئيسة قسم الطفولة في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، تحياتي.
3: تحياتي أستاذ جاكي إليك وللمستمعين.
0: نقول مساعدة حاضنة، هل هذا فعلا بحاجة إلى تأهيل؟
3: بالطبع أي شخص، أي مربية، أي إحنا بنسميها مربية، أي مربية بتعمل بجيل الطفولة إذا كان من الولادة لغاية جيل 6 سنوات يجب أن تكون مؤهلة للعمل مع الأطفال. الأطفال بهاي المرحلة يعني بيقدروش يعبروا عن ذاتهم، ومن ناحية تطورية هاي أهم مرحلة بحياة الطفل اللي بأعقاب ذلك يعني بتنتقل شخصيته، حتى التطور الذهني، تطور الدماغ. يعني كل الأبحاث بتشير إنه جيل الولادة لجيل 3 سنوات هي أهم مرحلة بحياة أولادنا، فلذلك التأهيل هو عامل مهم جدا.
0: والسؤال يعني في هذه الحالة كما استمعت أعتقد للتقرير وما قاله المحامي، إنه الحديث عن حضانات خاصة يبحثون عن أيدي عاملة، شابات، فتيات، موضوع التأهيل ليس في أعلى سلم الأولويات، قد يرتبط هذا بعوامل كثيرة. السؤال كيف يمكن السيطرة على هكذا مجال دكتورة عبير؟
3: اليوم كل الحضانات اللي مصادق عليها حتى نفتح أي حضانة يجب أن تحصل على يعني على مصادقة من وزارة التربية. في أعقاب الريفورما أو البرنامج الإصلاحي من 2020 يعني صلاحية الرقابة على الحضانات انتقلت لوزارة التربية باعتبارها هي المسؤول الأساسي عن تربية أولادنا. فاليوم أي حضانة بدها تفتح لازم تحصل على رقابة وعلى طبعا بنسميه احنا سامل على رمز اللي هو للحضانة اللي هو من وزارة التربية.
0: حتى لو كانت هذه الحضانة قطاع خاص، حضانة خاصة في البيت، هي بحاجة الى كل هذه يعني التصاريح عملية.
3: لا بس للأسف مش كل الحضانات يعني حاصلة على او خاض على قانون الرقابة. يعني من 2020 لليوم احنا عم بنحس كل الحضانات تكون حاصلة على هذا الرمز، بس للأسف إحنا ما عنا إحصائية دقيقة قديش الحضانات اللي هي اليوم تابعة للوزارة. بس بحال إنه الحضانة حصلت على ترخيص وعلى قانون الرقابة من الوزارة، هي بتلزم كل العاملات، كل المربيات بتأهيل. وعنا التأهيل نوعين، في عنا تأهيل أساسي اللي هو مدته 220 ساعة لليوم، الكليات كمان يعني بتاخذ على عاتقها كمان بهذا التأهيل، وعندنا التأهيل المتقدم اللي هو 390 ساعة.

0: عامل اللي ممكن يعيق. المعرفة هو الأساس، التأهيل هو الأساس. كل ما كانت المربي مؤهلة أكثر على معرفة أكثر، على دراية أكثر بماهية هذا الموضوع، هذا بيساعدها كيف تتعامل مع هاي الفئة العمرية. لأنه التعامل مع هاي الفئة العمرية برغم قديش هو إشي مهم وإشي أساسي، إلا أنه في كمان تحديات. فلما المربي بتكون مؤهلة، هي بتعرف كيف تتعامل مع القضايا، هي بتعرف كيف تحل المشاكل، كيف تتوجه للأهل، كيف تراعي التمايز اللي موجود بين الأطفال. فهذا بعطيها قوة حتى من ناحية مكان لإلها وكيف تنظر لذاتها. لما هي بتعرف هذا بعطيها قوة وبعطيها حصانة نفسية لذاتها. إحنا اليوم كمان مع الوزارة، الوزارة بتسعى إنه خلال 10 سنين أي حدا، أي مربي بدها تعمل مع هاي الفئة العمرية لازم تكون حاصلة على تأهيل مناسب وحتى لقب أول.
1: طيب سؤالي، إذا كانت الحاضنة أو من تشغل الحاضنة هي التي تملك التأهيل ولديها الشهادات ولديها الرمز، هل المساعدة أو المساعدات بحاجة إلى هذا التأهيل؟ لأنهم يد مساعدة في أمور قد تكون عينية، لوجستية، تنظيف وغير ذلك، لماذا بحاجة إلى التأهيل قد يسأل البعض؟
0: اليوم طبعا هي بحاجة لتأهيل، والوزارة بتمنع انه تشغيل اي حدا، اي مربي الا بدون تأهيل. واذا هي بديت تشتغل،
1: انا دكتورة عم بسألك مش لانه انا مقتنع باسئلتي، بس انا عم بسألك في اطار يعني الترشيد حتى ما تاخذي علي موقف يعني انا.
0: لا تمام. لا، التأهيل مهم للطفل بالاساس، ومهم كمان للمربية، ومهم للاهل. طبعا هي لازم تكون يعني حاصلة على تأهيل أو هي بطور التأهيل.
1: نعم. سؤالي إلى أي مدى هذا المجال، أسأل يعني أيضا يأخذ بعد آخر، أنه هي حضانات فيها ترتبط أمور بالسلطات المحلية، بالتالي تعيينات هنا وهناك، هل هذا يلعب دور مثلا برأيك بالحسابات أنه لسنا بحاجة إلى تأهيل، ولكن هي وظائف يتم استخدامها من قبل البعض ليعني إيجاد أيدي عاملة وتوفير مكان عمل؟
0: هذا كان قديما أستاذ جاكي، اليوم لا بزبطش. يعني حتى لو أنا بدي أجيب مين ما كان تشتغل عندي بالحضانة، كمان هي ملزمة بالتأهيل، غير هيك بجددولهاش. يعني بالفحص بنهاية العام إذا هي تبين إنه المربيات بدون تأهيل ما بعطوها الترخيص، ما بجددولها الترخيص. العكس، اليوم السلطات المحلية لازم تتكاتف مع الوزارة وتساعد الوزارة بفتح حضانات اللي هي مؤهلة مرخصة وفق المعايير المطلوبة. لأنه يعني مثل ما ذكرت قبل، بالآخر إحنا بنحكي عن أولادنا، بنحكي عن أطفال اللي بيقدروش يعبروا، واللي يعني هن بيكونوا بمرحلة تطورية اللي هي جدا جدا حرجة. أنا إذا بتسألني رأيي الشخصي، ممنوع ولا أي حدا يعمل بحضانة بدون لقب أول. بدون لقب أول بالطفولة، وعارف بالضبط. أسأل ليش الخريجات أو المؤهلات مع لقب أول بتهربوا؟ لأنه للأسف ظروف العمل مش سهلة. المعاشات يعني ما بتفي بالتعب اللي هن بيبذلوه.
1: نعم، وهذا عمليا يأخذنا إلى مسار آخر، هو التأهيل من جهة وكل ما يستثمر في التأهيل، ولكن المقابل في ذلك ليس كما يعني يردنا، وعليه تصبح هذه القضية في بعض الأحيان مفتوحة أمام من لا يملكنا أي تأهيل. على كل، أنا أشكرك على
0: أنه هن بيستحقوا، يعني لازم يأخذوا أضعاف، لأنه هن بيشتغلوا شغل اللي هو يعني وظيفة مهنية من الدرجة الأولى.
1: نعم، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك، يعطيك ألف عافية. سلامات،
0: يعطيك ألف عافية. باي. ماشي. هلا يا أمي.

أو مربيات، كما قالت الدكتورة عبير شحبري قاسم مديرة قسم الطفولة في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، في الهندسة الإذاعية زميلها بويس. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

إذن تأهيل للمساعدات في الحاضنات، وهذا على خلفية الملف الأليم الذي تابعناه يوم أمس، وكل مسألة التأهيل ومن يعمل كمساعدة حاضنات.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: الله خليك أخ بسام، ونحن نحب أن تتدفق الحيوية في جسدك. كيف كانت النقلة لاستخدام واستعمال الفينيا؟
2: والله أبو عادل خي، يعني أنا الواحد بشعر هو بذات، يعني لا تصلي طبيب ولا إشي. أنا لما أخذتها بعد بشهرين زمان حسيت حالي تغيرت كتير كتير، حتى أول امبارح بحكي مع نسيبي أكله يجيب منها. لأنه إيش، كنت مثلا لما أخلص نهار الشغل هيك أروح مثلا على الخمسة ستة، أروح هيك تعب هيك ومرخرخ. إسا الحمد لله صار لي فترة إشي مش طبيعي.
1: قديش عمرك أخ بسام؟ إن شاء الله العمر المديد.
2: تسلم. أنا صار لي بستة وستين فايت أربعة أشهر.
1: قديش؟
2: 66.5 تقريبا.
1: 66.5، يعني أنت تقريبا مقبل للتقاعد، وهذا جيل كتير مهم ألا يتنازل الإنسان عن أدائه الجسدي، أليس كذلك؟
2: أكيد.
1: كيف وصلت الفينيا؟
2: قد ما سمعت دعايات وصدق، حتى بخرف نسيبي صدق كنت لما سمعت أن الأستاذ زهير بهلول

0: ورام طالب،
1: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
3: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوريد للداوي.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM
5: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل 30 بجروح خطيرة أثر سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء في إجدود. وفي كريات أتا أصيب عامل 50 بجروح خطيرة جراء سقوطه من الطابق السابع في موقع بناء. وفي قرية جولس أصيب عامل 20 بجروح متوسطة أثر تعرضه لإصابة أثناء عمله في ورشة بناء في القرية. هذا وقدمت للمصابين الإصابات الأولية وجرى نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 نساء من سكان عرعر النقب بشبهة إلقاء الحجارة باتجاه أفراد من عائلة ثانية، وذلك في إطار نزاع عائلي عنيف شهدته البلدة. ونشرت الشرطة صورا للنساء وهن يحملن الحجارة. هدمت الآلية الإسرائيلية بمرافقة قوة كبيرة من الشرطة اليوم نحو 80 منزلا لعائلة أبو وادي في قرية الضحية غير المعترف بها في شمال مدينة رهط. وأكدت مصادر محلية أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد ما لا يقل عن 400 شخص وتركهم بلا مأوى. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد أحد سكان منطقة الشارون بتهمة اغتصاب زوجته والاعتداء عليها في عدة مناسبات والاعتداء على ابنتهما القاصر وتهديدهما بالقتل. وبحسب لائحة الاتهام جاء الاعتداء على خلفية خلاف بشأن حذاء اشترته الزوجة. قال رئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أنه سيعمل على منع تكرار الانتخابات وضمان تشكيل حكومة مستقرة. كما أشار هرتزوغ إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال محاولة جهات داخلية أو خارجية لتخريب الانتخابات. هاجم وزير المالية بتسلال سموتريتش وزير الأمن القومي تامر بن غفير قائلا أن حملته الانتخابية تستهدف انتزاع أصوات منه ومن نتنياهو. وقال سموتريتش أن الانتخابات المقبلة حاسمة لمستقبل إسرائيل مشددا على ضرورة توحيد الجهود لإقناع الجمهور بأهميتها. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأضاف أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص مشيرا إلى عدم تفعيل صافرات الإنذار. اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية القوات الإسرائيلية. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحاته من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة. في الضفة الغربية منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمسعية شمال رام الله لقطف ثمار الزيتون حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن القوات أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وسترد على واشنطن عبر الوسطاء. وذكر بقائي أيضا في مؤتمر صحفي أن إيران تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء. أعدمت إيران اليوم عنصرا رئيسيا في جماعة جيش العدل السنية المسلحة بتهمة توريد أسلحة ونقل مقاتلين وتحديد القواعد العسكرية لاستهدافها بهجمات. جاء ذلك حسب ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية.
1: النشرة الجوية برعاية

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يثرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يتوقع هطول أمطار محلية في جنوب البلاد. في القدس 24 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
3: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: فوت على الملف الطبي عندك واشوف انه هاي الثالث مره بيكون عندك زي سخونه وبصير ايش اشوف اذا هيك انت دائما ولا من وقت ما بلشت تشتغل معي. يعني انا مرات بضغط ناس بعرف وبعديهم فبس بدي اعرف
1: فاكر له علاقه فيك. انتبه انه يوم التنين بشكل عام
0: كل يوم تنين الساعه 2 مع هدول التنين
1: صح
0: ناقصني إشي ناقص إشي كنا لازم نفكر فيها كن بس لا احكي بس في شيء ايش مرشح احنا بنقول ايش بتقول
1: نازل مرشح تمام
0: نازل مرشح مش حد يرشح الفتره هاي ولا حد يرشح حاله ولا ولا بدنا ننتخب ولا بدنا
1: لانه اللي عم بترشح عم بنشطب
0: حبيت بس لا بعطيك صوت باس عميق
1: حسه جبلي واحد واحد
0: واحد واحد على واحد وإلك فوري
1: عن جد؟
0: لا
1: أطلع أغني
0: لا تطلعش تغني
1: طيب تامر جبرني اليوم أنه أساوي الحلقة فشكرا تامر مرحبا
0: تعني استنى للآخر بركن تامر غلط بركن أنا أندم مرحب مرحبتين سلامتك أول شيء أخوي
1: الله يسلمك حبيبي
0: إحنا ببرنامج هذا الموجود مع بديع وتامر بديع نفار وتامر كرم
1: مزبوط
0: جربها مرة
1: يلا بس أغني بنفس الليفل تبعك
0: كمان بعيد عن الجبلي كل يوم تنين الساعة 2 مع هدول التنين واليوم عنا إيش أقول برنامج أكشن بعرفش برنامجنا هو الأكشن ولا إحنا عايشين في محل لتدفق الأكشنات لا يتوقف فيه ففيش إشي مميز ببرنامجنا قد ما هو فيه إشي مميز في هاي البلد ولا مع بعض بنفع
1: أنا موافق ومتأكد أنه إحنا عايشين بمحل اللي أنت صعب تتوقعه فهذا بيساعد عدم التوقع للمستقبل هذا بيساعد على حدوث أكشنز أكتر يعني ممكن إلها علاقة بهاي الطريقة
0: يعني مثلا لما عادة الواحد لما يبلش يكتب البرنامج أو يفكر فيه أنا كنت كتير باني على كانت لعبة إيرلندا طبعا وكان في كمان الـ الـ الـ الناس اللي طلعوا من خطاب بيبي نتنياهو هلا صار مسموع لي انه هذا كتير زمان
1: واو
0: متذكر متذكر بالخمس ايام
1: بالخمس ايام
0: بس طلع قديش اشياء عمالها بتصير يعني بفكر من بعدها ما لحقناش اجت قصه الطياره طياره دبي خلصت قصه طياره دبي بلشت يوم يعني حدث طيارة دبي أخذ أقل وقت من فيديوهات المؤامرة اللي فيه في طيارة دبي فنغصنا فيهم بعدين قصة المحكمة
1: حسب رأيك مؤامرة ولا مش مؤامرة طيارة دبي؟
0: أفوتش بالموضوع بعدين أنا مع المؤامرات وضعي اختلف اكتشفت أنا إنه حتى لو مؤامرة فشو شو شو شو بقدر أفيد يعني أنا
1: بس يعني بما إنه موضوع اليوم مسيطر على الساحة هل كنت بتصوت لعبك لعبة هذا الموجود هذا الموجود طيارة دبي مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ ممنوع تفسر ممنوع تحلل
0: ما تبعتش بعرفش بس أنا ما تبعتش
1: أبيض أسود
0: مؤامرة
1: مؤامرة أوكي
0: أنت مؤامرة لا ما تبعتش عن جد بس أنا مثلا على سبيل المثال متذكر لما قصة الكورونا كمان حكوا أنها مؤامرة
1: صح
0: إنه بشي مختبر اخترعوا هالفيروس أنا هذا أخذ كتير من بالي وعطى أقرأ على الموضوع وبعدين قلت تعرف إيش كل الإثباتات بيدك وهي مؤامرة عرفت شو سوى بالإثباتات ما خلص رحت نمت شو عن جد
1: طلعت مؤامرة بس
0: شو فادني
1: خلصت
0: شو فادني يعني أنت بتعرف إن أنا بالأول رفضت الطعام
1: حلو
0: تمام
1: بس بعدين رضخت
0: بعدين وقفوا العروض هون يمكن هاي حلقة بحد ذاتها وقفوا العروض هون بعدين قالوا لنا بدنا اياكم تعملوا عرض معين قلنا له حكوا لازم تطعم وزي القطيع سحبت حالي طعمت فخلص انا اكتشفت انه انا غنمة جزء من القطيع خلصنا يعني حلو الواحد يعرف حجمه بهالكون لا بس فاذا كنت حاسس مريض او اشي انا متأمل انه ما ضفتش عليك
1: لا بالعكس إيه مبسوط اني هون مبسوط انه كمان حلقة ومبسوط انه عنا في كتير اشياء نحكي عليها اليوم إيه فجاهز انت
0: انا جاهز بدي الحق احكي عليهم بلاش يصير اشي جديد واللي احنا محضرينه قديم يصير فبدنا نلحق حالنا احنا
1: بهذا الموجود
0: بمصنع ايوان
1: يجب
0: بديع مر عليك اسبوع مر علينا كلنا
1: صح
0: بهالأسبوع مر علينا أسابيع
1: مر علينا أسئلة كتير
0: صح
1: وجودية عم بتصير لا عم بتحس إنه وزن السؤال عم بزيد
0: بالـ 48 طبعا أول
1: عن شو بستنانا
0: طبعا أول
1: طيب ممتاز.
0: إيه انت ايش قصتك؟
1: يلا
0: تكبلش عطول؟
1: يلا
0: يلا روح عطول.
1: يلا كالتالي تامر، مين فينا معلق بحركة سير من أول ما رجعت المدارس؟ كل البلد بتطلع بنفس الساعة على نفس الشارع، شارع واحد، سيارات مصفوفة على الجهتين، باص المدرسة واقف بالنص، واحد نازل ينزل أولاده واللي وراه عم بزمر له، وأولاد المدرسة ماشيين بين السيارات. طريق 10 دقايق من البيت للمدرسة بتصير ساعة ونص، وبترجع آخر النهار على الحارة بتلف مرة ومرتين وثلاثة وانت تدور على وين تصف، ولما بتلاقي بتصف نص على الرصيف ونص على نص قدام باب الجار. باختصار هاي الحياة اللي عايشينها جوا البلد. قبل كم أسبوع بمجد الكروم بمنطقة الروس أرض البلد أجت مجموعة من شبيبة التلال نفسهم اللي بنعرفهم من الضفة، أجوا نصبوا خيام، مدوا كهرباء، جابوا عدة طبخ وقعدوا، وأصحاب الأرض أهالي مجد الكروم الشرطة سكرت الطرق ومنعتهن يوصلوا لأراضيهن. البلد قامت اعتصمت راحت على المحاكم والبؤرة انفكت. بس ما خلصت القصة، بعد أسبوع طلعت خطة جديدة نفس المنطقة كم 100 متر أبعد، خيمتين وقطيع ماعز وحراس، وهاي المرة بحماية الكيرن كيمت. طيب هاي الأراضي الفاضية اللي حوالين بلادنا ليش فاضية؟ مش مفروض إحنا أصحاب الأرض نكون أحق الناس نعمر عليها؟ بقولوا لك بدك مسطح، بدك خارطة هيكلية، بدك ترخيص، بدك لجنة توافق، وإذا بنيت بلا كل هدول نعرف كيف الهدم بصير بيوم وليلة. لدرجة إنه بين كفير بحملته الانتخابية بتفاخر إنه بالنقب لحاله انهدم أكثر من 5700 مبنى بسنة 2025. طيب خلينا نفهم شو صار فينا. بأول 50 سنة لدولة إسرائيل المجتمع العربي كبر 7 أضعاف، والأرض اللي مسموح لنا نبني عليها ظلت تقريبا نفسها. يعني إذا ما في وين نتوسع لبرا وين بدنا نروح؟ لفوق. وهيك حاليا لفوق عم. وهيك إن ولد البيت العربي زي ما بنعرفه ببلادنا اليوم، الطابق الأول للأب، الدرج من برا عشان في طابق جاي، الثاني للابن الكبير، الثالث للابن الثاني، ومنضل مكملين. البطون بشكل عام مكشوف لأنه بعد العمار منضلش بشكل عام مصاري، بس لما تيجي المصاري من لبسه حجر. الأرض اللي كان عليها عيلة واحدة وسيارة واحدة صار عليها 3 عائلات وست سيارات على الأقل، والأحفاد على الطريق بدهن يعمروا بنفس الأرض. كل إشي كبر، كل إشي كبر إلا الأرض والشارع.

0: بس مش عن جد كل إشي من برا. كل واحد فينا بده بيت لابنه على أرضه فوق راسه. ما بنعرف نبني مع بعض، ما في حديقة، ما في ساحة ولا مساحات عامة، والشارع بصير مصف سيارات، العالم كله ساكن فوق بعض. خد على سبيل المثال نيويورك، هونغ كونغ، باريس، بس هناك البناية العالية أجت ومعها ساحة ومعها شارع ومعها باص بوصلك باب بيتك ومواصلات عامة مريحة تستخدمها، ومعها مكان تتطلع عليه لما بضيق خلقك. بينما عنا الاكتظاظ أجا لحاله بلا ولا إشي معه، وحتى السيد والولاد والأحفاد تحت سقف واحد. في بحث جديد بيقول إنه هذا ممكن يكون أحلى إشي نعمي للولد نفسه، وممكن يكون أكبر عبء على حياة العيلة كلها. والفرق مش كم واحد ساكن بالبيت، الفرق إذا أنت اخترت هذا الإشي ولا انفرض عليك. فشو يا تامر، هديك اللي عايشين فيه بالشارع وبالحارة وبالبيت، هو إحنا ولا هو الشكل اللي تعلمنا نعيش فيه جوا حدود حدا غيرنا رسمها؟
1: هذا السؤال مش سؤال هذا الموجود، صح؟
0: مش سؤال هذا الموجود،
1: يعني مش مجبور، يعني هو التنين أو شي، في تكاثر بشرية في كل العالم بفكر. فيعني هو يعني انت حكيت على نيويورك، تمام، في مباني، بس لما بتمشي بالشارع بتحس أزمة بشرية. بس عندنا كمان التوزيع مش مريح، عندنا التوزيع مش مريح، فالواحد بيقدرش يعرف او يفهم. مكتظين فوق بعضنا، ولكن بنفس الوقت ما هو كمان انت بتيجي بتشوف انه كمان ما هو في اكتظاظ بالشغل، فهذا الاشي بيعمل انه الواحد مش كتير يتوسع هناك. فهكذا انت من ناحية مادية بتضلك عند اهلك. كمان اليوم على سبيل المثال إذا واحد بده يأخذ الإشي خطوة لقدام أو يأخذ مشكنتة، طبعا بنفع أجرات، بس اللي بيسمح لحاله بأخذ مشكنتة عادة، الترجيع بسبب الحروبات وكله، فبتحس الإشي كتير بيجي بقول لك تعرف إيش، لا خلينا أسكن عند أهلي، نشترك هالأرنونة هالكهرباء هالمية فبفكر هالشغلات مع بعض. وكمان يمكن يمكن يمكن يمكن لا بديك تجاوب أنت بعدين أنا بكمل.
0: لا لا كمل.
1: كمان احنا عنا العرب يعني مع شوي ولاد، شوي احنا ولاد اهالينا، ولاد بابا وماما، مش مهم مين، مش بشرط تكون دلوع، بس الاتكالية بحكي، حبل الطابور بنقطع شوي متأخر، يعني وشوي ولاد الماما والبابا لجيل اكتر متأخر. يعني اذا بتنبي عند اليهود قبل قيام الدولة، يعني مثلا في مثلا بار ميتسفا اللي هو واحد من الطقوس اللي بيقولوا لهم يا عمي انت كبرت، انت هلأ اعمل حسابك الزغلول اللي طلع من العش. ففي اشي بالتفكير بتغير كمان. بعدين طبعا هنا في دولة والدولة بتعطيهم الجيش، وهناك بيكونوا مستقلين اكتر. فبس يعني انا اذا كنت بدي اقارن حالي مع جيراني اليهود، انا بجيل يمكن 25-26 بعدني مش عارف وين بدي اسكن ايش بدي اعمل، وهم من عاملين في الثلاث سنين عاملين تايلاند تاعتهم، كمان في البريفليج ها عندهم، وعارفين ايش بدهم بالحياه مع البرنامج والخطه ومع يمكن مع بعض الاشياء. شو رايك؟
0: رايي تعال معنا على الخط بروفيسور راسم خمايسي، مخطط مدن وجغرافي، استاذ في التخطيط الجغرافي والجغرافيا الحضريه. مرحبا بروفيسور راسم، كيف حالك؟
2: مرحبتين، الله يرضى عليك.
0: شو رايك بالموضوع؟
2: حدد لي السؤال مشان أجاوبك بطريقة حادة.
0: يلا عنا عدة أسئلة، تعال نبلش بهيك. لما منقول إنه الأرض ضلت نفسها، إنه هذا قرار ولا هي صدفة تخطيطية؟ شو بمنع بلد عربي يتوسع عن جد ويوسع مسطحه؟
2: أول شيء ما في إشي اللي بمنع، والأرض موجودة، يعني في مصطلحات ومفاهيم اللي لازم نفهمها. في أراضي القرية اللي هو تقسيم إداري اللي نعمل من أجل المساحة، في تقسيم اللي بسموه لمنطقة نفوذ البلد واللي فيه تقسيمات فيها، في مناطق اللي فيها تخطيط اللي بتم فيها إعداد مخطط هيكلي لهي البلد. ولذلك من البداية ما نستخدم المصطلحات بمفهوم العموميات، يجب نكون دقيقين باستخدام المصطلحات ونسعى لعملية توسيع فرص التطوير في داخل بلداتنا. والإمكانيات موجودة في كثير من المناطق اللي فيها تطوير وفيها تنمية وفيها عشد، مش كفاية ولكن هي بحاجة لتوسيعها.
1: قديش يعني مش كفاية نسبة للمناطق اليهودية بس عشان نعرف؟ يعني من 10 قرى، من 10 قرى بال 10 شو أسميها، كيبوتسين، مشربين؟
2: المشربين بالكيبوتسين من نمط معين من البيت.

0: اللي محدد بموجب نوع من مخطط قطري اللي أعطاه إمكانيات اللي هن المبنى التنظيمي تبعته بتخرف عن البلد العربية. البلد العربية ما في جسم منظم إلى زي أجوداي شتوفيت، ما في جسم اللي بضبطه 300 وحدة سكن أو 500 وحدة سكن. البلد العربية بتمر مرحلة تمدن وبتكبر بناء احتياجاتها. السياسة العامة اللي كانت موجودة واللي لحد السنة موجودة هي تقلص مساحات التطوير للبلدات العربية، تحاول تكثفها وتحاول تمدينها، وهي بتخلق نوع من حالة إيش؟ إنه في حصار. واحد. اثنين، أغلب بالداخل البلدات العربية حوالي ثلثين ما عندنا أراضي خاصة، ونمط البناء الموجود عندنا وفرص البناء الموجود عندنا هي موجودة إنه بدنا يكون إن تبني خاص على أرضك الخاصة. في جزء من الناس ما فيش عندنا أرض، بينما بالبلدات اليهودية في بسموها الابن ورث الابن الأكبر، وبروح يلاقي فرص سكن في المدينة اللي فيها مدى إسكانات وفيها مقاولين وفيها نمو، وإذا الحركة السيولة في عملية الحركة وفرص السكن أكبر عند الشاب اليهودي من عند الشاب العربي، وإذا النتيجة تبعتها بشوف تخليص بالمساحات. وهذا بتطلب منا إحنا نفكر بطريقة كيف نأخذ الدي إن إيه تبعتنا في بلداتنا العربية ونحاول نطورها بخطاب إنه صح في نقص، ولكن هذا النقص نستغل ونستثمر الإشي الموجود اليوم ونسعى لعملية توسيع وتطوير المناطق.
1: نعملها بطريقة، تعال نعمل المقارنة فيها تحدي أكتر، تمام؟ بلد مختلط اللي هو المفروض هلأ أنا بحكي على بلد، لما يكون بلد زي اللد، الرملة، حيفا، نحكي عكا، نحكي على بلد اللي هو المفروض مدينة، اللي هو المفروض يكون للكل قانون واحد موحد بكل المحل، صح ولا لا؟ هذا مش بين مش مشاف، مش كيبوتس، مش قرية.
0: المفروض قانون واحد، وهو موجود قانون واحد، تمام. سياسات مختلفة،
1: تمام. هو هذا بيفسر كمان، هذا شوي،
0: نعم،
1: هذا شوي بيفسر. يعني نختار بلد معينة بتحب، ولا إذا بختار اللد يعني عندك ملم باللد شوي،
0: اللي بدك يا ملم باللد،
1: انا راح اقول يا اللد يا الرملة، عمني انا هو شارع دهمش او قرية دهمش، المحطة، حي المحطة باللد، سامع في يوم؟
0: نعم سامع، وبعرفه منيح منيح،
1: تمام، هو موجود. هلا في فرق تنام بنفس البلد، في فرق، وفي كيلومتر واحد ما بين المحطة وبين جني افيف.
0: أستاذي، أول شيء في داخل المدينة نفسها في اختلافات. هذا الحي تبع المحطة اللي بدي كحي اللي موجود حول محطة القطار اللي كان أول شيء للحريديم، كان موجودين الغاد متوطنين، بعدين تم انتقال نتيجة عملية التهجير اللي كان بال48 وقدوم ناس من خارج بما في اللاجئين أو مهجرين داخليين بما في ذلك منطقة النقب، وتوطنوا موجودين في المنطقة اللي هذا الحي بعاني، ومسؤولية البلدية ومسؤولية الحكومة أن تقوم بتجديد وتوفير فرص السكن وتحديث حضر لهذه المنطقة، مش قائمة بواجبها. ولذلك الطبقة اللي عندها قدرة، طبقة وسطى، قاعدة تترك المنطقة وبتدور على حلول سكنية في مناطق أخرى.
1: بالنسبة للفرص، هنا بيقول يعني حتى يعني أنت قلت مثلا بالقرى، هيك أنا فهمت، يمكن أنا فهمت غلط، بس مثلا بالقرى ما بيستغلوا بناء فرص أو ما بيستغلوا في فرص، أكيد
0: لا لا لا.
1: فرص أقل، أكيد أقل.
0: ما قلت لك
1: يمكن أنا فهمت غلط، أوكي.
0: لا مش مفهوم، مهم جدا ما نظنش بالعموميات، نفوت لعملية نفهم الأمور كيف عملية السكن، عملية التخطيط، عملية التوفير. بالعنوان العام سياسة التفضيل وسياسة التمييز ضد المواطنين العرب موجودة. تعال ننزل لتحت لمستوى أكثر، كيف نقدر ندير حيزنا، كيف بلداتنا بحيث توفر فرص تنموية، واللي فيه تفاوت حتى في داخل كفر كنا بلدي، في ناس اللي عندي الأرض وفي ناس اللي ما عنديش أرض، في ناس اللي عندي الحلول السكنية، في ناس. وظيفة الدولة تفتح فرص، وأحد الوسائل الأدوات كجزء من اللي بسموها السياسات العامة هي التخطيط. التخطيط يستخدم بطريقة كأداة للسيطرة، إذا السيطرة، ولكن هذا لا يعني أنه ما كان في مخططات اللي تصدقت لبلداتنا العربية ولكل البلدات العربية باستثناء القرى غير المعترف فيها في مخططات كده
2: ممتاز. فكر انت هنا بفكر انت هون نسيت النقطه المهمه.
0: الاحياء العربيه، الاحياء العربيه في البلدات اللي بتسمى مشتركه مقسمه فيها صراع مثل الليد مثل الرمله، في سياسات بلديه والمواطنين العربي الموجودين في البلد بيعانوا من ازدواجيه التمييز بالمستوى البلدي والمستوى القطري، واذا في

0: هو كثير قاعد بتستخدمه، طوب أرضك وقسمها. يعني في حالات كثير اليوم منظومة القوانين المعمول فيها لا تتناسب مع الأعراف اللي احنا معمول فيها، وإذا في تناقض بين هاي الحالة في ناس اللي عندهم أرض أو ورثوا أو من جد أرض ونتيجة لأنه مش مسجلين على سمينهن مش مقسمين بناتها تركوها مشاها حتى في العيلة، وبالرغم من في تخطيط ما بقدروش يطلعوا رخصة. وإذا هون في مسؤولية على الشخص نفسه مشان يقوم بتسجيل أرضه على اسمه، يحاول ينقلها بشكل رسمي بموجب القوانين، ومن ناحية مشان تقدر يطورها ويبني فيها، على السلطة المحلية أن تبادر مع لجنة التنظيم المحلية بإعداد مخططات هيكلية اللي تمكن هذا الشخص يصدر رخصة. على الدولة، على الدولة أن تقوم بتوفير موارد مالية لهذول الناس يبدأ في مخططات هيكلية. صحيح أنه تعديل 43 لقانون التنظيم والبناء من سنة 1995 بمكن كل صاحب أرض يعد مخطط هيكلي، ولكن
1: بروفيسور رازم أكيد في أشياء كتير ينحكي بهذا الموضوع، بس لضيق الوقت إحنا بدنا نوقف هون وننتقل معك للفقرة اللي بعدها اللي اسمها هذا الموجود. فقرتنا هذا الموجود هي عبارة عن 10 أسئلة اللي هن يا أبيض يا أسود، بحق لك تختار أي جواب بدك إياه، وبعدين عندك حق إنك تفسر السؤال اللي بدك إياه. تمام؟
2: من غير ضغط. هي بتيجي يعني طلع هو الجواب الأول اللي بخطر على بالك هو الجواب المزبوط، وإذا حد قال لك
1: اللي مش عاجبه بنقول له هذا الموجود،
2: هذا الموجود، فهي نعملها بسيطة يعني. تمام؟ تفضل
0: إن شاء الله.
1: يا بيت كبير ولا حارة واسعة؟
0: حارة واسعة.
2: طابق زيادة ولا حديقة؟
0: حديقة.
1: سيارة لكل واحد ولا مواصلات عامة منيحة؟
0: مواصلات عامة.
2: تصف بعيد وتمشي ولا على الرصيف قدام البيت؟
0: تمشي. تصف بعيد وتمشي.
1: تسكن فوق أهلك ولا بعيد عنهن؟
0: تسكن مع أهلك.
2: فيش هيك. تسكن مع أهلك ولا بعيد عنهم؟ هي بعيد عنهم قصدك؟ لا
0: لا مش بعيد عنها، معهن.
1: معهن. طيب يا
2: مع أهلك. أنا سمعت أسمع حالك. متأسف. جار قريب زيادة ولا جار ما بتعرف اسمه؟
0: لا جار قريب زيادة.
1: الأرض للولاد ولا تبيع وتعيش؟
0: الأرض للولاد.
2: العيلة الكبيرة تحت سقف واحد هذا قوة ولا ضغط؟
0: قوة.
1: الابن لازم يضل قريب من أهله ولا يبني حياته بمحل تاني؟
0: أنا اللي يبني قريب مع أهله،
2: يضل قريب من أهله. تمام.
0: من أهله. نعم.
2: بيت عارضك بالقرية ولا شقة بحيفا؟
0: لا بالقرية.
1: تبني بلا ترخيص ولا تستنى 10 سنين؟
0: بستنى 10 سنين.
2: جاري يشوفك من الشباك ولا حيط بيناتكم؟
0: لا يشوفني من الشباك جاري.
1: والسؤال الأخير، المجلس يأخذ من أرضك لساحة عامة ولا تضل أرضك كاملة؟
0: لا يأخذ لساحة عامة.
1: ممتاز.
2: في انا حسيت ما تأتأش بولا اي سؤال. في سؤال واحد بتحب تفسره اللي قلت والله انا جابلي اعطي اكتر كمان تفسير عليه اشي ولا كلهم هيك؟
0: موضوع علاقة داخل الاسرة البناء المجتمعي، انا برأيي هون احنا يعني في تفضيل، وكل واحد كمجتمع اللي فينا مجتمع حميمي من مر مرحلة التمدن. احنا كمجتمعنا اليوم في حاول يظلوا داخل الأطر العائلي، ولازم توفير حلول سكن، ولكن نتيجة لهذه العملية قاعد نفقد اللي بسموها الحلول داخل الأسرة، ومش كل الأسرة بتقدر توفر سكن لأولادها، ولذلك عملية الانتقال من محل لمحل أنا معاه. يعني من ناحية نتيجة لهذا بخلق سيولة، بخلق تنوع، بخلق حميمية. أنا اللي برأيي بكل هذا الموضوع لازم نكون حاضرين لعصرنا لأيامنا، وما نظلنا بالنمطية والتفكير التقليدي اللي بيحرمنا من عملية التفكير وبيعطينا نحمل مسؤولية على غيرنا. مسؤوليتنا على ذاتنا، مسؤوليتنا لازم نقرأ الحالة التغيرات اللي منمر فيها، وما نظلنا نتهم، لأنه كلمة هاي هذا الموجود أنا اللي بوجد الموجود مش هذا الموجود. حلوة. لأنه أنا بقدر أطور.
2: بروفيسور هذا أنا شكله نجيبك لبرنامج كامل. أنا بفكر أنه كمان في، أنا بآمن بالتغيير الداخلي، بس أنا بآمن كمان في ضغوطات برا. أنا بآمن أنه القبطان هو مسؤول عن سفينته، ولكن في عواصف اللي هي مرت أصعب، ولكن هي هذا برنامج حد ذاته
0: دائما موجود، ولكن التغيير هي حالة طبيعية والأمر الثابت في الحياة.
2: بس كمان التضاريس السياسية في
0: بدك تطوعها، بدك تغيرها. إذا أنت بتكون passive، أنت بتكون عمليا ساكت.
2: أنا بقولش أنا بقولش
0: أنا ولكن أنت مطلوب منك تكون عندك
2: أكيد
0: حاضر.
2: بروفيسور أنا بوعدك إنه هذا برنامج بحاله، هذا حلقة، هذا مش برنامج، هذا مسلسل نتفليكس.
0: أنا على استعداد لأنه مسؤولية.

0: الأخلاقية أبدأ نستخدم راديو الشمس والإعلام كأداة للتثقيف وللتجهيز لمجتمعنا من أجل ما يظل تفوز لا في عنف ولا تذنيب.
1: وإحنا موافقين. شكرا لك بروفيسور راسم.
0: شكرا.
1: موافق. حلقة كامل مش حلقة مسلسل كامل.
2: يعني طلع أنا من غير ما استهتر بأي حد, بس أنا بفكر كمان لازم واحد يكون يعني
1: مثقف واعي وجاهز.
2: بس يكون, بس كمان طلع اللي برا بيصير مش طبيعي. أنا اخترت لك أغنية.
1: يلا
2: بلاش. أنا بقول برنامج زحمة يا دنيا. بما أن أنا حاسك جاي حاسس كل ما ضغطك خلي أحمد عدوية يروقك. بحب الناس الرايقة على فكرة.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: دخلي بس ب25 شيكل.
1: نزولاً عند رغبة الزبائن جددنا حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلاً وسهلاً. أحلى

0: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما
4: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: اكتشفت هلا انه كمان موضوع انه الواحد يحس ضغط واكتظاظ كمان موضوع تبع جيل. يعني احمد عدويه بجيل صغير بجيل شاب اكتر غنى ايش زحمه يا دنيا زحمه شاطر مخنوق. وهلا باخر اخر اشياء اطلعها كانت وبحب الناس الرايقه. يعني خلاص تفهم انه هذا الاكتظاظ الموجود هذا ضغط الحياه وانت بتتعلم.
1: يعني نستنى
0: كون احمد عدويه
1: هيك العبرة تبعت البرنامج اليوم كون أحمد عدوية.
0: لا عبرة الثانية مش لازم نمسكها ونعملها وشم هلا برنامج. لا عبرة الثانية خلص نسينا.
1: أنت بتحس حالك عايش باكتظاظ؟
0: بحسه بالشوارع أكتر شيء.
1: الشوارع.
0: أنا الشوارع هو من المستحيلات تعود. يعني أنا بتكرهك بالسواقة بتكرهك بالأخص البلد. يعني تطلع من محل لمحل من بلد لبلد. يعني هلا من اللد للنص من اللد للنص بس هذا ما اللد روح جيب هيك الشيء اللي هم كانوا يخدلك بها الساعة ماشي.
1: عندك فكرة ليه ما بنعرف نبني مع بعض؟
0: فكرة ليش ايش؟
1: ما بنعرف نبني مع بعض
0: نبني مع بعض؟
1: يعني احنا بنبني بشكل عائلي ما بنبني بشكل مجتمعي
0: احنا بس احنا مش دولة هو كمان أنا
1: عمرات يعني
0: لا يا عمي أنا على وشك أقول كمان إنه إحنا مش مجتمع حتى. بس ليش هاي الخليج بيبنوا مع بعض بيبنوش مع بعض
1: بيبنوا مع بعض
0: بالأردن وبهيك بيبنوش مع بعض
1: بيبنوا مع بعض. بس أنا بحكي إحنا
0: إحنا يا زلمة مسيطرين على شيء هون.
1: أنت بتقول المشكلة مش إحنا.
0: طلع أنا بفكر إنه إحنا بس هاي لازم مختص كبير عشان أفكر إنه إحنا كمجتمع عربي مجتمع تقليدي بس بفكر كل المجتمعات كنا التقليدية قبل ما يصير إشي اسمه دولة والدولة يصير عندها كمان هياكل وشغل أشياء هيكلية وتبني أشياء صح ولا لا؟ طب ما هي كل فكرة الدولة بلشت قبل قديش 300 سنة 400 سنة ما كانش في دول. وإحنا قبل ما نبلش نكون فكرة دولة يعني نيجي نكون معهم زي فرنسا وكل هدول فكر مرقنا احتلال مرقنا أكم من احتلال
1: صح
0: ويعني صعب على مجتمع اللي هو مفكفك إنه يتركب كمان.
1: تعال نسأل أكثر عن البيت الفلسطيني من زمان لليوم شو مرق. معنا ديمة أموس معمارية بتشتغل مع العمارة الفلسطينية الهوية والتاريخ وعلى توثيق مساحتنا وعلاقتنا فيها اليوم.
0: مرحبا ديمة.
2: مرحبا
0: كيفك؟
2: مرحبا بكم. تمام كيف حالكم؟
0: يعني تمام احنا رايقين شوي. انت رايقة؟
2: أنا رايقة.
1: حاسة باكتظاظ حواليك؟
2: أنا ببرشلونة فلا
0: يعني بس كنت بالبلاد ما نولدتش حسب اللهجة ما نولدتش ببرشلونة.
2: لا مش ببرشلونة. في اكتظاظ إلا شو
0: تعرف إيش هاي عندك أحسن مقارنة. إمتى آخر مرة كنت هون؟
2: قبل جمعتين ثلاثة.
0: فيعني لسه التروما موجود. لسه التروما لا
1: بس في
0: عن جد
1: قبل المدارس ولا بعد المدارس هذا السؤال الأهم. قبل رجعت المدارس بعد ما رجعت المدارس
2: بعد
1: شو عم نحكي
0: بس بس هو الاكتظاظ مش بس حجر مش بس سياره ومش بس تعرفي برنامجنا انا وبديع كتير بنيجي نستضيف ناس بننساهم نفكر حالنا المركز بس عشان
2: هيك عادي
0: لا لا هذا بنعالج الموضوع. بس هل في شعور تعال ناخذ الاكتظاظ ككلمه رمزيه او كتشبيه تمام لكل الشغلات اللي انا ذكرتها. طبعا لما انت تكوني برشلونه اعتقد صحيح يعني طبعا في الحنين والاشتياق للبلاد صح؟
2: كبير.
0: اوكي فهلا كمان لما تيجي على البلاد بتخيل بتحس الضغط اللي احنا موجودين فيه. هل لما تهبطي ببرشلونه بتقولي شوي
2: يعني او لا يعني في راحه معينه مش موجوده طبعا بالبلاد بس بجيش على البلاد يمكن الفتره كفايه طويله بعرفش أجاوبك.
0: خلاص المرة الجاية لما بتيجي بنحط اكتظاظ أكثر بنعطيك جواب.
1: ديما البيت الفلسطيني زمان القناطر الحوش الحجر شو كان بعطينا وبطل موجود عندنا اليوم؟
2: أولا كنت ببلش بس بقول إنه البيت الفلسطيني إنه صح كان فيه قناطر وحجر وهيك بس الهوية المعمارية الفلسطينية هي يعني نخترهاش بس بقناطر وحجر هي إشي متراكم وبكمل معنا لليوم ومش إشي وقف زمان. فالهوية البصرية هاي تاعت القناطر والحجر هي مهمة وإلمنت مهم اللي إحنا بكتير مرات بنحافظ عليها بعدنا لليوم حتى ببلدات معينة بس مش بالضرورة هي بس الإشي الوحيد اللي لازم نطلع عليه. فإحنا زمان لما كنا نبني بالحجر كنا نبني من حاجة، هذا كان ال
0: شو الحاجة وقتها كانت؟
2: المادة الموجودة كانت باللاندسكيب عنا، بالمناخ عنا وبالأرض عنا، هي الحجر.
0: على أي سنين على سبيل المثال بنحكي؟ لحد إمتى؟
2: لحد العشرينات، ثلاثينات، بس بلش يفوت البطون وحركة

0: المودرنزم اللي بلشنا حتى نبني فيها بطريقة أكثر أوروبية.
1: نحكي على كل الشامح صح؟
0: بحكي أكثر على البلاد بس إنه بشكل عام طبعاً بالشام كمان يعني المواد نفسها كانت موجودة متواجدة بأغلب المنطقة طبعاً. بس بعرف أنت بالضبط فات بمناطق تانية مواد مختلفة مثل البطان. فبس برجع للبيت الفلسطيني أو العمارة الفلسطينية، فهي صح كانت تنبنى بحجر وكنا نبني بقناطر برضو من حاجة، بس كمان العلاقات اللي كانت موجودة بالعمارة الفلسطينية مثل الساحة الحوش العلاقة مع الشارع، فكانت تبني كمان هيك علاقات مشتركة بين الناس غير كتير عن شو ممكن نلاقي إسا بمدننا الجديدة. بس هذا كمان مهم إنه نتذكر إنه إحنا موجودين بزمن جديد بحاجات جديدة بسياسات إنه تحت سياسات جديدة. إحنا كمان حتى إذا نطلع على البيت الفلسطيني على مدار السنين يعني إنه على انتدابات مختلفة كمان هو تغير بالمواد تبعته وبالإلمنت الموجودة فيه وبتخطيطه وبعلاقته مع الشارع وعلاقته مع الأماكن العامة.
1: يعني إذا بدنا نتطلع هنا إذا كان إن لأنه على فترات يعني إن كان المماليك العثمانيين البريطانة هاي الفترات أنت بتحكي صح؟
0: صح.
1: بس بتفكريش إنه باقي الأشياء اللي أجت من برا كانت إنه كان لها تأثير على المحل، بس ولا واحدة يعني بالسياسة الأخيرة اللي إحنا فيها هي مش بدها تشكل الحجر من جديد، هي زي اللي جاي ضد الحجر نفسه، ضد المبنى، ضد فكرة وجود المبنى.
0: أنت بتحكي على السياسة اللي إحنا عايشين
1: فيها اللي إحنا عايشينها طبعاً.
0: هي ضد المبنى طبعا، وعشان هيك
1: مختلفة عن باقي الأزمنة عن باقي السياسات أو الحكم اللي كنا تحته.
0: صح، بس هل هذا بيقلل من كونها فلسطينية؟ يعني هل حارة عباس على سبيل المثال هل عربية أو فلسطينية من وادي النسناس عشان مش مبنية بحجر ولا ما بنتش قبل 48؟ يعني أنا بحب إنه كنت بطلع أكثر على العمارة الفلسطينية كيف تطورت تحت سياسات مختلفة. طبعاً في أشياء اللي إحنا دائماً نرجع لها ودائماً نهتم نطلع على شو السياسة الحالية عم بتلغي مننا أو شو لا، بس هل هذا بيعملها الفلسطينية؟ بتخيلش إنه
2: جميل.
1: حبيت الجواب.
2: جميل
1: شكرا.
2: ديما ليه ما يعني قبل شوي كنت عم بسأل تامر أنا ليه ما بنعرف نبني مع بعض، يعني ليش إحنا ثقافة إنه وعطاني مثال جواب الخليل إنه بلا ببنوا مع بعض وبالأردن ببنوا مع بعض، بس إحنا اليوم يعني يمكن جديد بس بلشنا نشوف إنه في عمارات اللي أنت بتشتري شقة، أنت مش بتعمر العمارة كعمارة كاملة. فشو
1: انا بعدها يعني انا جوابي كان هو اكتر من هيك، مش انه احنا مننيش مع بعض، احنا حتى هلا بالفتره اللي احنا عم ننهدم فيها مش عملنا ننهدم مع بعض، يعني كمان احنا كلمه مع بعض هي بعدها مش موجوده. بس يعني بحب اسمع ديما.
0: اولا انا بوافق يمكن مع تامر انه احنا بنعرف نبني مع بعض، ليش بنعرفش؟ كمان دور برجع الاشي للتخطيط او سياسه التخطيط الموجوده حاليا بالمساحات او البلدات اللي بنعيش فيها، قديش بتسمح لنا نتوسع وقديش بتسمح لنا يكون في عنا محلات مشتركة، وهل كل ما كان عنا أكتر أماكن مشتركة بنعرف نكون أكتر مع بعض؟ أنا أفكر أنه بس بما أنه مش عم يكون عنا هاي الفرصة أنه يكون لنا أماكن مشتركة يمكن نبلش نفكر أنه إحنا منعرفش نبدي مع بعض، بس أنه احنا بدنا نبني مع بعض انا بتخيل، بس بالظروف الحالية يمكن عم نستصعب نبني مع بعض
2: مقيدين اكتر والمبادرة بهيك مشروع عم تتطلب طاقات وقدرات ان كان على الخطة الهيكلية على تخطيط الهيكلية
1: ادوات مش موجودة
2: ادوات اللي مش متوفر اليوم.
1: لا طبعا هي بدها ادوات، يعني منفعش اروح اقول بدي والله بدي ابحر بسفينة ولا معاي معدن ابني سفينة ولا معاي يعني
2: صح، بالذات لما في ناس اللي عم بتقول لك لا تعال على كل
1: هذا اللي كان قصدي مع البروفيسور اللي قبل انه في
0: صح
1: يعني
0: بس انا مفكر انه سوري رح اقطعك بس انه انا مفكر انه بالذات مثلا إذا بنرجع على إيش بنقدر نتعلم من أشياء من البيت الفلسطيني أو من إلمنت فلسطينية إحنا بنعرفها على مدار التاريخ، ففي أشياء اللي إحنا بنفع بالعكس نستعملها أو نطلع عليها ونخدها معنا لتخطيطنا اليوم، بس طبعا بحاجة لأدوات
2: زي تلبيس البيت حجر، هذا إيش اللي إحنا ماخدينه معنا مزبوط يعني
0: هذا إشي بحافظ على هوية بصرية يعني إلنا كمجتمع. بس مثلا ساحات اللي هي مشتركة لأكثر من عائلة

0: مع بعض زي كيف ما كان زمان. هذا الشيء
1: عزبة هيك
2: في البيت السوري
0: زي عزبة زي حوش كورة ساحات بين البيوت اللي موجودة بعدها يعني بشي طريقة
1: ساحرة هاي
0: في البلدان الغربية. إيه؟
1: فيها سحر هاي
0: فيها سحر صح وفيها ملان ملتقى بين بعض صح. احنا بنلتقي فيها كمان هي علاقة مع الشارع هيك فيها زي تدرج للخصوصية والحياة المشتركة
1: والجدران كمان ديما في عنا احنا كالعادة فقرة بديع بسميها انا بسميها لعبة لذيذة هيك اسمها هذا الموجود هي مليان يعني اي جواب بخطر في بالك هو الجواب المزبوط واذا حد مش عاجبه شو بنقول له هذا الموجود رح نسألك 10 أسئلة 10 صح بديع 13 بالحالة هن
2: 13
1: بس احنا نسميهم 10 تمام 10 أسئلة
2: الرقم بضل أريح بس
1: طيب 10 أسئلة اللي هم يا هيك يا هيك
2: تختاري أسود أو أبيض
0: أوكي
1: تمام
2: تمام
1: تفضل بديع
2: يلا بيت كبير ولا حارة وسيعة
0: حارة وسيعة
1: طابق زيادة ولا حديقة
0: حديقة طبعا
2: سيارة لكل واحد ولا مواصلات عامي
0: مواصلات عامي
1: تصفي بعيد وتمشي تصفي بعيد وتمشي ولا على الرصيف قدام البيت
0: تصفي بعيد وتمشي
2: تسكني فوق أهلك ولا بعيد عنهن؟
0: بس فوق أهلي
1: كنهم بيسمعوا البرنامج جار قريب زيادة ولا جار ما بتعرفي اسمه؟
0: قريب
2: الأرض للولاد ولا تبيعي وتعيشي؟
0: للولاد
1: العيلة الكبيرة تحت سقف واحد هذا قوة ولا ضغط؟
0: أوه.
1: والله اسمع اسمعوها أهلها والله كنا نعملها ب
2: تحت الهواء
0: سمع. لا صار كتير زمان تكي بدونهم بس
2: الابن لازم يضل قريب من أهله ولا يبني حياته بمحل تاني ببرشلونة
0: يرجع عن أهله
2: يرجع عند أهله أوكي
1: بيت عارضك في القرية ولا شقة في حيفا
0: شقة في حيفا
2: تبني بلا ترخيص ولا تستنى 10 سنين
0: استنى 10 سنين
1: كمان البوليس على الهواء معنا بسمع جار بيشوفك من شباك ولا حيط بيناتكم لا هاي مش مسموعة منيح لا انسيها هاي لا
0: لا بدون حيطان
2: انا بقول خلصوا 10 سنين
1: بدون حيطان اوكي يلا
2: هيك بيكون 10
1: خلص
2: 11
1: فكرة بتعرفش تعد بالمرة 12 فكرة
2: بتعرفش
1: تعد ديما شكرا لك كتير
2: اذا بدك تفسر الجواب
1: صح ناسي متأسف
2: في هاي النقطة
1: انت بتعرفش تعد وانا بعرفش اسمع عشان هيك عملنا برنامج مع بعض ديما في واحد هيك وقفتي عليه وقلتي بدي افسره
0: لا
1: طيب حبيت لا كل احترام شكرا لك
2: شكرا ديما يعطيك الف عافية
0: شكرا
2: ازيدكم ذكرت وسط الفلافل والتش بتعرفها
1: لا ايش هاي احكي لي اياها
2: واحد كان يزت الفلافل برا المقلى والتاني يقول له تش فكان واحد أعمى واحد
1: طيب بدنا نسمع شيء ولا
2: يلا بنسمع
1: ولا إعلانات إيش بتفضل من أنا متحمس على أغاني اللي قدمت لك يوم اليوم
2: صح فأنا أشغل أغنية اللي قدمتها أنت واختيارك كانت
1: تعرفها من الصفيرة يمكن لا
2: فيها صفيرة
1: بتخيل ساوند صفيرة هذا تو تو تو تو تو تو حتى يمكن هاي صفيرة خير فودي بس فهمت على أغنية بنحكي؟ أولاد عكا فرقة ولعت صفيرة لو شرب البحر
2: كرت أنا لما عم تقول صفيرة واحد عم بنادي يعني فيها مش بلحن
1: ما عارفش أصفر هلا مش وقت
2: بس شوفوا منظر ما عم حاول يسفر
1: يلا اسمع يا خير الشباب

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: لبروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
0: لبروف بفش غلك. شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معاد.
6: أنا بفكر وليز أنا غلطان، إذا بالمستقبل دم يفتحوا إرث موسيقى الفلسطينية الداخل، هاي راح تكون واحدة من الخمسة اللازم.
7: أبشر بالبحر أكيد.
6: فكرش؟
7: بوافق.
6: صح،
7: بوافق. طيب الساعة الأولى عم تقترب على الانتهاء، خليني أسألك شو رأيك؟
6: بإيش؟ ما في أسئلة هنا، فيهم تحدي إذا هذا الموجود. يعني أنت ما شاء الله أعطيت أسئلة اللي هي أنا استغربت، احترمت كتير ديما إنه واثقة من حلق هيك هيك هيك هيك هيك هيك، وداش تفسر إشي كمان، فأنا كتير احترمت.
7: أنت حابب تفسر السؤال من الأسئلة؟
6: أنا بدي بطلع عليهم، يمكن هذا بتعرف أنت ما سألتهاش إياه، ولكن أنت سألته للبروفيسور. المجلس يخرج من أرضك لساحة عامة ولا تضل أرضك كاملة؟
7: يا
6: البروفيسور إيش قال؟
7: أرض
6: مساحة لساحة عامة. صح؟ لهي معطاء تضحية. طب مو يعني أنا إذا بدي أعترض على هذا الموجود كنت بقول هو أنا الوحيد اللي بده يعطي، ولا يعني كلنا مع بعض؟ طب ما هو أنت بتحكي نبني مع بعض، طب بدنا نعطي مع بعض كمان مثلا. ف هذا الكنت. فحاليا أنا بشكل جدا أناني، بما أنه في شيء تفسير لسه، كنت بروح على ضل أرضي كاملة.
7: ضل أرضك كاملة،
6: ليك طلعت علي زي اللي بتحكمني؟
7: لأنه بفكر يعني أول خطوة عشان تأخذ لازم تعطي.
6: عن جد تحكي؟ طب هلأ أنت بحارتك موجود من بين العشرين بيت، بس من أرضك دم يخرج؟
7: بس من أرضك؟ مين قال بس من أرضك؟ ليه أخذتها؟
6: ما هو السؤال هذا الموجود، تعال هلأ أنا هبيت عليك.
7: مش مكتوب المجلس يأخذ فقط من أرض تامر نفار للساحة العامة، مش من
6: بتقولش أنت إيه؟ بتقولش مثلا بس من أرض، يعني مثلا أنا باجي بدب عليك سؤال، المجلس يأخذ من أرضك لساحة عامة ولا تضل أرضك كاملة؟
7: باجي بس من أرضي.
6: شايف
7: حضرة
6: حضرة تفضل. شايف بس لك تفلسف
7: حضرة القاضي، بس من أرضي. طب إذا مش بس من أرضك، من كل واحد يأخذ 20%؟
6: طبعا مليون.

0: إذا من أرضك 20% ومن الباقي 1%.
1: أرضي أكبر أرض؟
0: لا نسبي، إحنا بنحكي نسبي.
1: أنا بفكر إنه هذا كمان يمكن موضوع حلقة، إنه الإنسان المعطاء، مش الإنسان المعطاء شي مرة بيجي بتطلع بقول أنا أعطيت، يعني بتطلع منه أنا أعطيت أكتر. بفكر عشان يكون واحد لازم يعطي النسبة المتساوية،
0: النسبة المتساوية. طيب أنا يعني إذا بدي ألخص شوي صغير هاي الساعة، بفكر إنه المختصين اللي كانوا معنا بروفيسور راسم خمايسي وديمة طنوس بالمعلومات القيمة اللي فدونا فيها وعطونا إياها حول كل ما يتعلق بالتخطيط وبالتفكير ومنين الإشي جاي وكيف الإشي ماشي وحضارتنا وثقافتنا، فجد بيستاهل إنه نأخذ البرنامج لمحل يعني حلقة كاملة تكون اللي بس عم نحكي على كيف إحنا كنا، كيف إحنا لوين إحنا رايحين وشو إحنا لازم نساوي على الطريق. لأنه في اتفاق كامل إنه إحنا مجتمع اللي بيقبل وبده وعنده القابلية وعنده القدرة، بس العوامل الخارجية هي اللي عم تمنعنا. فلازم يمكن نفكر أكتر كيف نتغلب على العوامل الخارجية، كيف إحنا نوحد صفوفنا، كيف إحنا نفكر إنه مبلا إشي طبيعي إنه يكون جارك ساكن جنبك، وإشي طبيعي إنك تكون ساكن بعمارة كبيرة عشان المساحات العامة، وإشي طبيعي إنه يكون في عنا مواصلات عامة اللي هي قوية عشان نخفف عدد السيارات بكل بيت، ونكون مثل أي مدينة تانية، يعني إن كان نيويورك إن كان هونغ كونغ إن كان باريس. اللي بفكر أقل بتلاقي سيارة لكل شخص بالمعدل،
1: لكن كمان المترو والأشياء هي كتير
0: المواصلات العامة.
1: كمان هي كمان المواصلات العامة عندهم مش على الأرض، يعني مش فوق.
0: صح، بتسبب. بس كمان ثقافي، كمان ثقافة استعمال المواصلات العامة.
1: صح،
0: يعني المواصلات العامة لازم تكون بجودة عالية، بس كمان لازم يكون في ثقافة للبلد للمجتمع انه يستعملها.
1: في عندي في وقت بس احكي هيك، اخر اشي شفته 3 دقايق 30 ثانية. في شفت فيديو تبع بلد اللي عشان يطلعوا على الشغل، هم النهر بينهم بين الشغل، بخذ لهم قريب قول نص ساعة 40 دقيقة عشان بسبب الهات، فابتكروا طريقة اللي فيها بيلبسوا زي كيس، بيلبسوا أواعي سباحة، بحطوا أواعي الشغل بالكيس، بيقطعوا النهر سباحة طبعا بالجو المناسب، بيقطعوا النهر سباحة 5 دقايق، بخذ لهم بتحمموا بالشغل وبيلبسوا أواعي. فيعني دائما في
0: حلول.
1: صح،
0: رائع. تامر، نلتقي بالساعة الثانية. شكرا لك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات.
3: محمص حيدر وسلحيفة، يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
6: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: الشمس دائما.
8: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع أنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
2: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة أثر سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء في إجدود. وفي كريات أتا أصيب عامل خمسيني بجروح خطيرة جراء سقوطه من الطابق السابع في موقع بناء. وفي قرية جولس أصيب عامل عشريني بجروح متوسطة أثر تعرضه لإصابة أثناء عمله في ورشة بناء في القرية. هذا وقدمت للمصابين الإصابات الأولية وجرى نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 نساء من سكان عرار النقب بشبهة إلقاء الحجارة باتجاه أفراد من عائلة ثانية، وذلك في إطار نزاع عائلي عنيف شهدته البلدة. ونشرت الشرطة صورا للنساء وهن يحملن الحجارة. هدمت الآلية الإسرائيلية بمرافقة قوة كبيرة من الشرطة اليوم نحو 80 منزلا لعائلة أبو وادي في قرية الضحية غير المعترف بها في شمال مدينة رهط. وأكدت مصادر محلية أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد ما لا يقل عن 400 شخص وتركهم بلا مأوى. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد أحد سكان منطقة الشارون بتهمة اغتصاب زوجته والاعتداء عليها في عدة مناسبات والاعتداء على ابنتهما القاصر وتهديدهما بالقتل. وبحسب لائحة الاتهام جاء الاعتداء على خلفية خلاف بشأن حذاء اشترته الزوجة. قال رئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أنه سيعمل على منع تكرار الانتخابات وضمان تشكيل حكومة مستقرة. كما أشار هرتزوغ إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال محاولة جهات داخلية أو خارجية لتخريب الانتخابات. هاجم وزير المالية بتسلال سموتريتش وزير الأمن القومي تامر بن غفير قائلا إن حملته الانتخابية تستهدف انتزاع أصوات منه ومن نتنياهو. وقال سموتريتش إن الانتخابات المقبلة حاسمة لمستقبل إسرائيل مشددا على ضرورة توحيد الجهود لإقناع الجمهور بأهميتها. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأضاف أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص مشيرا إلى عدم تفعيل صافرات الإنذار. اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية القوات الإسرائيلية. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحاته من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة. في الضفة الغربية منعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمس عية شمال رام الله لقطف ثمار الزيتون حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن القوات أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وسترد على واشنطن عبر الوسطاء. وذكر بقاء أيضا في مؤتمر صحفي أن إيران تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء. أعدمت إيران اليوم عنصرا رئيسيا في جماعة جيش العدل السنية المسلحة بتهمة توريد أسلحة ونقل مقاتلين وتحديد القواعد العسكرية لاستهدافها بهجمات. جاء ذلك حسب ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يثرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يتوقع هطول أمطار محلية في جنوب البلاد. في القدس 24 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 33، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
3: بس فونكي برنس ينفع كده يرجيكو كده ينفع كده يرجيكو كده ينفع كده يرجيكو كده ينفع كده يرجيكو كده.
4: لا لا لا.

0: ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟
1: لا
0: ارجع متأخر.
1: لا لا
0: مش انا بغير.
1: لا

0: لا سألتني بدي شوفتك. لا لا
1: لا
0: لا, لا.
1: مش حابب مش حابب نبدا؟
0: لا بالعكس حابب. انا بلاقي انه بنخلص. كانت ساعة جدا كان قلت لها احنا حكينا اول شيء مرحبا للي هلا جانا معكم.
1: مرحبا فيكم حلقة جديدة من هذا الموجود مع تامر نفار بديع كرام كل يوم تنين الساعة تنتين. تامر شكرا لك على الساعة الأولى، متحمسين للساعة الثانية نسمع قصتك كمان.
0: عفوا تين أول شيء
1: كيفك اليوم؟
0: تمام. بضلني أروح بأسئلة أكتر كمان، بروح المرة دي كد مع أصحابي فتحوا الموضوع مع إنه كنا ملتقين عشان نحكي على إشي، بس نص ساعة راحت من الجلسة وإحنا بس على واحد من الأسئلة. خلينا هو نفس السؤال متذكر، هل القبطان هو بيسيطر على سفينته؟ لازم يكون ماهر جدا عشان، ولا حبيبي في عواصف فأنت بتسيطرش على إشي يعرف حجمك. فكان كتير، فمثلا كان قاعدين معنا ناس اللي هي ناجحة أكتر من ناس إن كان بالعلاقات أو بالماديات أو بالمنصب، فهم كانوا يقولوا لا أنت بتسيطر على سفينتك وأنت والتاني كان يقولوا أنت بتحكي هيك عشانك أنت ناجح أكتر يعني. فالسؤال كان هل أنت بتقرر أنك تسيطر على سفينتك بعدين بتنجح، ولا اللي بينجح واللي بينجو هو اللي بيجي بيقول لك آه أنت بتسيطر على سفينتك؟
1: سؤال يعني حقيقي شو في جواب؟
0: لا في شيء، ما بعرفش اذا احنا
1: في معادلة
0: ما بعرفش. لا
1: انا مفكر انه الحياة هالقد معقدة يعني بدرجات هالقد اكبر من هيك، كل واحد عنده ظروف وكل واحد عنده حالات وكل واحد عنده الطريق اللي اخذها، بعرفش اذا بنفع تيجي تقارن تنين مع بعض بهاي الطريقة عشان مين قادر يسيطر على الوضع بهذيك اللحظة اكتر. إيش أعقد؟
0: أكيد أكيد، بس ما إحنا وين بنلز الواحد بهذا الموجود إنه في شيء شعاف صح. الحياة معقدة بس بدك تختار شمال ولا يمين هلا. هذا اللي بيعمله. بس في واحد ضحكنا من أصحاب هذا دا وأنا كنت مش ضابطة معه، تعرف سبع صنايع والبخت ضايع تعرف مثلا مش ضابطة معه، فهو سكت حكى بفكر إنه أنا قبطان عاصفتي. أنا بقرر دماراتي بحالي يعني. فهذا كتير

0: في يا عمي
1: بس هذا وعي، وعي مهم.
0: قبطان عواصفي.
1: طيب معناته تعمل قبل ما اسالك شو قصتك عشان نكمل دوري بشكل مباشر، خلينا ننتقل من الموضوع او ما قبل الموضوع، نطلع بفاصل اعلان صغير ونسمعك بالقصة بشكل كامل، وبعدين نبلش مع المختصين لانه كمان بستنانا مختصين مع كتير مواد حلوة. والقصة انا قرأتها قصة جدا جدا شيقة، فتسمح لنا فاصل اعلان قبل ما نبلش.
0: شكرا. يلا
2: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسول نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا، سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا، سوق التلبيون، بتشرفونا.
7: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل بريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
8: البروف بفش غلك
9: عالشمس دائماً.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
12: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى هادي الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: رجعنا.
1: رجعنا.
0: جاهز؟ تامر، شو قصتك؟
1: زمان احنا صغار كان في مسلسل نحضره، مسلسل كرتون رسوم متحركة اسمه وايل اي كيوتي والرود رانر، إذا متذكروا هذا مسلسل من بيت اللوني تونز. كان في الشخصيات اللي هي الرود رانر، طير سريع. أنا كنت أفكره نعامة، ولكن حسب ويكيبيديا بيسموه الجواب أو الجراء أو الركاض. إحنا كنا نسميه إيش متذكر؟
0: هذا البيب بيب.
1: أيوان بيب بيب، هيك كنا نسميه بيب بيب. هذا اللي كان يركض، كائن بضل يركض ويركض ويجري ويضل ويهرب ورائش في وايلي إي كيوتي، اللي كمان حسب ويكيبيديا، أنا كنت أفكر ثعلب، ولكن حسب ويكيبيديا هو طلع مش بس ذئب، هو كمان ذئب من صنف معين، يعني الذئب الأمريكي بيسموه. هذا الذئب، إذا أنت متذكره برنامج، هذا الذئب طول عمره بحاول يمسك الركاض الرود رانر، وكل مرة خطته بتفشل. من أشهر الشغلات والمشاهد هي الذئب بركض وراه، من كتر ما هو مركز انه هو بركض وراه ما بينبه انه خلص الجبل، وانه وصل حفة الجبل، بيطلع عن حفة الجبل وبضل يركض بالهواء ويركض ويركض، يجري شغلات، جسمه مكمل لقدام.

0: تمام، كل شيء تمام، مع انه فعليا ولا اي شيء في تحته. والغريب انه بيوقعش وهو مشغول بالركض. امتى بيوقع يا بديع؟ بيوقع بس باللحظة اللي بوقف فيها، بتطلع لتحت وبفهم انه في شيء ارض تحته، بتطلع علينا او بتطلع على الركاد الجو رانر الرود رانر او طخ. ايش بيصير له يا بديع؟ بوقع. طول ما هو واهم حاله انه كل شيء تمام فهو مكمل، بس لما يكتشف بوقع. وانا سنين كنت اشبه اسرائيل بهاي الصورة، يعني اسرائيل طول الوقت ماشي على منه هي الديمقراطية الوحيدة بالشرق الاوسط، كنت احس انها بتركض على الهوى. المعايير والقيم الاخلاقية شوي شوي بتنسحب، وباليوم اللي فيه الحقيقة رح تنكشف، اسرائيل رح تضطر تطلع تحتها وبوم بتوقع. وكنت احس هلا يعني اخر 3 سنين كل ما يصير اشي بالعالم، مظاهرة كبيرة، دول بتغير مواقفها، الناس بتقاطع هنا، الناس بتقاطع هناك، قاعة بتفضى قدام رئيس الحكومة، وفي كمان اوامر اعتقال على، فانت بتقول اسمع هاي بلشت توقف وتطلع لتحت. سأخرها كم سنة يا حبيب قلبي مع كل الاشياء اللي عملها بتصير، وبعدها راكدة هالدولة وراكدة وراكدة وراكدة وراكدة. الأسبوع هذا هيك وأنا بتطلع على محكمة سامي أبو شحادة وبشوف كمان مرة الدولة بتنتقد ديمقراطيتها، بتدعس وبتضلها مكملة رمحة على الهوى. فقلت يا أخوي بركن إحنا الذئب، بركن إحنا الكيوتي هذا، بركن إحنا اللي بنركض على الهوى بديع، بركن إحنا خايفين نتطلع لتحت ونكتشف إنه في شي شي بيمسكنا، نكتشف إنه تحتنا كل شي بنيناه وفكرنا فيه اللي هو أخلاقيات، إنه في إيمان إنه قانون جاذبية أخلاقي بالعالم، وإنه الظلم زي ما ربينا على سندريلا وعلى إبصر مين، إنه بالآخر المنيح بيفوز، وبالآخر إذا بتآمن بصاحب الحق وصاحب العق بروح وبعمل وبتظاهر وبتكتب مقالات او بتعمل برنامج راديو او بتعمل اغاني او بتعمل مسرحيات. بركن طول الوقت احنا كنا نآمن وهلا احنا خايفين نطلع تحت ونشوف انه كل اللي كنا راكدين عليه يا اخوي هو هوا، مجرد هوا. فالسؤال يمكن السؤال الكبير، هل احنا يعني مش عارف اذا جعبالي اسال هل احنا بنركض على هوا، ولا جعبالي اسكر الباب هذا واطلع بعينيك واقول لك بديع، هل احنا خايفين نطلع لتحت ونكتشف انه احنا راكدين على هوا؟ فبس بديك تساعدني يعني بهذا السؤال.
1: يعني تعرف مرات بمسك لساني معك بالقصة اللي بتحكيها بفكر هل قد احنا موجودين بمحل اللي يعني مفيش امكانية حدا يحسدنا عليه اليوم الموجودين. وين احنا؟ ايش عايشين؟ ايش عم نساوي؟
0: بعرفش انا عحفت الجبل ولا احنا حفتي الجبل ولا احنا الرود رانر هذا الركاد، بركن احنا بنقدر نضلنا نكمل نركض على الهواء وخلصنا، بركن مش لازم نطلع لتحت، بركن شغلنا ما نطلع عشان نحافظ على حالنا ما نطلعش لتحت، ما نسألش اصلا، ضلك اركض ضلك اركض. مش عارف
1: تعرف في مثل بالانجليزي بيقول انه اختار حروبك الربحاني، يعني حاول اختصر الحروب الخسراني.
0: إن احنا بمحل في عنا
1: احنا بمحل
0: يعني حد بعطينا منيو
1: احنا بمحل
0: طب تصحف
1: كل حروبنا خسرانة عم بتكون.
0: لا احنا نختارهم مش احنا اصلا عايشين على ردة فعل طول حياتنا. هلأ ما انت بالحلقة تاعتك سألت ليه ما بنبني مع بعض، ليش ما يكونش عندنا خطة مع بعض؟ طب ما هاي مش موجودة، فاحنا دائما موجودين على ايش؟ ردة فعل
1: على مدينة كانت مبنية من من مئات السنين وعم نطور فيها.
0: اي اكثر سؤال
1: مش موجوده،
0: شو رايك السؤال ولا نكتشفه مع المختص؟
1: يلا بنروح للمختص.
0: يعني انا بمرض بستصعب انا ديهم يعني بقول شي مرحبا على احلى احلى
2: نيت مرحبا،
0: يعني بدك تعذرني بدي اشلح الرسميات زي ما بقول، وهو مكتوب عندي ومسرحي وكاتب اخوي بالسهرات بسميه، بنفع احلى سهرات
2: مع علاء. اخوي بالسهرات سلاش طباخ.
0: طب لا انا شفتك بتقعد تاكل ولا مره شفتك بتاسف.
1: لا انا بعرفش قد ايه الموضوع ببستك، قد ايه مبسوط اخوي ببستك، بس بدي اقول لك انه بمعظم المختصين اللي بيشاركوا معنا اللي تامر بجيبهن بناديهن اخوي، فيعني
0: ناديتك اختي انت مره بديع عشان هيك مقهور انت. علاء منورنا، منور الشمس
2: حبيب قلبي. بعد ما تحكي على الطبيخ كم مره معزمك على شاور معنا؟
0: مرة في صورة محطوطة.
2: وانت يا كم مرة؟
0: صح ولا مرة؟ صح معك حق. كيف حالك اخوي؟

0: تمام، أنا بدي أبدأ بسؤالكم، على فكرة سؤال ممتاز، بس بتعرف بدي أجاوبك جواب كانوا بالسبعينات يقولوا إحنا شو كيوتي وذئب، إحنا الجبل يا رفيق، والكيوتي بنط فوقينا.
1: لا دول بطل مش موجودين معنا اليوم، موجودين لسه؟
0: طلع هو على فكرة هذا البرنامج كتير حلو، أنت مذكر إحنا أطفال ليش كنا نحبه؟ هاي قصة إنه بيمشي على الهواء وبعدين بنبه إنه بعدين وبقع بياخد له 5 ثواني، هاي تشل على المخيال تبع الطفل، الطفل عالمه مناقض للقانون الفيزياء، بيعمل إنه الإنسان بيطير، ستيف أوتن وسبايدر مان وسوبرمان
1: كانوا يحطوا شريطة وينطوا وقت سوبرمان.
0: في كتير أطفال يا حرام كسروا جيان وإليهم ينطوا عن السطح وقت ستيف أوتن، أنت بعرف إذا وعيتوه يعني، بس ستيف أوتن، بس هي الفكرة اللي أنت بتحكيها وبديع. مين اللي على الآن فوق الجبل دي، إحنا ولا دولة إسرائيل؟ طلع هي بالآخر قصة موازين وقصة خباتي، إذا إحنا عن جد نكون زي بدنا نكون خبثة وإحنا مش عم نتصرف كذئاب، عم نتصرف كنعاج. هاي واحدة من المشاكل الأساسية بكل نهج التصرف السياسي تبعنا، في زود صدق من الأحزاب بتعاملها مع الدولة وزود أخلاقيات، مع أنه الدولة تعملش معنا هيك. بعد كنت قاعد مع شباب أصحاب وعم نحكي على هذا الهم السياسي الكبير، فبقول لهم ليش إحنا بنكون زي الحريدين؟ يعني شو بمنعنا أخلاقيا أنا أتعامل مع الدولة إن حلبت ميزانيات وبتروع بعدها تكتفي من لجنة المالية بتعمل صفقة ما الحريدي بيعملها واليهود
1: المتزايدين؟ مش هيعطونا إياها على يعني مش
0: إنه يعني عليك، هذا السؤال الأول. بس هل عنا النية أصلا نلعب هيك؟ ومحاكمة سامي أبو شهادة دلت إنه إحنا أو سذج لدرجة هائلة أو منخاف نكون نتكتكها نلعب خباتي. يعني شو كان بمنع المشترك قبل النقاش بيوم تطلع بيان بالعبري يطلع ويحكوا على التلفزيون إذا سامي مش عادي بنشطب المشترك لن تأخذ الانتخابات، مش مهم إذا صح أو لا، بس تكتيك.
1: إيش التهديد هنا؟ شو اللي بيخوف يعني؟ إيش اللي بيخوف بهذا التهديد؟
0: ما تبقى من المركز يسار ليبرالي صهيوني تاريخي في تل أبيب وضواحيها.
1: يعني ضل أقنعة ضل أقنعة يعني.
0: على فكرة هدول نص العليا، نص تركيبة العليا أو أكثر شوي هدول.
2: بس مش بهاي السنة تركيبة العليا، يمكن عم تحكي على قبل سنين.
1: أنا بوافق يمكن أنت التهديد اللي أنت بتقوله، سوف فكر التايمينج متأخر شوي، فكر هيك ممكن تزبط قبل 15 سنة، هلأ شوي تعرف مش.
0: إذا احنا اتفقنا على هاي التشخيص تامر معناته ما نروح على الكنيسة خلص، إذا خلصت قوانين اللعبة.
1: تعرف تعني سأل السؤال الثاني، تعني سأل السؤال، فكرك إذا وقعوا كل الأقنعة على الآخر راحوا قالوا للمحكمة العليا زي ما أنت قلت إحنا توهم، والمحكمة العليا تقول لهم تعرفوا إيش بعلم في خلكم اركبوا، أنتوا مشطوبين وسامي مشطوب وكلكم مشطوبين تمام؟ هل فكرك الدولة عن غير الرمزية غير الهاي كلاس اللي بدهم يكونوا تمام، بس هل فكرك إنه لو وقعوا كل جميع الأقنعة هذا رح يأثر عليها الدولة هاي؟ يعني هل الدولة ماشية على الأقنعة؟ هذا بنزينها؟ هذه أرضها للدولة الأقنعة هذولا؟
0: أنا بتقديري لأنه الدولة راح لمحل سيء بدون علاقة بتعاملها مع العرب داخليا على مستوى اليهود أنفسهم الإسرائيليين، وعلى مستوى علاقتها التجارية والاقتصادية مع العالم وإيش صار بعد 7 أكتوبر، في شيء سيء عم بيصير بدولة إسرائيل بدون علاقة بتعاملنا مع الفلسطينية، حطنا على جنب. هذا إليمنت اللي عم بخوف كتير أبحاث مراكز أبحاث واستراتيجيين وبكتاب مقالات، إنه إحنا كمان عارفين شو علاقتنا مع العالم.
1: اليهود
0: طبعا
1: طب ما طبعًا انا بحس هذا الخوف، انا بحس هذا الخوف داخلي عندهم، انا بحس انه شي يوم واحد رح يقيموا القناع، بدنا نحكي على القناع تمام، متاسف انا بقطعك ولكن انا متحمس على مش متحمس مغلول من ال
0: على كل حال انا بدي حكينا عليك قبل البث فانت يعني تمام كمل حكي.
1: انا انا انا محلكم كنت كمان بطلع مرتي على المكالمه، في عندك كثير ايش تضيف. اللي بقوله انا فكرك أنا بفكر إنه الأقنعة وقعت، أو تعال نقول يعني مش كلهم، تعال نقول شو أنا بفكر إنه هم وصلوا الأقنعة وقعت والوجه الحقيقي بين وشافوا إنه هم مش خايفين منه وشايفين إنه فيش عقاب عليه، فأنا بفكر إنه شي يوم رح يتقبلوا القناع وخلصنا والحياة تكمل عادي.
0: تمام، إذا قدروا يعيشوا بلا أقنعة معنا إحنا المليونين واحد هون شو هيقدر يعيشوا مع باقي العالم؟ طلع الدول توازنات ومباني وبورصات وأسلحة وصفقات مش إشي هوين، مش إشي هوين. في حتى مراكز الأبحاث اليمنية بإسرائيل أنا نتبع شوي من إصداراتها والناس اللي بكتبوا غاد، في تخوف حقيقي من علاقة إسرائيل مع العالم. بس خلينا نرجع لإلو
2: سؤال على خلينا أترككم السؤال، هذا التخوف اللي عم نحكي عليه شو أبعاده؟ يعني ما احنا عم نشوف انه الزمن ما شاء الله بيمسح كل شيء وبيمحى كل شيء،

0: سلطنات، بس مش ضد كل الأمور اللي عم بتصير. فيعني حتى الأمور اللي كيف ماشي هي بطريقة مختلفة.
1: طلع كل البدايات متعثرة، خصوصا هذا شرخ. وانت أوروبا استرجعت تعمل حدا يفكر يعلن يعمل مقاطعة على منتجات مستوطنين، في عم بيعملوا عقوبات اقتصادية وسكروا حسابات بنوك لمستوطنين عنيفين اللي بيقطعوا زيتون في الضفة. مش عم بقول لك انه الصورة وردية، عم بقول لك انه الوضع كإسرائيل ككيان مؤسساتي له ارتباطات لنهائية تبعت استيراد وتصدير وصفقات أسلحة وهايتك وآي تي، وإسرائيل عم بخطط يعملوا مزارع سيرفرات للآي تي اللي تعطي العالم زي أمازون. في مباني قوى اللي مش بالساهل يعني إنه بين غفير يلغيها بجملة أو إنه العليا تلغيها بقرار محكمة. استهدكم أخذكم شوي نتفي هيك علينا إحنا، والكوم الثاني إنه نفرض المشترك جابت 15 عضو كنيست، شو نعمل؟ فش اليوم جواب استراتيجي عنا إحنا، ليش فايتين على الانتخابات وشو بدنا نعمل بال 14 عضو تعاون المشترك كمان مرة معارضة نهائية وخلاص.
2: سنة نشبه سنة نشبه الركلو بيبي إحنا، يعني فكرة كمان إحنا
1: كيف
2: سنة نشبه الركلو بيبي.
1: راكلو بيبي انه منيح كشعار بس بالتطبيق، نفرض بكره ايزنكوت بده يميل على المشتركي انه اكونوا زي توفيق زياد ب92 اعملوا جسم مانع وخلينا نعمل ما يسمى رمزيا اتفاق اوسلو، تكونوا جزء من الحكومه، هل رح ندعم ايزنكوت او لا، هل رح نروح مع بنت او لا على هيك تشخيص. ساعتها انت شو بتفرق مشتركي على الموحده؟ هاي اسئله مهمه لها علاقه بالدي ان اي تبع كل فكره وجودنا بالكنيست، وهذا لا يناقش. احنا بنناقش تطفايد حرايق وصار مشكلة بنحاول نحلها، وبيجي فلان بيفزع لنا، والمتابعة لا تتابع، والأحزاب لا تحزب، وفجأة بنلاقي حالنا قدام مواقف كبيرة اللي معناش أجوبة لأنه معناش برنامج طويل الأمد. وانت نعمل مؤتمر شامل يجي عليه 3000 إنسان وينعمل مجموعات عمل ونقول له تعالوا مين إحنا بعد 20 سنة، إن كان يصير أبرتايد داخلي عندنا في الداخل، وإن كان يصير محاولة ترانسفير، وإن كان يسقط حكومة بيبو إجا آيزنكوت يمكن آيزنكوت يخربها أكثر، يعمل تحالفات مع الحريدين مع سماي وديد. بهذا المعنى إحنا ما عندنا أجوبة لأنه مش عم نطرح الأسئلة الصح. والسؤال الصح الكبير حسب رأيي اللي كان بقصة سامي أبو شحادة مش بس إنه يطلع قرار حكم ولا لا، إنه ينسحب ولا لا، إنه ليش إحنا ما لعبناش اللعبة السياسية كيف لازم نلعبها قبل العليا لما العليا نفسها عم تلعب قبلنا اللعبة السياسية. وليش بيلر ضخنا لأنه مطلب بعميد رئيس المحكمة العليا، أنت بتعرف الوحيد عميد أكثر واحد كيف في العالم لأنه قرار انسحاب أبو شحادة أعفاه من إنه يكتب يعطي قرار ويكون هو بموقف الأقلية ويبرر
2: ينزل كمان إسرائيلي.
1: ليش هو ضد الشطب؟ تعرف انه
0: لا احنا من هاي المنصة بنقول انه احنا مع انه يكون في تخطيط للمجتمع العربي ورؤية لكمان 20 سنة ولكمان 10 سنين ولكمان 30 سنة لوين راحين وايش بستنانا وكيف لازم نتعامل. السؤال مين لازم يبادر ومين لازم يتقدم وعلى اي
1: كلنا.
0: اي طبق لازم تيجي عشان احنا نجند اكبر عدد فيها واللي يكون في كمان اهتمام لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اتجاه.
1: فهذا هذا متاع العمل على فكرة. هاي لو عنا بنية سياسية صح، بنية تحتية.
0: ما هو إسا بدنا نفوت بسؤال شو ناقصنا عشان يكون عنا البنية وشو اللي مانعنا أنه يكون عنا البنية، وهذا بالآخر برجع لمصالح شخصية دائما الجواب اللي هي بتمنع أنه نصل لمحلات اللي هي مشتركة. فنرجع إحنا بالسؤال تبعنا مين أول، هل هو مجتمعنا، هل هو إحنا، هل هو مصالحنا، هل هو مصلحة المجتمع ككل، ولا كيف عم نتعامل مع الموضوع؟
2: بس أنا بقول كمان دائما بسمعها إحنا فيش عندنا خطة، إحنا لازم بنية تحكي. أنا بسأل هاي الأسئلة كمان بصوت عالي. مين يعني أنا بعرف مثلا ليش فيش عندنا بيت، بتجيب مقاول، المقاول بيجيب لك ببني بيت. طب فيش عندنا بنية تحتية، طب مين مسؤول عن البنية التحتية؟ أوكي أعضاء الكنيسة، طب هم ما قاموا بالواجب، طب مين فيش بلان بي، فيش حد تاني يبنيها مثلا؟ فكمان هي بدها
0: في عدة مسارات اللي مفروض تكون طبعاً. عم تشتغل
2: اكيد في شعوب طلع احنا مش المظلومين الوحيدين بالعالم.
1: احنا ثلاثه عم نحكي برنامج راديو بالاذاعه الاكبر والاهم عند الاقليه الفلسطينيه، احنا ممكن نجي لكل تبدا من الشمس مثلا تجند 40 واحد بيشتغلوا بالشمس، تعالوا نعمل قعده عصف ادمغه، بعدين ندعي وسيله اعلاميه ثانيه، فجاه بصير عندك الصحفيه عندهم راي، نقابه الاطباء، نقابه المحاميين. في حاجة لتحرك شعبي، انت ما بتقدر تستنى لا متابعة ولا مشتركة ولا موحدة. انت لازم بمعنى تعمل خلايا ميدانية تحكي مع الناس.
2: انت باختصاصك يعني خذه للآخر، خد اختصاصك.

0: احنا انا بالاخر بتعرف انا كمان قصة انه انا عندي ولدين انا بدي اياهم يضلوا بالبلد ولا لا؟ طبعا بدي اياهم، بس هل راح يضلوا هم يقبلوا يضلوا بهاي البلد؟
1: هذا سؤال موجود اليوم بكل بيت. علاء انا لضيق الوقت بس باكد لك انه الحديث جدا شيق وفي كثير ايش نتوسع فيه، بس لضيق الوقت.
0: يا رفاق انا مبسوط على الفرصه الاولى، انا من اول ما بديت البرنامج بسمعكم، ولوين تتصلوا لي يا دولا؟ يعني هاي الاتصال اول مبارك بانتظار المزيد.
2: يسعدك شكرا. استنى لسه ما خلصناش لسه عندك الفقره الترفيهيه اللي بنحبها يعني.
0: قلت لي انت كنت تهدد فيي. طيب يلا
1: طيب اول جواب بخطر على بالك هو الجواب المزبوط، واللي مش عاجبه بنقول له
2: هذا الموجود.
0: يلا. أنا بنصحكم تلعبوا هاي اللعبة معها على الراديو.
2: لا بالعكس
1: تحدي. أسود أبيض ممنوع أسود أبيض ممنوع تفسر، وبالآخر عندك حق تختار أي سؤال بدك إياه وتشرح جوابه.
2: أنا بدي أبلشها بشوي هذه. أنت علاء مش أشجع بالك تمام، هلا أنت شايف حالك الرود رانر ولا الكيوتي؟
0: أنا الكيوتي.
1: متفائل ولا واقعي؟
0: واقعي.
2: انسان بواجه بطارد الحق ولا نعامه دفنه؟ هم مش هون ايش بتفضل؟ بتفضل انسان بواجه بطارد الحق ولا نعامه دفنه راسها مرتاحه؟
0: ايه نعامه بتواجه الحق.
2: فيش
0: ما بدنا نقترع هذا الموديل، اذا بنضبطه بنحل كل مشاكلنا.
2: يلا كمل.
1: طلع لتحت ولا تضل تركض؟
0: اركض.
2: بيقدر ياخذ كل البرنامج تطلع لتحت الاركض اضل تحت واطلع للركض، تقدر تاخذها كلها هيك
0: تمشي. على فكره بقدر
2: لا لا لا لا لا لا انسى انسى انسى. تغيير من جوا ولا ضغط من برا؟
0: من جوا.
1: تصويت ولا مقاطعه؟
0: تصويت حاليا.
2: انا بالمره ما توقعتش هذا الجواب. طيب الصوت عالي ولا نفس طويل؟
0: نفس طويل.
1: تواجه حتى لو ما في نتيجة ولا توفر طاقتك؟
0: توفر طاقتك.
2: تتمسك بالأمل ولا تغير توقعاتك؟
0: تمسك بالأمل.
1: حقيقة بتوجع ولا وهم بطمن؟
0: بتوجع جدا.
2: وهم بوجع. أنا بس بحكي إياه حتى لما نتوهم إحنا. الحق بده وقت ولا الحق بده قوة؟
0: إيه هذا سؤال محرج عن جد، بده التنين، مش عارف إيش أكتر، مش عارف.
2: لا انا بقول شيء واحد، طلع شيء، انا بقول اختار واحد هلا من بطنك وبعدين خذ هذا السؤال اذا بدك وفسره.
0: طيب خلينا نقول وقت، ممكن نفسره بعدين.
2: يا هو بعده هو بعدين ما وصلنا. yeah. بعدين
0: وصلنا. بدك تفسر هذا الجواب نهائي؟
2: في سؤال تاني حثك؟
0: لا هات نفسره. ليش انا حسب اللي بده وقت اكثر ما بده قوه؟ لانه القوه شيء يعني فتره وبتمرق، فيش قوه بتدوم، بس الوقت حتى اذا جيب مي نقطة مي بتنقط على جبل بتدوبه حتى لو بعد مليونين سنة. فالوقت هو أكبر قوة بالعالم، حتى لو شو ما اجتهدت شو ما عملت، وشوف تاريخ البشرية من 10,000 سنة وجر، ممالك تعلو ممالك تهبط، أمم تباد وأمم تولد. فمصطلح القوة مصطلح نسبة، رغم إحنا بنفكر أنه مطلق ودائم، أكثر إشي الدائم والمطلق هو الوقت.
2: حبيت.
1: جميل جدا الجواب.
2: حبيت وشكرا على وقتك.
1: نقدر نتناقش كتير وقت بس الجواب جميل جدا. على احلي حلو.
2: على بتسمح لنا نستضيفك كمان مرات
0: بليز؟ طبعا.
1: شكرا كتير لك.
0: على شباب على يعطيك العافيه.
1: جواب جدا جميل. الوقت اكثر شيء بدون، بس كمان نفكر انه الصراع كتير مرات هو انك تكون موجود. يعني صح ممالك بتطلع ممالك بتنزل، بس السؤال شو عم بيصير باللي حوالين الممالك كمان مش أقل أهمية.
2: بس كمان بلشنا الإشي، ترى كيف مرات القصة بتتسكر ببدايتها. يعني بلشنا الإشي إنه في قبل كم سنة كان يحكي إحنا الجبل، وقبل شوي حكى إنه نقط مي مرات بتضلها تنقط على نفس الجبل بروح الجبل. يلا
1: جميل. طيب اسمح لي هذيك أغنية
2: يعني اللي مفر. لا طيب اعمل
1: متأكد.
2: بس قصيرة هاي
1: قصيرة، بس كتير حبيت الفيرجن.
2: يلا قوم.

0: عصيري بس حلو.
1: بس هاي فيش منها واحد اللي هي كاملة.
0: هاي بفكر غناها لايف، لازم ندور عليها.
1: مين هذا؟ ايش اسمه؟ مكتوب ولا هيك اخترتها؟
0: لا مسارح وسيمة للمغني تبعها.
1: لا اكيد، بس هي هاي هاي الفيرجن. مين يا عمي؟ ما علينا.
0: طيب،
1: مع انه مرات بحس انه بنحكي احنا، يعني انا وانت، وبنجيب الضيوف بنحط، مع انه كمان في طعم عدم متفائل، بس مرات لما بنحكي فالواحد هيك بفضفضها منيح. فانا كتير هيك قد حاسس منيح بالوضع المش منيح.
0: منيح بالوضع المش منيح.
1: هذه اللحظة.
0: طيب
1: تعرف يعني هاي لحظة مش راح تدوم، ولكن بما انه هي هلأ موجودة انا بحب اتمسك فيها شوي ولو شوي.
0: ممتاز،
1: تفضل.
0: تفضل،
1: بدك يا قيد انت.
0: يلا بنطلع معنا تفاصيل اعلان وبنرجع بنكمل مع كمان نقطص.
2: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر، بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
6: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.
7: أحلى جلسة عائلية، مهنية بيبي شارك
2: بعرابي. بشهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
2: ايه شفت كيف صحتني؟

0: بيب. هو مش بيب بيب بيب, بيب. طيب رجعنا للبرنامج مع يوم التنين, ساعة تنتين مع دولة التنين هذا الموجود. أنا بفكر خلي الطاقة ماشية, نطلع كمان ضيف مختص. جاهزين إحنا؟ اعمل لي بيدك, جاهزين ولا لا؟ جاهزين؟ معنا هاني؟ آه ألو؟
1: لحظة شوي.
0: سامع صوتي. احنا هلا بعد ما حكينا مع احنا حل بدنا نستضيف معنا المختص. ما جاهز؟ طيب ارفع. الو مرحبا.
2: مرحبا,
0: كيف الحال؟
2: يا هلا يا هلا.
0: تعرف على حالك ولا نعرفك؟
2: انت عرف.
0: كيف حالك هاني؟
2: هلا هلا, شو اخباركم؟
0: تمام. معنا هاني طنوس. هاني, الفيديو تبعك فيديوهين صح؟
1: اسمح لي بس هيك نعطي بس تعريف شوي صغيرة أوسع صغيرة. هاني طنوس محامي متخصص في إدارة أشد الإجراءات والقضايا القانونية تعقيدا. هاني أهلا وسهلا فيك معنا.
2: يا هلا أخ بديع وتامر.
0: هاني سمعت
2: كل المستمعين.
0: هاني أنت سمعت القصة اللي أنا حكيتها, مين الذئب مين بيمشي على الهوى مين ال
2: يعني هذا الكرتون كان مفضل علينا احنا صغار, احنا يمكن انا اكبر منك, هذا كان من الوحيدين اللي كنا نحضره.
0: هو من الخمسينات والستينات, انا ما كنتش عارف, انا بس لما بحثتها. بس ايش كنتوا تسموا, زينب بيب بيب ولا ايش؟
2: احنا نسميه البيب بيب.
0: ايوه بالظبط.
2: وكانت له اسم ثاني.
0: هاني مين برايك عم بركض على الهواء وخايف يطلع لتحت, احنا ولا
2: احنا؟ طبعا احنا اللي بنركض على الهواء, واحنا بنعرف شو في تحت بس مرات بدناش نطلع تحت.
0: شو في تحت؟ من شو خايفين؟
2: يعني احنا بتعرف اللي بيمشي بالصحراء بشوف مي بشوف فتا مورغانا سراب. احنا المجتمع العربي دائما كنا نعرف انه فيش ديمقراطية, بس كنا نمشي نتوهم انه في ديمقراطية, نحاول نشتغل حياتنا على اساس في قدامنا ديمقراطية, لانك انك انت بتعمل بمجتمع اللي انت عارف سلف انه الديمقراطية فيه محدودة, هذا صعب كتير وبمنعك انك كان تعمل خطوات اللي ممكن مرات تنجح. طب بس فعليا انت يعني ولا مره كنت بمجتمع اللي فيه ديمقراطيه كامله.
0: طب بركن اذا هدفنا, تعال نقول هيك شوي, بركن كمان جزء هاي, انا على فكره ما عنديش لهذا, انا عم بستنتج اشياء وبستدرج يعني كمان بالحديث مع علاء احلاحل ومع بديع. أيوة. ومع هلا اجت براسي افكرها هاي, انه هل بركن شغلنا احنا يعني عاده الواحد لما يركض هدف, في عنده هدف بركض لهدف صح؟ بس بركن احنا هدفنا نضل نركض وما نوقعش حاليا, مش مهم لوين, ضل اقضي, بس مهم ورجيني حركه ورجيني انه في نبض عندك وضلك اركض.
2: صراع البقاء, هذا اسمه صراع البقاء. احنا
0: بفكر احنا, انا بفكر ال 48, انا بفكر ال 48 شغلهم ما يختفوش. لا تزودها حالك, لا تقول لي انا بدي, لا شغلك اركض يا اخوي. يمكن
1: شو رايك هاني؟
2: وبتضل محلك انت بتركض وبتجتهد قد ما بتقدر, بالاخر انت بتضلك صغير لأنك أنت بمجتمع صغير مضطهد. يعني أنت كل محاولاتك تركض للشغل والعمل حتى اقتصاديا بأي محل أنت بتضلك واقف محلك عشان تحافظ على حالك, لأنك أنت باللحظة اللي بتقاوم مش بتشتغل وبتشتغل 20 ساعة وبتماهد وبتقاوم كل إشي أنت بتغرق, بعدش إلك وجود بهاي البلد. يعني أنت بتطلع حواليك آخر 3 سنين أنت تفكر أنه في إشي جديد, لا هذا مش إشي جديد, إنه مجرد بعد 17 أعلنوا شو هي الدولة اللي كانت واضحة بس إحنا بدناش نشوفها. يعني ما صارش إشي جديد عليك.
0: وعلى فكرة
2: يعني
0: هم كمان مش كل هالقد كانوا بدهم يشوفوها يعني كمان هم.
2: لا أنا بقول لك بعد 17 إيش إحنا مسؤولين عن 17؟ حضرتك كنت رئيس القوات الجوية ولا رئيس الدبابات, شو قلنا إحنا؟ إحنا الوحيدين اللي ما لناش دخل ب 17. ليش لازم إحنا ندفع الثمن وحملونا المسؤولية تبعت 17 وقالوا بعد 17 إحنا نعملكم غير شيء؟ لا ليش, شو إحنا عملنا؟ أنتوا اللي أخفقتوا, أنتوا اللي بتكوش سلام, أنتوا حتى عسكريا أخفقتوا, إحنا مش مفروض ندفع الثمن؟ بس احنا لسه عم ندفع الثمن بشكل واضح. طبعا لسه عندك يعني خطاب جديد انه لا الامور المدنيه انتوا عندكم بعدكم ديمقراطيه بس الامور السياسيه حجبناها, وهذا الحكي مش مزبوط, هذا كمان كونسبت جديد بدنا نفوتوها عنا. انت نفسك تامر بغنيتها بالاغنيه اللي عملتها سلام يا صاحبي, انا بسمعها تقريبا كل مره بالسياره وانا بتاثر منها وبدمع, لانك انت عم توصف هناك بالضبط شو كان وضع المجتمع العربي واحنا عم شايفينه هسه. شوفوا انت عملت الاغنيه كيف توصف صاحبك عم بنادي عم بنزف وما حداش بيجي, هاي احنا. هاي احنا.
1: إذا كنا بنسألك السؤال اللي قبل

0: فيجاوب عليه على أحلى حل، كان بيقول إنه الحق بده وقت ولا الحق بده قوة؟ كيف إحنا لازم نتعامل؟
1: طلع أول إشي ما عندناش البريفليج إنه إحنا نختار، لازم نكون قوايا.
2: لا بس عندنا بريفليج وقت نصبر، يعني هذا ليش واحد اللي بنعمله إحنا؟
1: إحنا بدها قوة، والدولة بتخليك إنك تصبر، بتاخد لك كتير وقت لأن هي بتمنعك دائما، بس المحاولات دائما لازم تكون موجودة. ما ينفعش تقول لا خلص أنا برفع إيدي، لا بدك تحاول، بدك تخبط راسك بالحياة وتروح على محكمة العدل العليا وتعرف إنك بدك تخسر وتعرف إنه بدهم يهنوك، وبرضه تروح هناك لأنك لازم دائما الأمل اللي يكون بصدرك يكون موجود عندك الأمل. ما ينفعش تقول أنا بدي أرفع إيدي، لا هاي الأنظمة ما تعطينيش حقي، لا بدك تخابط وتقارع. إحنا طلعنا من 48 ناس معاش تاكل، شوف إحنا صرنا مجتمع أحسن شوي اقتصاديا، عندنا قوة عندنا إنجازات. بصيرش تقول أنا بديش أعمل إشي فيش أمل، لا في أمل، والصراع والعمل بجيب نتيجة بالآخر. لو أنت أي حد ما عرفش، اليوم كلنا موجودين بدوامة.
2: هيك أدي على السريع شوي، بما أني أنا تبعت فيديوهاتك ده أدرح الفيديوهين نفسهم، يعني اسمح لي يعني ألخص، وإذا أنا غلطان يعني صححني عادي تمام. أنا برأيي كان في فيديوهين اللي أنت أطلعتهم بظرف أقل من 24 ساعة بين التنين أعتقد، لا
1: مزبوط.
2: الأول كان التنين على محاكمة سامي أبو شهادة ابن اللد، هو على فكرة الناس دارت تقول يافا بس هو ابن اللد. الأولى أنا حسيتك من غل ومن قلب حكي، قلبك حكى، والتانية تنفست وعقلك حكى. في من
1: أنا حكيت شو الإيجو تبعي طلع، انه ليش تتنازل؟ طب احنا بدنا نحرجهن، خليهن يكتبوا، مهني صلن 40 سنه بتطيطونا، خليهن نحرجهن. بس بعدين صحيت قلت نحرج مين؟ نحرج ناس موجوده بالمحكمه الدوليه وسكروا المحكمه الدوليه، تحرج مين؟ طب مني بتفتخروا هذا الموضوع، شو بدك تحرج فيهن؟ عشان هيك لما فكرت بالموضوع من ناحيه كمحامي حتى كقانون قلت لا هذا
2: تمام. طب انا معك تمام.
1: طبعا احنا بنحكي
2: تمام بس انا بحكي على فيديو ثالث، بنفع؟
1: اتفضل.
2: حكيت الفيديوهات، تعال نقول انه إيه هذا اللي صار تمام، انت حللت ايش صار هنا مش اوكي واتس نيكست.
1: انا عايز انت شوف بالفيديو، انا قلت شو في نيكست. احنا اليوم بوضع ايمرجنسي، نيكست انه اعضاء الكنيسة ما يطلعوش يحكوا بالعبري باي محل، يطلعوا يتصيدوهن لانه اي سؤال بيستفزن وهن عم بحطوا.
2: انت فاهم انه اليوم يوسف حداد مطارد
1: صحتين حقه، يعني أخذها بشدارة.
2: بقول إذا لوسي أهريش ويوسف حداد مطارد، طب يعني شو
1: لوسي أهريش لازم تكون مطاردة ويوسف حداد لازم يكونوا مطاردين، كل واحد يفقد البوصلة واحد درجة بطردوه، كل واحد بفكر هو بده يكون إسرائيلي ويصير يحكي زين بالأخ وبالأخ وبالأر بده يطارد. هذا الحكي لا مفر منه، بس اللي صامد لا يطارد، لانه هو دائما مطارد مش راح يحس المطارد.
2: حبيت انا جالس اصححك. هاني شكرا كتير على وقتك
1: يا هلا.
2: يعني بس لا لسه ما هربناش، لسه عندنا لعبه. هذا الموجود ايش بدك اسميها بديع لعبه ولا تعال نتفق؟
0: انت لك اختيار، سيعتك اختيارك.
2: فقره هذا الموجود تعرف اول واحد تكون فقره
1: ثاني ساعه. انا فقره هذا الموجود بحبها لانه انا برنامج عملته، يعني أنا قبل ما أعمل برنامج أقرر مين ده أجيب أول شخص أقابله، رحت استأجرت الاستوديو وحددت للأسبوع الجاي بدي أبلش أفتح تلفزيون، ما كانش عندي ولا إشي جاهز. أنا بحب السرعة عشان هيك اللعبة أنا راح أحبها.
2: تمام.
0: في عندنا واحد بالراديو بيقول إنه ما كانش عارف مين دي يتجوز، بس الخرافة قبل 20 سنة فراح أبوه عين له عرس وقال له دبر حالك قبل العرس.
1: منيح
0: هاي بتحط العربية قدام الخير جوز بالآخر.
2: عن جد؟ لازم تعرفني. طيب هي
1: طبعا مقابلة يسألوه إذا مبسوط ولا لا.
2: هيك هي أول جواب بخطر في بالك، هو الجواب المضبوط
0: واللي مش عاجبه بنقول له
2: هذا الموجود. أيوان إحنا الذئب ولا النعامة هاي اللي بتركض، الكايوتي ولا الرود رانر؟
1: إحنا النعامة. النعامة.
0: متفائل ولا واقعي؟
1: متفائل.
2: إنسان بيواجه وبطارد الحق ولا النعامة دفن راسها ومرتاحة؟
1: لا بطارد الحق وبلحقه كمان.
0: تطلع لتحت ولا تضل تركض؟
1: بس لفوق بركض.
2: التغيير من جوا ولا ضغط من برا؟
1: التغيير بس من جوا.
0: تصويت ولا مقاطعة؟
1: تصويت.
2: صوت عالي ولا نفس طويل؟
1: صوت عالي.
0: تواجه حتى لو ما في نتيجة ولا توفر طاقتك؟
1: لا تواجه.
2: تتمسك بالأمل ولا تغير توقعاتك؟
1: بتتمسك بالأمل.
0: حقيقة بتوجع ولا وهم؟

0: تطمن؟
1: حقيقة
0: بتوجع.
1: بتوجع.
2: هلو الأول سألنا في سؤال واحد هيك وقفت عليه وقلت
1: الصوت العالي ولا ممكن مرات الصوت العالي ما يكون الصحيح يعني.
2: أنت إيش اخترت هنا؟ هو السؤال كان صوت عالي ولا نفس طويل؟ إيش اخترت؟
1: الصوت العالي. الصوت العالي. أنا لأنه بقى يعني أنا باجي طبع اللي عندي إحساس أوي على الدغري بوقف وبواجه. مرات بدك تفكر بطريقة تانية، عشان هيك أنا بشتغلش لحالي، في عندي شركاء حتى بالمكتب، لأنه أنا ناس أنا من بواجه دغري، بنزل على الساحة بواجه حتى بالمحاكم. مرات بدك تفكير تاني، عشان هيك هذا السؤال دائما يعني ماشي معي 20-30 سنة، بس أنا يعني مبسوطة حالي.
2: أنا عادة إحنا بنعطي الضيف يختار، بس كان في سؤال وقف، أنا بدي أسمح لحالي. تتمسك بالأمل ولا تغير توقعاتك؟ أنا أسمح لحالي أسألك
1: كمان. هذا سؤال بحير يعني، كمان طبعا بدك تتمسك بس كمان تغير. طلع الدنيا مش يا أسود يا أبيض، يعني بدك تتأقلم مرات، بدك ترتب أمورك، تضبط البوصلة من أول وجديد وترجع تمشي. مش الدنيا مش بس يا أبيض يا أسود، ما بمشيش مرات، بدك ترتب بالنص وترجع تمشي بالمسار اللي بتحبه اللي بناسبك. كل واحد عنده مسار بناسب شخصيته، بس اللي مين بنجح؟ اللي مستعد يدفع الثمن. اللي مستعد يدفع الثمن بنجح بطريقه، أما اللي بصير الثمن بيجي وبصير بقول لا ليش هيك صار، هذا مش راح ينجح، لأنه النجاح فيه كتير خسارات، بكفي تنجح مرة واحدة بالآخر.
0: أستاذ هاني طنوس وصلت، شكرا لإلك ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم.
0: شي تامر
2: عارف أنت بديع. أي أكتر سؤال هيك طلطشك كف زي ما بقوله.
0: يعني تعال نروح على السؤال اللي إسا سألت، بتتمسك بالأمل ولا بتغير؟
2: هذا مسكاك شوي.
0: أنا بفكر إنه الشاطر واللي بعرف وين هو موجود، وإنه كل يعني كل فترة في إلها تحدياتها، فلازم يعرف كيف يغير توقعاته، يعرف كيف يتأقلم مع الواقع الجديد ويتعامل معه.
2: هي مش نفسها تمسك بالأمل؟ هاي
0: تتمسك بالأمل إنك يعني كيف أنا فاهم على الأقل بهاي الحالة، إنك أنت حاطت فكرة واحدة قدامك وقايل هذا هو اللي بده يصير لو شو ما صار.
2: لا تعال نخدها على حياتنا.
0: yeah.
2: تمام. بالأمل. هلا أنا عندي أمل بدي أتعلم بهارفرد أو يل، عشان أهون اللفظ. اختار لي واحد أهون اللفظ. يل. أتعلم بيل، تتعلم هناك بيل، هذا أملي.
0: وينك تتعلم؟
2: بزايدة تكون زي أهلاي حليحل بهارفرد يل.
0: يل
2: ده تعلم بيل.
0: حلو.
2: ده تعلم شو بعرفني، شو بعرفش بتعلم هناك
0: دي تتعلم. المهم
2: بدي أتعلم ببداية 2027، فجأة صار عندنا حالة بالبيت وكله تتدفش مصاري. تمام؟ فبقول تعرف ايش، بدي اروح اترك كل شيء، بدي اروح اشتغل شو بعرفني بايش، 5 سنين واحوش مصاري وبعدين اتعلم بيل. طب ما هي غيرت توقعاتي ولا لا؟ بس بعدني على امل. صح. عم بلخبط مخي ولا بلخبط مخك انا؟
0: صح. بس انا شو كنت برد عليك بهاي الحاله، كنت بقول لك بما انه الوضع اختلف وبما انه انت حاليا صار صعب عليك تطلع على يل لاجل الظروف اللي انت عايش فيها، فبدل ما تاجل حياتك لخمس سنين، وقف شوي، شوف ايش الحل اللي تقدر تسويه على الاقل بالوقت الحالي عشان تلائم توقعاتك بالحياه اللي انت عايشها، وبعدين الله بفرجها.
2: طب هلا احنا كمجتمع سيب تامر ويل ما منقبلتش على فكره، بيقبلوش اللي بيبعتش، ولكن احنا كمجتمع في قبل 17 في بعد 17
0: اكيد.
2: حتى انا كنت بقول شوي حتى قبل هبه طيار وبعد هبه طيار، يعني بدك تحكيها، ولكن احنا على امل، بيقولش انه احنا صح اللي بنعمله، بس حاسس انه توقعاتنا مش كتير تغيرت، سقف التوقعات بعده نفسه، بنحكي نفس اللغة مرات،
0: مفكر كتير تغير بالفترة الاخيرة
2: التوقعات،
0: توقعاتنا، تعاملنا، نظرتنا،
2: يعني
0: شو احنا شايفين، وين احنا رايحين، مفكر كتير تغير.
2: يعني تعال نقول هلا تعرف يمكن هذا كمان موضوع لحلقة، تعال نروح على الشتاتنا، في عندك احنا، في عنا اللي عايشين بالضفة، وفي عنا اللي بغزة مثلا على سبيل المثال، وفي بالشتات طبعا. لو كنا نيجي نسألهم ايش بدك قبل 17 ونيجي نسألهم ايش بدك بعد سبع، يعني بعد 17 يعني انا بقدر اقول يمكن قبل 17 كنت بقول الاجرام اهم اشي. لا
0: انا بوافق
2: قبل 17
0: الامن والامان يعني حاجة طبيعية لكل شخص،
2: فوصلت توقعات متطلباتنا حتى تغيرت.
0: سؤال مين اللي عم بيوفره وكيف؟

0: يل وهارفرد.
1: كل الأجوبة تعود إلا يل.
0: كل الأجوبة تعود إلا
1: يل. إيه كمان حلقة ممتعة جدا. شكرا تامر لك على الساعة الثانية.
0: خلصنا؟
1: لا بعد في أغنية بس يعني قلت
0: لا بس هاي مجبورة أي واحدة بدك تحط. اسمع احنا كنا متحيرين بين تنتين بنفع نشارك؟ لا
1: لا تفضل.
0: تنتين في غالية غالية أغنية
1: لازم
0: تختار اللي هي بتخلينا نفكر عن جد شو الاختيار هو جزء من هذا الموجود. في الثانية انت تغيرتي ليه اللي هي مناسبة كتير للوضع بس أعرف إيش. أنا بروح على الأغنية البديع بيختارهاش. بديع أي واحدة جابلك تسمعها؟
1: إيه غالية.
0: مش عمالي غالية أنا. لا أنا بقولك لي غالية. أنا بفكر أنه أنت تغيرتي ليه من أكتر الأغاني اللي بحبها وابن اللد كمان على فكرة.
1: أنا كنت بروح أنت تغيرتي ليه
0: أختار غالية. عشان بفكر انه انت تغيرتي لي كتير شغلناها وكتير انسمعت فبدي اعطي فرصه.
1: شفت كيف لا جواب لكل
0: اي شيء بتختاره انا عكسه. اي شيء انت بتختاره انا عكسه.
1: اغنيه غاليا محت شو بدك تسوي؟
0: بديش اسمع اغنيه. بدي اقرا الكلمات. طيب. طلع علي انا رايح جكره من عدم الثقه عشان تفهم.
1: خلص غاليا
0: محت. اغنيه غاليا من اروع الاصوات على فكره. بتحس قديش هاي كلمات جدا مميزه. حتى يلا
1: تامر قبل ما نروح يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك ونلتقي الأسبوع الجاي.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
1: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويست طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي، عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: الشمس دائما.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ونبدأ من الحدث في الحدود الشمالية بين بلدتي منارة ويفتاح قرب الحدود مع لبنان، عشرات الإصابات بجروح متفاوتة.

0: الحديث يدور عن مجموعة من الطلاب والمعلمين أصيبوا أثناء جولة لهم في المنطقة الحدودية بعد انفجار جسم مشبوه. حتى الآن لم يتم الإعلام بشكل رسمي عن قتلى، ولكن هناك اشتباه بوقوع قتلى فيما يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة ما إذا كان أو ما وراء هذه الانفجار الذي حصل في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من التطورات المتعلقة، لا سيما نحن نتحدث على أن الطلاب هم من بلدة معلوت ترشيحة. ونقول مساء الخير للسيد محمد محمود نائب رئيس البلدية.
1: مساء الخير لكل جميع المستمعين.
0: ما هي المعلومات المتوفرة حتى الآن حول الحادثة؟
1: يعني المعلومات المتوفرة عن الحادثة حتى الآن هي أن هناك كان هناك مسار لمعلمين وطلاب من مدرسة معلوت أورت معلوت، هي مدرسة متدينين، ويبدو أن كان مخلفات عسكرية وتمت إصابة عدد من الأطفال من الطلاب آسف. والمعلومات حتى الآن لم تتوفر عدد المصابين لأن رئيس البلدية والطاقم.
0: إذا فقط يعني نؤكد المعلومات، الحديث هنا عن مدرسة أورت في معلوت وليست أورت في ترشيحة.
1: نعم، مدرسة أورت للمتدينين. نعم
0: هناك تلابس أو تلامس عمليا في المعطيات. نعم. والمعلومات كي نوضح ونضع أيضا المستمعين في الصورة أكثر للمشهد. الحديث هنا عن إصابة لطلاب مدارس، هل هو معروف الجيل العمر في أي مدرسة نتحدث؟
1: يعني
0: هنا
1: هم في المرحلة الإعدادية.
0: مرحلة الإعدادية.
1: نعم. في المرحلة الإعدادية، وهنا رئيس البلدية توجه إلى مستشفى زيف في صفر للإطمئنان على المصابين والوقوف عن الحادث من قرب. طبعا.
0: نعم، إذن سنعود إليك لاحقا.
1: فقط أريد الآن احترام خصوصية بأنهم أطفال طلاب مدارس طبعا تحت السن القانوني، ولم ينشر أي أمر في هذا الموضوع، ولكن المعلومات المتوفرة أن هذه المدرسة كانوا في رحلة وحدث هذا الحدث المؤلم، ونتمنى الشفاء طبعا لجميع الطلاب والمعلمين.
0: لديكم معلومات أخرى باستثناء المعلومات التي نشرت أو تناقلتها وسائل الإعلام؟
1: لم يتم نشر أي معلومات حتى الآن، لأن هذا الأمر أيضا يحتاج إلى موافقة الأهل على النشر.
0: تواصلتم مع وزارة المعارف أو مثلا؟
1: طبعا هناك تواصل مع وزارة المعارف، ومسؤولة قسم المعارف في البلدية توجهت أيضا إلى مستشفى زيف ورئيس البلدية والطاقم المتواجد الآن هناك للوقوف عن قرب عن عما يحدث.
0: نعم، لا شك بأنه حدث كبير وأيضا مؤلم جدا، ونتمنى الشفاء للطلاب الذين أصيبوا خلال هذه الجولة. ونذكر فقط بأن رئيس البلدية قال بأن الجولة كانت مرخصة. الأستاذ محمد محمود نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحة، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. سنكون معك أيضا في إطار تغطياتنا ونشراتنا الإخبارية. شكرا جزيلا لك. إذن المعلومات المتوفرة حتى الآن، الحديث عن عشرات الإصابات على الأقل. هناك اشتباه حتى اللحظة بمقتل طالب واحد أو معلم واحد، حتى الآن لا يوجد أي بيانات أو دلالات، ولكن وفقا ما ورد في بعض المواقع وأيضا معلومات أولية من نجمة داود الحمراء بالإضافة إلى بيانات الشرطة وأيضا الجيش الإسرائيلي، يدور الحديث هنا عن مسار كان للطلاب وللمعلمين في رحلة مدرسية في منطقة حدودية، وتم انفجار هناك جسم مشبوه. حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا الجسم، التحقيقات مستمرة، أسفر عن عشرات الإصابات، فيما يتوجه أيضا وزير التربية والتعليم إلى المنطقة بالإضافة إلى بعض الوزراء الذين قطعوا عملهم بما في ذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمتابعة هذه التطورات المتعلقة بهذا الحدث في المناطق الشمالية. إذن من هذا الحدث نتحول إلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، الناصرة 23 درجة مئوية، حيفا والساحل 22 درجة مئوية، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. نحن وإياكم ضمن إطار برنامجكم برنامج المستشار. ونحن نتابع في بداية البرنامج ككل برنامج قضايا كنا قد عرضناها سابقا. الحكمة بالتتبع وبمتابعة الأمور التي كنا قد عرضناها، وأحيانا نصل إلى سد منيع، وأحيانا نصل إلى حلول سحرية سريعة كعادتنا. ندعوكم للاتصال بنا إلى 04-60-10-101، اتصلوا بنا في غضون بث هذا البرنامج، وأيضا خلال أيام الأسبوع، ونحن دائما عند حسن ظنكم. هكذا نأمل. خليل حداد منتج البرنامج، معدة البرنامج خلود أبو أحمد، وإلى جانبي هنا عادي ياسين. إذن المشكلة الأولى هي من المزرعة، وكنا قد استضفنا صاحب هذه المشكلة سابقا واستعرض أمامنا هذه المشكلة. نود أن ننشط ذاكرتنا معه مجددا. هل هو معي الآن على الخط الهاتفي؟ مرحبا.
1: مرحبا أستاذ معادي.
0: يا هلا سيد رافي، كيف الحال؟
1: الحمد لله. ليش عليك أستاذ؟
0: من الذي أسماك برافي؟
1: أبوي الله يرحمه.
0: الله الله يبقى تبقى ذاكرته دائما. ليش حب هذا الاسم؟ بتعرف حكى لك مرة من المرات؟
1: طبعا أكيد. شو؟ سمى واحد اسم مسلم، عندنا ثلاث إخوة، واحد اسم مسيحي، واحد اسم يهودي، إنه بفرق بين الديانات وبين الله. المهم الواحد يكون بني آدم.
0: ليت هذا الكلام يصب في أذان صاغية عند الجميع حبيبنا رافي.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: وأنت بفصلوا يعني بفرقوا بينك وبين اليهود لما بتقول رافي بيعرفوك عربي، ولا بتنتمي إلى أبناء عمومتنا؟
1: أحيانا لما بشتغل بالمحل التجاري، لما كنت أشتغل بعد الشغل بشاورما مثلا بالقاعة، كان اليهود يعني كانوا ينادوني رافي، لو ما يفكروني يهودي يعني. مش طبيعي، تعودت.
0: ماخذ حقوق مزدوجة أنت. أهلين سيد رافي. شو ذكرنا، شو كانت المشكلة حبيبنا؟
1: كانت المشكلة إنه عندنا كوبات خليم كلالية مستقبلونيش، كان عندي 6 أزاز بجري، قالوا لي هاي مش شغلتنا. يعني ما أخذوا حتى الكرت، أنا بكلالية يعني ما أخذوا الكرت حتى تفحص، لا الدكتور ولا الناس، هاي مش شغلتنا وخلص، ما استقبلوني. يعني لازم يمرقوا الكرت، تقول لي انت تفحص ايش عندها بالكمبيوتر، اذا انا عندي مرض ايش عندي السكر مثلا، لازم كانت تقول لي دير بالك على الجوريه، دير بالك هاي خدها تحط.
0: لازم يعرفوا، بسموها بالعبران رافي رافي، بسموها بالعبران يعرفوا مخلوط ريكا، يعني امراض مسجله مدونه.
1: اول شعب اولي او تقول لي هي تقول لي يعني انا مين ده استشير.

0: غير عندي استشير غير هني مثلا
1: 100%.
0: يعني استشير مثلا اخوي يقول لي ايه من الاساسي انت وبدل ممكن اموت.
1: وتفاقمت الاوضاع تفاقمت فيما بعد؟
0: إيه الحمد يعني لله طلع المعامل كثير سيد طلع يعني كيف طيرت يعني بارك الله فيه يعني
1: لا لا لا قبل انا بحكي يعني روحت على البيت بدون علاج يومتها؟
0: لا لا كملت على كفر ياسيس.
1: مزبوط
0: استقبلوني كملت على كفر ياسيس واستقبلوني بكلاليتي هناك وقاموا الازازي وعندي كل شيء منيح معامل منيحه واستقبلوني كل شيء
1: وعندك سكري مثل ما انت قلت لي
0: وعندي سكري
1: وهذا كان طبعا الجرح لازم كان يلتئم سريعا لانه اللي عنده سكري معرض بالضبط. على كل حال توجهت لنا رافي شو صار بعدين؟
0: توجهت لإلكو وما حدا حكى معي منهم لا الجمعه اللي فاتت بتتصلي من عندي مش من العياده دكتور جمال اللي انا داخل فيها من عندهم يعني هني لما تغيروا السيرت عشان فهموا شغلي كان لازم عندي فحص دم عندي فحص بول كان يتصلوا لي من العياده من الدكتور جمال يقولوا لي بتقدر تروح على نهريه بتقدر تروح على كونتسيت بتقدر تروح على المزرعه. فهي اول مره من يوم ما تغيرت السيرت ما كانوش يتصلوا فيي لسه اتصلوا صاروا يهتموا ودير بالك ولازم تيجي وعندك فحص بول وكان عندك مشكله لازم تيجي يعني كيف صاروا يتعاملوا يعني هيك لا هيك يعني لازم صراحة يعني أنا عم بقول لك يعني بارك الله فيهم وإن شاء الله إنه يضلوا هيك مستمرين وبارك الله فيك أستاذ أبو عادل وبارك الله براديو الشمس يعني هاي قصص كتير مهمة أنت أكيد
1: إحنا يعني طبعا أول شيء اطمأنينا عن صحتك وبالنسبة لنا هذا أهم شيء سلامة الجمهور. نحن دائما ننادي بسلامة الجمهور وصحة الجمهور يعني مرات بيقولوا لك في مياه صرف صحي يعني ما هي بتمر جنب البيوت ولكن من يستنشق الهواء المسمم هم الأولاد والأطفال الذين هم عرضة إلى الأمراض. وأنت إنسان مريض عندك مخلوط ريكا في عندك أمراض خلفية في سجلاتك مدونة كانوا لازم يفحصوا ويقولوا لك شو لازم شو العلاج المناسب في حالتك بدون ما انت تتحرك ساكن انت بتسلم حالك وهني لازم يعملوا شغلين
0: ترشدني بركي بدي اسعاف امبلانس تجيب لي اياه على المحل ما مشيش بالسياره
1: طمني رافي الساعه عم تشتغل بهاي الايام
0: الحمد لله لا جيت الشغل والحمد لله
1: عمرك قديش رافي
0: 52
1: بعدك بمقتبل العمر وين بتشتغل بانو منطقه
0: بنشتغل مع
1: انتباه يلود وشوارع
0: وشياء
1: سنة
0: بجديد
1: المكر بالجديد المكر ما هو لما بقولوا رافي ملحم من جديد المكر
0: من مكر
1: نحسن
0: عند ربنا عند رئيس
1: شو ودك للمزرعة
0: مضبوط ابوي دور من عندنا مزرعة يعني أنا قليت من المزرعة كان عندنا أريد وأنا وأخوي قررنا أنه نضل
1: غاد طمئني على الأوضاع بالمزرعة الآن في هاي الأيام
0: كثير منيحة هذه المزرعة أباكل البلاد كن زيها
1: الحمد لله فيش قضايا فيش مشاكل فيش هموم
0: لا الحمد لله لا في طاخ ولا مشاكل ولا أشياء
1: رئيس المجلس المحلي مين الآن
0: فؤاد عود
1: بعد فؤاد سلم لنا عليه لفؤاد سلم عليه رافي حبيبنا أول إشي أنا سعدت أن أتحدث معك وسعدت أكثر بأنك أنت بشرتني بالخير بأنه بعد تدخلنا بات الاهتمام بك كبيرا ويليق بإنسان مؤمن بيدفع شهريا وبده يأخذ الخدمات الأساسية وأنت ما حصلت في البداية على هاي الخدمات وفيما بعد حصلت عليها وأنت مثل ما أنا فاهم تشكر
0: هذا بعدين قال لك فشار لازم يسموك اسم مستشار اسم حلو كمان لازم يسموك الأسطورة
1: ليش؟
0: يعني احنا خلقنا واحنا بالفطبول ونحضرك وانا كنت وانا ولد صغير اروح على بيت مكابي حيفا على هو زهير بانون يكون بحب اسمع بحب اشوف اللعبة ونكو زهير على التليفون ف يعني انت الاسطورة ولسه طلع انت عم بتساعد العالم يعني هي راضي الشمس كمان يعني
1: الله خلينا اياك كلامك يعني رقيق
0: عم تسعد العالم تمام الجدوريت عم تسعد العالم بالضحكين بتربحن جوائز هاي انتم بتساعدوهم هاي شو بدنا احسن من هيك وانا كل العالم عم بتقول يعني مش بس انا يعني
1: حبيبي انه
0: راديو الشمس وانت استاذ ابو عادل يعني بهاي الشغله يعني عن جد كيف بتساعد العالم كل احترام
1: هذا بدك تعرف شيء واحد رافي راديو الشمس نقش على رايته خدمة الجمهور وأماني والأماني والإخلاص بالعلاقة ما بيننا وما بين الجمهور يعني

0: إشي هذا إشي يعني أول إشي بيصير. أول قديش صار عمري أول مرة بيصير إشي مشي.
1: حبيبنا إن شاء الله ما بيصير إلا الخير. وبشكرك جدا وتشرفت المعرفة يا لين رفي. أهلا.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشت هاوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بتيلي واربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: دخلي بس ب25 شيكل.
3: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال25 شيكل دخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.
7: أحلى جلسة عائلية، نشيف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
8: الشمس دائما.
9: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بيحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: المستشار وإياكم حتى قرابة الخامسة. نؤكد بأنكم مدعوون للاتصال بنا إلى 0460-10-101. اتصلوا وسنستمع باهتمام وبعناية كبيرة إلى قضاياكم الملحة. 0460-10-101 أو عبر تطبيق الشمس. نحن لا نزال بصدد القضايا التي كنا قد عرضناها. هذه المرة نعود إلى حي الروم في الناصرة، البلدة القديمة. ومعي مرة ثانية ضمن إطار هذا البرنامج الأخ سليم. سلامات سليم.
1: سلامات أبو عادل. سلامات. سلام عليكم.
0: اشتقنا لك حبيبنا. اشتقنا لك.
1: احنا أكثر والله أبو عادل، احنا أكثر. الله يسعدك ويسلمك.
0: أنتم في حي الروم، أنتم الذين تؤكدون الوجود النصراوي الحقيقي.
1: طبعا بس
0: أنت ما كنتش مبسوط بهذيك الفترة.
1: بهذيك الفترة كتير كان الإشي صعب، والحمد لله إنه بلشوا هي المنطقة.
0: لا حكينا المحكين اللي إسا عم بسمع بعده مش متذكر إيش كان قبل برنامجين ثلاثة، بدك تشرح لنا شو كانت المشكلة.
1: المشكلة عنا الأكثر بساحة سيف الدين الزعبي، اللي الحارة العرقية، اللي كتير كتير كان الوضع هنا صعب، وبلا مؤاخذة الزبالة والشغلات قاعدة بتتكوم، والبلدية بلشت تشتغل واشتغلوا منا ولجوا شوي. يعني بنشكر

0: ناهدة منصور اللي اهتمت بالأمر وعن جد يعني عمالها تشتغل مظبوط.
1: بس أنا بدي أعرف سليم, هاي التطورات صارت بعد ما أنت شرحت الموضوع عبر أثير إذاعة الشمس؟
0: طبعاً
1: في برنامج المستشار.
0: بجهودكو عم أبو عادل وبارك الله فيكو وحركتوا لنا الوضع, والحمد لله أنه يعني الأمر بلش يفرج. يعني
1: قول لسليم بدي أستغل وجودك معنا وأسألك, من كان سيف الدين الزعبي وانت ساكن في شارع على اسمه؟
0: رحمة الله عليه. سيف الدين الزعبي كان رئيس بلدية الناصري.
1: صحيح.
0: والله يرحمه محمد ابنه توفى من جمعة زمان.
1: رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه. ومن طالب بيكون في شارع أو
1: يليق باسمه,
0: أي موقع يكون على اسم هذا الرئيس اللي كان وخدم البلد لمدة منيحة يعني. وإحنا موجودين بالحي اللي كان ساكن فيه.
1: أنت تتذكره شخصيا؟
0: طبعاً.
1: أدي عمرك أنت سليم؟
0: أنا عمري 52 سنة.
1: كلكم 52 في هذا البرنامج. بس أنا اللي من السبعينات وطالع. قول سليم العمر المديد حبيبي, بس شو بتتذكروا, كيف تتذكروا, احكي لنا شوي على على على يعني مسلكه أو على الأقل كيف كان يظهر أمام الجمهور.
0: خدم الناصري يعني زي ما الرؤساء اللي كانوا يعني بعده. وكتير كتير كان يعني أنا كنت صغير وقتها, كان عمري 11 سنة أو 12 سنة لما كان هو رئيس بلدية. فكتير سمعنا عنه أشياء منيحة والله يرحمه الله يرحمه.
1: وأنت طلبت رحمة الله عليه طبعا, ورحمة الله على ابنه محمد وأطال الله بعمر الباقين. يعني أنت لما اتصلت فينا جزء لا يتجزأ من المشكلة كان أنه بصير الشارع حامل هذا الاسم أنه يكون بهاي الشكلية بهذا الوضع.
0: بالضبط. هني بلشوا من الأحياء اللي من جوا, يعني أحياء السوق يعني بتقدر تقول. إحنا موجودين العنوان هنا حي الروم ساحة سيف الدين ورا المسكوبية. فإسا إحنا موعدين إنه قرى يومين ثلاثة يجيبوا الفرقة اللي اشتغلت جوا ويكملوا هنا عنا. هنا بعدين هني مش جايين المضبوط, إحنا بعدنا يعني بلا مؤاخذة مننظف يعني
1: منيح, ولكن بدأوا بالأعمال, بدأوا في عمق الحي.
0: بارك الله بيك أبو عادل اللي يعني عن جد يعني أنت وخلود أبو أحمد كتير بتشكرها كمان نشطة, وأبو عادل كمان أنت البركة كمان الله يسلم.
1: بس بدي أضيف كمان شغلي, يعني إحنا عادة نطلق سهام النقد, يعني إحنا بندعي ناس إنه يحكوا في قضاياهم مثل قضيتك أنت سليم نجم. وفي بداية عرض هذه المشكلة بيكون الإنسان غاضب, بيكون الوضع سيء, بيكون الاهتمام بالصحة صفر, وبيكون عدم اكتراث وعدم اهتمام. إحنا بنفتح المجال, ولكن إذا استحق ذاك الذي يحسن أوضاعه ويتمم الواجب الملقى على عاتقه, إحنا بنفتح الميكروفون من أجل امتنانه وشكره. يعني أنت شكرت ناهدة منصور, وأنا طبعا برحابة صدر بفتح لك الميكروفون وإنه تقول أنا بشكرها لأنه استجابوا لطلبنا, استجابوا لطلبكم ودخلوا إلى هذا الحي وبدأوا بتنظيف هذا الحي.
0: إن شاء الله أنني يضل مستمرين. والأخت ناهد يعني تترك هيك بصمي كمان, فاهم كيف يعني بالناصري, يعني كل الناصري قاعدين يجيبوا سيرتها بالخير. وأبو عادل أنت البركة كمان.
1: تسلم حبيبنا.
0: الساحة هاي اللي بدنا ننظفها, لو انه بيعملوا لنا فيها حنيون صغير عبين ما نشوف شو بدنا نساوي, لانه في اكتظاظ هنا كمان بالسيارات. فاحنا بنكون مشكورين كتير.
1: بطلب من الاخ خليل ما وراء الزجاج منتج البرنامج الاستاذ خليل حداد بان يسجل هذه الملاحظه, بان تكون هذه البقعه لربما يعني مخصصه لايقاف ووقوف السيارات, لانه في اكتظاظ كبير في مدينه الناصر جغرافيا تضاريسها صعبه, بتعرف مرتفعات وطبعا أودي وما إلى ذلك من تضاريس صعبة, ولكن في نهاية المطاف اللي عنده سيارة بده يوقف سيارة تقريبا جنب بيته. فإذا في مجال أنه يخصصه قطعة معينة مثل ما أنت عم بتطالب منكون مشكورين. سجلنا هاي الملاحظة عنا ورح نتوجه بهذه الملاحظة أيضا لبلدية الناصرة.
0: شكرا كتير.
1: شكرا سليم. شكرا حبيبي.
0: ولا لكل اللي ساعدونا وإن شاء

أو الله ما بيسمع من الساكت إلا من الساكت، كيف بيقولوا يا عدي؟ أوكي، الله ما بيسمع من الساكت.

0: قصص الظيل.
1: استرعاني هذا الصوت وسألت عاد ياسين لماذا اختار هذه الأغنية ومن هي المغنية؟ أجابني بأنها واعدة ونشطة وهي نصروية، اسمها هيا زعاتري، هيا زعاتري، واسم الأغنية قبل ما نقوم. جميل، شكرا عادي على دعم المواهب المحلية طبعا. ونحن بانتظار المتصل التالي الذي سيلتئم وإيانا بعد لحظات.

وبالتداعيات نذكر طبعا جميل زعاتري الذي كان حارس مرمى شباب الناصري في حينه، ونذكر أيضا رجا زعاتري الذي يعمل موظفا مرموقا في بلدية حيفا، وكانت هذه هي هيا زعاتري. هل معنا على الخط الهاتفي المتصل التالي؟ لا نزال بانتظاره. صفر 64 10 101.

0: حسب المعطيات بفعل في أكثر.
1: إن لم تكن مئات، إن لم تكن مئات ألف صحيح. يعني شرفتنا، احنا مش من نتدخل بشؤونك الشخصية، احنا دائما بنحترم مطلب الإنسان. بنسأله على فكرة قبل ما يطلع بالبرنامج، بتحب نقول نسألك عن اسمك ولا لا؟ هذا خياره ونحترم هذه الخيارات.
0: شكرا لك وبقدر
1: الإشي. يا هلا، انت من مواليد هذه المدينة الكبيرة؟
0: انا من مواليد هذه المدينة.
1: وبتحبها اخونا؟
0: بحبها كتير، بحبها طبعا، انا صفور الاصل.
1: اوه لا شك، لا شك.
0: طبعا هذا بيقدر ما يحبش مدينة الناصري،
1: وحلب بيقدر ما يحبش صفورية
0: أكيد.
1: يا هلك، أنت عندك مشكلة متأزمة.
0: أيوة،
1: هات نشوف. ما هي الأزمة؟
0: هيك، أنا المزبوط اشتريت سيارة من شركة كبيرة، طبعا وكالة سيارات كبيرة معروفة بالبلاد، وهذا اللي خلاني أشتري منها السيارة لأنه شركة إلها وزنها.
1: يد ثاني السيارة ولا جديدة؟
0: لا يد أولى جديدة طبعا، موديل 96. استلمت السيارة ب 15/6/2026.
1: السيارة موديل، السيارة موديل 26
0: طبعا.
1: انت قلت لي 96 يمكن.
0: لا 26. خلال اقل من 10 ايام ضوى معي ضي، كريت افير ساعدني بالترجمة اذا في امكانية. كريت أفير ومع ضوء
1: وسادة هوائية، وسادة هوائية
0: مع إضاءة إنه خطر السياقة. فتوجهت للشركة، طلبوا مني أبعت السيارة للكراج لإعادة برمجة. بعتها بنفس اليوم للكراج، أعادوا البرمجة، المشكلة ما انحلتش. أنا بعدها سافرت جمعتين ورجعت. وليش بقول سافرت جمعتين؟ لأنه السيارة ضلت الأطواق في جمعتين ما تحركتش. بعد بجمعتين رجعت، طلبوا مني أبعت السيارة على كراج تاني في حيفا، بعت السيارة والسيارة بقيت غاد 4 أيام. بعد 4 أيام قالوا لي العطل اتصلح وتقدر تأخذ السيارة. أخذت السيارة لجمعتين والعطل رجع
1: بعد أسبوعين.
0: بعد أسبوعين، يعني إحنا هون بنحكي على السيارة كانت ماشية على الشارع أقل من أسبوعين أو ثلاثة.
1: بقدر أفوت بشؤونك وأسألك قد كلفتك هاي السيارة الجديدة؟
0: 230,000 شيكل.
1: ويتوقع الإنسان الذي يخرج من جعبته ومن حسابه المصرفي 230,000 شيكل، يعني يأمل ويتمنى بأن تكون هذه السيارة خالية من أي عطب، وأن تخدمه على الأقل سنتين ثلاثة قبل ما تصير تضوي. يعني ممكن بعد سنتين ثلاثة تضوي لشغل معينة.
0: أصلا الهدف من شراء سيارة جديدة أن الواحد يريح حاله من كل مشكلة الكراجات.
1: صحيح، وخاب أملك، وخاب أملك. ولكن في البداية هم تعاملوا معك هون جيدا مبدئيا.
0: وقفت هون.
1: المضبوط،
0: صلحوها. والتصليح هذا بقي سار المفعول لكمان أسبوعين ونص فقط لا غير. نفس العطل تبين رجع وتوجهت لين، فطلبوا مني كمان مرة أتوجه للكراج. أنا هون كنت شوي يعني اتخرت عليهم، قلت لهم أنا مش راح أطلع من مكتبي، ابعتوا لي سيارة وخذوا سيارتكم صلحوها ورجعوها.
1: صحيح،
0: وحقي بتخيل أساوي هيك لأنه أنا ما اشتريت سيارة جديدة عشان أضل موجع راسي. عندي شغلي وعندي أعمالي وعندي وقتي إله ثمن. فأجوا بعتوا لي سيارة، أخذوا السيارة، وهذا الحكي كان ب 17/8.
1: إسه بالشهرين يعني
0: بالضبط. من 17/8 لليوم السيارة موجودة عندهم. هن في البداية حكوا لي السيارة رح تضلها 3 أسابيع لأنه فيش قطعة. وخلال الحديث قلت لهم أوكي لما تصل القطعة بجيب لكم السيارة. لا، السيارة خطري للقيادي، ممنوع تسوقها.
1: هل اشتريتها؟
0: يعني سلموني سيارة فيها خطر.
1: السيارة الجديدة؟ السيارة الجديدة، مش البديلة يعني.
0: لا جديدة. طبعا خلصوا 3 أسابيع ولا أي واحد تواصل معي من المستشارين الخدمة. أنا توجهت لهم أكثر من مرة، بيقولوا لي في طلب مفتوح إحنا نتواصل معك. وهاي إحنا اليوم التاريخ 12/10، ما حداش تواصل معي. طبعا فوتت أنا محامي للموضوع، بعت لهم أول مكتوب بشهر 9/9 ما ردوش.

0: سلامات سيدي.
1: أهلين أبو عادل،
0: كيف حالك حبيبنا؟
1: العافية. أهلين فيك.
0: من وين حضرتك؟
1: أنا من الشمال.
0: يعني لو قلت لي من الناصر بتعرف قديش في بالناصر ناس؟
1: من الناصر تكرم عيونك.
0: 90,000 إذا أنا مش غلطان مدينة الناصر.
1: هاي

0: كمان مكتوب ما ردوش. طبعا كل الإيميلات اللي انبعتوا كمان ما ردوش عليها. لحديد قبل 3 أيام بعت مكتوب لتبطيل الصفقة يعني بتول عسكا وترجيع السيارة. وللأسف لحديد لسه كمان ما ردوش.
1: وبلغ
0: وما خلصتش هون. بما أنه أنا شكيت بالأمور أنه في شيء بالسيارة يعني مش بالصدفة هيك عم بيصير، فكمان بعثت مخمن سيارات على حسابي يفحص إذا السيارة كانت مضروبة. فكمان انصدمت من النتيجة، السيارة كان فيها تصليح دهان وسلموني إياها بعد ما كانت مصلحة دهان، والدهان اللي مصلح ما كانش مصلح مزبوط.
1: مش مهم الدهان، مش مهم الدهان، يبدو بأنه هاي الضربة ضربت لربما بشيء ميكانيكي داخل السيارة.
0: ممكن ممكن ممكن ممكن.
1: على كل حال بعض الملاحظات من المستشار. المستشار يسأل يعني إلى أي مدى تستطيع شركة بأن تخفي أمور على المستهلك؟ الشركات تتمتع بكامل المعلومات، ولكن من حق المستهلك الذي يدفع المال من جعبته من حسابه بأن تكون السيارة خالية من شوائب، يعني هذا أقل ما يكون. وإذا اتضح بأنه في مشكلة بنيوية في السيارة أو مشكلة نجمت عن حادث أو لربما حينما نقلوها من مكان إلى مكان ضربت، يترتب على الشركات بأن تكون أن تتعامل بشفافية.
0: أي نعم.
1: تتعامل بشفافية، وخاصة أنت إنسان يعني لا لا لا شك ولا بذرة من الذرات بأنك تبالغ بالأمور وإنما تسرد الأمور 100%. وأنا في عرض مشكلتك ذكرت بأنه الشركة قامت لحد مرحلة معينة بواجبها خير قيام، أعطتك سيارة، صلحت السيارة، أعادتها كما مرة، ولكن
0: والسيارة بعد ما زالت معي السيارة الأجرة.
1: نعم آسف البديلة البديلة. نعم نعم طبعا. والسؤال الآخر الذي يتبادر إلى الأذهان، إلى أي مدى يستطيع المستهلك أن ينتظر في نهاية المطاف؟ مثل ما أنا حاولت أقول لك أنه بلغ السائل الزبا، يعني في قديش انتظرت، بس أنت يعني كمان بدك تشتري وبدك تعيش وبتكاش أنه هاي القضية تلح عليك بلا انقطاع. فنحن سنتوجه إلى هذه الشركة، احترمنا قواعد اللعبة ولم نذكر اسم الشركة الآن، ولكن إن اقتضت الحاجة بعد أن سنتوجه إلى هذه الشركة، وإن لم تكترث 100% إلى مطلب هذا المستهلك، فمن حق برنامج المستشار بأن يعلن باسم الشركة.
0: أنا بدي أنوه للخدمة تحت المستوى تحت الحد الأدنى من المستوى الخدمي المطلوب يكون مثل شركة من هالشكل، يعني أنه ترجع للمستهلك وتخبره شو عم بيصير، شو صار، تعذر، تعطي بدائل، تجاوب على المكاتب اللي انبعتت، مستوى خدمي تحت الحد الأدنى.
1: حدث ولا حرج، يعني عمليا أنت تسرد مشكلة قد يصطدم بها كل واحد وواحد منا. ما نستمع إلى هذا البرنامج يترتب عليه بأن يفحص جيدا حتى لو كانت السيارة مملعة وبالنايلون، يجب أن نفحص لربما إن كانت السيارة خالية من الشوائب. على كل حال أشكرك وتشرفت بالمعرفة وهدوءك وربطت جأشك، طبعا هذا الشيء لصالحك، والقضية نحن سنسردها أمامكم بعد أن نتمم التواصل مع هذه الشركة. بالنسبة لهذه القضية، قضية طريق الآلام التي ألمت بهذا الشخص الذي استضفناه الآن وسرد قضية السيارة الجديدة.
0: طبعا أبو عادل كمان الاسم وكمان كل المكاتب اللي انبعتت موجودة بالإعداد عندكم أكيد. وأنا احترمت أنه بديش أذكر اسم الشركة على أمل أنه يقدروا يصحوا ويعالجوا الموضوع.
1: 100% أشكرك، وكما مرة شرف بالمعرفة، وسنعالج المشكلة بجهود كثيفة إن شاء الله.
0: شكرا لك أبو عادل.
1: شكرا وسنكون شكراً على اتصال بأمان الله.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا.

0: خاضع لنظام الحملة.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويب سخنة علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
0: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: بعد أن استمعنا إلى هذه القضية الأخيرة بالنسبة للسيارة الجديدة التي طبعا موجودة الآن في كراجات هذه الشركة لكي تتضح نهائيا صورة وشكلية ووضعية هذه السيارة، اتصل بنا أحد المستمعين لهذا البرنامج وتابع هذه المشكلة، وقد نوه أمامنا بأنه اشترى سيارة ما قبل سنوات عديدة، سيارة جديدة من الشركة، وارتطم بنفس واقع الحال الذي اصطدم بها ذاك المشتكي الذي توجه إلينا الآن. وبما أنه لم يصل إلى نتيجة بالمشاورات مع هذه الشركة حينما طالب بإعادة ماله من جعبته، وبعد أن يأس من هذه المعاملة من نسبة لهذه الشركة شركة السيارات، توجه إلى شركة الأم، إلى المصنع، إلى المنتج الأساسي خارج البلاد، وبعد أيام عديدة استلم رسالة بأنه سيستلم سيارة جديدة، وهذه السيارة التي كان هناك شك بأنها مضروبة ستعاد إلى الشركة في إسرائيل. بمعنى بأن أحيانا في تقاعس ويجب الالتفاف حول هذا التقاعس لإيجاد حل وصيغة لأولئك الذين يشعرون بأنهم من المظلومين، وبلا شك بأن هذا المستمع الذي عرض هذه المشكلة هو من المظلومين، ونحن سنتابع هذه المشكلة. ولربما القضية الأخيرة في هذا البرنامج، سلامات سيدي.
1: السلام عليكم.
0: بدي أقول لك أنه الله يعينك، أنا استمعت إلى تفاصيل معينة بعد ما أنت اتصلت فينا، بس أنت اشرك الجمهور، احكي لنا المشكلة من أولها لآخرها.
1: ماشي أنا معك.
0: من وين أنت بس بدي أسأل؟
1: أنا أصلي من الناصر بس ساكن بعبلين.
0: يا هلا بيك، أهلين. تفضل.
1: أنا اسمي صالح، بست الشهر كان عندي حسيت حالي أنه مش منيح يعني، وحالتي صعبة، أخذتني مرتي على المستشفى على الساعة كأنه 8-8:10، وصلنا المستشفى، مستشفى كبيرة بالشمال معروفة شو هي المستشفى. وصلنا لحنيونات، ننصف بقلب المستشفى فيش حنيونات، طلعنا يعني اتفقنا انه نطلع برا نصف، صفينا برا بعيد عن المستشفى بمحل مهجور هيك، ومشيت لتلا المستشفى انا وكنت تعبان كتير. وصلت للميون، قرروا انه الميون انه يبيتوني للفحوصات عشان يتأكدوا من حالتي، بيتوني لتاني يوم، قلت لمرتي تروح انا وتيجي علي بكرة يعني نشوف شو بصير معي. أجت مرتي على الساعة 12:15 بتقول لي أنا واطفة برا أصف وين صفينا، قلت لها يعني جاي أخذك من غاب.

0: بالضبط وين صفينا بالليل
1: بالأمس
0: بالأمس
1: مش بالأمس يعني بهذيك اليوم قبل نعم
0: وأجينا ووصلنا على المستشفى وعلى الباب المستشفى أنا إجبار إنه أنا نايم بالمستشفى يعني صوت مطبال بالمستشفى وبإبرة في بإيدي وكل شيء معروف إنه أنا بالبجامة بتبعت المستشفى وهي وقفتني المفتشة اللي غاد من البتحون بتقول استنى الكبات بده يحكي معك استنيت شوي قلت لها بس أنا مطبال هون وضطلع على المستشفى وضطلع على الأوضة تبعتي أخذ التبول تبعي إذا بده إشي مني يجي على المستشفى على الأوضة تبعتي أنا جوا مشيت لغاد تركتها ومشيت طلعت لتلا الأوضة وبستقبلني البتحون غاد طبعا عربي البتحون الكبات طبعا عربي للأسف أحكي عليه أنه عربي للأسف جدا أنه أحكي عليه للعربي صار في بناتنا جدال بالحكي أنا ما رفعتش إيدي عليهن صار يتكوموا علي كتير بتحون
1: بس إيش كان الادعاء ليش إجوا يحققوا
0: الادعاء أنه كان السيارة أنه صفناها غاد هذا الحنيون طلع لموظفين تعون المستشفى وبس وفيش إشي يمنع أنه نصف غاد وفيش ولا شيلت ولا إشي قضية كلها تراب يعني
1: ولا شريط فاصل ولا إشي يعني ولا حارس اللي بيرفع
0: ولا إشي محجور الحنيون محجور
1: فيش لافتي إشي
0: فيش ولا لافتي ولا إشي حنيون محجور قلت له المهم أنا قلت له أنا بدي أخذ التبول تبعي وإذا هي بزيح السيارة وإذا بتكاش تستنى جيب بوليس عنطيها مخالفة يسحبها بقرار
1: اشتبكتهم بالأيادي أخونا؟
0: دبكوا فيه قتل طبصوني أنا
1: إيه؟
0: يعني
1: إيه؟
0: أول شيء مرة تسكروا الباب بالمحلكة وين كنت أنا وأنا بإيدي الأنفوذ هجموا علي تكاتروا علي كتير ودبكوا فيه قتل ما خلوش وهن يضربوا
1: بس خلينا نكون منصفين ونسأل يعني أنت كمان شاركت بهاي الاشتباكات؟
0: أنا ما ضربتش أنا بحترم بضربش وأنا بعرف وين أصل أنا بعرف شو القانون وبعرف شو مادتي لوين
1: شو صار بعدين
0: المستشفى كلها كاميرات السهني كان يستغلوا الكاميرا المحطوطة على الجسم هن يوقفوا وانت بدهن الكاميرا ويشغلوا وانت بدهن يعني حتى وانا اكل القتل حتى ما كنتش امد ايدي لانه بعرف انه كل شيء مصور راح يقلب علي
1: هذا كله بغرفتك غرفة المستشفى
0: هاي قبل ما افوت على الاوضة بخمس مطورة هاي بالمعبر تبع الاوضة
1: شو صار بعدين؟
0: مرتي بلشت تتصور بالحادثة هاي أجا شطير غاد عربي كمان للأسف كمان عربي بتقول له شو سويته فيه ليش هو على الأرض ليش هو هيك كله دم قال خليه عبرة لمين يعتبر وخليه يستاهل وأجا أخذ منها التليفون ومحى الصراطيم محى كل الأشياء اللي صورته مرتي
1: بأسف أن أستمع إلى هذه التفاصيل ولكن طبعا بدي أستنى كمان رد المستشفى بقوات الأمن المسؤولين عن هذا الموضوع ما الذي حدث في ذاك اليوم يعني أنا بستمع بأسى يعني أنه إنسان موجود في المستشفى ويرتطم بواقع من هذا القبيل بالاعتداء عليه بناء على أقوالك الآن بدي بس أقول كلمة واحدة يعني من يستمع إلى هذه الشهادة المقززة من المستمعين لبرنامج المستشار يجب علينا أن نضوّت شغلة واحدة حتى لو اعتدوا علينا ما ترجع الضربة بالضربة لأنه يعني هنا شغلة السن بالسن والعين بالعين مش واردة بالحسبان لأنه شهادة الإنسان المضروب في مثل حالتك لا تساوي شهادة رجل الأمن رجل الأمن هو اللي بيصدقوه هو اللي بوقعه على شهادته وبأكله شهادته وفي نهاية المطاف أنت الذي ستخسر في نهاية المطاف
0: أنا حبيت أصل لراديو الشمس لأنها هي بحسها أنه هي الكلمة اللي بتطلع الظالم وبتطلع المظلوم أنا بديش شيء أنا بدي حقي أنا زلوني زلوا مرتي حتى كلها لمرتي اطلعي صوي بغزة هون أوعك تصوي هون في الشلك يحكوك يعني أنا من مجرد كنت مطبال بقلب مستشفى صوت بأسير بقلب سجن ليومين
1: يجب أن تكون محمي بالمستشفى أنت محمي هكذا بناء يعني على كل
0: اللي أنه أنا محمي بالمستشفى بس في شيء حماي يعني انا عمالي بحكي على حالي، لازم احط كمان كاميرا على حالي، كيف احنا عمالنا من

0: كاميرات على السيارات لانه بطلنا نصدق حدا. للاسف العرب كل الوساخه طلعت من العرب منا، احنا منا فينا المشكله، احنا فينا المشكله مش بحدا.
1: طبعا احنا ما بدنا نعمم طبعا، لا يعني مش كل اليهود ومش كل العرب،
0: مش كل اليهود ولا كل العرب، بس المشكله طلعت فينا احنا، لانه الموقف اللي صار معي انا كان في كتير ناس كمان يهود واقفين ولابسين بتحون، بس ما هجموش علينا، قاعد يقولون ما تم عصيمة زي متبال زي يعني، وهذا مريض.
1: عندك يعني عندك عندك أسماء من هذول اللي شاهدوا ما حدث؟
0: أنا فيش عندي أسماء لأنه أنا أغمى علي، بطلت أعرف من كثرة الناس اللي كانوا فوقي انخنكت وأغمى علي، وأنا عندي مشكلة بالكلب، وأنا أقول إنه عندي مشكلة بالكلب.
1: وإسا كيف وضعك؟ كيف وضعك الآن؟
0: اليوم وضعي أسوأ من الأول عن جد، وأنا مش قادر أروح على أي مستشفى لأنه بطلت أأمن بحالي، يعني بتمنى إنه أموت وأرتاح ولا أوصل.
1: لا سمح الله، إن شاء الله الحياة المديدة، وإحنا رفعنا صوته.
0: لما واحد يكون متضايق ومظلوم ومش باخد حقه، أصعب ما يكون مريض وعماله بطيب، لأنه مش راح يطيب من الظلم اللي كان.
1: بتأمل إنه إحنا نكون أفقك، وإحنا نكون الأمل تبعك أول إشي بعرض المشكلة، وثانيا بعد أن نتوجه إليهم سنورد الرد وسندخل اسم المستشفى يعني بعد ما إنه نتواصل معهم. وبتمنى لك حياة هادئة، وأن يعني تخفف من وطأة زعلك، لأنه كل الناس اللي حواليك بحاجة لإلك، فأرجو بأنك تحافظ على صحتك، وأن نتحدث وإياك وأنت في أفضل حال في المرة القادمة بإذنه تعالى. شكرا لإلك، شكرا
0: شكرا
1: لكم، وبأسف كما مرة أستمع إلى هذه التفاصيل المقززة. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وقبل ذلك نقوم نؤكد بأننا سنتوجه إلى المستشفى وإلى قوات الأمن أو قسم دائرة الأمن في هذا المستشفى للاستماع إلى التفاصيل. ولكن من البداية أنا أعرف ما هي الإجابات في حالات من هذا القبيل، لذا نوهت بأنه علينا بألا نتابع هذه القضايا بالعين بالعين والسن بالسن، لأنه في نهاية المطاف شهادة رجل الأمن هي أكثر ثقة أمام كل من يستمع إلى التفاصيل من شهادة الإنسان الاعتيادي. هذا البرنامج والتوقيع عادي ياسين، الأستاذ خليل حداد وخلود أبو أحمد من زهير بهلول، شكرا وإلى اللقاء.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن

0: القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. ريخفات سومت مجلك روم المفرق الشرقي نجمة 26992. ريخفات سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: سيل غير شكل في مخزني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في مخزني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414. خاضع لشروط الحملة.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: انسى كل اللي فات وهات شليخ نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
4: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عن طه عربية، أحسن سعر عشلخ. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويس طه عتسيم الناصرة. طه عربية اسم بيرتكن عليه بشلخت كمان.
6: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ونبدأ من الحدود الشمالية بين بلدتي منارة ويفتاح. أعلنت نجمة داود الحمراء مقتل شخص وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. وبحسب التفاصيل الأولية، فإن الحديث يدور عن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة أورط في بلدة معلوت، كانوا في جولة لهم مشيا على الأقدام في المنطقة الحدودية. قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. واتهم لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

0: باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. في السياق، أعلن لابين عن إقامة غرفة طوارئ لمكافحة الأخبار الزائفة يوم الانتخابات. جاءت تصريحات لابين خلال مشاركته في مؤتمر نظمته منظمة فيك ريبورتر والتي تكافح الأخبار الزائفة، كما يدرس هذه الظاهرة وتأثيرها على الجمهور. في السياق، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أنه سيبذل قصارى جهده لمنع تكرار الانتخابات في حال لم يسفر الاقتراع المقبل عن نتيجة تسمح بتشكيل حكومة إسرائيلية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 5 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية إلى جانب عشرات الإصابات. في السياق، قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن أكثر من 10,000 طفل فلسطيني فقد ساقا واحدة على الأقل بمضي 3 أعوام من الحرب. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 23 درجة، أما حيفا والساحل 22 درجة، يافا وتل أبيب 24 درجة مئوية، النقب 22، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة لهذا اليوم. في الشمال قتيل وعشرات الإصابات في انفجار جسم مشبوه خلال رحلة مدرسية لطلاب ومعلمين في الحدود الشمالية مع لبنان. النقب وشبح الهدم من جديد، السلطات الإسرائيلية تهدم منازل 80 عائلة في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف في النقب. في الضفة استمرار اعتداءات المستوطنين، اعتقالات واعتداءات، وتقرير يكشف عن قرابة 140 اعتداء على قاطفي الزيتون منذ بداية شهر أكتوبر. العديد من الملفات المحلية وغيرها في هذا الحصاد الإخباري، ونبدأ من الحدث في الحدود الشمالية بين بلدتين منارة ويفتاح. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مقتل شخص وهو طالب

0: يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية. وبحسب التفاصيل الأولية، الحديث يدور عن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة أورت في بلدة معلود كانوا في جولة مشيا على الأقدام في المنطقة الحدودية. التحقيقات لازالت مستمرة، ولكن قبل ذلك دعونا نستمع إلى ما قاله دكتور هاني بحوث من قسم الطوارئ في مستشفى رامبام عن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة حيفا.
1: قبلنا مع إروع بتصفون 2 مسوكين ام 4 بتصوئين، 3 نهارين وبتصوء 1 شو مفوقار. כולם קיבלו את הטיפול הראשוני וממשיכים איתם את הבירור. בינתיים כולם מוגדרים כפצועים בינוניים. בטח עוד מעט כולם יעברו את בדיקות ה-CT הנחוצות ונמשיך לטפל בהם לפי סוג הפציעות שאנחנו נאבחן. תודה רבה.
0: إذن فقط ننوه الحديث عن أكثر من 20 إصابة، وبحسب المعلومات الأولية التي وردتنا من الميدان الحديث عن 13 إصابة تم نقلهم إلى مستشفى زيب في مدينة صفد، تم نقل 4 إلى مستشفى رامبام، و6 أيضا وصلوا أيضا إلى مستشفى آخر على ما يبدو إلى مستشفى نهرية في مستشفى الطبي في مدينة نهرية. هذه هي المعلومات الأولية، وبالتزامن مع ذلك يمكن القول بأنه باستثناء هذا الحدث لا علاقة، الجيش الإسرائيلي باشر بتوجيه ضربات في لبنان في مواقع متفرقة، بدأ قبل قليل بهجوم جوي من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. إذن الحديث عن طلاب مدارس، المدرسة هي مدرسة للمتدينين في مدرسة أورت في بلدة معلوت، التحقيقات مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. الحديث هنا عن جسم أو شيء من مخلفات الحرب، هناك اشتباه وفق التقارير الأولية بأن تم إطلاقه من قبل حزب الله إلى هذه المنطقة، وبحسب أيضا التحقيقات الأولية فإن أحد الطلاب قام بأخذه ووضعه أيضا في داخل حقيبته المدرسية، ومن ثم انفجر خلال عملية نقله وقبل وصوله إلى الحافلة خلال مسار المشي الذي كان في تلك المنطقة.

0: إذن العديد من التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وهذا الملف. وأيضا فقط نشير في هذا السياق بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قطع زيارة كانت مرتقبة إلى الضفة الغربية ويجري تقييم أيضا للحادثة، بالإضافة أيضا إلى تصريحات لبعض الوزراء والمسؤولين السياسيين حول ما حصل في الحدود الشمالية. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل بعد قليل وإياكم في الحصاد الإخبارية لمتابعة هذا الملف. أيضا
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
2: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس

0: 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لطة الشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: الشمس دائما.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
0: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي له حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوريد للداوي.

0: جدد تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. سنوفيكم أيضا بعد قليل بكافة التفاصيل والتطورات المتعلقة بالانفجار الذي حدث خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. من الجليل الأعلى إلى النقب، هدمت السلطات الإسرائيلية منازل عائلة أبو وادي ومسجدا في قرية الضحي مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب. أكثر من 300 شخص من بينهم أكثر من 100 طالب وطالبة بالإضافة إلى نساء وأطفال باتوا في العراء من دون أي مساعدات أو مقومات للحياة بعد قرار الهدم. دعونا نستمع إلى ما قاله اليوم وقبل الهدم صباحا رئيس بلدية راهة الصيد طلال الجريناوي الذي تحدث أو خلال عملية الهدم، فلنستمع إلى ما قاله.
1: نعم، أولا احنا نبدأ في الموضوع منطقة الضحية. كان هنالك اتفاق بين مجلس إقليمي بنشم عون وبلدية راهة منذ سنة 2015 ومن سنة 2023 بأن هذه المنطقة تضم إلى نفوذ وحدود مدينة راهة، وتوجهنا إلى وزير الداخلية أنا ذاك على أساس أنه إدخال هذه المنطقة إلى ضمن حدود مدينة راهط، ولكن سلطة توطين البدو والوزير المخول شكلي عارضوا ذلك في وزارة الداخلية، وحتى الآن هنالك معارضة منهم بأن تدخل هذه المنطقة لنفوذ مدينة راهط. بالنسبة لدورنا كبلدية على أساس منع الهدم، أنا كنت شخصيا في المحكمة 4 ساعات ضمن التحقيق وضمن مطالبتنا ومساعدتهم على أساس أن يبقوا في هذا المكان، لأن هنالك نية لتضم هذه المنطقة إلى نفوذ مدينة راهط، ولكن للأسف الشديد المحكمة أعطتهم مهلة لسنة، وبعد ذلك قبل شهر تقريبا توجهنا أيضا خطيا إلى المحكمة بأن هذه المنطقة ستضم إلى مدينة داخل نفوذ مدينة راهط، وأن الحل المقترح إذا لم يوجد حل هنالك ضاحية تسمى الكوثر بجنب عائلة أبو وادي، يجب نقلهم إلى ضاحية الكوثر، ولكن سلطة توطين البدو عارضت ذلك بأنها يعني تعمل على أساس إدخال مواطنين من خارج مدينة راهط من منطقة حورة من منطقة ديمونة إلى الكوثر، وبقي عائلة أبو وادي تحت
2: يعني ما أفهمه أنه أيضا الحلول التي اقترحت من قبلهم ومن قبلكم يعني من قبل الدولة لم تقبل. ما المشكلة كانوا في نقلهم إلى الكوثر؟
1: لا يريدون نقلهم إلى الكوثر لأنهم يريدون إدخال مواطنين من القرى غير المعترف بها إلى الكوثر إلى داخل نفوذ مدينة راهط، وهذه المنطقة مخططة وموافق عليها من ناحية اللجنة الوضعية واللجنة المحلية وجاهزة لإدخالهم إلى الكوثر، لكن السلطة والحكومة والوزير المخول هدفهم دمج أكثر مواطنين من القرى غير المعترف بها وعدم حل مشكلة منطقة ضحية بنية نقلهم إلى ضحية 10، وضحية 10 هنالك 8000 من الأزواج الشابة بحاجة إلى قسائم بناء، ولا نستطيع حاليا أعطاهم أي ترخيص في ضحية 10 لأنه موضوع المجاري لم يحل وموضوع المسكن لم يحل، وهذه ضحية معدة فقط لأزواج الشابة في مدينة راهط.
0: إذن استمعنا إلى ما قاله رئيس بلدية راهط طلال الجريناوي حول عملية الهدم. وفي هذا السياق تحديدا نرحب بأحمد أبو وادي من هدم بيته صباحا. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: بداية حدثنا ما الذي حصل وأيضا أين تتواجد العائلة؟
3: العائلة في

0: آراء ما لها محل تسكن فيه، ما في بيوت، ما في ولا حاجة. ف يعني في العراء حاولوا يجوا من البلدية انهم يفتحوا قوم المؤسسة نكون فيهن، ولحد لسه يعني ما مشينا على المحلات اللي في البلدية.
1: ماذا تقصد في العراء؟ يعني بدون منزل، بدون خيام، بدون اي شيء؟
0: بدون يعني الناس اجوا بيخدموا، بحاول يجيبوا خيام وهذا بيساعدوا الناس بارك الله فيهم، بس لحد لسه يعني بنهيئ في الامور، يعني لحد لسه مش فيش مسكن نقدر نقعد فيه لحد لسه.
1: نحن نتحدث عن ما يقارب 80 عائلة.
0: 80 عائلة.
1: هل لديكم مكان آخر للانتقال إليه أو مقترحات قدمت في هذه المرحلة؟
0: لا مفيش، وإحنا مش ما طلبنا ما زي ما قال أخوي طلال قرناوي إن كنا إحنا طلبنا نكون في الكوثر في الحارة الجديدة، فكانت معارضة من سلطة التوطين البدو ومعارضة إن ما نكون في المنطقة هاي خلاص.
1: ما هو السبب؟
0: السبب مش معروف، السبب يعني ان هو دمش رايو يبال ترجمان اللي هو مسؤول هناك، قد ما حاولنا وقعدنا معه يعني قعدتين وحطينا الطرح هذا قدامه فرفضه. هو بيقول على متخم 10 اللي هو في مدينة رعاط، متخم 10 كمان مجهز للسكن، كل مفيش ترخيص انك تقدر تبني هناك، وهذا اليوم احنا موجودين فيه يعني، فما اعطونا ولا فرصة، حاولنا كل المحاولات، فكل المحاولات فات بالفشل، واليوم احنا موجودين في على الصبح يعني، فجينا وغنت الجرافات على الصبح نزلنا كل البيوت وخلوا الاهالي في العراء من دون بيت، من دون مسكن، من دون اي حاجة.
1: ألم تتهيئوا مسبقا؟ انتم تعلمون يعني بان المحكمة رفضت الالتماس الذي قدم بتأجيل عملية الهدم.
0: حاولنا ان نتهيأ، بس كل التهيئات تاخذ يعني بيت بالاجار. البيوت بالاجار اليوم المبالغ تبعتها طائله، يعني بقدرش عيله زي انت بوادي الهند 80 عيله اللي يمشي يتاجر كلهم يعيشون بالاجار، فصعب جدا على هيك عيله. في عيله منها عيال مستوره، في عيال ما بتقدر تتاجر، فمش كل واحد اليوم بيقدر يتاجر. يعني انا بنفسي رحت على بئر السبع وكنت اتاجر في بئر السبع، بيطلبوا 8500 شيكل، 8500 شيكل، وانا باخذ 12000 شيكل، طب كيف بقدر اعيش يعني؟
1: يعني هناك صعوبة أيضا في البحث عن المنازل،
0: في البحث عن منزل صعوبة تقدرش يعني الوضع المادي ما بيسمح لكل الناس أن يقدر يتأجر.
1: وبعد يوم الهدم هل الآن العائلات متواجدة في منطقة معينة؟ هناك مساعدات، لجنة شعبية بلدية لتوفير بيت، منزل، مأوى في هذه المرحلة على الأقل حتى يتم ترتيب الموضوع بشكل آخر؟
0: والله المساعدات يعني كلهم ببادروا، كلهم بحاولوا يساعدوا، والأصحاب والأصدقاء وهيك، والله الناس فيهم الخير وبارك الله فيهم يعني صراحة، لأنهم كلهم جايين الكل فزع يعني بجاهدوا زي ما بيقولوا البدو، بارك الله فيهم. هاي احنا بنحاول نبني خيمات في الوقت الراهن يعني، ونشوف بكرة شو نعمل، شو نتقدم في هذه الأمور.
1: قضائيا الموضوع محسوم،
0: قضائيا محسوم، هو محسوم قبل ما نروح على المحكمة كان محسوم يعني.
1: نعم. هل هناك إمكانية للنقل مثلا؟ استمعت وانت عقبت أيضا قبل قليل عن حارة الكوثر، أم الوضع أيضا معقد هناك؟
0: الوضع مش معقد، هم معقدين، هو الوضع سهل يعني، هو بده يجيب من حورة يجيبهم في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، وأنا ساكن فيها يعني هو قادر 200 متر يحطني وخلص سكننا خلصنا انهينا هالموضوع هذا. فهو معارض، كل المعارضة كان يعني السلطة التوطين البدو
1: معارضة، سلطة التوطين البدو معارضة على ذلك،
0: معارضة على ذلك، مش يعني فيش مجال، بيقول لي فيش مجال أحطك هناك، بقول له ليش؟ طب حارة من حارات رهط يعني، وموافق إني أكون فيها يعني، ليش أنت معارض؟ قال لي هذه مكتوبة على اسم عيلة وأنا بقدرش أعطيك فيها، وفيها تقريبا 1250 وحدة سكنية، مش رضي يعطينا فيها يعني.
1: يعني هي ملكية خاصة؟
0: لا هي مش ملكية خاصة، لا مش ملكية خاصة، هي أرض دولة يعني، بس هو بقول لك أنا يعني سكرت مع ناس عليها، لأن الناس اللي سكر عليهم اللي سكر معاهم هم بتقريبا 500 يعني 500 بن آدم، بضل عنده ما يقارب 750 وحدة سكنية. المجال فاتح معاه، بس هو هيك مسكت فراسه وأنا ممنوع أكون هناك يعني، لا أنا ولا العيلة تبعتي.

0: يفتح أو الانفجار الذي حصل بالقرب من بلدة يفتح ومنارة، والإعلان هناك عن إصابة العشرات من الطلاب ومقتل طالب آخر بعد انفجار مخلفات الذخيرة خلال رحلة مدرسية. ونعود مجددا إلى هناك الزميل سمير عبد الهادي. مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع.
0: بداية المشهد لديك آخر التفاصيل والإضافات حول هذه القضية.
1: نعم، الحديث عن رحلة مدرسية لمدرسة المدرسة الدينية أورت في معلوت ترشيحة التي تواجدت هنا بجنب أحد المستوطنات في الجليل الأعلى أو القريبة من إصبع الجليل وهي منطقة يفتاح. الحديث عن 20 مصابا وقتيل واحد ابنه 15 عاما، في طبعا حسب الفحص الأولي للشرطة وللجيش يتحدث عن رأس عنقودي لشظية عنقودية التي أطلقت من حزب الله في الحرب الأخيرة مع لبنان. ومن الواضح أن هذا الطالب أخذ هذا الرأس العنقودي ووضعه داخل الحقيبة، وبعد ذلك طبعا انفجرت الرأس العنقودي. أدهم، نحن نتحدث عن رأس عنقودي الذي يحمل بداخله عدة قنابل أو عدة متفجرات التي تكون به بداخله.
0: نعم، مواد متفجرة. نعم
1: صحيح. وعندما ينفجر هو ينفجر بشكل طبعا.
0: سمير، هل لك أن تحدد لنا الموقع تحديدا، في أي منطقة نحن نتحدث؟
1: نحن نتحدث عن منطقة ما تسمى بوادي قدس التي هي قريبة جدا من يفتح، جنوب منطقة كريات شموني، جنوب كريات شموني قرابة 15 كيلومتر، غرب منطقة قرية الجيش قرابة أيضا 15.
0: نعم، بالمنطقة تم تحديدها الآن، أنت هناك، هل تم إغلاقها؟ أي قوات تعمل؟ هل تم إخلاء جميع المصابين من المكان؟
1: تم إخلاء جميع المصابين. كانت هنالك عملية إنقاذ معقدة بسبب أن كان هنالك مخاوف أن تكون أيضا ألغام موجودة في المكان أو قنابل لم تنفجر، لذلك يقوم الآن الجيش الإسرائيلي وأيضا قوات من الشرطة قامت بإخلاء المصابين إلى مستشفى صفد والحالات الصعبة إلى مستشفى رمبم بواسطة طائرات مروحية حربية. وأيضا كمان استحدثت 20
0: نعم تم نقله، إلى مستشفى صفد، مستشفى الجليل وأيضا مستشفى رمبم. فقط أريد أن توضح لنا سمير، المنطقة التي حصل بها الانفجار هي ليست منطقة حدودية، بمعنى قريبة من الشريط الحدودي.
1: هي قريبة من الشريط الحدودي.
0: نعم، ليست متاخمة، يعني هي ليست، نعم هي بعيدة، وهذا لربما قد يرجح
1: مسار تابع هنا طبعا منطقة اللي تابعة للكيرن كيامت.
0: نعم لا، هي ترجح عمليا إمكانية أن يكون سقط شيء مثلا خلال الحرب أطلقها حزب الله، لأن هناك العديد من التقديرات وأيضا التحقيقات وأيضا التحريات والعديد من التفاصيل غير الواضحة.
1: صحيح، نحن حسب طبعا البيان الأولي للجيش الإسرائيلي أن هذه الذخيرة هي من مخلفات الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ويعتقد أنها أطلقت من حزب الله في هذه الحرب التي طبعا كانت في الحرب الأخيرة. لذلك طبعا حتى هذه اللحظة حتى وزارة التربية والتعليم لم تصدر بيان من إذا كانت سوف تكون يوم غد، سوف يكون يوم غد الرحلات لهذه المنطقة من عدمه. يعني حتى هذه اللحظة الوضع ضبابي، وزارة التربية والتعليم لم تتخذ قرارات بشأن أيضا الرحلات إلى هذه المنطقة. نحن نتحدث عن منطقة مليئة بالخضار وأيضا مليئة بالوديان.
0: نعم. حتى الآن يعني لا يوجد أي بيان رسمي، ولكن على ما يبدو الشرطة تتجه إلى اتخاذ قرار في هذه المرحلة يمنع بوصول الرحلات إلى تلك المناطق بسبب الظروف الأمنية وأيضا الاشتباه بحوادث أو وجود ذخائر غير منفجرة في تلك المنطقة. سمير أشكرك جزيل الشكر.
1: ولكن ملاحظة أخيرة، مراقب الدولة قبل عدة أيام، عندما قبل أسبوعين تقريبا أصدر، كان هنالك لدي طبعا أصدر بيان بخصوص الحرب مع لبنان، وانتقد بشكل كبير الجهات العسكرية والجهات الأمنية أنها لم تقم بتنظيف وتنظيف المنطقة من المتفجرات ومن بقايا.
0: نعم، نكتفي بهذا، ولربما سنتابع معك إذا كانت هناك أي تطورات أو تحديثات. أشكرك.

جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم، ونعود إلى ملفنا الأول، المتطورات المتعلقة بالحادث

0: جزيل الشكر سمير عبد الله. شكرا شكرا للزميل سمير. نقول مساء الخير للدكتور أسامة نعمي مدير العيادات الخارجية في مستشفى زيف في مدينة صفد. هل تسمعني أستاذ دكتور أسامة؟
1: أهلا أخي أدهم لك ولكل المستمعين.
0: نعم، بداية تم نقل الإصابات أيضا إلى مستشفى صفد، عن أي إصابات نتحدث جراء هذا الانفجار؟
1: المركز الطبي زيف استقبل لحد الآن 14 مصابا جراء انفجار الجسم المتفجر على الأغلب من مخلفات الحرب في منطقة ريخس رميم، جبال رميم. المستشفى كان على هبة الاستعداد لاستقبال المصابين، جرى تجهيز الطواقم الطبية، أقسام الطوارئ، التصوير، غرف العمليات. لحد الآن وصل مصابين بحالة خطيرة، أحد المصابين يعاني من إصابات في الرأس والأطراف، وفي هذه الأثناء يخضع لعملية جراحية. المصاب الثاني يخضع لتصوير طبي في هذه الأثناء. ثلاث مصابين إضافيين بجروح متوسطة نتيجة إصابة بالشظايا، وحالتهم حتى الآن مستقرة. وتسع مصابين إضافيين مصابين بجروح طفيفة. كل المصابين حتى الآن يخضعوا للعلاج، والمستشفى في حالة يعني استعداد تامة حتى لمصابين إضافيين لا سمح الله.
0: هل هناك أي معلومات عن وصول إصابات إضافية أم حتى الآن هذه الإصابات فقط التي وصلت إلى المكان؟
1: حتى الآن لا يوجد لنا معلومات عن مصابين إضافيين.
0: دكتور أسامة، بناء على نوعية الإصابات يعني لربما يمكن الوصول إلى مثلا لو كانت الإصابة مثلا في داخل حافلة، بناء على الإصابات التي وصلتكم لربما كان الوضع كان أسوأ بكثير.
1: نوعية الإصابات هي نوعية إصابات هي نتيجة انفجار جسم متفجر على الأغلب من مخلفات الحرب. بالعبر ريسيسيم.
0: نعم.
1: هل كانت في الشيطح فتوح في المنطقة المفتوحة أم في الباص؟ حتى الآن نحن لا نعلم،
0: لا أحد يعلم.
1: هذا الأمر في تحقيق الجيش والشرطة.
0: نعم، إذن هذا هو الوضع في مستشفى صفد. أنت قلت عمليا 14 إصابة على الأقل وصلت إلى المستشفى، وصل
1: 14 إصابة.
0: نعم.
1: بحالة خطيرة، ثلاثة بجروح متوسطة وتسعة بجروح طفيفة.
0: نعم، إذن هذا هو الحال. أشكرك جزيل الشكر دكتور أسامة نعمي مدير العيادات الخارجية في مستشفى زيف في مدينة صفد على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا
1: شكرا لك.
0: نعم، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول بأن بتقييم أولي للتحقيق الذي نتحدث عنه فإن الحديث هنا يعود إلى بحسب التحقيق أحد الطلاب خبأ الرأس الانشطاري في حقيبته ثم انفجر فيها. يعود هذا الجسم المنفجر أو الرأس الانشطاري إلى شظايا أو مادة عمليا أطلقها حزب الله خلال فترة الحرب لم تنفجر، فيما لازالت التحقيقات مستمرة بهذه القضية. المحامي محمد محمود نائب رئيس بلدية معلود ترشيح، مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: نعم، إذن التأكيد هو بأن المدرسة في معلود ترشيحة، يعني ماذا من معلومات حول الحادثة من البلدية لديكم؟
2: طبعا
0: حول الحدث،
2: طبعا أنا الآن كنت متواجد في غرفة الطوارئ في المدرسة نفسها في معلود، وحدث طبعا أليم، حدث صعب. يعني نتمنى الشفاء لجميع الجرحى من معلمين وطلاب. الحديث يدور كما تفضلت عن طالب الذي وجد جسما مشبوها، دعنا نعرفه هكذا لأننا لسنا محققين في الجيش ولا في مواد متفجري. جسم مشبوه، مصدره من أين لا أحد يعلم، وانفجر في حقيبته بالفعل أثناء ما قام بوضعه في الحقيبة، ويبدو أنه انفجر

0: وأدى إلى هذا الكم من المصابين.
1: نتحدث عن 20 إصابة تم التأكيد صحيح؟
0: نعم 20 إصابة كما أعلنت طبعا نجمة داود الحمراء. وهناك قاصر عمره 15 عام ممن توفوا بهذا الحادث. والتحقيقات ما زالت في بداياتها لكن قبل أن يكون هناك إلقاء لو من أين مصدر هذا الانفجار، كيف يمكن أن الجيش أن يسمح بمسارات أو برحل في منطقة خطيرة كهذه؟
1: نعم الصور الأولية على فكرة تظهر بأن الطلاب قاموا بتصوير هذا الانشطاري خلال حملهم إياه، وبعض الصور التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استلام أو الحصول عليها.
0: صحيح لا شك أن هناك أحد الطلاب وجد هذا المقذوف الانشطاري. هو لم يكن أمامه وهو في المسار انفجر به، لا هو قام بأخذه. لذلك أنا حسب رأيي الأمور في بداياتها، أنا حسب رأيي يجب أن تقام لجنة التحقيق في هذا الأمر فيما يتعلق بوضع بالسماح بمسارات في منطقة خطيرة كهذه.
1: نعم.
0: والآن الجهود منصبة في إعطاء الدعم النفسي والمعنوي من قبل القسم البلدي.
1: هل تم إقامة غرفة لمتابعة الموضوع؟
0: غرفة طوارئ لمتابعة. هناك غرفتين، غرفة طوارئ في المدرسة وغرفة طوارئ في وزارة في قسم التربية والتعليم في البلدية. تم إرسال طواقم من قبل قسم الشؤون الاجتماعية وقسم التربية والتعليم إلى المستشفيات. الآن بعد قليل سيصل طبعا قسم من الطلاب الذين لم يصابوا إلى المدرسة نفسها، وهناك طواقم بانتظار لتقديم الخدمات النفسية والعلاج النفسي لهم فور وصولهم.
1: نعم إذن هذه الصورة، أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا شكرا.
1: المحامي محمد محمود نائب رئيس بلدية معلو الترشيح على هذا التوضيح. شكرا شكرا. إذن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيق أولي، ومن بين الأمور التي تم الإعلان عنها في هذه المرحلة بأن الانفجار حصل نتيجة وصول مقذوف بحسب بيان الشرطة، إلا أن التحقيقات ترجح أن الحادثة نجمت عن انفجار ذخيرة عنقودية تابعة لحزب الله كانت قد تركت في المنطقة خلال فترة الحرب، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادثة، وعمليات التمشيط والعمل الميداني في المنطقة مستمرة حتى اللحظة.

وإلى تطورات في الضفة الغربية، الاعتداءات مستمرة تتواصل بين من قبل المستوطنين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدثت اليوم وفق تقريرها عن قرابة 140 اعتداء منذ بداية شهر أكتوبر في موسم قطف الزيتون. الاعتداءات استمرت اليوم إلى جانب أيضا اعتقال أكثر من 20 فلسطيني في حملة مداهمات واعتقالات من قبل الجيش.

في الضفة الغربية أيضا المحكمة العليا اليوم طالبت بتحديد وقت زمني لإعادة سكان المخيمات الفلسطينية في مخيم نور شمس في طول كرم وأيضا في مخيم جنين. طالبت الجيش بتحديد موعد زمني لعودة السكان أو الأهالي إلى بيوتهم.

في قضية أخرى تتعلق بالبيئة، أكثر من 23 بلاغ وردت عبر

0: الخط الساخن التابع لمنظمة منذ شهر أبريل 2024 تتحدث عن الحرائق. تعاني مناطق عديدة في أنحاء إسرائيل بدءا من شمال هضبة الجولان وصولا إلى منطقة العربة بشكل متكرر من حرائق النفايات وأيضا وما نجم عنها من أضرار بيئية تتمثل في الدخان والروائح الكريهة. محمد فريج عضو جمعية مواطنون من أجل بيئة نظيفة تحدث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قاله.
1: أقيمت قبل 7 سنوات من أجل معالجة قضايا الحرائق في الوسط العربي، حرائق النفايات في الوسط العربي. الجديد في الأمر في الفترة الأخيرة هي أنه هناك رسالة مرفقة موجهة من 110 رؤساء بلديات محلية من مختلف البلاد لرؤساء الأحزاب، كل الأحزاب اليهودية والعربية. والمطالبة الأساسية كانت في الأسبوع الأخير هي طلب وضع أزمة النفايات وحرائقها في مقدمة الأجندات الوطنية، وطالبنا بشكل واضح إقرار خطة الطوارئ خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة.
2: هناك من استغل هذه القضية، الهواء الغير نظيف الذي نستنشقه من الشمال حتى الجنوب، لإثارة أفكار عنصرية أيضا ولتعزيز أفكار عنصرية لدى المجتمع اليهودي.
1: صحيح، هذا الأمر جدي وحقيقي وهناك استخدام لهذه القضية، ولكن هناك جمعيات بيئية والتي تعلم الحقيقة والتي توجه الأمر إلى المسار الصحيح، بمعنى أن الرسالة واضحة، رسالة تقول أن مشكلة الحرائق هي ليست مشكلة المجتمع العربي فقط وإنما هي مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول عامة. هذا الأمر مهم جدا، وأيضا هناك خطة موثقة والتي تساعد الوسط العربي في هذه القضية وتساعده في حل مشكلة وهذه الإشكالية. ولذلك فإن هذه الجمعيات تساعد وسائل بلدية العرب من أجل إيجاد حلول ممكنة للقضية بغض النظر عن التوجه الذي تأخذه بعض الجهات الغير مسؤولة في الدولة.
2: المسألة تحولت لآفة، وربما في كل منطقة نتجول فيها نلحظ مستوى الهواء الغير نظيف جراء احتراق النفايات.
1: صحيح، الحقيقة هي أن الوسط العرب بكامله أصبح حظيرة خلفية للدولة، بمعنى إذا بدك أنا أدخل في الإشكالية الحقيقية، الإشكالية الحقيقية هي أن هناك 6 إلى 7 مليون طن نفايات في العام، وأن الدولة تستطيع أن تحل إشكالية 4.5 طن من النفايات، لذلك هناك 2.5 طن من النفايات مليون طن من النفايات لا تستطيع حلها، وكيف يمكنك حلها إذا لا يمكن أن تحولها إلى الحاضرة الخرطية للدولة والمجتمع العربي. ولذلك المجتمع العربي يعاني من إشكاليات الحكومة لم تحلها، وكل هذه النفايات تصل إلى الوسط العربي كحل مؤقت، لأن هناك ليس هناك حكومة لتدير هذه الأمور. لذلك كل الجمعيات البيئية وكذلك 110 رؤساء بلدية العرب توجهوا لرؤساء الأحزاب وقالوا لهم خلال 100 يوم إن لم تحل هذه الآفة فهذه الآفة ستستشري في كل
2: ماذا فعلت وزارة حماية البيئة خلال 4 سنوات سلما كانت على رأس هذه الوزارة؟ لأي مدى هذه القضية كانت قضية جوهرية في سياسة هذه الوزارة؟
1: هذه القضية كانت سلما وجهت جهود مساوية لقضية التماسيح وقضية النفايات في الوسط العربي وقضية النفايات في كل الدولة، وجهت نفس الجهود، فيمكنك أن تحلل وتعلم ما مدى الجهود التي استخدمتها من أجل حل هذه الأزمة.
2: وفي نهاية المطاف المجتمع العربي لا يمكنه أن يغرق في النفايات، عليه أن يتخلص منها بشكل أو بآخر.
1: صحيح، المجتمع العربي هو الدفع الذي يدفع الثمن من بين الجميع، لأنه كما قلت هو الأزمة أزمة قطرية وليست محلية. الأزمة يدخلها عصابات الإجرام كذلك وكلنا نعرف ذلك،

0: ولذلك فهي أزمة وآفة لا يمكن أن أثنيها. أنا حسب رأيي أن هناك تفاؤل حذر، لأن 110 أصحاب بلديات عرب عندما يوجهون رسالة إلى رؤساء الأحزاب يقول لهم أن الآفة أصبحت حادة جدا وتحتاج إلى علاج فوري خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة. أعتقد أن هذه الرسالة واضحة أننا في أزمة، وأن هذه الأزمة كبيرة جدا، وأعتقد أن المجتمع العربي نفسه لا يعلم ما هي كم الآفة الكبيرة.
1: والآفة هي ليس فقط جودة حياة أستاذ محمد، الآفة ليس فقط يعني راحة أو عدم راحة، انزعاج فقط من الرائحة، الآفة تؤثر على كل صحتنا الجسدية.
2: إذن بهذا نصل إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من وراء الميكروفون، في الإعداد ياسمين عابد، ورفقني في الهندسة الإذاعية عدي ياسين. شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
3: بعد بتعزميني بتقولي لي ما عاد فيي؟
4: لا يا ابو علي، لا بدي بوسك راضيك.
3: اخر كلمه بقول لك هي شو بيشبهك تشبيه.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة

0: ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع للطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414. خاضع لشروط الحملة.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض
6: في محسني
7: تيورا. تشتروا سيارة جديدة، تشتروا سيارة جديدة، والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوت علا مراخب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجم 8673. سخنوت علا مراخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
8: الشمس دائما.
9: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM ستيريو.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء مقتل شخص وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. وبحسب التفاصيل الأولية فإن الحديث يدور عن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة أورت في بلدة معلوت كانوا في جولة مشيا على الأقدام في المنطقة الحدودية. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي بأن الانفجار يعود لمخلفات ذخيرة تابعة لحزب الله أطلقت خلال فترة الحرب وتركت في المكان. قال زعيم المعارضة يائير لابيد أن المعلومات الاستخباراتية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقع مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. واتهم لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية على حد قوله. في السياق، أعلن لابيد عن إقامة غرفة طوارئ لمكافحة الأخبار الزائفة يوم الانتخابات. جاءت تصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر نظمته منظمة فيك ريبورتر والتي تكافح الأخبار الزائفة. في السياق، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ أنه سيبذل قصارى جهده لمنع تكرار الانتخابات في حال لم يسفر الاقتراع المقبل عن نتيجة تسمح

0: تشكيل حكومة إسرائيلية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية إلى جانب عشرات الإصابات. في السياق قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أكثر من 10,000 طفل فلسطيني فقد ساقا واحدة على الأقل بمضي 3 أعوام على الحرب. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 23 درجة مئوية، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعات ومستمعي شمس، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. منكمل معكم في الطاقات الرائعة الجميلة والعالي مثل كل يوم اثنين لما الحديث الرياضي موجود، فإذا الطاقات موجودة. هاي علاقة طردية على ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، كل التحيات لزميلنا العزيز عادي. هلو هلو حبايب، نحن مع

معكم أنتم معنا. رح نكون حتى الساعة 7 مع بعض. كثير من النقاش الرياضي رح نحطه على الطاولة اليوم ما بين الرياضة العالمية والرياضة المحلية. وأخيرا عشاق الساحرة المستديرة الأوروبي عدنا إليكم من جديد بعد التوقف الدولي 3 أسابيع. هي الأطول في تاريخ على فكرة البطولات كانت عنا خلال هاي الفترة. اهتموا على فكرة أنه هذا القرار مش عبثي ومش لأنه في بطولة جديدة اسمها الأمم الأوروبية، وإنما شافوا بأنه إذا بتكون محطة الإيقاف الدولي، يعني نشوف المنتخبات مش الأندية كلها مع بعض بتتركز في فترة معينة، المعسكر التدريبي بيكون أفضل، التناغم التأقلم مع المنتخب بيكون أفضل، والنتائج بتكون أنجع وأفضل. وطبعا كمان مش كل شهر شهرين عاملين لنا توقف، فيها وجهة نظر، لكن احنا اشتقنا لسحر كرة القدم الأوروبية بدون شك. وحتى ما يزعل علينا جماهير سخنين، رجعنا كمان اشتقنا لدرجة العليا ودوري الأضواء وممثلنا في المجتمع العربي اتحاد أبناء سخنين أيضا، اللي اليوم رح يكون معنا معه المحطة الأبرز بعد الأحداث اللي صارت في المباراة الأخيرة. من جهة نحن مبسوطين جدا في التعادل الإيجابي 0-0 أمام مكابي تل أبيب، لكن الكثير من المواضيع كانت عم تثار وعم بتعرفوا هيك ينحكها عنها خلال الأسبوع الأخير. الحارس المرمى اللي أخذ مبلغ مادي من الجمهور، وتم طبعا تصوير هذا المشهد، كان عنا المطالبة من الإعلام بتخليد ذكرى ليور أسولين، طبعا واحد من لاعبي كرة القدم المعروفين جدا في تاريخ اتحاد أبناء سخنين، وبدون أدنى شك قضية المدرب، العلاقة مع المدرب وما إلى ذلك. اليوم السيد خالد دوخي رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين رح ينضم لنا. هذا على صعيد الرياضة المحلية. كمان رح يكون في عنا توقف مع أحمد أبو العم طبعا يلي بيمثل أو عضو الاتحاد العام لكرة القدم، وهو عضو جدا فعال كان خلال فترة الانتخابات اللي مش راح تتم يا جماعة بشكل رسمي على ما يبدو. عساوي فريج لم يتمكن من جمع الأصوات الكافية بالدخول إلى الانتخابات أمام شينوز فارتس طبعا رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الحالي، وبالتالي نحن عم نشهد عملية مبايعة. هذا الموضوع رح نحكي عنه، حاسي حالي عم بحكي عن بشار الأسد والله العظيم، بغض النظر عن التشبيه تمام، مش قصدي التشبيه من ناحية قوة، ولكن يعني شوي هيك منتقد فكرة انه يعني ايش هاي المبايعة، انزلوا انتخابات خلونا نشوف وجوه جديدة مش غلط كمان. فهذا الموضوع كمان رح نستفز فيه ابو العم اليوم خلال برنامجنا. أما على صعيد الرياضة العالمية فرح تكون عنا الوقفة في نهاية البرنامج حتى نتحدث عن كل المحاور وأهم الأخبار العالمية. طبعا رح نحكي عن مانشستر سيتي وليفربول، الثلاثية القاتلة الحارقة المدمرة للريدز اللي أكلوها الريدز من قبل مانشستر سيتي، رغم كل ملف العالق وكنا خايفين على نفسية اللاعبين بأنهم يتأثروا بقضية الفساد اللي طلعت، فساد بين قوسين كثير كبار، والقضية الملفات المالية اللي صارت. طبعا رح نتحدث عن أزمة كريستيانو رونالدو الأخيرة، وهل صحيح أنه تم معاقبته من قبل الاتحاد العام لكرة القدم البرتغالي. رح نتحدث عن فينيسيوس اللي يعني كمان متابعينه ومحبيه عم يحتفلوا بانفصاله عن صديقته اللي بيعتبروا أنه هي اللي كانت سبب يعني أنه مستواه مش في أوجه، لكن في المقابل مؤامرة أنه تم تبديله كمان عم تلاحقه حتى هاي اللحظة. كثير مواضيع رح نحكي عنها في الرياضة العالمية كمان صلاح في تركيا، لكن قبل هيك خلونا نتوقف عند شوية بلا ناخد خالد الدوخي عدي قبل ما نكمل. بس ثواني خلينا نكون مع فاصل غنائي سريع. رح نحط شاكيرا بما أنه أنا من عشاق الطاقات العالية، فدائما بتعرفوا أنتوا شاكيرا تم ربط اسمها مع كرة القدم بشكل مباشر. حتى الآن أفضل أغنية لها هي أغنية كأس العالم 2010، طبعا كلكم بتعرفوها، وكا وكا في أفريقيا.

شاكيرا اللي استغنوا عنها على فكرة في 2022 رجعت كسرت الدنيا بال 2026. اعتقادي ما عاش راح يستغنوا عنها أبدا, يعني دائما أغنيها تكسر الدنيا. 4 بليون فيوز خلال 16 سنة هاي الأغنية.

0: خلص بكافي مع شاكيرا بس. وأنا عم بحضر الفيديو كليب إسا أمامي وشفت ميسي ورونالدو بأي أعمار كانوا خلال هذا المونديال. القلب هيك بفيض بالحنين لهاي الفترة. يعني ميسي ودعناه مع المنتخب الأرجنتيني، الفضاء يعاد إلى الفضاء محله مش في الكوكب، ورونالدو كان في مرحلة يعني بلورة ووضع البرتغال على الخارطة الرياضية العالمية، يعني فترة ذهبية بدون أدنى شك. هي لما شحر علقت ببيكيه في هذا المونديال عادي اتجوزته وأكلت الفخ، وقعت في الفخ. طيب جماعة، من الكرة العالمية والموسيقى المرتبطة أيضا في ذهن عشاق كرة القدم، اللي هي جزء لا يتجزأ بالمناسبة من الحنين إلى المونديال وإلى البطولات العالمية، رح نرجع ونتحدث عن الرياضة المحلية. اتحاد أبناء سخنين عاش خلال الأيام الأخيرة يا جماعة سلسلة من الأحداث اللي فعليا جاوزت حدود كرة القدم، نحن تعودنا على هاي الجمل. فتحت من جديد نقاشات شوي حساسة إذا بدكم نحكي حول هوية النادي، مسؤولية إدارته، العلاقة بين الرياضة والواقع السياسي والاجتماعي اللي نحن عايشينه بشكل معقد بالذات آخر 3 سنوات، إن كان من جدل حول تخليد ذكرى اللاعب السابق لأور أسولين طبعا اللي قتل في 7 من أكتوبر، وبعد 3 سنوات في أسئلة حول موقف النادي والتوقعات منه كانت جدا واضحة خلال هاي الفترة في الإعلام، وصولا إلى المواجهة الكلامية بين المدرب يوسي أبوكسيس وجمهور مكابي تل أبيب. كل هاي الأحداث بتحط إدارة سخنين أمام تحديات عمليا مش بسيطة، لأنه بالنهاية نحن مش عم نحكي بس عن نادي كرة قدم، وإنما عم نحكي عن نادي عربي له خصوصيته جمهوره وتاريخه، وبيشتغل ضمن واقع معقد في الرياضة لا شك إنها بتتقاطع مع الهوية والانتماء والسياسي. رئيس إدارة النادي السيد خالد الدوخي، يسعد لي أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك ريلا، إليك ولكل المستمعين مساء الخير.
0: مساء الأنوار. يعني دائما نحن هيك كنا مفكرين إنه عمليا النتيجة هي رح تكون على رأس الأخبار خلال هذا الأسبوع، لكن النتيجة غير هيك. كثير من الأحداث اللي بتتعلق في المباراة رح أبدأ رياضيا فيها مشاهد يلي شفناها، قضية العنف المتكرر اتجاه الجماهير باعتقادي هي الأولوية وهي يجب أن نتحدث عنها في بداية المقابلة قبل أي شيء آخر. بيوجع اللي عم بيصير أبو طارق.
1: أكيد صراحة ليلى، يعني إحنا في كل مباراة تقريبا عمالين بنواجه مشاكل واعتداءات ضد جمهورنا ولاعبينا، وهذا الإشي إحنا كل مرة بنحتاج عليه وبنبعث بكل الرسائل اللي لازم نبعثها للمديرية الدوري، للاتحاد العام، لهذه المرة كمان بعثنا لمدير عام الشرطة أو قائد الشرطة. فإحنا عم نطلب كمان بكل مباراة أن يكون في أكثر تأمين لدخول وخروج جماهيرنا ولاعبينا للمباريات. وإحنا يعني أنا حكيت في عدة مناسبات، إحنا من أول السنة بس عندنا 6 مباريات، 3 مباريات بيتية و3 مباريات خارجية. في مباريتين من المباريات الخارجية صار عندنا أعمال عنف كن ضد

0: لاعبينا وجمهورنا في نتانيا وفي مكانة الأبيب.
1: صحيح.
0: فأنا ما بعرف إذا هذا الإشي موجه ضد سخنين بشكل خاص. أكيد في هنا يعني
1: في خصوصية، لكن بشكل عام المشهد الرياضي عنيف في البلاد، يعني عم بيصير عنيف.
0: أكيد أكيد هذا بالضبط اللي أنا بدي أقوله، إنه هذا مشهد عام اللي عمال يصير في كل الملاعب، وبالذات طبعا في الدولة بشكل عام. يعني إحنا شايفين أحداث العنف اللي عمال تصير وخاصة في مجتمعنا العربي، وهذا الإشي كمان صار يعني يصل الملاعب. وأنا مش عارف إذا هذا الإشي ممكن لقدام لا سمح الله إنه إحنا نشوف أحداث كمان قتل وأحداث عنف، اللي هي خلينا نقول إشي اللي هو يؤدي لقتل.
1: كل شيء بيتعلق في شبكة الأمان في هاي البلاد ما في عندك حدود فيه.
0: أكيد أكيد. إحنا بنقول إنه هذا الإشي يعني لازم يكون فيه له.
1: طب شو ردود الفعل؟ كيف ممكن أن يعالج هذا الموضوع؟
0: بالضبط هون النقطة، إنه إحنا بنحكي كلياتنا، وكلنا بنحكي بإنه إحنا لازم هاي المشاكل نحلها ولازم نتجاوزها، بس ما في إشي فعلي اللي عمالين إحنا نعمله كفرق كرة قدم أو كرؤساء كرة قدم أو كإدارات. في حتى في مديرية الدوري كان في حديث بهذا الموضوع كم من مرة، بس كمان مديرية الدوري بتقولك إحنا مش الشرطة وإحنا منقدرش نتحكم بهاي الأمور وإلى آخره. بس يعني بالآخر هذا الإشي عمال يأثر وعمال يغلف، وأنا بقول إنه لقدام كمان يعني من جمهورنا حتى، يعني أنا بقول إنه كيف الجمهور ممكن يصل للملاعب إذا هو في كل مرة بده يصل لأي مباراة خارجية إن كان لسخنين أو لغيرها، إنه بده يكون معرض لأحداث عنف أو أعمال عنف عن الشكل. فهذا الإشي كمان راح بالآخر يؤدي إنه الجمهور ما يصلش على الملاعب، وهذا الإشي اللي إحنا ما بدنا نصل له. وكمان يعني نوع من التربية كمان، يعني احنا نربي كمان الجيل الجديد على انه يحضر المباريات ويكون قسم وجزء من المباريات
1: بدون ان شك انه هذا المشهد بيعمل أزمة. لكن يعني ابو طارق بدنا نروح شوي ابعد في هذا الموضوع، يعني لما نقدم شكوى رسمية، هل تم تقديم شكوى رسمية من قبل الإدارة؟ وين نحن موجودين؟ هل طلبتم من مكابة الأبيب والاتحاد ورابطة الدوري تتحمل مسؤولية عن سلامة جمهوركم؟ يعني كيف عم بيتم كمان التعامل مع هذا الموضوع؟ وهل بتشوف انه لو المشهد عكسي كان كمان رد الفعل الإعلامي والمؤسسات كان راح يكون نفسه؟
0: لا أكيد إحنا يعني اليوم بنقول لو الإشي صار في سخنين كان ردة الفعل في وسائل الإعلام العبرية بالذات راح تكون يعني أوسع من هيك بكثير، وراح يكون في تغطية أكبر من هيك بكثير، وراح يكون تهجم على سخنين، وراح يكون يطالبوا بإغلاق الملعب. بس من ناحية ثانية عمالين نشوف إنه في تجاوب من وسائل الإعلام العبرية، وفي تجاوب كمان من الاتحاد العام، وفي تضامن معنا بهاي الأمور اللي عمالة بتصير. وكمان مرة أخت ليلى، يعني الإشي مش بس لسخنين ولا يخص بس سخنين، احنا عمالين نشوف إنه بكل المباريات وبالذات مكابة الأبيب. يعني هذا كمان كان الدعاء تبعنا امبارح، إنه تعالوا يعني طب مكابة الأبيب تقريبا في كل مباراة عمال تحدث أعمال عنف وأعمال جمهور بتعدى على الجماهير الثانيين، مش مهم أي فرق، كان في بوهيل القدس وكان في بوهيل الأبيب وكان في فرق ثانية. فليش ما بكون هنا اللي يكون في حكم على مكابة الأبيب وعلى جمهور مكابة الأبيب، إنه ممكن يكون راديوس ممكن يعاقبوا الجمهور بأنهم يلعبوا بخارج ملعب بلومفيلد أو في ملعب صغير ويمنعوهم أنهم يصلوا على الملعب بالضبط. وكان في عرض عن الشكل وكان في حديث عن الشكل مع مديرية الدوري. أنا بتأمل إنه يكون في تجاوب، يعني لأنه كمان مرة الإشي ما بخص سخنين، وإذا ما بخص سخنين ممكن الحل يكون أسرع. فإذا الإشي كان بس بخص
1: بيوجع هذا الحكي
0: لا هذا
1: بس هذا الواقع يعني. واضح
0: هذا هو الواقع، احنا ما فيش حاجة إنه احنا نكون أكثر من اللازم يعني
1: غطاء
0: نحلم بأشياء بالضبط، لأنه هذا هو الواقع. لما الإشي بس بخص سخنين أكيد الإشي راح يكون ثانوي، ولكن لما هو بخص كل الدوري وكل الفرق فبكون في علاج أسرع على الموضوع.
1: للأسف إنه هاي الحقيقة،
0: للأسف هاي الحقيقة. أنا متأمل إنه الشرطة تأخذ الإشي على محمل الجد أكثر من هيك بكثير، أكثر من شو عم تعمل. يعني إحنا لما طلعنا من بلومفيلد في المباراة بعد المباراة طلبوا مننا، وأنا كمان طلب مني إنه تعال استنى لك ساعة زمن ما تطلعش إسا، ليش؟ لأنه في كثير جمهور من مكابة الأبيب برا، وفي خطر على عليك وعلى اللاعبين. طب احنا يعني احنا كل مباراه بنروح عليها يعني احنا رايحين على حرب؟ طب
1: لا مش منطق، بطلت رياضه لشو كل هال يوقفوا الدوري
0: يعني
1: اذا فعليا اذا فعليا الرياضه بتتحول لهذا الجو لهذا الوضع وفيش حل جذري في مديريه الدوري او الشرطه الاسرائيليه مش قادره انها تقوم في واجبها في هذا المحل، فباعتقادي يعني حتى يعني هذا المشهد اللي بدايته حكينا عنه حتى هذا الاسبوع كان يعني كمان في مباريات اخرى ما فيها اي طابع عنصري ما بين عربي او غير عربي كمان شفنا فيها احداث عنف، فعمليا هون عم بتكون ازمه ثقافي في كل ما يخص كرة القدم. بدي انتقل معك إلى المشهد الثاني أبو طارق اللي واضح لنا كمان عمل ضجة كثير كبيرة، كل يعني يمكن هو كمان أجج فكرة الجماهير وغضبها، أبو كسيس والشتائم اللي تعرض لها وردت فعله، هذا الفيديو اللي شفناه بأنه يعني كان فيها حديث بأنه شتم جماهير مكابي تل أبيب، شو تعليقك على الموضوع؟
0: أنا سألت حتى في وسائل إعلام عبرية وأنا يعني بديش أقول لك إني وافقت أبو كسيس أو دعمته، بس أنا بقول إنه كمان يعني بصيرش إنسان يكون معرض للشتائم مدة 90 دقيقة، مش من إنسان ومش من اثنين ومش من ثلاث، يعني كان حوالي 10,000 من جمهور، نص جمهور مكابي تل أبيب فعلا كان يشتم بحنجرة واحدة 90 دقيقة شتائم، اللي هي يعني خلينا نقول أبعد بكثير من أنه تكون شتائم مقبولة، يعني بالآخر كل الشتائم غير مقبولة، بس احنا بنعرف أنه يعني لعبة كرة قدم في شتائم من الجمهور بنقول يلا هاي شغلات، في شغلات مقبولة، ما هو الواحد بيجي عشان زي ما قالوا يطلع أعصابه في الملعب
1: صحيح،
0: بس هل هذا الإشي مقبول أو مرفوض هذا نقاش ثاني، ولكن في كمان حدود لكل إشي، ما بصير تيجي تقول لإنسان تتمنى له الموت أو تتمنى الموت لأولاده، وهذا الإشي طبعا اللي خلى ياسر أبو كسيس إنه هو يجاوب بهاي الطريقة وهذا الأسلوب. أكيد إحنا كناس ممثلين للفرق إن كان مدربين أو إدارة أو إلى آخره لازم نتصرف بشكل آخر من إنه كيف نتصرف الجمهور العادي في هيك حالات، بس كمان في لحظات اللي الإنسان ممكن يفقد توازنه إذا بكون عليه كثير ضغط عن الشكل، وهذا الإشي يمكن اللي صار بهذيك اللحظة.
1: طب بما أنه عم تحدث عن أبو كسيس، طبعا واضح لجميع أنه الإدارة تبرر، لكن يعني كان في جلسة ما بينك وبينه، كان في محاولة بأنه يعني هاي المشاهد كمان ما نرجع شوفها، لأنه إحنا بنعرف أنه الجمهور ما عليه أي عتب، لما أنت بتكون ضمن طاقم فني أو طاقم إداري أنت يعني ممكن أن يتم محاسبة الفريق على تصرفك، كان مهم لإلك أنك تعمل أي
0: تلفون؟ أكيد أكيد حكينا إحنا وياه بهذا الموضوع، أنا بتفهمه، يعني لما بتمنوا أنه بناته يموتوا بالسرطان وهيك إشي، يعني أنت فاهمي يعني
1: أنا فاهمي المشاعر والعاطفة،
0: يعني اللي كمان بدك تفهمي مرات مشاعر الإنسان، يعني يمكن أنا سألت حتى في وسائل إعلام عبرية وبشكل قاطع، يعني قلت لهم إذا أنت أي إنسان يمكن بتمنى أنه أولادك يموتوا بمرض معين أو بكذا، أنت أكيد راح يمكن تكون كمان تفقد توازنك وتجاوب كمان جواب اللي هو يكون عنيف عن الشكل، فقال لي ممكن. فمن هاي الناحية أنا بقول لك أنه يوسف أبو كسيس إحنا نعرفه، بنعرف المدرب
1: منضبط بشكل عام طبعاً،
0: نعرف أنه هو بالضبط أنه هو إنسان خلوق ومنضبط، ويمكن في كل الكاريرة تبعه ما بدر منه أشياء سيئة أو تصرفات سيئة، احنا نتأمل طبعا انه هاي الامور ما ترجع على نفسها، وانا بقول لك انه الاشي يمكن يخص اكثر مكابي تل أبيب لانه في عداوة وعداء بين يوسف أبو كسيس ومكابي تل أبيب اللي هو تاريخي، يعني من مكان كابتن بايل تل أبيب، ونحن بنعرف كمان الخلافات الموجودة بين بالدربي بين بايل تل أبيب ومكابي تل أبيب، فيمكن هذا الاشي هو رواسب لاشياء قديمة اكيد.
1: طيب يعني كمان موضوع آخر يلي رجع إلى الواجهة أو تم طرحه، ما بنعرف إذا كان في له ترسبات، بدنا نفهم منك، بعد 3 سنوات من 7 من أكتوبر فجأة بيرجع ملف تخليد ذكرى لأور أسولين إلى الواجهة، كان في انتقادات اللي سمعنا فيها من قبل بالمناسبة، يعني مش جديد الموضوع، بس ليش اليوم تحديدا؟ يعني هل كان في مطالبات سابقة من عائلته أو من جهات أخرى للإدارة السابقة، ولا الموضوع انفتح مؤخرا عبر الإعلام عشان نستوعب؟
0: حتى أكون صريح معك تمام، يعني إحنا بسخنين وباتحاد أبناء سخنين في هاي السنة أخذنا لأن خط واستراتيجية إنه إحنا نحسن صورة الفريق بشكل عام إن كان في المجتمع العربي أو في المجتمع اليهودي حتى ماشي، لأنه إحنا شفنا إنه سخنين على مدار كم من سنة وبالذات من 7 أكتوبر يعني هم مش الفريق شوي من المجتمع عامة نقول هنا في إسرائيل وبالذات من المجتمع اليهودي نقول. فلأسباب أو أخرى وإحنا شايفين إنه هاي النظرة أو هاي الهجمة كانت ضد مجتمعنا كله.

0: بالظبط، ونفتح صفحة جديدة بهذا الموضوع، وهذا الإشي ممكن كمان يجيب كثير كثير إيجابيات لاتحاد أبناء سخنين، إن كان في المجتمع العربي أو في المجتمع اليهودي. فإحنا ما بدناش ننسى إنه إحنا بالأخير جزء من هذا المجتمع.
1: يعني واضح لنا أبو طارق بأنك أنت عم تشتغل بشكل كثير كبير لإعادة اتحاد أبناء سخنين إلى قلب المشهد الرياضي بغض النظر عن السياسي، وشفنا لك الجلسة الأخيرة مع رئيس الاتحاد ومع أشخاص مؤثرين من مكابي تل أبيب ومكابي حيفا في محاولة يعني واضحة لنا ونواياها طيبة بإعادة كمان التعاون يلي كان سابقا ما قبل 7 من أكتوبر أو الهجمات الشرسة السياسية اللي كانت على النادي، وهذا يعني شيء جهود جبارة وأنت يعني تحيى عليها فيش نقاش عليها. بس بدي فوت معك شوي أعمق في قضية أسوليم بحذر شديد، وأني نحن عارفين قضية الحساسية لهاي القضية، بس يعني سؤالي لك إنه هل المطالبة برأيك اليوم نابعة من علاقة أسولين التاريخي بنادي سخنين فعلا، ولا كمان بتشوف إنها جزء من نقاش أوسع حول موقف الأندية العربية من 7 من أكتوبر؟
0: طبعا ممكن كمان يكون هو، بس احنا يعني بالاخير هذا الاشي مش هو الاشي اللي لازم يهمنا. احنا لازم يهمنا احنا رأينا، هل هذا اللاعب فعلا هو أول شيء؟ لا، لورا سوليم ما لعب بس في اتحاد أبناء سخنين،
1: ما هو عنشان هيك كمان
0: هو لعب بس فرق كمان، وفرق يهودية وفرق
1: هل
0: عربية.
1: تم مطالبة هاي الفرق بنفس الدرجة؟
0: ما بعرف، ولكن بما أنه هو يعني خلينا نقول برز في اتحاد أبناء سخنين، وهو كان جزء كيف حكينا من الفوز التاريخي، وإحنا شايفين عنا أنه حتى في هاي الشغلة هي في فرصة أنه إحنا كمان يعني نرجع مجد اتحاد أبناء سخنين، وأنه إحنا نرجع التواصل كمان مع المجتمع العربي وكمان مع المجتمع اليهودي، وإحنا بالأخير فريق السلام، وإحنا فريق التواصل، وإحنا فريق الأخوة، وإحنا كيف دائما قلنا اتحاد أبناء سخنين هو الفريق اللي بيجمع الفريق العرب مع اليهود، وهاي هو بالآخر هاي الاستراتيجية تاعتنا، وإحنا رح نمشي فيها ورح نكمل فيها. طب، وإحنا مقتنعين بهذا الإشي، وأنا بقول لك إنه لهذا الإشي رح يكون صدى كبير
1: ورح تعمل كبير. يعني أنت رايح على هاي الخطوة؟
0: إحنا رايحين على هاي الخطوة، إحنا صرحنا فيها وإحنا عمالين نرتبها وننظمها، وأنا بقول لك إنه في كثير تجاوب كمان من المجتمع اليهودي وكمان من المجتمع العربي، وأنا بقول لك إنه هذا الإشي راح يكون في له نجاح وراح يكون له صدى جدا جدا ووقع كبير.
1: هو لا شك انه فقدان اي رياضي مهما كانت يعني مهما كان دينه او لوين بينتمي، هذا
0: احنا كمان ناس
1: هو واجب انساني بدون نقاش. ابو طارق، بس هل راح يتم يعني اخذ بعين الاعتبار الظروف اللي يعني اللي ممكن ان والرسائل اللي ممكن ان يحملها هذا التكريم، باعتبار انه نادي عربي تعرف دائما يعني قضيه التكريم وقضيه اقامه مباراه للتخليد هي ابدا مش مشكله، احيانا في التفاصيل الصغيره المشكله. فبدون ما تجاوبني نحن ما نطالبك من هاي المنصه بانه كمان في مشاعر يمكن عند الجماهير يلي بدها تكون جزء من هذا المشهد بأنه يمكن يجب الاهتمام بالتفاصيل، ما نفوت أعمق، خلص بتكفي، هذا المحور أخذ حيز جدا كبير، بس نحن بنركن عليك
0: كمان راح أخذ رأيك بعين الاعتبار، وأنا بقول لك أنه الإشي راح يكون منظم بشكل مضبوط،
1: ما يجرح مشاعر حدا أهم شيء.
0: لا إحنا ما راح نجرح مشاعر حدا ولا في عنا هدف بهذا الإشي، بالعكس إحنا عندنا هدف انه بالاتحاد ابناء سخنين ينجح ويرجع البسمه والفرحه والانتماء لكل جمهوره الكريم والعزيز، وجمهورنا ان شاء الله واسع، واحنا شايفين انه احنا ماشيين بالطريق السليم والصحيح، عم نبني اشي كمان على اسس كمان منيحه، وان شاء الله انه نتسهل وربنا يوفقنا بهذا الشيء.
1: هذا اهم اشي. ابو كسيس، كان في حديث بانه لو خسر مباراه الاخيره راح يكون خارج أسوار النادي، وفي حديث أقوى من هيك، في حديث أكبر من هيك أكيد سمعته، على بتحسن العلاقة مع شارون ميمر، شو السيري؟
0: لا بالمرة أصلا الشغلتين منفصلات بالمرة، ما فيش علاقة لإشي بإشي. أول شيء يوسي أبو كسيس ما كان في أي تفكير بفصله أو بتنحيه من منصبه، لا بالمرة، إحنا مؤمنين بالمدرب ومؤمنين بالطريق، إحنا عارفين إنه إحنا كان في عنا مشاكل في الكادر اللي هي في إتمام الكادر، لأنه إحنا بلشنا بشكل متأخر بالتحضيرات وحكينا عن هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: الكل شاف إنه إحنا بالأخير مع كل الصعوبات والمشاكل اللي واجهتنا إنه إحنا قدرنا نركب كادر اللي هو يعني أنا بقول اليوم إن شاء الله والحمد لله إنه في عنا كادر ممتاز، كادر منيح،

0: كادر اللي ممكن يكون ند لكل فريق.
1: لازم تحسن العلاقات بينك وبين رومانيا بشكل كثير كبير.
0: شايفين
1: زبطت معك.
0: أنا ثلاث لاعبين رومان يعني
1: أكثر من السخنيني إلا شوي.
0: صحيح هن لعيبة البيت اليوم.
1: مزبوط.
0: الرومان بس كمان يعني هن الصراحة اندمجوا بشكل كثير حلو يعني بالفريق، وهن كمان مع بعض يعني بظن انه كمان هذا اشي ايجابي، وبتمنى انه كمان يستمر هيك. وشفنا انه كمان حارس المرمى يعني تألق كمان في المباراة الأخيرة وتوفقنا بهذا الاشي. واذا بدي اجاوبك عن شغلة شارون ليمر، ما فيش اي علاقة بالموضوع، احنا كمان يعني كاستراتيجية اخذنا كل المشاكل اللي كانت بالفريق وبلشنا زي ما قالوا نفكشك فيها واحدة واحدة ونحلها واحدة واحدة، لأنه إحنا مش معنيين بمشاكل ومش معنيين إنه يكون في إدعاءات ضد الفريق ومحاكم وإلى آخره. قلنا أي مشكلة إحنا بنقدر نحلها بطريقة سلمية، وهذا الشيء اللي إحنا بنآمن فيه وأنا شخصيا بآمن فيه دائما.
1: جميل جدا.
0: فحلت كمان الإشكالية بشكل كمان مضبوط، وظلت كمان دائما الأبواب مفتوحة مع الجميع.
1: جميل جدا. قبل ما نخدم معك طولنا عليك، شو قصة حارس المرمى انه اخذ مصاري ما عادش رح يعيدها صح؟ فركت له ذينته.
0: لا هاي ما عادش يعيدها. هو فهم انه
1: شو اللي صار معه؟ ما فهمنا.
0: الاشي هو يعني مبتك شوي، انا ما شفت الصراحة، بس بعدين لما حكوا هيك هو كمان طلع منه بطريقة حلوة يعني. المبلغ هو مبلغ يعني
1: رمزي جدا يعني مبين اصلا بالفيديو بالمناسبة،
0: مش اشي يعني اللي هو، بس كمان يعني من ناحية ثانية ويمكن عمدها هيك بحسن نية، مش راح يعيدها اكيد مش راح تنعاد يعني.
1: طب اذا جاء عمل هيك يفوتها بالخزيل المرة الجاي بالاتفاقية اذا بده اضافي. ابو طارق خليك معنا شوي لانه راح ينضم لنا احمد ابو العم، طبعا عضو الاتحاد العام لكرة القدم. أبو العم تحياتي
2: مساء الخير.
1: بحسك لما تسمع حدا غيرك عندي على الهوى مجبور تعمل مداخلة، إيش فيه؟ خبرنا.
2: يعني أولا يعني هذا الشخص أبو طارق يعني اللي أكن له كل الاحترام، يعني الاستراتيجية اللي قاعد بتتبعها بالسنة الأخيرة بظن أنه إشي، بس إنسان قائد وإنسان حكيم وإنسان اللي عنده مسؤولية اتجاه فريقه اتجاه شعبه، هو اللي بيساوي بس عمل زي هذا. يعني احنا بنقف كاتحاد عام وباسم شنو زوارة ساسة، وخالد قاعد يحكي كنت على الرسائل احكي انا وشنو زوارة، وقال لي ابعث لخالد رسالة، وهو بيعرف انه حكينا امبارح اياك. احنا كاتحاد عام نقف مع اتحاد سخنين صف واحد اتجاه كل يعني العنف اللي قاعد بيصير اتجاه سخنين. راح تعقد جلسة مع ابو طارق في الايام القريبة، راح طبعا الاتحاد العام يكون شريك مع ابو طارق في الدوحه وفي سخنين، وراح تيجي عده شخصيات من الاتحاد العام اللي توقف مع ابو طارق، ان كان في مباراه تخليد ذكرى لغور اسولين، وان كان في مباريات اخرى. وهناك راح يكون اخرى زياره لمدرب المنتخب ولرئيس الاتحاد ورئيس المديريه والقيادات في الاتحاد العام برضه لمكاتب خالد الدوحه.
1: جميل.
0: شكرا عزيزي.
1: أبو طارق شكرا لك على هاي المداخلة، دائما بتكون معنا، بتحترم ذكاء المستمعين وبتمرر الرسائل والإجابات كاملة بدون لف ودوران لجمهورك. أقدر جدا هذا الشيء.
0: الشفافية ورح نضل نحكي بالشفافية لأنه ما فيش عنا صور سبي ليلى، احنا إن شاء الله رح نضل بهاي الصورة، وبدنا جمهورنا يدعم ويصل للمباريات، ويوم السبت نشوف الملعب إن شاء الله ملان، ونحرز فوز كمان في الدوحة كمان مرة، ونكمل كمان بمشروعنا بنجاحات.
1: هذا الأهم، نحن دائما معكم قلبا وقالبا. شكرا لك على هاي المداخلة.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا. أبو العم تحياتي، عضو الاتحاد العام لكرة القدم واللاعب الخفي في عملية الانتخابات اللي كنت فيها فعال أكثر من شينو بنفسه. يعني أنا أعتقد أنه كان ينام قرير العين وأنت كنت تنام مشغول البال. أبو العم أول شيء شو سر علاقة الحب هاي اللي مش مفهومي مع تشينو دوارتس، طبعا رئيس الاتحاد العام لكرة القدم من العيلة؟ يعني لو انك درزي بقول لك تتآمن بالتقمص، بقول لك كاين لك شيء كاين له شيء بشي جيل من أجيالكم قبل، شو السيري؟ ما هذا الحب؟
2: يعني العلاقة اللي صارت بينه وبين تشينو دوارتس يعني بالفترة من 4 سنين أو 5 سنين وجاي، يعني أصبحت علاقة مش عضو اتحاد عام أو رئيس لجنة أقليات ورئيس اتحاد، لا صارت تربطنا برضو يعني علاقة صحبة أكثر. أنا شايف شو قاعد بيساوي للوسط العربي، بعرف آراء الإنسان اتجاه الوسط العربي، بعرف إنه كيف بكيس الأمور. بظن إنه وجودنا معه هو دعم للوسط العربي على عكس ما يظن الآخرين. إحنا فيش إلنا مصالح.
1: ما سبق على أسئلتي شوي، خلينا نعطي هيك شوية معلومات للناس اللي كانت عم بتابع هذا الملف من قبل. كان المفروض إنه يكون في انتخابات لا رئاسة الاتحاد العام لكرة القدم يا جماعة، لكن على ما يبدو لن تتم هذه الانتخابات، وتمت مبايعة شينو زوارتس قبل حتى ما يكون في له ند على أرض الواقع. عساوي فريج الوزير السابق طبعا كان عنده محاولة للدخول في هذا المسار، لكن كان بحاجة إلى 120 صوت صحيح أبو العام حتى يدخل.
2: 133 نقطة.
1: 133 نقاط.
2: كان بحاجة مشان إنه يدخل الانتخابات. بظن النقطة يعني خلال نص ساعة راح تخرج يعني النتائج
1: النهائية بأنه لم ما قدر يحقق هاي النقاط، ما قدر.
2: هيك بظن، مع أنه أنا يعني خضت معركة انتخابية قبل 4 سنين ضد مركز كامل، يعني مركز أبويل وأورن حسون، اللي كانت معركة يعني قوية جدا، ولكن برضو الشهرين الأخرانيات المعركة الانتخابية اللي كانت مع عساو فريج أو أنه توقيع على يعني نقاط لعساو فريج برضو كانت يعني معركة انتخابية اللي هي صعبة جدا. إنسان محنك سياسيا اللي كان وزير وكان عضو كنيسة. للأسف الشديد يعني الزعل الوحيد وعتب الوحيد يعني على عساوي أنه توجه فقط للناخب العربي، ما توجهش لأنه وقت ما فات كان أنا جاي مشان الدول كلها يعني عرب ويهود، ولكن اتضح إليه في الآخر أنه أغلب الأصوات 100% من الأصوات هي أصوات من أو نقاط من الشارع العربي، ما جابش ولا يتعيش بظن من الشارع اليهودي ومن الوسط اليهودي. ما بظنش أنه إحنا كوسط عربي بحاجة أنه نروح على انتخابات كوسط عربي، لأنه
1: شو خاص يعني استنى أبو العام كيف يعني؟ أول شغلي تعال أقول لك على فكرة عامة، تعال نحكي عن فكرة عامة قضية المبايعة. يعني نحن في دولة ديمقراطية، أنا حكيت هيك ببداية اللقاء، حسي حالي ببشار الأسد اللي 99% بيقولوا له نحن معك. يعني إيش في لازم يعني شينو زوارتس ليش لازم يكمل بدون ما يكون في انتخابات حقيقية ويكون في تصويت؟ ليش لا؟ شو المشكلة في الموضوع؟
2: حتى التوقيع على النقاط هي معركة يعني ديمقراطية انتخابية.
1: بس فيها كثير لعب من تحت الطاولة، ونحن بنعرف هاي المعلومات.
2: لا إيه
1: يعني شو فيها اتفاقيات، فيها مصالح شخصية اللي بتلعب دور، ما نضحك على بعض.
2: ما بظنش إنه بالمعركة هاي كان في يعني ولا يتأشي.
1: كيف يعني؟ فيش تأثير صديق على صديق، فيش تأثير معارف على معارف، فيش تأثير بإنه هذا الإنسان عم بيشتغل منيح وخلص ضلكم لشو التغيير؟ كان في هاي الأحاديث موجودة. أنا عايش مع هذا الشيء.
2: أنا مش بحاجة، إحنا بحاجة يعني أنا كان توجه إلى الجميع إنه أنا مش بحاجة لتغيير. زد على ذلك يعني حتى لو نزلنا كلاتنا كوسط عربي التمينا حول يعني مرشح واحد، يعني بالآخر فشل. إحنا أصواتنا لحالها لا بتقدر تفوتنا إنه نقيم قائمة لحالنا، يعني مشان اللي برضو المستمع يكون على دراية. إحنا 245 صوت إن مش كافيات إنه نجمع نقاط مع بعض مشان نفوت على انتخابات مع بعض. يعني احنا ما
1: بس كافيات انه تدخلوا، لا كافيات تدخلوا في الانتخابات امام شينو كافيات.
2: اخرى معلومة
1: كافيات ابو العام، وقف هون. كافيات كيف مش كافيات؟
2: شو كافيات؟
1: كافيات انه يدخل على الانتخابات بدل ما اليوم نحن نقول خلاص تزكي لشينو.
2: فينا معناته معلومة اللي
1: بتغير وجهة النظر
2: مخطئ بيها. فيش شيء اسمه انه يجي واحد يفوت على رئاسة الاتحاد بانتخابات فقط رئاسة الاتحاد. القانون بيعطي انه 60 يوم قبل الانتخابات في امكانية انه كل واحد يرشح حاله بشرط انه يجيب 137 نقطة، ولكن بعد ما تجيب من 137 نقطة
1: في تركيب النقاط
2: 20% لازم صحيح. تجيب 20% مشان تقيم أخرى قائمة، مشان القائمة تبعتك تكون مع القائمة وقت تنزل على
1: أنا
2: كوسط عربي.
1: بس هو كان معه عربي. كان معه مش الكل عرب، كان معه عساوي فريش، كان معه يهود،
2: ولكن بالتصويت ما كانش أصوات يهودية في التصويت.
1: هي الأزمة إنه لو إنه أخذ التزكية من المجتمع العربي كانت التركيب الداخلي للنقاط كانت
2: تام. إحنا نقيم قائمة كوسط عربي مجتمعين كلنا يعني من منبع الجولان حتى إيلات

0: مجتمعين كلنا مع بعض نقدرش
1: نقيم. بس ليش عم نعمل هذا التقسيم؟ لحظة شوي، انت اخذت انت اخذتني بالنقاش الى مكان ما بدي ادخل عليه. ليه عم نعمل هذا الفصل ما بين عربي وغير عربي؟ هون في عندك دوريات، طيب، وفي عندك احقية بانه كل شخص بده يدخل يحاول يلاقي علاقاته كمان عند العرب وكمان عند غير العرب. ليش يعني ليش عم بيتم احتكار الموقف وكأنه نحن العرب نحن العرب نحن العرب؟ يعني هاي الصيغة حتى صيغة الكلام هي غير صحيحة وغير سليمة نهائيا. عساوي فريش كان يمتلك ناس اللي هن حلفاء غير عرب معه، كان بحاجة لكمية نقاط أكبر. التركيب النهائية 20% اللي لازم تكون هي كانت موجودة عنده. الفكرة هون اللي صارت بأنه في عمل خفي وفي جنود، يعني أنا لا أنتقد بالمناسبة، هذا كمان نوع من النجاح حتى نكون واضحين مع بعض، اللي كمان مصرة على أنه يكمل شينوز وارتس في هذا المكان. أنت واحد منهم بصوت عالي بتقولها بوضوح تام.
0: أي نعم، لأنه أنا بدي بالآخر، لأنه أنا بدي أحافظ برضو على مكانتي وعلى مكانة بس مثلاً داخل الاتحاد العام مع انضمام.
1: كان عندك مخاوف أنه إذا عساوي فريش بيكون أنه يغيرك؟
0: أنا حالياً أرى بنفسي أنه خدمت على مدار 4 سنين، خدمت بالصورة اللازمة لكل وسط عربية، حق إلي أنه أخذ 4 سنين الجايات.
1: شو يعني مصالح شخصية يعني لأحمد أبو العم وباسم سليمان؟ شو هذا الجواب؟
0: لا لا لا،
1: ما فهمته.
0: بإمكان كل إنسان أنه يترشح. بالآخر في ناخب، الناخب هو اللي بيقرر أنه يكون وأنه ما يكونش. استطعنا أنا وباسم وشينو وكل الشباب اللي كانت معنا أنه نجمع، أنت يعني أنت متخيل الرقم؟ يعني احنا مجمعين 1200 نقطة اقبال، يعني 90 او 100 نقطة او 110 نقط.
1: لا
0: يعني
1: فرق شاسع
0: يعني 92% هاي اصوات، يعني اللي ولا بمنظومة داخلية بكلب شركة ما حدا بيقدر ياخذها.
1: معلوماتي بتقلي المجتمع العربي، يعني المجتمع العربي الرياضي انت اشتغلت عليه على الجامد وقدرت عن جد انك تحصل على كمية هائلة من هاي النقاط. كان في هذا التصريح، أنا بالنسبة لي يعني سقطة أسا في هاي المقابلة، كل فكرة أنه أنا بستحق بشكل شخصي أنا وباسم سليمان نكمل 4 سنوات. هل كنت بتخاف بأنه لو عساوي فريج استبدل شينوز فارتس أنه أنت وباسم سليمان، طبعا وجه له تحية، أنه ما تكملوا في هذا المحل، هذا اللي حركك؟
0: لا إحنا محلاتنا قبل ما فوتنا على الانتخابات كانت في جلسات، وكان محلاتنا محلات مضموني، ولكن من حقنا أخرى مرة، من حقنا أنا وباسم وكل الشباب، من حقنا أنه نختار أنه اللي بدنا إياه رئيس اتحاد، من حقنا نشوف وين مصلحتنا كوسط عربي، بما أنه احنا بنعرف كل زهاليس الاتحاد العام، من حقنا نعرف كوسط عربي أنه اللي بده يقودنا في الاتحاد العام ونأخذ حقوقنا. احنا موجودين داخل الملعب أنا وباسم تمام، مش قاعدين على دكة الاحتياط، احنا لاعبين مركزيين في المنظومة تبع تشينو آرت على كلب الملعب نفسه، مش قاعدين لا بالمدرجات ولا قاعدين على دكة الاحتياط، بنأخذ اللي بدنا إياه لأنه إحنا موجودين في داخل الملعب. إحنا ما بدنا نكون لا معارضة ولا بدنا نكون على دكة احتياط ولا بدنا نكون بالمدرجات.
1: طيب فهمتك، مصلحة شخصية.
0: احكي لي عن المجتمع وسط عربي، مصلحة وسط عربي،
1: مجتمع عربي، نحن مش وسط
0: ومجتمع عربي، معي مصلحة شخصية. الكل بيعرف انه في دنا احنا ما حطينا لا فرد على راس واحد عشان يصوت لنا ولا هددنا حدا مشان يصوت لنا، زي ما غيرنا قاعد بيحاول انه يشرح هذا الاشي. احنا رحنا للناخب والفرق العربية هي ناخبة، رحنا للناخب وطلبنا منه انه يأتينا التصويت هذا بناء على شغلنا بال4 سنين السابقة.
1: عساوي فرج بيعرف القوانين وبيعرف يشتغل معها، ولا شفتوا انه ترشح بطريقة اكثر عفوية بدون ما يفهم انه هون في تركيبة اكثر معقدة بالنسبة لهي المؤسسة اللي اسمها الاتحاد العام لكرة القدم، من ناحية معرفة عم بحكي؟
0: الامور جدا معقدة في انتخابات الاتحاد العام، والامور جدا يعني فينا مركزين اللي هي مركز أبوي، مركز جدا قوي، مركز مكابي، مركز بيطار، والمجموعة تبعت شينو زوارت. يعني يسوي فريج راح لوحده أمام هاي المنظومات، منظومات قوية اللي في بيها يعني موظفين، وفي بيها يعني مركز أبوي يمكن في بيها 40-50 موظف، بمكابي في بيها 20 موظف، ببيطار في موظفين. المراكز هاي كلها تشتغلت برضو على إنه يجيبوا الناخب اتجاه شينو زوارت، لأنه في الأيام القريبة راح يعلن يعني عن ائتلاف كامل، بظن بين جميع القوائم ائتلاف كامل، إنه مش راح يكون انتخابات، وراح نروح على
1: تزكية يعني مباشرة.

0: قائمة موحدة بشرط أنه يجي الناخب على الصناديق و50% من الناخبين يأتوا هاي المجموعة إنها
1: تكمل. بس هاي مش انتخابات رئاسي وإنما أعضاء.
0: لا مش راح
1: فيش رئاسي انت راح تنتهي.
0: حتى انتخابات رئاسي يعني يلزم شنو ظهرت إنه يجيب على الصناديق 50% من الأصوات.
1: من الأصوات. عساوي فريش بيكون خارج الصورة عمليا، بيقدر يكون داخل الاتحاد العام لكرة القدم؟ لا
0: لا، إلا إذا انضم كرجل يعني جماهيري،
1: رئيس إدارة
0: لأحد
1: الإدارات
0: الفرق، لا كممثل جماهيري، أو إنه إذا مركز أبوي المكابي جماعة شينو بيطار واحد منهم يعني طلب منه إنه يكون عضو.
1: عندك معرفة إذا عنده هاي النوايا؟
0: أظن إنه فات على الانتخابات معناته عنده نوايا وبده يخدم وبده يقدم للاتحاد العام.
1: في الإعلام العبري صرح بأنه عنده مشكلة معك بشكل شخصي، إنه شو هاي يعني إنه أنت الدرع الحامل شينو زفارتس عم تطلع له في
0: يعني
1: كل
0: أنا
1: مكان.
0: أنا أفتخر يعني هو فكر إنه أنا أفتخر بهذا الإشي، وأفتخر إنه أنا كنت درع، وأفتخر إنه أنا جبت أنا وباسم، بديش أقول أنا لأنه بديش أقول الإشي إلي لحالي، إلا أنا وباسم جبت الأصوات يعني اللي كانت هي الأمر الناهي في النهاية، إنه شنو زوارت شون ممثل وحيد. أقول لك إنه أنا ما اشتغلتش، ما كنتش درع في الـ في الـ في الأشهر الأخيرة، فالحكم مش رح يكون مظبوط.
1: لا ما كنا عارفين. أنت الحلو فيك أبو العم، تعرف شو هيك بدي أقولها قدام كل الناس اللي سامعيننا، إنك أنت كثير شفاف وحقيقي، وحتى لما بدك تخبي إذا منحطك شوي بالزاوية بتعصب، بيطلع التورم بتحكي كل إشي.
0: فنحن يعني أنا مجبور أحكي،
1: فيش مجال
0: مجبور
1: إنه تخبي.
0: أحكي للناس كل إشي، وأحكي الأمر الموجود والأمر القائم. أنت تعرف يعني حتى في جلسة يعني سخنين اللي تخرفت عنها هسه قبل دقائق مع مكابي تل أبيب مع مكابي حد عام، يعني أنا كنت المركز تبع الجلسة هاي، وأنا اللي دعيت للجلسة هاي. أنا راح أقوم بكثير أعمال اتجاه ده، يعني خصيصا اتجاه هذا الفريق والثلاث فرق اللي موجودة في الدرجة الممتازة، لأنه يعني الهجوم اللي قاعد بصير من الجماهير اليهودية اتجاه يعني الفرق العربية والجماهير العربية هي أمور اللي لازم تتوقف، ومش هين نقدر نوقفها إلا بقرارات صارمة داخل الاتحاد العام، لأنه إحنا قاعدين بنشوف الإشي كل ما عباله بروح لتطرف أكثر. عشان هيك يعني راح ندعي لجلسة يكون بها هاي الفرق والفرق اللي عندها جماهير نتخذ قرارات، وراح يعني تتودى مكاتيب برضو لمفكال المشترى ولكل يعني المسؤولين عن هذا الأمر. لا يجوز إنه مشجع عربي يجي على ملعب يهودي وفي هناك شك أو خوف إنه واحد يتصاب. مش معقول واحد يودي ابنه وفي شك إنه يتصاب. ملاعب الفوتبول لازم تكون ملاعب آمنة زيها زي المدرسة زي الجامعة زي الكنيسة.
1: بجنن هذا الكلام. نحن طبعا دائما كل شيء بيخدم مجتمعنا العربي، معاش تقول وسط العربي أبو العم، هاي كلمة دخيلة علينا
0: العربي.
1: صححها في كل مكان، دائما في المقابلات بقول لك مجتمع نحن مش وسط.
0: بالعبراني بقول حبرة عربية،
1: وعنا بتقول
0: ليش بالعربي بقول وسط عربي.
1: اسمع أنا اسا بقول إنك معاش رح تنساها بحياتك. بدي تشكرك دائما إنك تلبي دعوتنا عبر إذاعة الشمس، وبتعطينا هيك كل الجوانب للقضية، وبتتحمل استفزازي كمان على الهواء، وقدر جدا.
0: بس أنا كلمة أخيرة أقولها،
1: قلي.
0: كانت معركة انتخابية، بظن إنه يعني بالنص ساعة القريبة راح يخرج النتائج، تخرج النتائج النهائية. ما فيش إلي شخصي إشي شخصي لا سمح الله ضد عساوي فريد. أنا أحترم الإنسان كإنسان، كنا وكل واحد كان في وظيفة ثانية، كل واحد يعمل اللي بقدر يعمله. أنا أخذت منه أصوات وهو أخذ مني أصوات بالوسط العربي، يعني أحترم الإنسان هذا احترام كبير. بتمنى أنه ما يخدش الإشي كإشي شخصي بينه وبينه،
1: هذا الأهم. شكرا لك أبو العم.
0: شكرا.
1: طيب قبل ما نكمل يلا نتوقف مع آخر فصل غنائي، من بعده شوية أخبار من الرياضة العالمية. من الرياضة العالمية وتحديدا يعني الرياضة اللي موضوع اللي عم بيثير الجدل وعم تعمل أزمات على السوشيال

من موت عوائل بس موسيقى البرنامج بتفوز. أجمل موسيقى في برامج إذاعة الشمس يا جماعة. أصر على هذه المعلومة يا عادي. عادي موسيقي على فكرة وهو عازف جيتار معروف جدا ونحن كثير بنفتخر فيه. فعادي شو تعليقك؟ كيف الموسيقى؟ جدا ملائمة وبحبها بقولكم. ولروحي محلاك شكرا. يا الكثير من الطاقات. سريع سريع سريع مانشستر سيتي الفوز اللي ما سكت الانتقادات. هذا العنوان اللي كان على وسائل الإعلام الرياضية في العالم. طبعا كلنا بنعرف فاز على ليفربول بثلاثية قاتلة حارقة. بس بدل ما يكون الحديث كله عن الأداء والنتيجة يا جماعة, هالملف المالي للنادي كان عم يتصدر النقاشات. طبعا في ناس بتقول انه مهما كانت المخالفات هي إدارية, اللاعبين حققوا انتصاراتهم على أرض الملعب. لكن طبعا في أصوات اللي بتقول انه إذا المنافسة ما كانت عادلة من الأساس على الورق حتى البطولات بتصير محل سؤال. وهذا أيضا الهتاف اللي كان في الأنفيلد. فينيسيوس طرد فينيسيوس هو الموضوع الثاني اللي عم بيكون نقاش على السوشيال ميديا بشكل كثير كبير. طبعا مباراة أمام فياريال يعني تصرفاته داخل الملعب كانت دائما في موضوع نقاش. في ناس بتدافع عنه بتقول أنه من أكثر اللاعبين اللي بيتعرضوا للاستفزاز, وفي ناس بتعتبر أنه لاعب بحجمه خبرته صار لازم يتحكم بأعصابه. مبارح يعني قام بشد لاعب فياريال من شعره وبالتالي حصل على البطاقة الحمراء. الموضوع عمل كثير ضجة على السوشيال ميديا رغم أنه اللاعب نفسه طلع وقال أنا لم أشعر بشيء بالمناسبة, وهذا كمان أخذ النقاش إلى مكان آخر. لكن بدون أدنى شك يعني الطريقة والتصرف هو أبدا مش مشهد رياضي مقبول. الجدل حول رونالدو مازال مستمر, مين أكبر النجم ولا المنتخب؟ وطبعا مش بس موضوع هل من حق المدرب يتصرف بهاي الطريقة. البعض بيشوف انه تاريخ رونالدو مكانته بيفرضوا معاملة خاصة. لكن بدون أدنى شك يعني التسريبات حول نية الاتحاد العام لكرة القدم في البرتغال بمعاقبة رونالدو كان هو العنوان الأكثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي. خطأ مانويل نوير, بحبه لنوير لكن واضح جدا انه الخطأ القاتل أمام أوكسبورغ فتح باب الانتقادات عليه من جديد, بالذات أنه منعرفه بأسلوب الجريء بالخروج من المرمى. في ناس بتعتبر أنه طبعا هاي المخاطرة جزء من شخصيته اللي صنعته وخلته من واحد من أعظم الحراس. بس في ناس كمان بتشوف أنه مع تقدمه بالعمر صار لازم يتفكر بتغيير إما أسلوب لعبه أو محله. شوي رح يزعل علينا بايرن ميونخ وعشاقه في هذا الموضوع, لكن في انتقادات لاذعة عم بتكون لنوير. أرسنال الجميل اللي عاد ما بعد التأخر, العنوان اللي كان يعني هل تعلمنا أخيرا كيف نفوز ما بعد التأخر؟ طبعا الجمهور كل الوقت عم يحكي عن شخصية البطل, بس النقاش مش جديد. كل موسم نحن بنسمع أنه أرسنال صار أكثر نضج, وإذا أنه قادر عن ينافس حتى النهاية. الفرق أنه الفوز بالمباريات صعبة أحيانا أهم من الأداء الجميل, وهذا اللي شفناه وهذا اللي رح يضل يلاحق أرتيتا على ما يبدو.

0: الموضوع يلي بعده عم بيثير جدل بشكل كثير كبير رح ارجع لفيني فينيسيوس. نظرية المؤامرة الغريبة حكت لكم انه في حالة من الانبساط والانبهار يعني الاحتفال على صفحات التواصل الاجتماعي بانه ترك هو صديقته اللي الناس بتعتبر انه هي سبب تراجع ادائه. لكن واضح لكم صرنا حكينا أكثر من مرة القصة اللي انتشرت هي نظرية تدعي أنه فينيسيوس الحقيقي تم استبداله بشخص شبيه له بسبب تغيرات لاحظها بعض المتابعين بشكله بتصرفاته. طبعا ولا في أي دليل على هذا الكلام. عم يحكوا عن تاتو كان على فخذه, عن شكل دقنه يلي تغير وأمور من هذا النوع, وعم يربطوا حاليا أنه حبيبته ممكن تكون تركته لأنه مش فيني. طبعا هذا الكلام هو خرج من جماهير البرازيل وانتشر في كل العالم, وعن جد نقاش حقيقي عم بيكون السوشيال ميديا, وفي ناس شغلتها وعملتها يطالع مقاطع قديمة لفيني ومقاطع جديدة وتقارن بينهم. هذا المشهد الرياضي العالمي, يعني حاولت أن أختصره بالوقت المتبقي. عن موعدنا معكم المحطة الرياضية القادمة هي المرتدة معي ومع خسكي يوم الخميس القادم. كنت معكم أنا ليلى قيش في تقديم وإعداد هذا البرنامج في المرمى عبر إذاعة الشمس. نلتقي يوم الخميس الساعة 6 يا حبايب, أحبكم جدا, إلى اللقاء.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين, مجمع التصميم والأثاث في الشمال, كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين, شارع حيفا 44, كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مقتل شخص وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين، وصفت حالة 4 منهم بالخطيرة بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي بأن الحديث يدور حول قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت مع استمرار عمليات التمشيط في المنطقة. في السياق، صرح مفوض الشرطة داني ليفي بأن الشرطة تدرس حظر التنزه في المنطقة في المستقبل القريب، وذلك بعد الانفجار الذي وقع خلال الرحلة المدرسية. رفض وزير الأمن إسرائيل كاتس تدخل المحكمة العليا في استمرار وجود الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وأعلن كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيها على المدى الطويل ملوحا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيسة إذا اقتضى الأمر لتثبيت هذه السياسة على حد قوله. وأمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين طول كرم ونور شمس إلى منازلهم وبحث إمكانية تسريع هذه العودة بعد نحو عامين من تهجير سكان المخيمات ومنعهم من الرجوع إليها. قررت السلطات الإسرائيلية ترحيل 3 ناشطين أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصويرهم جنودا وموقعا عسكريا في المدينة، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة الPDS. طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بضرورة تنظيم الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت ممكن ردا على قرار الرئيس محمود عباس بإرجائها إلى العام المقبل. جاء الطلب الأوروبي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد خلال هذا اليوم. قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة له لا تشير إلى حرب

0: توقع مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري. واتهم لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في القدس 18، الجليل الأعلى 18، صبرية 24، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 22، يفا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا، نحن بانتظاركم.

0: نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمرام مقتل شخص وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين. وصفت حالة 4 منهم بالخطيرة بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي بأن الحديث يدور حول قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت مع استمرار عمليات التمشيط في المنطقة. في السياق، صرح مفوض الشرطة داني ليفي بأن الشرطة تدرس حظر التنزه في المنطقة في المستقبل القريب، وذلك بعد الانفجار الذي وقع خلال رحلة مدرسية. رفض وزير الأمن إسرائيل كاتس تدخل المحكمة العليا في استمرار وجود الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وأعلن كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيها على المدى الطويل، ملوحا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيسة إذا اقتضى الأمر لتثبيت هذه السياسة على حد قوله. وأمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى منازلهم، وبحث إمكانية تسريع هذه العودة بعد نحو عامين من تهجير سكان المخيمات ومنعهم من الرجوع إليها. قررت السلطات الإسرائيلية ترحيل 3 ناشطين أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصويرهم جنودا وموقعا عسكريا في المدينة، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة PDS. طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بضرورة تنظيم الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، ردا على قرار الرئيس محمود عباس بإرجائها إلى العام المقبل. جاء الطلب الأوروبي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد. قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. واتهم لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 25.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. اهلا وسهلا بكم هنا في اذاعه الشمس، تحيه من الاعماق اهديها لكم محبين في كل مكان، واتمنى لكم قضاء احلى الاوقات برفقه هذا البرنامج كل يوم اثنين من الثامنه وحتى العاشره. ليل وشعر وموسيقى والكثير من المواضيع المطروحه على الطاوله. كل الحب إلى زميل أدهم حبيب الله، لك من أطيب الأمنيات أدهم، وأتمنى أن تكون بخير وصحة وسعادة. وتحية من الأعماق إلى الزميل عادي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، والزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوريد زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم، ولفوري

تجربة الشتوية من هاللقون الحلوة. رح نكون مع أول موضوع رح نطرحه لهذا المساء، ونتمنى منكم المشاركة على 0464-101، والموضوع كالتالي:

الموضوع بيحكي عن الخطبة ومواضيع الخطبة بموضوع كبير، ولكن يعني الخطبة اليوم وجدت لتكون خطوة نحو التفاهم وبناء حياة مشتركة، لا مهنة لتحقيق المكاسب أو وسيلة للمبالغة في الطلبات. لكن في المقابل لا يجوز أن نعمم أو نهتم أو نتهم كل فتاة أو شاب، فهناك من يدخل الخطبة بنية صادقة ثم يكتشف أن التفاهم غائب. المشكلة تبدأ حين تتحول المشاعر إلى حسابات والوعود إلى شروط، ويصبح كل طرف منشغلا بما سيأخذه أكثر من اهتمامه بالشخص الذي اختاره. سؤالي لكم، هل أصبحت الخطبة فعلا اليوم مهنة وتجارة عند بعض الشباب والصبايا؟ كيف نميز بين من يبحث عن شريك حياة بصدق ومن يبحث عن مصلحة أو مكسب؟ ومهم جدا قضية استغلال الخطيبة إلى خطيبها في الخطبة، أو استغلال الخطيب لخطيبته كمان بالخطبة كما ممكن، على 0460 101 وائل جسر، خليني ذكرى.

0: من وائل جسار راح نروح للموضوع التالي، والموضوع بيحكي عن التفكك الأسري. سمعتوا هذا المصطلح صح؟ تفكك أسري. نتمنى يا رب ما يكون في تفكك أسري عندنا، ولكن يبدأ التفكك الأسري غالبا بخلافات صغيرة لا تجد طريقها إلى الحوار، ثم تتراكم مع الوقت حتى تضعف الثقة والمودة بين أفراد الأسرة. ومن أبرز أسباب هذا التفكك غياب التواصل والاحترام وكثرة الخلافات الزوجية والتدخلات غير المتوازنة بين الأهل والضغوطات الاقتصادية والإهمال العاطفي والإدمان والعنف والخيانة، إضافة إلى انشغال أفراد الأسرة عن بعضهم وتراجع دورهم في الإصغاء والدعم. لكن التفكك لا يحدث دائما بسبب طرف واحد، فكثيرا ما تتداخل الأسباب ويشعر كل فرد بأنه غير مسموع أو غير مقدر. لذلك تبدأ المعالجة بالاعتراف بالمشكلة والحوار الهادئ وتحمل المسؤولية وطلب المساعدة المختصة عند الحاجة، والأهم أن نحمي الأبناء من أن يتحولوا إلى شهود على الخلاف أو أدوات فيه. سؤالي البارز لكم لهذا المساء، برأيكم ما السبب الأكثر تأثيرا في تفكك الأسرة اليوم؟ هل هو غياب الحوار أم الضغوط المادية أم تدخل الآخرين؟ وهل يمكن ترميم العلاقة بعد أن يصل الخلاف إلى مرحلة القطيعة؟ وأنتوا بتعرفوا كتير أزواج في بيوتنا هني مش أزواج، هني عايشين في البيت بس هني كل واحد بحال، كل واحد بغرفة للأسف. وأنا بحكي على إلى عائلات كثيرة جدا جدا جدا. ليش؟ هذا اللي بدي أسمعه منكم، ليش عم بيصير تفكك أسري وشو السبب من وراء هذا التفكك؟ بنقول مساء الخير لمين؟
1: اخي دريد، مساء الورد،
0: مساء الفل والياسمين.
1: شو اخبارك؟ بحكي معك فادي كشير من سخنين.
0: اهلين يا فادي، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: اول شيء شكرا على هذا البرنامج اخي دريد، انت 10 على 10.
0: كلك ذوق يا فادي.
1: صدق اليوم اخي دريد احنا بدي احكي على مناسبه الخطوبه.
0: نعم.
1: احنا بنشوف اليوم الشاب لما بدي يخطب كان شريكه حياته بتقول له اول شيء اقعد بدال الشهر اقعد 4 أشهر 5 أشهر. بنشوف بهذول 4 5 أشهر بيكون الوضع كتير كتير صعب. في شباب كتير بتقولك بتخطب أنا الشهر، بعد الشهر بيكون بشهر العسل بتطلق.
0: طب هذا اللي بدي أقوله، شو السبب؟ يعني بخطب شهر بيروح على شهر العسل، بيرجع مطلقين، بيرجع مختلفين، شو القصة؟
1: طبعا أخي دريد في أكثر من سبب. السبب الأول لما الشاب بيكون مخلص دوره وتعرف يعني الشاب اليوم بدي يخلص دوره ويأسسه ويتجوز، ويكون وضع شوي المادي شوي صعب، وهي تيجي عند أبوها وضع المادي أحسن من الشاب. فاليوم بصير وضع غير، بصير هي بدها كيف كانت عايش عند أبوها، بس الوضع الشاب بسمحش إنه أنا أقيتي إيش أنت بدك، أنا وطلع من عمار وأنا بدي يعني أنا جوزت بتعرف بشكوك وبهيك. هي تسألك إيه بدك تطلقني، يعني حتى بتيجي بتد عليه.
0: أيوة.
1: هذا إشي مؤسف جدا. يعني أخي دريد أنت قديش نسبة الطلاق وصفنا العربي كل شهر عندك حوالي 10-5 بينزل عكا وتوب وتعالى على المحكمة الشرعية في زخنين وشوف قديش بده يتطلقوا،
0: شوف قدي في ناس. نعم.
1: وبحاول القاضي يعمل كل جهده
0: انه ما يرجعهم لبعض.
1: نعم. يرجع لبعض بقول لك لا انا خلاص بدي اتطلق. يا عمي كلمة طلاق مش هوية،
0: مش شغلة بسيطة. نعم.
1: طبعا اخي دريد يعني منشوف حتى مع اولاد، يعني لو بدي اتطلق مع اولاد يعني مؤسف جدا، يعني نعم. حتى مع الاولاد بعمالة تتطلق.
0: شكرا لك فادي، يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. مساء الخير لمين؟
2: أبو عمر.
0: أبو عمر
2: حبيبي الشعب.
0: كيفك يا أبو عمر؟ شو

0: اخبارك؟
1: والله الحمد لله نشكر الله.
0: آه يا بابا.
1: انا مش انه لانه مرتي حدي.
0: يلا.
1: لا والله والله آه. بس عن جد انا الحمد لله الحمد لله ولا تغلبت ولا اشي. وكانت تسألني قد ايه ميزانيتك؟ بدي اشتري هيك، بدي اعمل هيك، بدي اسوي هيك، واحنا خاطبين.
0: طيب.
1: واختها احسن واحسن كمان.
0: اه يعني كانوا يستغلوك تحسين ولا انه؟
1: لا لا لا بيستغلوش. بيستغلوش بس اذا النقطة على قصة طلعت الشاب اللي حكى اليوم مستعد تضحي باولادها وتضحي بكل شيء. يعني بقول لك يا صراحة عمي دريد من دون زعل. بدها تتصور على التيك توك وبدها تطلع وبدها تقيم وبدها تحط و... هيك طلعت على المطعم. طب انا مش كل جمعة معي اخذك على المطعم.
0: يعني خلص اذا شافت على السوشيال ميديا ناس طالعين على المطعم فبالنسبة لها لازم اروح.
1: انا ما... انا مش كل جمعة. انا والله والله بدي اقول لك شغلي وحدي. انا بني ادم هاي بيني مش بيني وبينك كيلو.
0: انه ما حدا سمع.
1: لا انه يعني كل الناس سمعتنا.
0: نعم.
1: اتصل في بني ادم. هو حج قال لي بدي اجي على المطعم الفلاني.
0: طيب
1: قلت له انا هاي المطعم مش لإلك.
0: اوكي.
1: الزلم بعيد عن بلدنا 80 كيلو. قال لي ولاد بدهن. وقلت له هاي المطعم مش لإلك حاج.
0: من انين مش لإله يعني من ناحيه ايش قصدك؟ فيه شرب فيه مشروب
1: يعني بتعرف فيه مشروب وفيه مش لإله.
0: طيب
1: طلع الزلم اتصل لي تليفون قال لي اللي حكيت لي اياه مظبوط. إسا كمان نقطة صغيرة بديش أطول عليك.
0: أيوة.
1: أنا عندي ولد راعى العمرة وبيصلي وبديش أقول لك يعني إنه متشدد هالقد. لا في شغلات كتير اللي إحنا يعني الصراحة الصراحة عمالين نبعد عن الدين كتير.
0: برأيك البعد عن الدين هو اللي عم بيعمل مشاكل؟
1: البعد عن الدين، البعد عن الدين. أنا ما بقول لكل مرة روحي البسي على راسك وروحي صلي. لا أنا بقول إن شاء الله الله يهدي جميع العباد ويعني انت وزي ما بقولوا والجميع يصيروا يصلوا يعني زي امياتنا زي ستاتنا زي هيك. كان صبر كان إلي وكان صبر. اليوم في مصاري وفي كل شيء وما حدا بصبر
0: بس
1: حتى
0: ما فيش صبر فيش قناعات.
1: فيش قناعة. يعني زمان كانت اللي موجودة بقول لك ليه بتحب الكرش. انا بحب الكرش وعندي ولد عندي ولد يسا 10 سنين امبارح بقولها لمه بدي كرش.
0: أيوة.
1: بدي اكل كرش انا معوده. انا عودته.
0: ايه حلو
1: يا عمي والله والله مش قصة اكلة الفقير اكلة ملوك لانه ما كانش فيه الماديات الموجودة تجيب لك 4-5 كروشي واحنا نقعد 6-7 ويلا وناكل وهي تعبانة كل النهار.
0: أيوة.
1: اذا من واحد بكفيش امه ولا لو بيطلع على السماء وبينزل كمان دور ما بكفي امه وابوه.
0: والله مزبوط.
1: على الايام اللي عشناها احنا يعني انا بقول مرات اكلت اكلي والله لصالحي لصالحي
0: دائما كان الاشي ما حداش اليوم بيقدر يمد ايده على ابنه ولا
1: والله هو بس التليفون للبوليس والله العظيم.
0: طيب ابو عمر انا بدي اشكرك يعطيك العافيه.
1: انا بحب اسمع صوتك
0: الله يسعد قلبك تابعني دائما بحبك كثير. شكرا
1: يعطيك العافيه.
0: صباح مساء الخير. مساء الخير لمين؟
2: دريد. مساء الخير.
0: اهلا مساء الفل.
2: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك طمنا عنك.
2: بيهمش بس أقول لك شغلة واحدة مرة وديت مطعم البروفيسور هذا.
0: طيب
2: سؤال.
0: زي
2: ما الله يعطيك أنت.
0: الله يسعد قلبك بالله عليك كيف كان الإشي؟
2: بالله علي بالله علي بالله علي سامع. يعني أكلت الله تفوت
0: ما...
2: يعني وطبيبك دفع في منا وجبة ودفعت حتى وجبة دفعت حتى.
0: طب يعني شو بدك جماعة بدللوك؟
2: لا يعني دفعت حتى ليش تكلك أنت؟
0: ليش؟
2: من طيبة الوجبة الأولى الجبار دفعت الطيقة الثانية. شو
0: هذا يا زلمه اشي. طيب الله يسعد قلبك. هات نفوت على موضوعنا يعني موضوع
2: لازم نتصرف وقربنا عليه
0: نتصرف. طيب على الخطبه اسمع هل اصبحت الخطبه اليوم فعلا مهني وتجاره عند بعض الشباب والفتيات؟ كيف بنميز بين اللي بيبحث عن شريك حياه بصدق ومين اللي بيبحث عن مصلحه ومكسب؟ بتعرف في كتير صبايا اليوم صار يخطبوا للاستغلال المادي اكثر لانه الشاب معه مصاري معه سياره مظبط اموره فبتقول لك انا بدي واحد مقرش بهاي الصوره يعني مش انه حب ومش حب. شو رايك؟
2: اصلا بقول لك يا ولد والله شو اسمه حب انعدم الحب
0: راح الحب.
2: انا بقول لك
0: يعني انتوا اذا بدكم تفهموا شو الحب تعالوا عند رياض.
2: انا رد علي انا دريت والله عن تجربه بحكي لك. والله عن تجربه اليوم هذا الجيل ما في شيء اسمه حب.
0: ايش بيفهموش يعني بالحب بيفهم بيقدروهوش؟
2: لا مش بفهم فيش حب يا زلمه فيش حب.
0: ايش كيف بخطبوا بعض هيك؟
2: اي زلمه يا زلمه يمكن على الفيسبوك يمكن على شو اسمه اما خرافيه حب. ما هو ده سلك سؤال دريد يعني. انا في نظري هيك بالاول بيجي الاحترام بعدين الحب.
0: حلو.
2: بيجيش الحب بالاول بعدين الاحترام.
0: اها تمام. اذا في احترام الاحترام يجيب الحب العشري.
2: بالضبط. انت بطل حدا يحترم حدا عشان يجيب حب.
0: عشان
2: مره في قليل مش ضمن الجول في قليل جدا جدا بتحترم وبتجيب الحب. اما كل الناس هذا اسمه حب كذاب.
0: إيش شغلة تاني سألت إنه عن التفكك الأسري، من إيش بيصير تفكك أسري؟ يعني من ضغوط مادية ولا من تدخل آخرين ولا غياب الحوار بين
2: أو أتم بلش من هون ضغوطات اقتصادية. عن جد هي أحد الأسباب الكبرى لمشكلة المشكلة الاقتصادية بالبيت. عن جد
0: هي اللي بتعمل مشاكل.
2: أقول لك شغلة حقيقة واردة بمجتمعنا اليوم.
0: يعني البيت الوضع المادي تبعه صعب.
2: التفكك الأسري هو مادي.
0: مادي. شكرا رياض حبيب قلبي، وانا بحبك كتير ودير بالك حالك. انا بنبسط كتير ان اتصل فيه كل يوم تنين.
2: حبيبي دريد حبيبي،
0: يسعد لي قلبك.
2: الله يرضى عليك حبيبي.
0: مساء الخير لمين؟
3: يسعد مساك
0: دريد. يا هلا فيك دريد.
3: اخبارك؟
0: كيفك؟
3: يوسف من جديدي.
0: كيفك يوسف؟ شو اخبارك؟ طمنا عنك.
3: حبيبي الحمد لله.
0: عن ايش بدنا نحكي يوسف؟
3: بالنسبه للموضوع الحبي والجيزي بقول لك سأل الله على ايام زمان.
0: مزبوط. كل الناس بتقول لك سأل الله انه ايام زمان كانت حلوه، كنت تروح عند دار عمك هيك مظبط حالك اخر الجمعه.
3: مش هاي، لا مش هاي مش هذا الهدف.
0: الا شو الهدف قصدك؟
3: الهدف انه زمان لما كنت تخطب كانت تكتفي ببركس، الا معيه تقعد معك ببركس. اليوم بدها دار وبدها سياره وبدها وبدها وبدها
0: طلبات كتير يعني.
3: طبعا لهيك يعني اليوم البنات اصلا ما طلعوا يدوروا على الشباب العاديين،
0: الا
3: يدوروا على الشباب اللي معها المصاري
0: بهاي الطريقه. يعني انه بس بدوروا على الشباب اللي معها مصاري؟
3: طبعا. انا بقول لك طبعا،
0: حتى لو بتحبوش يعني خلص من يعني طمع
3: الشباب. في حب، في حب اليوم يا دريد. وين هذا الحب؟ وين بتلاقيه؟ المين
0: يعني كيف ممكن بنت تخطب لشاب عشان مصاري؟ عشان
3: لما حكيتك اول كلمه سأل الله ايام زمان
0: انت فاهم شو بحكي. نعم.
3: وين بنات زمان وين بنات اليوم يا اخوي يا حبيبي؟
0: ليه شو الفرق بيناتهم؟
3: فرق بين السماء والارض. الفرق كان قلت لك زمان كانت البنت ترضى
0: بكل شيء،
3: خبز وبصلة. اليوم مين بده يرضى معك بعمور؟
0: يعني هي معناته الله ساعد الشاب هذا اللي وضعه المادي صعب راحت عليه.
3: زمان بسألك سؤال، اذا انت يعني بلا مآخذة من السؤال، قديش عمرك عم دريد على زيادي؟
0: 53.
3: العمر كله ان شاء الله.
0: تسلم.
3: بيني وبينك سنتين. احنا لحقنا شوي من ايامات زمان. عشنا عدة اجيال احنا.
0: صحيح.
3: لما قلت تروح تحكي بالبنت تطلب ايد البنت. كان ابوها يعني باشياء بسيطة يطلب لك، مش هالقد.
0: يعني ما كانش في حتى طلبات من اهل ال
3: لا
0: العرض.
3: مش الأندي اليوم بده مهر 50,000 شيكل و100,000 شيكل.
0: يعني صار في شروطات بالمهر حتى.
3: طبعا بدي ذهب ب 50,000-60,000 شيكل وانا بنتي انت روح اعمل احرق الدنيا وفيها وجيب دار لبنتي. انا بنتي بتصلي في الاجار، انا بنتي بدي لها دار.
0: اوكي صدقني الوضع صعب جدا صعب. شكرا لك يسعد مساك
3: حبيبي. شكرا. وانا متاسف على الازعاج
0: يا باطل. بالعكس نورت البرنامج
3: حبيبي يا طيب.
0: سلامات. مساء الخير لمين؟
4: دريد.
0: يا هلا.
4: كيف حالك؟
0: اهلا، كيفك وينك؟
4: الله يا دريد. اذا الايام على الفقير ماله، الله يا دريد اذا الايام على الفقير ماله، بهالدنيا غير من الصبر بهالايام ماله.
0: ماله.
4: اي والله اذا الندي الكثر ماله، ما بيسوى في القبر حفلة تراي.
0: قوية هاي كانت. اذا الندي
4: هاي قوية. قل لي اسألك سؤال جاوبني على السريع. اذا ركبتك على خيل مين بيسوها، انت ولا هي؟
0: ايوه بغض الخيل من ورا خيالها، مالك يا زلمة؟
4: يا عيني عليك. بس انت عم تحكي على الخطوبة وعلى الحب، قلت لك وبرجع بقول لك اياها، اذا سألوك عن الوفا والشهامة والحب والشجاعة بهالأيام كلهم لا تجوز على الميت إلا الرحمة. أيوة. لأنه سامح نفسك فكل نسخة صادقة منك تصرفت حسب وعيها وإدراكها.
0: يعني الوضع أنا شايفه
4: عشان هيك كله هيك خير.
0: يعني في في انت صورت الوضع انه مأساوي بالضبط هيك.
5: انا بقول لك ليه ما لا يقدر علي

0: صعب.
1: مش هيك، انا بتوجهش للصبايا ولا لهي، انا بتوجه للام والابو. فيش التربوط يما الام والابو هن مسكين دايرين البيت، خلص كل شيء بيمشي تحت تكييف. ام يا خي ما انت شايف الوضع اليوم، بس نخلف ونزل
0: نخلف ونزل. شكرا لك يا غالي، شكرا
1: حبيبي. بعث لي تحيه ليحيى القداح ابو وائل.
0: من عيوني، سلامات. مساء الخير لمين؟
2: الو،
0: مساء النور.
2: يعطيك العافية، أنا شفت كلكم زلام.
0: زلام اليوم هاي أول يعني أول ست بتحكي معنا، فأكيد إلك ما يقال. مين معاي؟ يعطيك
2: العافية، معك مستمعة من البلاد يعني.
0: من البلاد.
2: فحبيت إنه هيك أشترك بالنسبة لموضوع الفطر.
0: تفضلي.
2: صراحة اليوم يعني زي ما حكوا خلينا نقول أغلب الفطرة، بس يعني أنا لما اقتبت كنت بجيل 17 سنة. اللي هو يعني يعتبر صغير كثير. بالآخر هي
0: كان ليش انت وافقتي على خطوبتك ب 17 سنه؟
2: صراحه كان حب يعني.
0: انت حبيتيه وكنتي يعني خلص
2: اثنين حبينا بعض يعني، وخلص الحمد لله.
0: متندمي متندمي ولا بتقولي لا الحمد لله؟
2: صراحه الحمد لله. اقول لك ليش، لما الواحد بيكون صابر بيكون راضي، بيكون انه بيامن بالشخص اللي قباله.
0: حلو.
2: برضه الحب والجيزه والخطبه بدهن تنازلات
0: اكيد.
2: بدهن انه الواحد يكون عن جد صبور وعنده حكمة وعنده رؤية لقدام. لما الشخص انت شايف انه هو عن جد عنده القدرة انه يعيش المرة اللي معاه، عنده القدرة انه يطلع حاله من المآزق اللي يفوت فيها والوضع المادي الصعب. في حدا بيروحش وضع مادي
0: صعب؟ اكيد الكل مرق ظروف صعبة، والكل طبعا
2: والكل راح يمرق. الواحد بيعرف شو بيصير معه في الحياة، الحياة بتغير ثاني. فاذا الواحد ما كانش زلمة وكد حاله، والمرة ما كانت صندتش جوزها، ف حرام انهم يتجوزوا.
0: يعني انت قدس لكم متجوزين الله يخليكم لبعض؟
2: اربع سنين، واربع سنين خطبه يعني. انا بعرف تقريبا زيد اخرى اكثر معرفه يعني، تسع سنين بعرفه.
0: وكان في عندك طلبات في الخطبه كنت تتطلبي منها؟
2: ولا شيء صراحه، لا، لان انا خلص كنت اعذر البني ادم اللي كان معنا، ما كانش
0: هو قدر يعني هذا الشيء، قدر الشيء.
2: طبعا طبعا الحمد لله يعني انا قنوع وراضي بالموجود يعني، لا بتطلب طيارات ولا ذهب.
0: لحد اليوم هو لحد اليوم هو بحبك
2: الحمد لله رب العالمين.
0: خليك ولا بعض.
2: أولاد وفي يعني
0: الله يخليك ولا بعض كل العمر. أنا كثير مبسوط.
2: رسالة وحدي يعني إنه الصبايا الواحد أولي تتأمن باللي تأخذه، تتأكد إنه هو زلم وكد المواقف، والزلم نفس الشيء برضه ما يقصرش مع مرته لما بشوف إنه هي وقفت معاه من الأساس.
0: أكيد أكيد.
2: وقتها لقيت حاله رح يمشي حلو.
0: كل احترام لك عزيزتي، الله يخلي لك زوجك ويخلي لك أولادك. وشكرا على اتصالك فينا.
2: شكرا لك.

من فضل الشاكر. طبعا نذكركم بالعناوين التي طرحناها من بداية الساعة. أول موضوع كان موضوع الخطبي، هل أصبحت الخطبي فعلا مهنة وتجارة عند بعض الشباب والفتيات، وكيف نميز بين من يبحث عن شريك حياة بصدق ومن يبحث عن مصلحة أو مكسب. والموضوع الثاني كان موضوع عن تفكك الأسرة، برأيكم ما هو السبب الأكثر تأثيرا في تفكك الأسرة اليوم؟ هل هو غياب الحوار أم الضغوط المادية أم تدخل الآخرين؟ وهل يمكن ترميم العلاقة بعد أن يصل الخلاف إلى مرحلة القطيعة؟ طبعا منحب نسمع منكم آراءكم في هذا المجال، وطبعا آراء كثيرة ممكن نسمعها. وراح نروح لأغنية جديدة محمود التركي، مش جديدة بس بحب أسمعها، عاشق مجنون، وبهديكم إياها ومكملين مع كتير مواضيع. 0460 10 101، كمان مرة اللي بحب يحكي معانا على الهواء 0460 10 101.

وصلتني رسالة للبرنامج، والرسالة هي من امرأة مطلقة تستمع إلى هذا البرنامج منذ فترة طويلة، وتقول في رسالتها: دوريد، أول إشي أشكرك جزيل الشكر على هذا البرنامج الذي أستمع إليه منذ سنوات طويلة، وأثق بهذا البرنامج كثيرا وأريد حلا بهذا المعنى. قالت: اسمع قصتها وياريت أسمع منك حلول. بتقول: أنا امرأة مطلقة، طليقي تزوج 4 مرات، لكنه لا يوفر لأولاده ما يكفي من احتياجاتهم، ولا يملك بحسب قوله المال ليطعمهم. المفاجأة أنه زوجته الحالية تواصلت معي وطلبت مني أن أرسل لها مصاري. تخيلوا، أنا لا أريد أن أحرم أولادي من شيء، لكنني أرى أن مسؤوليتهم تقع على أبيهم لا على زوجته ولا علي وحدي. كيف أتصرف؟ ساعدوني، وكيف أضمن أن تصل المساعدة لأولادي فعلا؟ طبعا يعني هذه الزوجة أو أم الأولاد يعني استغلت أنه الأولاد مع أبوهن، و للأسف عم تطلب منها مصاري لأنها بتقول لها أنا يعني مش مستعدة أربي لك أولادك. شو بتحبوا تقولوا بهيك موقف؟ 0460-10-101. بكل الأحوال شكر كبير لكل اللي يعني بيبعتونا رسائل حلوة. رويدة عطية في أغنية شو سهل.

0: نقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء الخير.
1: بدي أشارك الموضوع بالنسبة للخطبة.
0: بالنسبة للخطبة تفضل عزيزي.
1: الصراحة بحب أحكي للصبايا والشباب بشكل عام إنه إذا بدايتكم بدها تكون بمشاكل وطلبات وقصص حرام تكمله. الإشي يخصه وبخص الوثق والحب من الأول، لأنه الحب والوثق هو اللي بيخلي الناس تكمل وتتحمل وتصبر. للأسف اليوم هذا الوضع شيل مش عند الصبايا والشباب. الموضوع صح استغلال وزي تجار أكثر.
0: يعني أنت يعني بتوافقيني أنه اليوم صار استغلال وتجارة، الخطب بطلت قصة حب وتفاهم واحترام؟
1: طبعا، وهذا هو أساس الناس والانفصال والمشاكل، الوضع سيء جدا للأسف.
0: اليوم صرنا نعرف البنت بتخطب مرة ومرتين وثلاثة، وحتى بيصير مرحلة أنه خلص هي حتى بتيأس وبتبطل تفكر في قضية الارتباط. ما بعرف قديش الإشي صح.
1: بالصدفة قبل كم يوم أنا عندي محل وكان عندي صبية بتقولي أنا عم بحكي مع شاب والشاب مش قادر يتقدم لي.
0: ليش؟
1: بتقولي بساعد أهله وبتعلم وكثير عنده ظروف في حياته، اللي بتقول لها تبعطيه وقت استني رح يجي.
0: البنات ليش هيك بحس المستعجلات؟ يعني دايما إنه يعني بدها بتحبه شهر، بالشهر الجاي يلا اتفضل وانت بدك تيجي. بتعرف في هاي النوعية من الصبايا إنه كتير بحبوا إنه
1: هي مش قصة استجار، مرات بشكل عام في بكون الأهل يعرفوا وأهل بس يبعدوا أكثر بالسبب.
0: أيوة
1: يعني، بس اللي مثلا أهلها بوافقوا إنه تعرف شاب تصبر عليه شوي.
0: يعني أنا بفهم منك إنك أنت عندك محل وبيجي عليك صبايا ومحل الصبايا شكله، فبيحكوا لك كتير يعني عن هذا الموضوع في ملان مشاكل
1: كتير كتير، بسمع قصص كتير الصراحة. صبايا ذات الخطاب، صبايا مشاكل جديدة، كتير كتير قصص بسمع كتير.
0: متزوجات مشاكل كمان فيه؟
1: ملان ملان ملان، متجوزات، مخطوبات، مطلقات، أرامل، ملان. وأنا من منصتي ومن محلي صراحة قد ما بقدر بنصح وبدعم ومن قلب الصراحة.
0: كل احترام لك. هي اولا انه بالاخير انت مش يعني مقر لهال المشاكل، ولكن بتسمعي فممكن تعطي رايك.
1: لا مش اني مقر لهال المشاكل. اليوم كمان حلو الكل بني ادم اذا سمع ناس وبيقدر يعطي من قلبه وينصح. اليوم هي طبعا مش موجوده عندنا، معروفه يعني هالشغل كله بيسمع وبشمت. اليوم اذا بتقدر تساعد لو بكلمه عن جد الاشي بساعد، وانا من محلي ومن منصتي بحب ادعم واحد. أنا كأم كمان عندي بنت عمرها 18 سنة.
0: يعني أنت كمان وضعك بتكوني قلقانة على بنتك من ناحية أنه ظروفها وين بدها توصل، إيش بتفكر، كل هاي التفاصيل صحيح؟
1: صح، وأنا حدها وبدعمها وكنت صبيتين عندي.
0: الله يحميلك إياهم، الله يحميلك إياهم، وإن شاء الله بيشوفوا أحلى عرسان بالعالم.
1: هاي بالآخر شهادات بعدين عرسان.
0: أنا غلطت صح.
1: شهادات شهادات.
0: قولي لي مالك متصربع دوريد.
1: ما انت ابو صبايا بتعرف.
0: ابو ثلاث صبايا الحمد لله.
1: الله يخلي لك اياها.
0: يخلينا اياك الك، وشكرا لاتصالك فيه.
1: يسلمك
0: والك فوري حكم القلب.

قلوب تتهنى بالحب وقلوب بتبقى محترقة. شوفوا رسالة وصلتني، رسالة كتير صريحة وجريئة، صاحبة هذه الرسالة كتبت لي إياها وبتقول فيها بما يلي. طبعا رسالة طويلة لكن بدي أختصر منها. بتقول هيك: دوريد، بكتب لك وأنا تعباني ومش عارف لمين أحكي. أنا امرأة متزوجة من فترة، ارتكبت غلطة كبيرة وخنت زوجي وهو ما بعرف، ولحد اليوم عايشة معه وكأنه الأمور طبيعية، لكن من جواتي مش طبيعية أبدا. كل ما يطلع بوجهي أو يحكي معي بمحبة بحس بذنب كبير. دوريد، بالليل ما بعرف أنام وبضل أفكر باللي صار وبخاف ينكشف أمري، وبخاف أكثر من الوجع اللي ممكن أسببه لأولادي ولإله. أنا ندماني جدا لكن تأنيب الضمير صار يلحقني بكل لحظة. ما بدي أبرر اللي عملته وبعرف إن غلطت، بس مش عارف شو أعمل، كيف أوقف هذا العذاب؟ هل الاعتراف هو الحل ولا ممكن يزيد الجرح ويهدم بيت كامل؟ دوريت بدي أسمع نصيحتك ونصيحة المستمعين، كيف أبدأ أصلح نفسي وأتحمل مسؤولية غلطتي؟ سؤال صريح ومهم، نساعدها لو بكلمة 0460 10101.

0: مساء الخير لمين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: بحكي شاب من عرابي.
0: تفضل عزيزي.
1: انا اخر شيء حكيته انت انه في بنت كذا كذا كذا.
0: نعم.
1: يعني هل معقول يعني انه لا البنت متزوجة هيك؟
0: نعم هي متزوجة، بتقول لي بكتب لك وأنا تعبان وبعرف وعارف لي من بقى. أنا امرأة متزوجة من فترة ارتكبت غلطة خيانة زوجي ولحد إسا مش عارف شو أعمل. هي يعني عندها تأنيب ضمير.
1: سؤال بس، هي خيانة منها ولا من زوجها؟
0: لا الخيانة منها.
1: طب ليه؟
0: ما هو هذا اللي عندها تأنيب ضمير. يعني هي
1: ليش تكون هو مش
0: مطلق عليها إسا؟ هذا اللي عم يعني هي عم بدها تسمع نصيحة، بدها تحاول تصلح نفسها، بدها تتحمل مسؤولية.

0: غلطها شو تعمل؟
1: أنا بقولك أو بدي أفيدك بشغلة. مع إنه راح يظل أنا كنت أحكي لك إياه، راح يظل حتى لو راحت بعد عمر طويل راح يظل هذا الإشي معه.
0: إيش ممكن، إيش رأيك أنت؟
1: رأيي؟
0: نعم.
1: صراحة هي صعبة، إيش هون إيش إيش إيش هون أنا تكون مرتي هيك ولا أكتب عنها هيك مثلاً؟
0: طيب.
1: سامحها.
0: أنت مستعد تسامحها؟
1: مش مستعد
0: تسامحها.
1: ليش أنا؟
0: يعني أنت خلص هون بروح أطلق الموضوع.
1: هي بتحكي إنه هي مش ناقص جوزها عليها.
0: أيوة.
1: يمكن حدا أجا بعدها كلمتين حلوة خرشو اقتنعت فيه، بس هي عليها الحق.
0: هي بالرسالة بتقول يعني هي يعني للأسف خانته خيانة عظمى، يعني هي طلعت مع إنسان تاني، فهمت علي كيف؟
1: طيب ليش وجدت مش زلمة يعني؟ وعندها أولاد هي؟
0: عندها أولاد، نعم عندها أولاد.
1: طيب خلينا قدشرنا من الأولاد ماشي؟ خلينا نقول هو بيعملها بمعاملة سيئة ماشي؟
0: طيب
1: بس مش إنها تطلع تكون
0: يعني عمليا
1: ممكن تطلب الطلاء، وهذا هو تتجوز واحد احسن منه ما يخون.
0: اوكي، اذا انا اول شيء بدي اتشكرك عزيزي ومبارك الله فيك
1: حبيبي
0: سلامتك.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير استاذ جنيد.
0: يا هلا،
1: شو اخبارك؟
0: اهلين.
1: اول شغله لابد ان هذا الموضوع خسر
0: جدا. نعم.
1: اذا الاخت اللي بتاعتها بالرساله اكيد على السمع، هي ادرى في جوزها انه اساسا شو بقول لها، هل ممكن يسامحها ولا لا؟ إذا رأت ضميرة عم بأنبها المفروض إن تصارح جوزها، بس السؤال إنه كم مرة هي أضرب جوزها، هل جوزها إنسان عصبي، إنسان متسامح؟ يعني ممكن
0: لو لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله صار معك الإشي بتسامح؟
1: أنا ما سمحش، بس ممكن انه
0: يعني بتقبل الاشي على مضض عشان الاولاد؟
1: ممكن، ممكن
0: كله بتعلق كيف كيف كيف الظروف يعني.
1: بالضبط، يعني اذا زيد اليوم انا بعرف مثلا يعني هي بتعرف جوزها عصبي مثلا، ممكن اجت تقول له مثلا واحد اثنين ثلاثه،
0: يكون رد فعله صعب جدا.
1: ممكن يأذيها مثلا، خلينا نقول فهي لازم تكون إحساسها شو بقول لأن هل جوزة ممكن سمحها؟
0: لا.
1: ممكن لا. وأنا في رأيي إن تحكم يعني حدا من معرفها اللي بعرفها وبتعرفه إنه تحكي له إنه شو اللي صار بالضبط، ويخبروا جوزة مع بعض، يعني إنه إذا جوزة كان رد فعله قوي لا من يرد مثلا أحسن ما يزيها أحسن ما يشيء. شايف هذا فكر الحل، يعني لأنه هي تقول ضميرها على ابنها مش مرتاحة، فعشان ترتاح المفروض إن تصارح جوزها يعني، بس إنه مش لحالها، هي وياه في لحالها. كمان مرة بتعلق اسم جوزها، إنه إنسان عصبي ولا إنسان رايح،
0: كله بتعلق بزوجها.
1: رد الفعل في هاي الأمور بتكون كتير قوي.
0: طيب، معناته أنا بدي أتشكرك وشكرا لك، وشكرا دائما هيك لمداخلتك الحلوة، شكرا لك. راح نروح حاليا إلى هذا الفاصل الغنائي وبعدين نكمل أخبار وراجعين. شكرا عاد ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديك كرام أشرف على هذا اللقاء، مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب وراجعين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين.

مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: تمام 9 في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت نجمة داود الحمراء مقتل شخص وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين. وصفت حالة 4 منهم بالخطيرة بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي بأن الحديث يدور حول قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت مع استمرار عمليات التمشيط في المنطقة. في السياق، صرح مفوض الشرطة داني ليفي بأن الشرطة تدرس حظر التنزه في المنطقة في المستقبل القريب، وذلك بعد الانفجار الذي وقع خلال رحلة مدرسية. رفض وزير الأمن إسرائيل كاتس تدخل المحكمة العليا في استمرار وجود الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وأعلن كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيها على المدى الطويل، ملوحا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيسة إذا اقتضى الأمر لتثبيت هذه السياسة على حد قوله. وأمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى منازلهم، وبحث إمكانية تسريع هذه العودة بعد نحو 2 من تهجير سكان المخيمات ومنعهم من الرجوع إليها. قررت السلطات الإسرائيلية ترحيل 3 ناشطين أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصويرهم جنودا وموقعا عسكريا في المدينة، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة PDS. طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بضرورة تنظيم الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت ممكن ردا على قرار الرئيس محمود عباس بإرجائها إلى العام المقبل. جاء الطلب الأوروبي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد. قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. واتهم لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. وإلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى أن هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: 101.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: عدنا إليكم والعود أحمد إلى برنامج نجوم الليل هنا في إذاعة الشمس.

إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم، تحية من الأعماق لكل محبينا، وشكر كبير لزميل أدهم حبيب الله في قسم الأخبار، تحية إلى زميل عادي ياسين في غرفة الكنترول، والهندسة الإذاعية بديع كرام الشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوريد زرقاوي. طبعا نحن بصدد الرسالة الأخيرة التي وصلتني، وكانت يعني ما إلها صدى شوي، بدنا نعيد الرسالة بطلب من صاحبة هذه الرسالة.

0: اذا في اتصال بنقول مساء الخير لمين؟
1: محمد زعبي.
0: محمد كيفك؟
1: الله يرضى عليك الحمد لله.
0: اهلين يا محمد تفضل.
1: اسمع يا غالي. في عندها حل من الحلين.
0: ايوه شو الحل من الحلين؟
1: انت روح على الاول.
0: ايش الاول؟
1: الاول يا سيدنا العزيز اجت واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: حكت له يا رسول الله زنيت. حكى له في حدا بعرف؟ حكت له لا. اجى قال له روحي. بدها اياه يقيم الحد عليها. اجى حكى له روحي. غابت طيب. المرأة. رجعت عليه بعد فترة. حكت له يا رسول الله قيم الحد علي، اقم علي الحد. ليش؟ زنيت. في حدا شافه، حدا عرف؟ حكت له لا. ورجعت اجى حكى لها روحي. ورجعت كمان مرة. اللي بدي احكي بعدين قام الحد عليها، لما اجى بده يقيم الحد عليها انهزمت، خافت من الموت. اللي بدي احكي لك اياه التوب لله، واحتمال كبير انه الله ستر عليها ما حدا شاف.
0: يعني
1: واذا عن جد بدها التوبه، اذا عن جد بدها التوب وندمانه على اللي عملته وما حدا بيعرف، الله بيستر عليها.
0: الله بيستر عليها. وانت برايك انه يعني ما تقولش، ما تقولش لزوجها، ولكن تستغفر ربها.
1: تستغفر يا الله اذا حاب تدير بالها على بيتها، لانه اذا لا خرب بيت لها ولا بناتها ولا زوجها، ما بنعرف كيف بنتهي.
0: فهمت عليك. طيب انا بدي اشكرك عزيزي، بارك الله فيك.
1: الله يرضى عليك.
0: إذن لمن لم يسمع رسالة مرة ثانية، هذه رسالة بتقول مساء الخير دريد، أنا امرأة عايشة مع زوجي وعندي عيلة وبيت، لكن ارتكبت غلطة كبيرة وخنت ثقة زوجي، هو ما عرف لحد اليوم، وحياتنا قدام الناس ماشي بشكل طبيعي، لكن داخليا أنا مش قادرة أعيش طبيعي. كل يوم بصحى وأنا حاملة سر تقيل، وبحكي مع زوجي وبضحك معه، لكن ضميري بيوجعني، بخاف أخسره إذا عرف، وبخاف أكثر أكمل حياتي وأنا مخبي عنه الحقيقة. ما بدي أبرر اللي عملته، بعرف أنه غلط، لكني محتاج حدا يسمعني ويساعدني أفهم شو لازم أعمل. هل أصارحه وأتحمل نتيجة غلطي، أم أحاول أصلح حالي وأحافظ على بيتي من غير ما أجرحه؟ بالحقيقة أنا تعباني جدا وبحاجة لنصيحة صادقة تساعدوني أختار الطريق الصح.

0460-10101 بحب أسمع منكم رأيكم في الموضوع. كمان مرة 0460-10101 هذا الاتصال بيني وبينكم. شو بتنصحوا هاي المرة؟

0: فيش ولا حال.
1: اوكي احنا في عنا اتصال، مساء الخير لمين؟
2: يا هلا، شو الاخبار؟ مساء النور.
1: يا مساء النور، يا هلا فيك، تفضل.
2: الوضع
1: تمام؟
2: انا ايش سالت انت؟ سالت عن المراه هاي
1: اللي نعم الرساله بعش اذا سمعتها، اللي هي امراه عايشه مع جوزها وعندها عيله وبيت، لكنها ارتكبت غلطه كبيره وخانت زوجها مع رجل تاني، هو ما بيعرف لحد اليوم.
2: رد الوثاق ورجم حتى الموت.
1: رجم حتى الموت؟
2: اي نعم.
1: ما فيش عندك ولا اي حل تاني؟
2: لا، هذا حكم رب العالمين.
1: انت يعني لو صار لا سمح الله هيك بتتعامل مع الاشي؟
2: اكيد، هذا حكم رب العالمين.
1: هذا حكم رب، اذا رجم حتى الموت.
2: اي نعم.
1: بس يعني هي حابة تعترف لانها مقلمها الاشي، تعترف ولا ما تعترف؟ لانه جوزها ما بيعرف.
2: ما فيش فيش فيش فيش رجم حتى الموت عند ربها هناك بحسب.
1: طيب شكرا لك. يلا. رجم حتى الموت. مساء الخير لمين؟
3: انا مساء الخير.
1: مساء النور.
3: حمد ورد، يعطيك العافية.
1: حبيبي كيفك؟
3: حبيبي الله يسعدك. معك حامد دسوقي من المكر.
1: حامد دسوقي من المكر، تفضل يا حامد.
3: بهمش يعني الشاب فتح لي باب، كنا مغيبين وكليات الأجوبة اللي كانت والشباب اللي تشاركت كانت مغيبته. إقامة الحد شرعا هذا فرض واجب بشرعتنا، بس حلول اجتماعية ممكن تكون كمان قريبة ومستنبطة من الدين نفسه، انه ما نفضح اي سر ربنا ستره، ربنا اعلم فيها شو اللي وصلها لهون، شو خلاها تاخذ هذا القرار الخاطئ المصيري اللي عم بتعاني منه اسها، واللي راح تتحمل وزره كل حياتها، بس بضل اهون من انه تتحمل وزر اعتراضها، لانه مش هويني علينا كشباب عشيد مجتمع مسلم وعربي. فالنتيجة راح تكون وخيمة اكتر من انها تخفي هذا السر وتشعر هذا الشعور اللي هي حاسة فيه. تأنيب الضمير هذا أبسط ما يكون ممكن يعني تستاهله.
1: نعم.
3: إذن... بس تعيش مع هذا الإشي ما تفضحش، يعني لا نبدي ما ستره الله أو لا نفشي سر
1: نعم.
3: أخفاه الله، يمكن ربنا عم بيعطيها كمان زي ما قالوا كمان فرصة إنها تحارب رغباتها ونزواتها لقدام، لأنه الشيطان مش راح يحل زي ما قالوا، بده يضل وراها او ورا غيرها ورا.
1: يعني انت شو بتقول؟ يعني شو بتنصحها يعني؟
3: انا لا لا لا لا نبدي لا نبدي ما ما, ما اخفاه
1: يعني
3: لا لا,
1: يعني
3: لا نفضح لا نفضح
1: لا نفضح, نفضح وتضل سر
3: ربنا سترنا ربنا سترنا ما نفضحش، بس التوب التوب توبة نصوحة لوجه الله، ما تنساش تعاهد نفسها وتعاهد ربها انه تعوض خيانتها لجوزها، في انها عن جد تخلص توبة نصوحة لإله لربنا قبله، وتربي بناتها وولادها على إشي أصبق من اللي هي فيه إسه.
1: شكرا لك عزيزي، بارك الله فيك.
3: هلا بيك، هلا بيك.
1: مساء الخير لمين؟ ألو ألو مساء الخير.
4: ألو ألو.
1: أهلين عماد، كيفك؟
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا عماد،
4: تحية محبة احترام للعقيدة مدى جلالة مريان.
1: يا هلا فيك.
4: الأخبار كيف حالك؟
1: تمام، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
4: والله مشتاقيني، أنا شاهد مباراة كرة قدم كان أبغى أقول الدقيقة 41.
1: يلا الحمد لله رب العالمين.
4: الله يسعدك. احنا نشجع كمان اتحاد ابناء سخنين، السفير الوسط العربي الوحيد. يعني اللي في مليونين ونص عربي،
1: قلبنا مع سخنين دائما.
4: او صاب هذا ما عليه اي جدال ولا غبار. اول شيء كل الاحترام على البرنامج، وانا بستنى حرب.

0: صوتك راح،
1: لأنك
0: صوتك راح، بعرف ليش. ايوه لسه ممتاز، لسه ممتاز.
1: اسمع لي.
0: نعم.
1: اقول لك انا مع
0: لا، الصوت الصوت عم بروح، مضطر يعني ترجع تتصل كمان مره بعينك الله. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
0: يا هلا.
2: معك خالد.
0: هلا، شو اخبارك يا خالد؟
2: الحمد لله. اول اشي ما فيش ولا انسان خالي من الاغلاط.
0: نعم.
2: وبالنسبه للاخت اللي ارتكبت هاي الخطأ، اول شيء لها رب بحسبها.
0: إذا في إلها رب يحاسبها، وبتترك يعني تترك الشيء لرب العالمين.
2: اللجوء لربنا بهذا الموضوع هو الحل. توبة نصوحة، وتعاهد ربنا على التوبة وما ترجع لا ولا غلط. بالآخر في إلها رب بحاسبها.
0: نعم.
2: دعوا الخلق للخالق.
0: دعوا الخلق للخالق. وشكرا لك عزيزي، بارك الله فيك.
2: بارك.
0: مساء الخير لمين؟
3: حبيبي محمد جعبي كمان.
0: محمد
3: اسمع اخوي، حكم الشرع بالرجل موجود. ولكن بلكي هاي الزلبه وبدها تنتحر مشان يقيموا عليها الحد. بدها تنتحر، فالشرع اجى من عند النبي عليه الصلاه والسلام.
0: نعم.
3: نفس الحكايه، لما اتت عنده الصبيه او المراه واعترفت لازم يكون في شهود.
0: يعني على كل على مثل هيك شيء لازم يكون في شهود على هذا الموضوع.
3: شيء طبيعي، ما بجوز ما بيقيموا الحادثة.
0: نعم.
3: الا اذا في شهود على الحادثه، بلكي بدها تموت جاي تنتحر.
0: عندما تقول تقوم عليه الحد، ايش يعني تقيم عليه الحد؟
3: بده يقيم هاي اجت للرسول اقيم علي الحد.
0: ما معنى اقيم علي الحد؟ ايش المقصود؟
3: حكم الرجم
0: حتى الموت. نعم.
3: عين عليك، ولكن لازم يكون في شهود. بجوز هي كذابة بدها تنتحر، فإذا ما في شهود ما في حكم.
0: نعم.
3: عشان هيك أنا بحكي الله ساتر عليها، توب لربنا توبة نصوحة، وبما إنه ربنا ساتر عليها تنسى هالقصة، لا تخرب بيتها وبيت بناتها وبيت جوزها. توب لربنا توبة نصوحة.
0: أيوة.
3: إذا أما حكم الرجم لا يجوز إلا في ده في شهود، مش موجود طبعا، ما أنت عارف.
0: طيب أوكي، شكرا لك عزيزي، بارك الله فيك.
3: خلاص توب له الله وكير بالها على بيتها.
0: نعم
3: حبيبي،
0: سلامات. مرحبا لمين؟
4: جريد من سمخيري. غالي
0: يا هلا.
4: الصوت أوضح حتى؟
0: إسه ممتاز
4: الله يسعدك. غيرنا محل
0: بس مكان. تفضل يا غالي. نعم.
4: أغيرك الله. بالنسبة للموضوعين اللي طرحت إشي إيجابي، يعني أشياء اللي هي بواقعني. أول إشي بالنسبة للخطوبة، خطوبة أنا عشت بهذا الوضع حوالي أسأل مجرب ولا سأل طبيب زي ما بيحكوا حوالي 10 أشهر. وصدقني يا ابن الحلال ما صار
0: صوتك كتير بيقطش، متأسفين مش عم نسمعك بالمرة. بدك تحاول ترجع تحكي كمان مرة من محل تاني بعينك الله.
4: لا هي يعني رحت على محل تاني.
0: إسا يلا.
4: طيب هسا يعني عود عيد الكلام ولا كله كان مسموع؟
0: يلا إسا ممتاز.
4: الله يسعدك. أقول لك أنا عشت بالجو هذا 10 أشهر، كنت خاطب وأنا يعني ما صار اتفاق، وكل إنسان راح بطريقه بشكل أدبي وبشكل محترم. أنا أكلت من البيت وحافظت على كرامته واحترامه، واليوم إحنا زي الإخوة، أتمنى لها التوفيق والنجاح ورب ينطيها الذرية الصالحة يا رب العالمين. صدقني هي الخطبة هي فترة التعارف، نقطة التحول للزواج طبعا، وكل شيء على أسس يا أبو ليان. أنت تعرف إذا ما يصير شيء ما له أسس، من الأول كل واحد يروح بطريقه بالتي هي أحسن. وبالنسبة لهذا التفكك العائلة مع عائلة، سمعت هيك كمان موضوع بداية البرنامج. انت معي دوري،
0: انا بسمعك يا روحي.
4: بالنسبه لتفكك العيله، انت قلت
0: تفكك الاسري. نعم.
4: تفكك الاسري منين يبلش ينبع؟ اليوم الواحد لما بده يخلف يعرف شلون يخلف وقديش بده يخلف وقديش بده يربي. اليوم اسال على رفيق ابنك مين. لما اليوم تشوف الاولاد على 2 وعلى 3 و4 بالشوارع وحدث ولا حرج، لا ابو يسال ولا ام. الله يسعد الوالد اللي يشتغل

0: النهار والأم نعم. كمان تشتغل ليل نهار، وإحنا ودنا الإيجابيات. يعني اليوم كله يعود على التربية، التربية هي البيت، هي مش الشارع ولا المدرسة، مع احترامي للجميع. يعني إحنا لازم نمشي على الأشياء الإيجابية، والخيانة ما خيانة، الله يبعدنا عن الخيانة. بالنسبة للخيانة هذا الموضوع، ودي يكون كمان تكسيرات من الزوج، يعني الخيانة، بس أيوه. أنا ما أعيد أن يكون في خيانة بالبيت، أما في تكسيرات من الزوج، وعشان هيك يصير المشاكل، وكل إنسان بده ينتقم من الثاني بشكل سلبي يعني. بس نعم. إحنا ما نأيد إن شاء الله أنه بس الطريقة المليح.
1: شكرا.
0: وحطنا بالله عليك أبو ليان فضل شاكر يا حياة الروح، وفي لك سلامات من الأستاذ مالك حجيرات أبو أحمد البروفيسور، هو يسلم عليك أبو أحمد،
1: وعلى جميل
0: أبو غسل، وسعود خوارد وحمودة خوارد وفخر حجيرات، وكل حبايب بير مكتور، ولكم سعيد إن شاء الله.

0: نقول مساء الخير لمين؟
1: مرحبا دريد، يعطيك العافية.
0: يا هلا فيكي.
1: مستمعة حبيت أشترك معك اليوم.
0: تفضلي.
1: بالنسبة للقصة اللي أنت طرحتها بالنسبة للصبية اللي هي بتحكي عن قصتها بالنسبة للخيانة، ممكن هو كان في مبرر لإلها توصل لهون، إحنا ما بنعرف شو هي وضعها، بس أنا بقولها إنه ما تحكي وما تفضح حالها. إذا هي ناقص لإلها الحب، تأخذ الحب من أولادها، تعيش حياتها مع أولادها، تتقرب لربنا، ممكن ربنا رح يعرف كيف يهديها للطريق الصح بعد ما هي تتوب توبة نصوحة. بس لما بدنا نغلط شغلة أو نساوي شغلة أو بنغلط نوصل لموصول، اليوم نحط بعينينا بس أولادنا.
0: يعني باختصار هيك، حاولي تفوتيني بالموضوع.
1: باختصار ما تحكي شو هي وصلت وشو هي عملت، تتقرب لربنا، وكل اللي هي وصلها لهذا الموصول تعوضه من حبها لأولادها.
0: يا سلام عليك. بدي أتشكرك عزيزتي، وعن جد بارك الله فيك.

0: بنقول مساء الخير لمين؟ مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الو دوريد.
0: ايوه سامعك.
1: دوريد.
0: سامعك تفضلي.
1: الله يسعدك الله يحييك على هالبرنامج الحلو واللي قدمته. انا متابعه احلى اذاعه الشمس.
0: شكرا.
1: في العالم.
0: شكرا.
1: في العالم. الله يحييك ابو ليان.
0: ابو ليان
1: الله يخلي لك عمرك. الله يخلي لك بناتك. بدي احكي لك مشكله على بالنسبه للدين والايمان.
0: ايوه.
1: في اللي بفرق بقول لك واحد مستمع لك ثلاث بنات يا دوريد. انا مراكب كل البرامج اللي بتقدموها. بقول لك عندك ثلاث بنات بدك تتجوز اوعى يا دوريد البنت والولد كل واحد. الله يخلي لك عمرك. الو.
0: ايوه.
1: البنت والولد كل واحد. الله يخلي لك بناتك. اوعى حدا يلعب يبعث لك بالنسبه لبناتك وكل لك تتجوز. اوعى. الله يخلي لك اياهن بناتك امورات كل والبنت خلقت الله والولد خلقت الله. وبعدين يا دوريد في بفرق بين البنت والولد. هسه في مشاكل بتكاتلوا اميرات على اي شيء. بحقدوا على بعضهم. بشتوا على بعض. بدهم ينتقموا من بعضهم. بيكدموا بيروحوا بكتبوا على النت وانتقام من بعضهم.
0: أوه.
1: الله يمد بعمرك تقدم برنامج انه هذا المجتمع والمستمعين لا يصدقوا. خلي عندهم مخ فيهم. لانه هذا انتقام من بعضهم جاري وين مكان. اثنين راحوا يكتموا ورثتهم. واحد منهم كتل الثاني.
0: أوه.
1: هكذا على بعضهم وباكين بتحكي بتضحكي معاك تحت الهواء. لحتى في أشياء بديش أقولها. بتكاتلوا بروحوا على المحاكم. الغل كبير فيش واحد كلبه على الثاني. يعني شو بدي أحكي لك
0: يعني.
1: نعم. ألو.
0: أيوة. شكرا لك بكل أحوال. وإن شاء الله خير.
1: خلي لك عمرك بناتك أمورات.
0: تسلمي.
1: أيوة حدا يلعب بعتلك بين البنت والولد كل واحد.
0: إن شاء الله.
1: الولد خلقت الله البنت خلقت الله.
0: أكيد.
1: أنا بستمع الله وبتفهم أنت من كلمة واحدة.
0: شكرا جزيلا عزيزتي. بارك الله فيك على اتصالك. والله يخلينا اياك. شكرا شكرا.
1: انت محترم.
0: شكرا شكرا.
1: اذاعه الشمس بسمع ابتهال حسن.
0: ايوه
1: بسمع كلكم. جاد الخوري بسمعكم. اذاعه الشمس مقدم عنا في العالم كله. الله يبارك فيك.
0: شكرا جزيلا. مرحبا لمين.
2: مساء الخير ابو ليان.
0: مساء النور. اهلا وسهلا فيك.
2: اخبارك.
0: اهلا اهلا.
2: ان شاء الله بخير.
0: كيفك؟ هلا سليم.
2: والله الحمد لله حبيب ابو ليان الله يرضى عليك.
0: تفضل.
2: شو الوضع كل شيء تمام؟
0: والله تمام. تفضل.
2: شو الموضوع اليوم؟
0: الموضوع رسالة اللي وصلتني هيك بتقول انه كمان في ناس بحابين يفهموا ايش الموضوع. مساء الخير دوريد. انا امرأة عايشة مع زوجي عندي عيلة وبيت لكني ارتكبت غلطة كبيرة وخنت ثقة زوجي. هو ما عرف لحد اليوم وحياتنا قدام الناس ماشي بشكل طبيعي لكن داخليا أنا مش قادر أعيش طبيعي. كل يوم بصحى وأنا حامل سر تقيل وبحكي مع جوزي وبضحك معه لكن ضميري بوجعني بخاف أخسره إذا عرف وبخاف أكثر أكمل حياتي وأنا مخبي عنه الحقيقة. ما بدي أبرر اللي عملته. بعرف إني غلطت لكني محتاج حدا يسمعني ويساعدني أفهم شو لازم أعمل. هل أصارح وأتحمل نتيجة غلطي أو أحاول أصلح حالي وأحافظ على بيتي من غير ما أجرحه بالحقيقة؟ أنا تعبان كتير وبحاجة لنصيحة صادقة تساعدني أختار الطريق الصح.
2: لا أنا بقول تصلح حالها هي بدون ما تصارحه ولا تحكي معاه. تصلح حالها مضبوط وتكون صادقة مع نفسها ومع عيلتها ومع جوزها. لأنه اللي بيختار شريك خلاص لازم يثق بهذا الاشي ويعيش عشان الشريك هذا ما يطلع لا شمال ولا يمين. لأنه يعني شريك حياتك بيطلع يشتغل ويتعب عشانك وعشان أولادك. والطرف الثاني كمان كذلك الأمر هيك لازم يكون. والحياة هيك بتضل

0: نتخيل زي الولد، ومفيش حاجة الواحد يضل فاهم كيف.
1: شكرا لك
0: اللي من
1: سلام.
0: الله يا محلاه يا
1: شكرا
0: حبيبي، الله يبارك
1: سلامة.
0: فيك حبيبي.
1: شيرين على بالي.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: الو
0: مساء الخير
1: عمي دوريد، مرحبا. عنان ابو حمدي معك من كفر سميع.
0: اهلا بعنان، كيفك؟
1: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟ طمني عنك
1: حبيبي. الله يسعدك. يعني هاي الغنية حطيتها اسا لشيرين، ذبحتها لهي المخلوقة على الاخر. انت حطيتها بقول على الوجع،
0: شايف؟
1: وانا بآمن بالمثل العربي اللي بيقول غلب سطرة ولا غلب فضيحة،
0: ولا غلب فضيحة.
1: فتكمد على الجرح، تتحسن في حياتها لأحسن وأحسن وأحسن وأحسن، تفتح البيت، تتربي الولادة أحسن ترباي، وتدير بالها على جوزها. نقطة سطر جديد.
0: إذا نقطة سطر جديد، بلاش الفضايح برايك، وبلاش يعرف جوزها، لأنه بتعرفش كيف ممكن تيجي النتيجة.
1: بلاش، لأنه غلب سطرة ولا غلب فضيحة.
0: الله يخليك، شكرا لك.
1: الله يسعدك عم دريد،
0: كلك زوق. سلامات، مساء الخير لمين؟
2: الله يعطيك العافية.
0: أهلا بسهير، كيفك؟
2: الحمد لله. شو الأخبار؟
0: أنا تمام يا سهير،
2: نحمد الله دائما.
0: كلك زوق.
2: أنا بحكي بخصوص تفكك الأسرة.
0: نعم.
2: اليوم عن جد عن جد يعني في تفكك إشي غريب من نوعه.
0: كيف يعني؟
2: يعني اليوم صار يلطوا بالبلوفنات، كل واحد بغرفة، كل واحد إله غرفة، كل واحد إله بلفون. يعني مثلا مش الأم والأب اللي بيلموا الأولاد، مثلا خلص يعطوا وقت معين، هذا لازم الكعدة للعيلة. يعني انت بدك تجيب، وهو بغضر اللي يعني الأب يلم البلفونات من أولاده ويقعدوا مع بعض. يعني ويتحاوروا بأشياء، مثلا الأولاد شو عملوها اليوم، المرأة مثلا بتحاور جوزها.

0: بيحاول أولاده، بس فيش منه هذا الإشي. اليوم بطل في منه بالمرة،
1: بطل في هاي المحاورة في البيت أو الحديث،
0: هو الأبو هو الأم هو الأخوات هو كل إشي بحياته. وكل إشي بحياته
1: ماخذ حيز كبير من حياته
0: البلفون. ماخذ حيز كبير البلفون. أما عن جد عن جد اليوم فيش حنية ولا في ارتباط أسري ولا أي إشي اليوم.
1: يعني البيوت منهارة، بفهم منك أنت.
0: عليك نور، البيوت منهارة.
1: طيب على كل حال شكرا لك يا سهير، بارك الله فيك. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: معك وداد من كمان.
1: كمان مرة الاسم؟
2: تحكي وداد من كمان.
1: وداد من كمان، كيفك يا وداد؟
2: لا الحمد لله شكرا.
1: تفضلي، أهلا بوداد.
2: بالنسبة للموضوع هاي اللي تر عليها وعلينا.
1: نعم.
2: إيش ما يكون الواحد جوزها، مرات يقول له جوزها مش مليح الواحد، الله بقول له هذا غلط. أنا بالنسبة إلي حتى جوزها عاطل، إذا هي حاسة حالة تقدرش يعني إنها تواجه أو تعيش معه، بس الحل الوحيد تتركه. أنا بالنسبة إلي.
1: طب شو ذنب زوجها؟ يعني لا هو خانها ولا هو اللي هقول كمان.
2: هو عشان ذنبه إنه تجرحش حتى فتحته هي.
1: بس هيك هي بتخرب يعني إنه ليش يكون الإشي منها؟ يعني طب هو بدي يسألها أكيد، طب ليه بدك تتركيني؟ شوفي
2: أكيد جوزها لما هي مش متريحة جيتها، لما هي تيجي تحكي لجوزها الموضوع يعني جوزها شو بيصير فيه.
1: طب أنت ليه ما رحتيش على الحل الثالث إنه تخفي الإشي وخلص ويضل بينها وبين الله؟
2: ما هي مش قادرة تعيش تتريح،
1: هي عندها هذا الخوف القلق اليومي. نعم.
2: ما هي خايفة، يمكن هي معاه بالبيت وكيف بدها تواجه، يعني صعب عليها على جنتين. بس صعب عليها صحيح. أما أنا أقول أنا شيت أنا بقول تبعد تطلق ولا
1: تطلب الطلاق يعني.
2: هذا الحل. إذا هو جوزها مليح أو عاطل حرام المرأة تعمل هيك، أنا بقول.
1: نعم. شكرا لك عزيزي، بارك الله فيك. مساء الخير لمين؟ ألو؟ ألو مساء الخير؟ أوكي. إحنا مكملين مع إليسا. نفسي أقول له

04-60-10-101 04-60-10-101 الاتصال إلى الاستوديو.

0: نقول مساء الخير لمين؟
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شو يا حلو؟
0: اهلا فيك.
1: شو اخبارك رياض سليمان من كريتي؟
0: اهلا برياض، شو اخبارك؟
1: شو اخبارك يا حبيبي؟
0: يا هلا رياض،
1: امورك طمنا عنك.
0: والله تمام، بنسال خاطركم دائما وكل الحب.
1: انا والله كنت زعلان الجمعه هاي، زعلت بلايا.
0: ليه ها؟

0: ساتر.
1: إذا ما عادش أدبر حالي وأنا بالعقبة أفتح على راضي الشمس وموتت بدون راضي الشمس.
0: بينفعش، ما بينفع، إحنا استفدنا لك يعني عشان تعرف.
1: الله يخليك،
0: خلينا إياك، تفضل يا غالي.
1: إيش البرنامج؟
0: البرنامج والرسالة من مستمعة دائمة لإلي، وإذا بتحب تسمع الرسالة بتقول كالتالي. هي طبعا رسالة من امرأة اللي هي يعني متزوجة، وللأسف الشديد طبعا عندها بسموها تأنيب ضمير إنها خانت زوجها، ولكن بتقول لي بالحرف الواحد إنه دريد طبعا أنا ارتكبت خطأ كبير وخنت زوجي، لكن الأمر لم يكشف حتى الآن، يعني زوجها ما بيعرف. وبتقول لي ما زلت أعيش معه وأحاول أن أبدو طبيعية أمامه بينما في داخلي حرب لا تهدأ. فاهم كيف بيصير عندها تأنيب؟ فكلما نظر إلي أو عملني بمحبة أشعر أنني لا أستحق هذه الثقة، يطاردني تأنيب الضمير ليلا ونهارا، وأخاف أن أخسره إذا عرف، وأخاف أكثر أن أستمر في خداعه. شو تعمل؟
1: لا لا أنا بقول ما تقولوش. أما أنا بقول لك من هون، حتى لو تسأل أي شيخ أنا عم استديتي، يعني ما تقولوش، تعيش طبيعية، تعيش طبيعي، تعيش حياتها الطبيعية. بتصير الأغلاط بتصير مع كل الناس، مع كل العالم بيغلط الناس. أما إذا شو تيجي تقعد تحكي موضوع هي بتكون هتابة وهي متأسفة وهي غلطت وهي الأمور تاعتها مشيت، أنا بقول من هون إنها هي تعيش حياتها الطبيعية. إذا عندها أولاد ما تخربش بيتها، ما تدمرش حالها. في الحياة كلها فيها أغلاط، إن كان نغلط بالسيارة، إن كان نغلط بالمرأة، إن كان نغلط بالزلمة، إن كان نغلط بالكذا، أغلاط
0: يعني
1: موجود.
0: إذا لا سمح الله صار معك، لا سمح الله، لا سمح الله صار ما عندك في بيتك هذا الإشي، بتسامح على هذا الغلط ولا؟
1: طبيعي. إحنا من ليش بقول لك، أنا بقعد أشكره بقولها هي فيش حاجة تحسي كثير، لو صارت عندي أنا بسامح حاجة مرتي ليه؟ لأنه غلطة شنيعة هاي.
0: طب أنت يعني أنت لحظة أنت بتسامحش ولا وبتنصحها تسامح، كيف هيك يعني؟ مش فاهم.
1: لا أنا بسامحش مرتي، بس إذا مرتي افهم علي، صارت الشغلة لا سمح الله وما قالت ليش وعشنا وخلصت الخرافية خلصت. بس اسمع، أنا ما قاعد أقول إنها هي مظبوطة، غلطت وهي بتعترف بغلطها، بتقول إن أنا غلطت وخايفة أنت على خرافيتك أنت، وخايفة إن جوازي يكتشف وجزء مثلا مش بكتشف. هي التوب لربها، التوب لا مش وجهي نقول مسيحية، التوب لحياتها الطبيعية، التوب وخلص مشيت الخرافية، فيش حاجة.
0: نعم شكرا.
1: يعني تخرب بيت، تخرب بيتها من غلطت، غلطت يا أخي جماعة الخير، غلطت دهاها زلمي، دهاها أبصر إيش،
2: شكرا. لازم تشوفها كله صعب عندك.
0: مين اللي بيساعدك؟ مين بقول لك؟
1: هذا جمال ماشي الحال، بس مش عارف جمال متقال من المشهد ده حسن. يا جمال بس ما هي ما عرفش الزلمة ايه؟ طب ما هو الزلمة مش عارفها،
0: بيعرفها ما يعرفش، بيعرف
1: هو مش عارف الزلمة، مش وقتها مش عارف
2: بي خلاص لازم تروح تشوك حالها.
1: لا جمال لا
0: تشوك حالها؟
1: لا لا لا لا صحبي شايف الرأيك الرأي جمال.
0: طيب على كل حال شكرا لك، يعطيك العافية يا سلامة.
1: دريد
0: تفضل.
1: حياتي لأهل المشهد، أنا بحب المشهد بتحدي أنا بعرف اسمي، والله يخليك وبإذن الله جهات تعليم
0: سلامت
1: استبليل انصرك محل جهات، انتبهوا وحطوا محلات كفولي كل شعب محلات،
0: انتبهوا جماعة. شكرا لك. مساء الخير لمين؟
3: مرحبا عم دريد.
0: يا هلا
3: محمد بن عكا.
0: محمد كيفك؟ سوري
3: حبيب عم دريد
0: كيفك؟
3: الحمد لله.
0: نعم يا محمد ماذا تقول؟
3: أنا بقول عم دريد إن الواحد ممنوع يسامح بهاي الظروف.
0: ممنوع يعني زوجها ممنوع يسامحها أبدا؟
3: ممنوع بتاتا.
0: طيب هي الإشي إنه هو بعرفش، يعني هي عم تسيبها تأنيب ضمير، هي تقول لزوجها ولا ما تقولوش؟
3: خلاص لازم تقول له تبعد، ممنوع تضحك عليه أكثر من هيك،
0: يعني تقول له وبعدين تتطلق
3: بس هيك.
0: هيك رأيك محمد؟ إذا تنصحها هي النصيحة إنه تقول لزوجها تعترف؟
3: أنا هيك بقول خلاص كل واحد يروح بطريقه.
0: نعم
3: صعب العيش بعد هيك،
0: صعب مش هويني
3: صعب.
0: نعم محمد شكرا لك عزيزي
3: حبيبي
0: سلامات. مساء الخير لمين؟
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: بتحكي سارة.
0: سارة تفضل يا سارة.
4: بالنسبة إلها يعني بحكي إنه تستغفر ربها، تطلب من ربنا يغفر لها وخلاص،
0: يعني ما تقولش ما تقولش لزوجها
4: لا لانه مش راح يغفر لها،
0: مش راح يغفر الخيانة وممكن يعني يتدمر البيت.

0: ابدا يعني خط احمر وصعب مش رايح اغفر لها. نعم. يعني الله بيغفر لها وهو لا الانسان لا.
1: نعم اوكي. انا اول شيء بدي اشكرك ساره. ليش المراه يعني كونك امراه متاسف يعني اذا انه ليه بتفكر بالخيانه؟ شو اللي بيجي براسها؟ ايش اللي بيبعثها على هذا الاشي؟ اكيد بتقعدي مع ستات اكيد بيحكوا لك اكيد، فهل يعني الاشي منها ولا من الرجل ولا كيف؟
0: لا منها
1: يعني بتكون هي اللي
0: بدها ناويه ناويه مش من الرجل ابدا.
1: اوكي ساره شكرا لك.
0: شكرا.
1: مساء الخير لمين؟ هلا مين معي؟
2: أخبارك.
1: تمام، علي صوتك بعد سماحك.
2: صبح انت زي بالليخ يا دريد.
1: لكل مقام مقال يا عزيز.
2: الله يقويك يا دريد.
1: يسعد الله.
2: ابو
1: الناجي يا روح الروح ابو الناجي.
2: حبيب
1: الله يخلينا اياك وشكرا لك على اتصالك معنا. سلمت.

أخيرا. إذن في ختام حلقتنا أود أن أقول أن بعض الأخطاء يا جماعة لا تنتهي عند اللحظة التي نرتكبها فيها، فقد تظل تعيش في داخلنا وترافقنا في صمت وتثقل قلوبنا كلما نظرنا إلى الأشخاص الذين نحبهم. وتأنيب الضمير قد يكون مؤلما، لكنه قد يكون أيضا إشارة إلى أنه في داخلنا صوتا لا يزال يطالبنا بأن نتوقف ونراجع أنفسنا ونتحمل مسؤولية ما فعلنا. لا أحد يملك أن يحكم على حياة إنسان من حكاية سمعها في دقائق، ولا نعرف دائما كل الظروف التي قادت إلى الخطأ، لكننا نعرف أن الخطأ لا يمحى بالإنكار، وأن الطريق إلى الإصلاح يبدأ بالصدق مع النفس وبالتفكير في أثر قراراتنا على من حولنا، بالبحث عن خطوة مسؤولة لا تزيد الجرح عمقا. الثقة يا جماعة حين تجرح تحتاج إلى وقت، وأحيانا لا تعود كما كانت. لذلك علينا أن نتعامل مع مشاعر الناس وقلوبهم بجدية، وأن نتذكر أن لكل قرار ثمن، ولكل كلمة أو فعل أثر قد يبقى طويلا. وفي المقابل لا ينبغي أن نغلق باب التغيير أمام من أدرك خطأه ويريد أن يتعلم منه ويبدأ من جديد. إلى صاحبة الرسالة أقول، وإلى كل من يعيش صراعا يشبه هذا الصراع، لا تتخذوا قراراتكم في لحظة خوف أو ارتباك، ولا تواجهوا الأمر وحدكم، اطلبوا المشورة من شخص حكيم تثقون به. فكروا بهدوء في الخطوة التي تحفظ كرامة الجميع وتتحمل مسؤولية الحقيقة. المهم ليس أن نهرب من الألم، بل أن نختار طريقا أقل ظلما وأكثر صدقا وإنسانية. شكرا لكل من شاركنا قصته لهذا اليوم. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية إلى الزميل أدهم حبيب الله سيقرأ على مسامعكم نشرة أخبار العاشرة. كانت هذه حلقتنا من نجوم الليل، نلتقي بكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة. إلى ذلك الحين احفظوا الود بينكم وامنحوا قلوبكم وقتا للتفكير قبل أن تختاروا. تصبحون على خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت نجمة داود الحمرام مقتل شخص وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين. وصفت

0: حالة 4 منهم بالخطيرة بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي بأن الحديث يدور حول قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت مع استمرار عمليات التمشيط في المنطقة. في السياق، صرح مفوض الشرطة داني ليفي بأن الشرطة تدرس حظر التنزه في المنطقة في المستقبل القريب، وذلك بعد الانفجار الذي وقع خلال رحلة مدرسية. رفض وزير الأمن إسرائيل كاتس تدخل المحكمة العليا في استمرار وجود الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وأعلن كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيها على المدى الطويل، ملوحا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيسة إذا اقتضى الأمر لتثبيت هذه السياسة على حد قوله. وأمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى منازلهم، وبحث إمكانية تسريع هذه العودة بعد نحو 2 من تهجير سكان المخيمات ومنعهم من الرجوع إليها. قررت السلطات الإسرائيلية ترحيل 3 ناشطين أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصويرهم جنودا وموقعا عسكريا في المدينة، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة PDS. طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بضرورة تنظيم الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت ممكن ردا على قرار الرئيس محمود عباس بإرجائها إلى العام المقبل. جاء الطلب الأوروبي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد. قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. واتهم لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى أن هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت نجمة داود الحمراء مقتل شخص وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين. وصفت حالة 4 منهم بالخطيرة بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي بأن الحديث يدور حول قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت مع استمرار عمليات التمشيط في المنطقة. في السياق، صرح مفوض الشرطة داني ليفي بأن الشرطة تدرس حظر التنزه في المنطقة في المستقبل القريب، وذلك بعد الانفجار الذي وقع خلال رحلة مدرسية. رفض وزير الأمن إسرائيل كاتس

0: تدخل المحكمة العليا في استمرار وجود الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وأعلن كاتسن القوات الإسرائيلية ستبقى فيها على المدى الطويل ملوحا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيسة إذا اقتضى الأمر لتثبيت هذه السياسة على حد قوله. وأمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى منازلهم، وبحث إمكانية تسريع هذه العودة بعد نحو عامين من تهجير سكان المخيمات ومنعهم من الرجوع إليها. قررت السلطات الإسرائيلية ترحيل 3 ناشطين أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصويرهم جنودا وموقعا عسكريا في المدينة، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة PDS. طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بضرورة تنظيم الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت ممكن ردا على قرار الرئيس محمود عباس بإرجائها إلى العام المقبل. جاء الطلب الأوروبي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد. قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. واتهم لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى أن هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت نجمة داود الحمرام مقتل شخص وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة أكثر من 20 آخرين. وصفت حالة 4 منهم بالخطيرة بانفجار مخلفات ذخيرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي بأن الحديث يدور حول قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت مع استمرار عمليات التمشيط في المنطقة. في السياق، صرح مفوض الشرطة داني ليفي بأن الشرطة تدرس حظر التنزه في المنطقة في المستقبل القريب، وذلك بعد الانفجار الذي وقع خلال رحلة مدرسية. رفض وزير الأمن إسرائيل كاتس تدخل المحكمة العليا في استمرار وجود الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وأعلن كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيها على المدى الطويل، ملوحا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيسة إذا اقتضى الأمر لتثبيت هذه السياسة على حد قوله. وأمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى منازلهم، وبحث إمكانية تسريع هذه العودة بعد نحو عامين من تهجير سكان المخيمات ومنعهم من الرجوع إليها. قررت السلطات الإسرائيلية ترحيل 3 ناشطين أجانب بعد احتجازهم

0: في مدينة الخليل بذريعة تصويرهم جنودا وموقعا عسكريا في المدينة، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة البي دي اس. طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بضرورة تنظيم الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، ردا على قرار الرئيس محمود عباس بإرجائها إلى العام المقبل. جاء الطلب الأوروبي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد. قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري. واتهم لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستغلال التحذير من احتمال نشوب حرب أو تعرض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى أن هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

إلا عنده فرحنا الدعانا الزين لعنده فرحنا وضعنا حنك.

حنت الفرحة يا ضفي رحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميجانة مثل حبيب مع حبيبه.
1: يا الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا
2: على محمد رسوله العادلة. الله عليك
3: يا با أحلم بالشرف الحفلة وحلو كرام عقدة المهموم حلو. يابا أحلم بالشرف الحفلة وحلو كرام عقدة يابا المهموم حلو. حلو يفرح العريس حسن علي لك حلو.

يا حسن شباب مدينة حلب يابا جاءوا يغنوا إلك يا حسن شباب مدينة حلب